0: رياضية سابحة نسيح بباب الغيث تتوج بالذهب في سباق 100 متر سباحة على الصدر خلال البطولة الإفريقية للسباحة المقامة بالجزائر حتى 10 ماي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الأخيرة، متوقعا التوصل لاتفاق مع طهران لإنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

وامنحنا العزة والقوة، يربطنا دين وأخوة، وامنحنا العزة والقوة لنا

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: جد كل التحية لكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذه الرحلة الأثيرية الساعة الواحدة وتسعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية في جسور المحبة.

نتحدث عن حفظ النفس. الإنسان لا يملك إسقاط حقه في الحياة بإهلاك ذاته أو إنهاء حياته بيده أو إتلاف أي عضو من أعضاء جسمه، وهذا ما أقره جمهور الفقهاء.

0: نذكر التواصل معنا رقم الهاتف 71-844-404 71-844-404. يعني باش ناخذوا دفع من المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا. ألو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا بيك.
1: شكرا. معك محمد من الساخن.
0: مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
1: شكرا. حول مسألة حفظ النفس, يعني إضافة إلى يعني إنسان يحاول يعني مش محرمات أو منكرات.
0: نعم.
1: إضافة إلى ذلك اللي يتقول على الله, يعني مثل قلنا يقول شيء حرام وهذا حلال.
0: نعم.
1: بجهل.
0: نعم.
1: لازم
0: نعم.
1: يعلم حكم ذلك باش يقول معناتها, حتى ولا يقول جائز مثلا زاده. يعني من إضافة من القلوب يعني مش منكرات, يحاول ما يقعش عدد عن المنكرات
0: مثلا من بعض النماذج اللي نعرفوها بعض المنكرات اللي حكي. نعم, هو هذا اللب اللي باش نحكيو عليه توا. نعم مثلا
1: يعني مثلا اذا كان هو ما يقعش مثل كل بحث عباد يكيف او يشرب او ما شابه ذلك.
0: وهو كذلك
1: لان مثل حتى انت باش تحفظ نفسك من ذلك.
0: نعم.
1: يعني ما يكفيش انت ما تعملش ذلك, اما ما دام هما يعملوا معناتها هو كانك تصبح معهم, والمشكل اكثر انت لا تنكر ذلك.
0: نعم.
1: مثل تقول هما احرار مثل فهمت ولا ولا مثل تقول يعني انا كنت قبل نعم تويش هما وقت ويصلحوا روحهم, يعني وكانك انت ما تشجعهم بطريقه الاراديه فهمت لي. يعني مثلا قول سمح لي, يعني مثلا قولوا في الشرع حوايج مسموح بها شرعا, مثلا انسان يمرض ومش يعمل عمليه وطبيب يحكم عليه باش ما يوقفش او باش ما يصومش او مش شابه ذلك, وفي طاعه ربي وقت اللي يعصي وقت اللي معك يعمل حاجه كي يظن بنفسه محرم, يعني هذه من الطيبات بلك حاجه من الخبائث. يعني مثلا قول ظهر نفسك, يعني هو ربي قال لك اذا كانت بدي تعمل حاجه ظهر نفسك وهي حلال فذلك حرام. ما بالك اذا كان تعمل تعمل شيء هو في حاجته محرم, يعني تكون المصيبه اكثر. سامحني ختام ما نختم بشيء معين اليوم. مثلا قول زيد وقت شوف وقت شوف جارك, يعني مثلا قول في وضع معين, يعني مثلا قول فما شكون تهجم عليه او يشتمه كذلك, انت هنا تحاول تبعد على الظلم ذلك باي طريقه تنجم تعملها باش ربي يعرف يشوفك ذلك, وانت لا تتعرض لمكره من ذلك النوع. يعني ما تقول اش تعمل يعملك بالعاميه معناتها, يعني انت تكون مع جارك باش ربي يعرف يكون معك.
0: نعم.
1: ويحفظك من ذلك من ذلك الشيء.
0: نعم, من كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه. يعطيك صح بارك الله فيك. أنت ذكرت مسألة هامة جدا, الناس توا اللي ربما قاعدة تتصرف في في في أشياء اللي هي كما قلت مثلا التدخين, المسكرات اللي هو شرب الخمر, يعني اللهو, السهر, في يعني الثمانينات, يعني توصل لدرجة أنه ينعكس هذا على سلوكها وينعكس على يعني جسدها, وكما قلت أنه رو النفس ذي لازم تحفظها من كل سوء, وخاصة كما قلت أذكرها أخونا محمد من صفاقس يعطيه الصحة. ثم هذه مسائل, ثم مسائل أخرى طبعا نحكي عليها. هو وصل فعلا للحبيت عليه, هو برشا ناس اللي توا يعني معرفش هالعادات السيئة اللي يستعملها أي إنسان, أنا أي شخص آخر, يعني واللي هي كما قلت تضر بنفسه وسيسأل, لأنه النفس ذيك اللي ربي ركبها في جسده, لأنه احنا روح وجسد, هالنفس هذه اللي انت مطالب تحافظ عليها, إذا به أنك انت تضر نفسك من تلقاء ذاتك, يعني انت تؤذي في نفسك بأشياء اللي ذكرها أخونا محمد, والإنسان لابد أن ينتبه لهذا, لأنه رأي هذه يعني خاصة أنه كما تعرفوا أنه برشا ناس ضروا بشكل كبير في استهلاك كما قلت أنواع مثلا المخدرات أو كما قلت المسكرات وغيرها من المسائل الأخرى اللي هي كلها آفات اجتماعية على فكرة, كلها آفات اجتماعية, ولكن هي تضر بنفسك وستسأل. باهي نمشيو مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا سي أنيس.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك.
2: مرحبا, معك أمك مريم من أرينا.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك.
2: بارك الله فيك. نستناو البرنامج هذا, أنا واحدة من الناس نسهر لو الحق حتى كان ما شاركتش نقعد نسمع في المستمعين الأخوة المستمعين.
0: مرحبا بك.
2: حاجة تهدي النفوس الحق واحد نحب حياتنا منوعة فيها هذا وهذا.
0: نعم.
2: وربي يغفر لنا إذا كان يوم أخطأنا.
0: نعم.
2: أما كيف بالمراجعة هذه.
0: نعم.
2: الإنسان اللي يتذكر ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
0: صح. نعم.
2: كيفاش الإنسان يسول نفسه.
0: نعم.
2: والله اللي يا ربي الإنسان ضعيف إحنا نقولها هذه. نعم. ديما نحطوها نقولها.
0: نعم.
2: أما ربي سبحانه والله يعطانا في القرآن في العلم العلم هو اللي باش نلقاو به الحلول.
0: نعم.
2: القرآن كي نقراه ونشوفه لعميقه نعطيه حتى كلمة فهمناش شكون اللي يبدا مسؤول يفسر لنا كل شيء ما هو ظلم النفس الإنسان يحس بيها وهو يحس بيه لكن يكذب على روحه حشيك ويقول لي هذه المرة هذه تتعدى المرة هذه كهو هذه ما منيش نعاود واحد يخو رشوة يخو رشوة.
0: نعم.
2: وناس ما تجمش هو قضى قضيته ونجم وصل اللي يعطي واللي يخو هو
0: نعم نعم
2: نعم عذاب للنفس.
0: نعم.
2: اللي عرق الناس واحد ما يخلصش كيف ما تو تعرفك الإنسان ذيك خدم وعطاه من جهده حتى أكثر من لازم ما والله ساعات واحد ما يقعدش يستنى في القانون وفي واحد الإنسان هو شي حس من داخل.
0: نعم نعم.
2: طلعت الأغنية مجملهم اللي عديتهم الأولانيين بتاع السعودي وذكرى يرحمها.
0: نعم.
2: أبدعت.
0: نعم.
2: نفسي عزيزة.
0: نعم.
2: وما نذللها لكن قالت حقيقة اللي هي مرة.
0: نعم.
2: ويهون غلاها في غلا غاليها يظهر لي كيف إنسان يبدأ عزيز عليه ما عزش من الأم تدفع على ابنها ولا بنتها ويظهر لنا اللي أعطت من عزة نفسها سمعت كلام جحا ولا يظهر لي ربي سبحانه يغفر حتى.
0: نعم.
2: تلقاها بنتها ولا ولدها من الجموش خافوا من الانعكاس نتاع على العائلة تتفجر وهذه يقدش من مرة تصير على الأمهات ولا على الآباء يتدخلوا ويسمعوا كلام اللي يجرحهم ويتسمى الواحد يدفع من عزة نفسه فأنا واحدة من الناس حياتي عشتها أني قريب ده نعمل 80 سنة كلهم خط أحمر ما ندفعش من عزة نفسي.
0: نعم إن شاء الله.
2: عندي.
0: نعم.
2: فلوس مشيت جيت نجيبها بزريعة إن شاء الله يقولوا المال يغدى والرجال تجيبها ما عملت شكل حاجة والناس عملوها هذيك كله عندي هذيك الحياة وتستمر الحياة أما باش نوصل ندفع من عزة نفسي هي تعذبني نفسي تعذبني.
0: نعم.
2: وش
0: نعم.
2: الإنسان ما يفطنش هو يبدأ متوتر يبدأ
0: نعم.
2: متقلق
0: نعم.
2: بعد يبش يقول لا ما يسالش كيف أنا عملت به خير إن شاء الله ربي يغفر لي أما واحد ما يقعدش يتدخل في حياة الناس وتبدأ قاعدين في قاعدة ويضحكوا على إنسان موجود أنا نبدأ نقول ما فهمتش علاش يضحكوا ما دينيش الضحكة هذاك الإنسان بعد يتحدثوا في قصيه ويقلوا الرحمة على والديه ويوصلوا هو الكلام وبعد يضر حتى والديه تلحقهم قلة الرحمة.
0: نعم. نعم.
2: ثم التربية عندنا التربية راهي يعني حاجة هي الركن والأخلاق هي الركن في ديننا الحنيف هذايا.
0: نعم.
2: بس نجم نعيشوا أولادنا ساعات الواحد يعطي ابنه يربيه ثامن ولا بنته جيها ظروف اللي الله غالب وهي تحب تحافظ على دارها ولا عائلتها كان دفعت من عزة نفسها ما تنجم وكان خليت وقل لهم ربي سبحانه ما ينساش راه ما ينساش حتى اللي يضحك ما ينساش
0: يعطيك صحة بارك الله فيك وانت جبت موضوع اي وانت جبت موضوع هام جدا سيدة مريم لانه تحدثت على القرآن فعلا الانسان راهو باش يحفظ نفسه من كل الشرور كيما حكى اللي كلمنا في بداية الحصة على العين يعني يحفظ نفسه ويحصن نفسه من الشرور ومن الأذى ومن العين ومن الحسد ومن شرور الآخرين وحتى من شرور ذاتي لأنه احنا كما قلت لو نترك النفس شو الصوت هذا خلنا نسمعه في نعم. ولو نترك ال به الموسيقى، يلا لو نترك النفس لشهواتها ورغباتها سوف تقودنا إلى المهالك كثير. لذلك لابد أن النفس أن تضبطها و تكبح جماحها، ثم أيضا أنك أنت تحافظ عليها، في محافظتك عليها بحولها ستنجو وسوف تفوز في النهاية. نمشي للنغمة اللي فضل.

0: مرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. الساعة 1:25 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في جسور المحبة. كل الأحبة سيعبرون هذا الجسر، جسر المحبة، جسر المودة، جسر الإخاء والصداقة، ونحن ننتظر كل الأحباب دون استثناء في هذه السهرة. حفظ النفس، بدأوا يقربوا شيئا فشيئا أصدقائنا من يعني زوايا الاهتمام تاعنا في سهرة الليلة. كيف الإنسان يحفظ نفسه؟ باش ناخذوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن حفظ النفس، كيف الإنسان يحفظ نفسه. نستقبلوا هذه المكالمة. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم. أهلا بك
1: أنيس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. شنو أحوال؟
1: أهلا بك
0: سيدة النجاتي من القيروان. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
1: يعيشك الله يخليك. تحية ليك أنيس، وتحية الرامي، وتحية الحمزة صفار وكل المستمعين، وكل صفرة طيبة وذنب مغفور وحج مبرور للحجيج.
0: نعم.
1: اللي بش يسافر فو جلول، اللي بش يسافر غدوة.
0: نعم.
1: إن شاء الله وإن شاء الله العقبة.
0: اليوم يعني هو اليوم الخميس. نعم.
1: اليوم.
0: نعم.
1: وقل لك أنت شكرا على نفسي عزيزة كأنك دخلت في قلبي، لأن أنت ديما في قلوبنا.
0: بارك الله فيك.
1: ديما نطلب هالغنية، ما عاش ديما نحبها، بريدي كنا نسمعها كل يوم، أنا تعجبني برشا.
0: نعم. نفسي عزيزة.
1: نفس تحفظ نفسك. أولا ساعة تحفظ نفسك بالقرآن.
0: نعم.
1: قرأت القرآن جيمة باش تحفظها لنفسك. ثانيا بالرقية. وثالثا أنك تحفظ نفسك تبعد على كل حاجة اللي باش تغضب ربي، الحاجة تبعد على أصحاب السوء اللي باش يلزوك ربما الأشياء انت ما تحبهاش، انت ما تعملهاش، ماكش متعود بها، اصحاب السوء باش يسنسوك بها، سواء مثلا سهرات، شرب، تدخين، تعاطي الحاجات الغايبه، تعاطي المخدرات، هذه الكل، هذه الكل ما ربي ما يحبهاش. ونفسنا نهار اخر باش يسالنا، باش نسال على على على, على, على نفسنا، معناها معناها الحاجات هذه الكل لازم نبعدوا عليها باش نجموا نحميو نفسنا ونحميو رواحنا. يعني نفس نفسك، وانت معناها عز نفسك الطيبه، نفس نفسك وانت
0: طبيبه. نعم.
1: انت طبيب نفسك، تحب تحمي نفسك، انت تنجم تحمي نفسك من برشا اشياء. سواء معناها اولا انت باش تحميها لنفسك، لصحتك ونفسك لك انت، ثم راح تحميها زيادة الحاجة باش نهار آخر ما تغضبش ربي.
0: نعم. نعم يعطيك صح. نعم يعطيك صح السيدة، لأنه فعلا ثم أشياء قد تهلكك ب يعني الاتيان بها، لأنه الإنسان في بعض الحالات ساعات قد يغفل ويكون غافل على برشا أشياء، وربما يرتكب أشياء اللي هي قد تؤدي إلى التهلكة، وقد يخسر الكثير من الأشياء اللي عملها في حياته، لأنه رو شوف كل حاجة يعني مسجلة عليك سواء بالبيه ولا بالخايب، فقط أنك أنت كيف يمكن أن تمحو سيئاتك وأن تحمي نفسك وتحفظها من كل الشرور ومن أيضا دخولها إلى النار والعياذ بالله. يعني رو أنت هنا في عباد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. يعني هنا الإنسان يعني حياته كله يبدلها عبادة. كيفاش يبدلها عبادة؟ إيه نفسك هذه تحافظ عليها، لا تكيف، لا مسكرة، تتمشي معشان تسهر في أماكن ربما يعني انظر إلى أين أقامك الله. كان أقامك الله في مكان يعني في ذكر الله، وفي أنه صلة الأرحام، وفي أنك أنت حفظ لنفسك ولغيرك، ف يعني فلتشكر الله وتحمد الله على ذلك. وإن وجدت نفسك في أماكن أخرى وربما ترتكب المعاصي وترتكب الذنوب، وهذه النفس يعني هي مش ملكك، له ليس يعني نفسك ليست ملك لك، هي ملك لله. أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل شيء لله، كل شيء تصور في مخك. يعني فقط أنك أنت هذه النفس اللي كنت يزمنك تطعمها وتسقيها وأن تكسو هذا الجسد، لأنه علاش؟ لأنه كما قلت أنه من حفظ النفس أيضا وتحفظها أيضا من الأوبئة والأمراض، ويعني كل هذه الأشياء اللي هي يعني هامة جدا في حياتنا وفي المحافظة على النفس. شكرا للسيدة نجاتي، نمشي ولي المكالمة موالية. مرحبا.
2: ألو
0: عسامة.
2: عسامة
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: عايش خويا، شنو حوالك؟ ولا عندي
0: سيدة نجات، مرحبا بيك من توزر. مرحبا بيك.
2: عايش خويا
0: من صوتك هكا.
2: اي توحشتكم برشا، تحية خويا رامي وخونا حمزة مرحبا وكل المستمعين، ورب يسترك خويا، بقى عليك ستر خويا. انا ديما نتبع فيكم راه حتى ما نتحصلش ساعات نتبع بالإذاعة.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك سيدة نجات.
2: عايش خويا بالحق خويا أنيس، ولا تلقوا بأنفسكم إلى تهلكة على ربي سبحانه وتعالى. لازمنا نستحفظوا على رواحنا، خاطر هذه نعمة عطاها لنا ربي باش احنا نستحفظوا على صحتنا أولا. ما نمرضوهاش، ما نأذيوهاش، ما نمشيوش ذلك الحاجات السلبية، ما نسمعوش كل، ما نخالطوش كل الناس السلبيين اللي يضرونا في صحتنا، اللي يقولوا علينا كلام مش هو، نبعدوا عليهم، ما نخالطوهمش. كما كانت أخت سيدة تحكي نحييها، في معناتها برشا حاجات نبعد عليها، اللي كما قالت التدخين وكل الحاجات السلبية، ولا حتى مش تضرنا، تنفعنا صلاتنا، تنفعنا تسبيحنا، ينفعنا ذكر ربي القرآن الكريم بالحق يا أنيس، بالحق ونعمة بالله، والله الحمد لله نعمة مع ربي القرآن، فيه الشفاء والدواء كما قلت.
0: نعم نعم
2: ربي
0: نعم.
2: سبحانه وتعالى نعم. فيه الشفاء والدواء القرآن بالحق يا أنيس،
0: القرآن والصلاة والصدقة
2: وتعمل الخير زيد، عمل الخير
0: نعم.
2: زيد حد
0: نعم.
2: هكا
0: تشعر براحة نفسية نعم. نعم.
2: تقبيلها قضية مرة كبيرة، تعدي شخص إنسان من كيس بشي، معناتها تعدي مرة معناتها بالحق يعني، يستقبلها قضية في دارها تعاونها نعم. بالحق راهو ربي سبحانه ينظر لك بك القيد هذاك، خاطر هي راهو سبحانه ربي خلقنا احنا خلقنا النفسيه هذيك باش نستحفظوا عليها، خلقتنا معناتها اجسادنا باش احنا نستحفظوا عليهم، معناها قدام ربي كما قلت تقول خويا انيك ان ربي معاريخ سبحانه وتعالى. ولهذا وما نقوش بارواحنا بانفسنا لتهلكه، لازمنا نساعدوا بعضنا ونستحفظوا عليها النفس هذيك، ونحمدوا ربي على النفس وعلى صحتنا لاباس، ويقوم الانسان يصبح يقول يا ربي لك الحمد، الحمد لله ذي حينا بعد مماتنا وإليه النشور، وكل الأفكار السمحة ونرقي واحد روحه زيدة قبل ما يخرج، بسم الله توكلت على الله بلا حول ولا قوة بالله بالحق يعني برش حاجات في القرآن، إنسان ديما يحمي حق ربي، حمينا سبحانه بالقرآن
0: ويحفظ نفسه نعم، ويحفظ نفسه من الشرور و الأثام وكل شيء يعني بذكر الله وأيضا بالأذكار تاع المساء والصباح، نعم وبالقرآن والصلاة وكل الأشياء اللي نجم يعملها ويحافظ على نفسه، لأنه هو شو في نهاية المطاف هو عنده رسالة باش يعملها، لأن الله خلقه ليس عبثا، ما خلقناش أنه باش عشان هكاك ما غير ضوابط، ما غير قوانين، ما غير يعني لو خلقك لتكون خليفته، خليفة الله، الله طيب ويحب كل طيب، والله جميل يحب كل فعل جميل، كل يعني عمل فيه فائدة لك، يعني مش أنك أنت تضر نفسك سواء بجرح الغير يعني، وخاصة بالنميمة والغيبة والثلب، وذلك فيها رأوا مشاكل كبيرة، يعني أنت قاعد تحمل في جبال من السيئات فوق ظهرك، بعد باش تخلص كل شيء يعني، راهو باش تخلص القديم وجديد، فقط انك انت تو تشوف نفسك هذه فين باش تهزها، كيفاش باش تحافظ عليها. والى جانب كما قلنا راهو المسائل الاخرى، الانسان اللي يستهلكها بشكل كبير، وفيها شبابنا واولادنا الصغار، وفيهم تلامذتنا، خاصه الجيل القادم هذايا، ربي إن شاء الله يهديهم جميعا ويهدينا جميعا إلى طريق المستقيم، لأنه صراحة شيء يفجع، شيء يخوف، المصدر نتاعه هي العائلة بالنسبة لي، وقت البول الأم يراه بنته ولا ولده ما يتفقدوش، ما يراش بنته كيش خارجة بالشكل ذاك، نفسك جسدك نفسك هذيك يعني الشخص اللي يتحرك في الشارع شكون؟ ولد فلان، بنت فلان. لذلك انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لصغيراتكم، شوفوا شنو يعملوا، شكون يخالطوا، شوفوا شنو يستهلكوا، لأنه وقت تشوف الجيل هذا يعني يستهلك في أشياء مخدرات، ويستهلك في أشياء أخرى خطيرة جدا، اللي هو على نفسه، وبعد تكثر الأمراض، وبعد شنو باش يصير؟ لقدر الله يعني يوصل حتى 8 صحة وفاة، يعني بسبب كما قلت استهلاك يعني مواد خطيرة، واستعمال أشياء اللي هي كما قلت تضر بالصحة وبنفس الإنسان، بنفس هو مازال ناشئ، مازال شخص يوم بدأ يفهم الحياة، ولكن الفهم نتاعه خاطئ، لأنه تقريبا تنشأ أنتانا غالطة تقريبا. يعني إنسان تعرف على واحدة، عرس بيها، جاب صغار، صغار هذوكم يعني ما ثمش مراقبة، هو رو الزواج سنة الحياة، وهو طبعا نصف الدين، ولكن ثم ناس لا تتخير يعني الشخص المناسب. علاش أنت كتجيب تعرس بواحد سكير، ولا واحد معاش أنا قمارجي، والواحد معاش أنا خدمته أصلا هي غلطة، خدمته كلها حرام، يعني يبيع في الممنوعات وغيره وكذا، وخطر أنت خذيته، والخطر ذاك عنده فلوس، ها؟ يعني لهنا رو كيفاش بتأسس أسرة أنت؟ كيف ستحافظ على نفسك ونفس أبنائك ونفس وأنفس الناس أخرين، جيرانك وغيرهم؟ يعني هنا رو المسألة تبدأ من الأسرة، العائلة. العائلة إن صلحت فصلح الحال المجتمع. شوف أنت قداش من واحد يعني تلقاه صغير ولكن في الإصلاحية. علاش؟ لأنه هو ملقاش رادع، وزاد حتى والديه ما عندهمش، لأنه هي الزواج مؤسسة يعني راهي مؤسسة كاملة فيها كل فيها عديد من الشروط. إن شاء الله ربي يصلح حالنا ويصلح أولادنا ويحفظ أنفسنا من كل الشرور ومن كل الأثام ومن كل المعاصي والأثام، خصوصا نحن كما قلت في الثلث الأخير من الليل. الإنسان يدعو الله أن يهدينا ويحفظ أنفسنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، لأنه نحن نخطئ، والله يغفر لكل خطأ لكل مذنب. إذا أنه أصدق يعني الفعل نتاعو، لأنه الإنسان وقت اللي يتوب لابد أن تكون توبة نصوح. قد نخطئ ونرتكب أخطاء ونعيد نتوب ونرتكب نفس الخطأ، يعني باعتبار الإنسان كما قلت خلق من ضعف، يعني إنسان ضعيف، وإنسان ربي يميزه بالإدراك بالعقل، باش ينجم يميز بين الخير والشر، باش يميز بين هذاك راهو يهلك النفس، وهذاك راهو رد بالك منه، وهذاك راهو في الطريق الصحيح المستقيم. على فكرة الأسبوع القادم باش نحكيو على القيل والقال، ظاهرة منتشرة مش فقط عند النساء حتى عند الرجال. القيل والقال، هاو قال هاو قلنا، وهذا الناس اللي تسفي الكلام واللي تتكلم في أعراض الناس واللي تتكلم في أحوال الناس واللي والسؤال شبيك ما عرضش، علاش ما جبتش صغير انت توا؟ أسأل يعني سمحني انت باش تدخل في قدر الله، ربما هو الله خلقنا يعني كل واحد وكيفاش. ثمانيس ساعات دخلك في جزئيات يعني، وتبقاه يسأل وينقب على حياتك وسيرتك. لو كنت لهاب نفسه وتلهاب ذاته وتلهاب حياته يكون أفضل بكثير، وتلهاب القرآن وتلهاب بإصلاح ذاتي وعائلتي يكون أفضل بكثير من أنك أنت تبحث في يعني أحوال الناس. ربما هي هذه حاجة دخيلة علينا، أنه لازم نعرف برش حاجات، كما أنا برش ناس مغرومين بفنانين وكورجية وغيرها، يعرف حياة الكل شنو يأكل شنو يلبس شنو يشمني فيه، يعني يأكل هو حر. لكن أعطيني أنا مع نفسي، وسأعود للموضوع أنت عن النفس، أنا أدخلت لكم الموضوع القيل والقال، القيل والقال وكثرة السؤال، إنها عليهم رسول صلى الله عليه وسلم، القيل والقال وكثرة السؤال. بسألش تم حاجة بسألش عليها بالكل، ما عندكش الحق تسأل عليها، ما عندكش الحق تتحدث فيها، لأنه هذاك دخلت في خصوصية عباد أخرين ودخلت في مسائل أخرى قد تضر بنفسك. وإحنا توهرش عن الموضوع النفس اللي هي كما قلت رأو الإنسان لم يخلق عبثا، يعني رأو ربي وقت خلقنا من أجل رسالة علينا أن ننفذها. نمشيو للنغم تفضل.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات. نذكر أيضا بأننا في الثلث الأخير من الليل، يابع الخير أقبل، خلينا الناس اللي تحب

فضل حمامي شكرا لك. سنة فضل حمامي اختارنا محمد محمود درويش، طبعا مقطع يعني فيديو ان شاء الله بحول الله. كان كتب لنا حاجات ربما انه الان ربما اكيد عملت لها اطلاله وتناولتها في هذا اللقاء. نمشي لسنة النفطي، تقول لدين خمس ضروريات امرت الشريعه الاسلاميه بحفظها وهي كالتالي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، وحفظ العقل. وأن حفظ الدين يقدم على بقية الضروريات. وكتبت لنا سنة نفتي: حفظ النفس هو أرقى درجات الوعي، يتمثل في صون كرامتها عن المذلة وتزكيتها بالأخلاق والابتعاد عن مواطن الهوان. أجمل كلام في ذلك هو عزة النفس، أن تسمو وتبتعد عن كل من يقلل من قيمتك، وأن تضحك أمامك وفي داخلي جحيم مشتعل، حفاظا على الكرامة كما يقال. لا تجبر نفسك على أحد ولا تجبر أحدا عليك، فالنفس العزيزة لا تذل لصاحبها الدنيا.

قالت كلمات جميلة جدا، اسمعها جيدا. عاشر اللي يشري الضحكة معك، عاشر اللي يحس بيك ويسأل عليك، عاشر الناس الباهية اللي قلوبها صافية وزاهية، عاشر اللي يحطك في عينيه، عاشر اللي يشوفك بعين كبيرة، عاشر المتربي نفسه شبعانة وعينه مليانة، عاشر اللي يقف معاك في غصرتك وما يخليهاش بيك، عاشر الناس اللي تعملك ألف حساب

كتبت لنا سنة أيضا: عز نفسك تسيبها، نفسك وانت تبيبها، عز نفسك تسيبها، نفس نفسك وانت تبيبها. هذا مثل شعبي تونسي شهير ينصح به لتقدير الذات، يعني أن تعلي من شأن نفسك وتصونها لتنال الاحترام، فكرامة المرء بيده وهو المسؤول عن علاج نفسه ونفسيته. يركز هذا المثل على عزة النفس، المعاملة بالمثل والاعتزاز بالذات وتطويرها. رسالة اليوم كما تقول: عز نفسك تسيبها، نفس نفسك وانت تبيبها، وين تحطها وين تصيبها.

نمشيو لكوثر الذاكر وسعود السنة ما شاء الله عليها، وشكرا لك على الصور يعني سنة قد تبع حتى في شنو يعني أنا ننزل على حسابي صور. شكرا لك سنة النفتي. تقول كوثر الذاكر الإنسان يحفظ نفسه بالسلوك النفسي والجسدي والروحي بدعاء صلاة البحث عن الرفيق الصالح، أن يجعل لنفسه وردا من كتاب الله، وأن يجعل نفسه في صحبة الأخيار، وأن تكون له علاقة بكتاب الله كي يتعذ من الأزمات والأمراض التي ربما تصل به إلى هلاك النفس التي أمر الله بالحفاظ عليها. الساعة 1:52 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، متابعة طيبة لكل أحبابنا وأصدقائنا. مازلنا نحكيو على حفظ النفس، نمشيو لهذا النغمة.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. من مطار تونس قرطاج الدولي تنطلق اليوم لرحلة الحجيج التونسي في اتجاه البقاع المقدسة، وتتواصل رحلات الذهاب عبر 6 مطارات إلى 22 من مايو، على أن تكون رحلة العودة بين 1 و 14 من جوان. ويبلغ عدد الحجيج التونسيين هذا الموسم 10,982. تم تجنيد بعثة تضم 330 إطارا لمرافقتهم دينيا وصحيا ولوجستيا. وزارة التربية تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة 9 أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 26 و 2027. وبينت أن الترشح يتم وفق جملة من الشروط تتمثل في أن لا يتجاوز السن المترشح 19 سنة و6 أشهر بتاريخ 15 سبتمبر 2026 و2000، وأن يكون معدله السنوي العام مساويا أو يفوق 10 من 20 مع الحصول على معدل لا يقل عن 12 من 20 في المواد الأساسية، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات. شركة فيتسيون الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات تعلن عزمها توسيع استثماراتها في تونس مع إحداث مواطن شغل جديدة. تحت قبة باردو تستمع لجنة الصحة في البرلمان اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون صناعة المكونات الغذائية. في العالم، شبكة CNN الأخبارية الأمريكية تنقل عن مصدر وصفته بالإقليمية أن إيران يتوقع أن تقدم اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن الاقتراح الأمريكي لنهاء الحرب، وأضافت أن الجانبين الإيرانية والأمريكية يتقدمان نحو التوصل إلى اتفاق ينهي القتال. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

اللهم احفظ نفوسنا واهلنا وبلادنا بحفظك الذي لا يضيع، وتولنا برحمتك وانزل سكينتك علينا، واكفنا شر كل حاسد وعين تترقبنا بسوء. اللهم ان نستودعك قلوبنا وارواحنا، فابعد عنا كل سوء وشر، واجعلنا في حماك الذي لا يرام. اللهم امين. طبعا سنة النفتي، شكرا على هذا الدعاء والعديد من الأسهامات. مرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. دعاء الآن مستجاب، خاصة الإنسان اللي يتيقن ويكون على يقين بأن الله سوف يستجيب له، لأن الله هو المجيب، هو القريب المجيب. قلنا نتحدث عن حفظ النفس، وتحفظ نفسك بدعاء أيضا، يعني أنك أنت في الثلث الأخير من الليل، والله يتجلى لسماء الدنيا، ومن له حاجة فليطلب الله، ومن يريد أن يغفر له ذنوبه فليستغفر. يا فوز المستغفرين بالأسحار. نعود الأصدقاء والصديقات ونحن نتحدث عن حفظ النفس. الآن الساعة 2:12 ما ساعتين واثناش دقيقة هنا في استوديو 3 في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سنة نفتي تقول لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على من لا يهتم بفقدانك.

نعود لإسهامات الأصدقاء. سنة نفسي تقول حفظ النفس من الهلاك مقصد شرعي وضرورة إنسانية، يحتل المرتبة الثانية في مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين، ويتطلب ذلك تجنب المهلكات والأخذ بالأسباب السلامة وتوفير ضروريات الحياة كالغذاء والمسكن وتحريم الانتحار أو إلقاء النفس في المخاطر.

نقول وقت راح للدهر أثر فيا وكبرت ولا صغرت الأيام هي هي كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موش شوية عاندتها غامرت وتعبت

جد تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات، كل من يتابع هذا اللقاء. مرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير من جسور المحبة. جرب تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم. سوف تلمس بنفسك النتيجة المذهلة، سوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك بالفعل. إنها تجربة شاقة سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس ربما لمدى سنين وسنين.

النفس أضعف ما تكون قاهرة وأقوى ما تكون مقهورة. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين.

من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. يقولون لي لو عرفت نفسك لعرفت جميع الناس، فأقولهم ألن أعرف نفسي أولا حتى أعرف جميع الناس.

ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين، وأن يرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف على عيوبها وأفاتها، وأن يرسم للسياسات القصيرة المدى والطويلة المدى ليتخلص من الهنات التي تزري به. نحن نتحدث عن حفظ النفس، ونحن دائما نتذكر أسماء الله الحسنى، يا حفيظ احفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولو لطف الله علينا لما عشنا يعني في هذه الدنيا، لأن الله اللطيف الخبير. إن شاء الله ربي يلطف بنا جميعا، يلطف ببلادنا وبلاد المسلمين جميعا لو اللطف.

إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

جد كل تحية لكل أصدقاء والصديقات. نقول الثقة بالنفس بعد توكل على الله مطلوبة شرعا، فالمسلم يتعين عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يتفائل لنفسه الخير والنجاح دائما، ويسعى باستمرار في سبيل الارتقاء لتحصيل الكمال. كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. على كل نحكي شوية على الجرام، أنا كو غلاء المعيشة، وشوف أنت الجرام تاع الذهب، خاصة نحن باش نجيو على موسم الأفراح والمناسبات والزواج، يعني الجرام فات ل400 دينار، يعني باش تفهم انت هذه يعني نقولوا الاشياء الثمينه في الدنيا، فما بالك ذي كنز من الجنه. شنو هي؟ لا حول ولا قوه بالله. شو كنت تقول؟ لا حول ولا قوه بالله، كنز من كنوز الجنه. الحوقله ان تقول دائما، لانه ربي باش يفتح لك كل الابواب. انا حكيت لكم قصه ذلك المراه والرجل اللي ولدهم سجنا، وعندهم كانوا ولد هذاك اللي يقف عليهم كذا، مشاو للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يا رسول الله راهو عندنا ولدنا اللي هو يعني سندنا، هو يعني اللي قاعد قايم بينا، وهو الان يعني مسجون. قال لهم ديما قولوا الحوق لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم، ثم يقين بانه وراك الحوقلة هذيك اللي حول القطب لها العظيم، يعني أنه ستفرج. قالهم قولوا سترى النتيجة. فعلا السيد ذاك عاد، وعاد لهم بأغنام يعني ما شاء الله، وهم بطبيعة ثم يقين بأن الله سيستجيب. هذا كنز من كنوز الجنة، ما تعرفش شنو الأبواب باش ربي باش يفتحها لك. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم، قلوها دائما دائما دائما وأبدا. ثم أيضا هنالك سبحان الله وبحمده 100 مرة، يغفر الله لكم ذنوبكم ولو بلغت عنان السماء. الحمد لله، يحمد الله على كل حال.

الفخر اللي هي وقفة عرفة. شكرا لكم أيها الأحبة، أستغفر الله وأتوب إليه. ذكروا ديما الإنسان يكون مستغفرين، ويا فوز المستغفرين، الإنسان يستغفر الله في كل لحظة وحين. أستغفر الله وأتوب إليه. أصل نهاية هذا اللقاء سبحان محبتي، نقضوا مع الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. من مطار تونس قرطاج الدولي تنطلق اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة، والتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج دفتر التلقيح من أبرز توصيات وزارة الشؤون الدينية لضيوف الرحمن. وقد فات المكلف بتسيير إدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أنه سيتم تمكين كل حاج من بطاقة نسك والتي تتضمن مختلف البيانات الخاصة به من أجل تفادي تسجيل حالات ضائع خلال أداء المناسك. بدأ أمس توفير الدواء الجديد الخاص بمرض السكري صنف 2 في صيدليات الأخصائية في أمراض الغدد والسكري في مستشفى الرابطة فاطمة شاكر. صرحت على موجات الإذاعة الوطنية أن دواء السكري الجديد ليس بديلا للأنسولين وأن وصفه للمرضى يتم فقط من قبل الأطباء. بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، يعقد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني اليوم بالعاصمة لقاء عالميا يخصص لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة ببرامج التعاون والشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الندوة الصحفية في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الجانبين لمراجعة اتفاق الشراكة بهدف جعله أكثر توازنا بما يخدم سيادة تونس الاقتصادية مع التركيز على ملفات حارقة مثل الهجرة النظامية وتنقل الكفاءات والتعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة في حوض المتوسط. في العالم، مصدر باكستاني مشارك في المحادثات الإيرانية الأمريكية يتحدث عن قرب توصل الجانبين إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تفضي بالخصوص إلى إنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتقال، ذاكرة عمارة نفزاوة.
4: مقهى البرتال بقبلي القديمة سكنوا أهل نفزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نفزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة، حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي، قبلي لوطا أو قبلي القديمة، نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي، خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
5: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبروا فيها توغوا، وعطوها حتى تمت أحداثها معناها كمقهى ثقافة. هي منطقة رومانية تبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس اللي بعد سكنوا فيها مع هذه متاعت الناس الأوائل متاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناها الناس الأجداد جدود معناها من قبل.
4: الأستاذة جميلة بن مبروك رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة، أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
3: وأهم خصوصية فيها ونحب أن نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه. يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة، كان بشري أو تلمين أو قبلي القديمة. يعني الإنسان استطاع رغم الظروف المناخية الخاصة والصعبة للتأقلم مع محيطه وخلق فضاء خاص يتأقلم مع المحيط ويتأقلم مع حاجياته معناها اليومية وفي النشاط الفلاحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحماية. يعني ودرس النموذج للذكاء الفطري للتأقلم مع المحيط.
4: عن وظيفية استعمال الخشب في معمار نفزاوة تساءلنا، ما هي دواعيها؟ هل تقتصر على الجمالية أم لتلحف المنزل بالواحة وجاهة في ذلك؟ أم للحكاية وجه آخر؟
3: والحقيقة كل ما ذكرتي يعني كلها يعني صب في مصب واحد، وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هني يعني أحسن استغلال ما حوله، أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا أن النخلة ذي أو الخشب هو ما مش متكون من النخلة، يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المنطقة دي. يعني الماء، ينبوع الماء هني حذانا رأس العين، يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هني، يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي، وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي، هو حماية للمدينة. أولا حماية طبيعية من الرياح، يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما، معناها مناخ معدل يعني مختلف على المناخ الخارجي، يعمل تصفية للتربة، يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له سكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر، والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال ذاك.
4: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي
5: مبنية على التابع القديم، يعني ديار وحوش والغرفة. المتحف الفوق غادي يكون مكتبة، هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديدنا قبل يعملوا من بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية وسقيفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز.
3: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي، معناها في كل زواياه تقريبا. يعني والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات، يعني النخل يمتاز الجذع متاعه بالعلو، والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش يقص النخلة يقصها يعني في أجزاء يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل بها السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز، كان يقاوم الظروف الطبيعية، ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة. والملاحظ اللي يجي للدار نسموه احنا الدار القبلاوي، لاحظ أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار، هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة. ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذا تحط يعني وقعت معالجته يعني خوف الماء فهمتني ولا باش تزيد درجة المقاومة متاعها، باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا، ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية. وثم فوقه هو يقع سد الفراغات، خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية، ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المطراس بجنب بعضها بعض أو زاد بالسدة. يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل هذاك ثم يضع فوقه تربة خاصة معناها من فوق باش يكون السطح.
4: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيل مترف الكرم، راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
3: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة، يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ أولا للترابط باش تنجم ترف تتحمل السقف هذاك، وثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
5: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها، معتها بنوا بها الجداد. كانوا يستندوا قبل على الخشب، يسقفوا بالخشب أي حاجة، معتها النخلة كيف تطيح ما يرموهاش، يثمنوها، يصنعوا منها أدواتهم وأوانيهم وكل حاجة معناتها يسحقوها في الدار.
3: وين تمشي في الدار القبلوية باش تلقي استعمال الخشب، يعني استعمل في المرافع، يعني باش نحطوها على الأشياء يتسمى شطار ولا مرفع، في الخزائن يعني استعمل زادة يعني بالخشب، حتى المهرس يعني كامل الخشب، يعني كان كل شيء من كما يقولوا يعني المثل يعني المعروف في تونس كامل أعتقد، يعني يقولوا من طينك من الاستجينك.
4: في الختام، هل لنا أن نسلم بانتهاء صلاحية هذه العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم؟
3: الناس جربت الاسمنت المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه، صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطها يعني بصعوبة الحقيقة، يعني هي معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي حتى معناها استراتيجي. يعني احنا يلزمنا نتلفتوا كيف يمكن أن ندور، كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث، في تعايش عصري، يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا، يعني ونجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
4: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البورتال أزهر.
1: كنتم مع مقهى البورتال، ذاكرة عمارة نفزاوة. نص وإنجاز سمير جب عكرمي. الإخراج الفني الهادي غويل.
0: معمارنا.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

إذاعة الجمهورية التونسية الآن القرآن الكريم يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: عظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: عالم الفلك ابن يونس الجزء الأول.

0: عرف إخوان الصفا علم الفلك في رسائلهم فقالوا: هو علم يبحث في معرفة تركيب الأفلاك وكمية الكواكب وأقسام البروج وأبعادها وعظمتها وحركاتها وما يتبعها من هذا الفن.
1: أما ابن خلدون فقال عن علم الفلك في مقدمته: هو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمحيرة، ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطريقة هندسية.
0: ويقول ابن خلدون عنه أيضا: الهيئة صناعة شريفة، وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة، بل إنما تعطي أن هذه الصورة والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات. وأنت تعلم أنه يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما لمختلفين.
1: ويقول عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته أيضا عن الأزياج: علم الأزياج صناعة حسابية على قوانين عددية فيها يخص كل كوكب من طريق حركته وما أدى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك. تعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة.
0: وبالطبع فالأزياج جداول حسابية تسجل فيها حركة الشمس والقمر والكواكب والنجوم. وأقدم جدول حسابي معروف هو لبطليموس، أورده في كتابه المشهور المجسطي. ويعتبر ابن يونس الصدفي، واسمه علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس، من أشهر علماء الفلك في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري.
1: ولد ابن يونس في مصر عام 951 ميلادية 339 هجرية في أسرة عريقة في اهتمامها بالعلم، فوالده عبد الرحمن كان من أكبر المؤرخين في مصر، كما كان عالما مشهورا ذلك الحين.
0: أما جده فكان أحد مريدي الإمام الشافعي وتلاميذه، وكان متفوقا في علم الهيئة والنجوم، واسمه يونس بن عبد الأعلى الصدفي نسبة إلى صدفة قرب أسيوط في مصر، وكان ينتسب لليمنيين من بني حميرة. كان علي صبيا ذكيا نشأ على التعلم واكتساب المعرفة وحفظ الشعر.
2: تبدو قصيدة جميلة: عيد بأية حال عدت يا عيد،

0: جميلة لأبي الطيب المتنبي، يهجو فيها كافورا.
1: انتبه يا بني، كافور شديد البطش لن يسمح بتسرب هذه القصيدة على ألسنة الناس. ما زلت تتابع النجوم في الليل؟
0: نعم يا أبي، نعم. كم أتمنى يا أبي أن أدرس كتب الفلكيين القدامى.
1: أوصيتهم بإحضار مخطوطات كثيرة من بغداد والشام حول الفلك، ستكون لك، تدرسها بهدوء وتتعلم منها الكثير. اسمع يا علي، غدا سيأتي إلينا بعض الضيوف، سأقدمك إليهم، لا تحاول أن تفتح أحاديث خاصة معهم، استمع فقط.
0: تقصد يا أبي أن لا أكون فضوليا أكثر من اللازم؟
1: فضولك للمعرفة له ما يبرره، ولكن قد يضايق البعض.
0: حسنا، كما تشاء يا أبي.
1: لو علم ولدي علي أنك هنا يا أبا الطيب لطار من الفرح.
2: وأين ولدك يا عبد الرحمن؟
1: أخاف أن يثقل عليكم بأسئلته الملحاحة.
2: لا بأس، أرغب في التعرف عليه.
1: حسنا.
3: علي، يا علي.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هذا هو علي. هيا يا ولدي سلم على الضيوف. هذان هما المؤرخان الشابشتي وابن زولاق، وهذان الطبيبان ابن رضوان وابن سهلان، ثم النحويان الأزهري والبجيرمي.
0: ومن ذلك الرجل الجالس هناك يا أبي؟ إنه يتمعن في وجهي.
1: أتعرف يا علي من هذا؟
0: كأنني رأيته من قبل. أليس أبا الطيب المتنبي؟
1: كيف عرفت؟ هل رأيته من قبل؟
0: لا يا أبي لا، ولكن هكذا خيل إلي.
2: إنه نوع من التنجيم يا علي. قل لي يا عبد الرحمن.
1: نعم يا سيدي.
2: هل يعمل علي بالتنجيم؟
1: إنه مشغوف بالنجوم. إنه حفيد أحد الدارسين العارفين بعلم الهيئة والنجوم، جدي يونس ابن عبد الأعلى.
2: سيكون له مستقبل كبير يا عبد الرحمن.
1: إنه يحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكثير من الشعر مع أنه ما زال فتيا.
2: وماذا تحفظ من الشعر يا علي؟
0: أحفظ الكثير من أشعارك يا سيدي، وخاصة قصيدتك الأخيرة التي تهجو فيها كافور الإخشدي.
1: ماذا تقول يا بني؟ إنها قصيدة خطيرة.
0: أعرف أن هذه القصيدة يجب أن تبقى في ظل الكتمان، ولكني لن أبوح بها لأحد. لا تقلق يا سيدي، لا يمكن أن أفكر بجلب الأذى لك. أنا أعشق شعرك الجميل وأحترمك.
2: بارك الله فيك يا بني، بارك الله فيك. والله لقد ذكرتني بجرأتي في طفولتي. والآن أسمعنا شيئا مما تحفظه من الشعر.
0: سمعا وطاعة. سأقول بعض شعرك. وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام.
1: إنها قصيدة أبي الطيب في وصف الحمى التي أصابت. بارك الله فيك يا علي، لقد أثرت إعجاب الحاضرين.

0: لقى علي كل التشجيع في متابعة علومه ودراساته الفلكية حتى من جده أحمد بن يونس الذي اصطحبه يوما في جولة في القاهرة الفسطاط.
1: هيا يا عمي، سنذهب في جولة طويلة.
2: ستعرفني على أحياء المدينة ونتجول على ضفة النيل؟
1: بالطبع، لقد أثرت انتباه الحاضرين أمس، وأوصى أبو الطيب والدك كثيرا بالاهتمام بك. في رأيه ستصبح رجلا عظيما، يجب أن تصبح عالما يا علي. أنت سليل أسرة نبغ منها العديد من رجالات العلم والأدب.
3: يا عماه انتبه، يا عماه انتبه، إنه ولد فضولي ينسى نفسه أحيانا.
1: لا تخافي يا أم سعيد، سيكون بخير.
3: حسنا، لا تتعب جدك يا علي.
2: لا تقلقي يا أماه.
1: هذه هي البساتين التي يتنزه فيها كافور، وذاك قصره. إنه القصر المختار الذي يحكم به الإخشيدي مصر والشام والحجاز.
2: قلت لي ستريني مقياس الروضة.
1: نعم، هذا المقياس يسجل منسوب مياه النهر وكمية الفيضان. إنه مهم جدا لنا يا بني لتسجيل درجات ارتفاع النهر وانخفاضه.
2: ستأخذني إلى مسجد السيدة زينب؟
1: بالطبع يا بني، أنا عند وعدي، وسنزور مساجد الإمام الشافعي وعمرو بن العاص والفسطاط.
2: والدك كان عالما يا جدي، أما أنت فتعمل في التجارة رغم كثرة معارفك وعلومك.
1: الذي يعمل في العلم قد يعيش فقيرا، لولا تجارتي ما نبغ والدك في التاريخ والعلوم. قدمت له المال اللازم ليعيش وليتعلم. أترغب أن تصبح عالما؟
2: نعم يا جدي، نعم، أعمل في الفلك وفي التاريخ والأدب.
1: وفقك الله يا بني.
2: أرسل والدي في طلب مخطوطات نادرة في الفلك من الشام.
1: عظيم، القراءة هامة جدا لتصبح بها دارسا متعلما متنورا، ثم مبدعا متفوقا. عليك بمكتبة أبيك، إنها غنية.
2: ما هذا يا جدي؟ كوكبة من الفرسان تسوق رجالا مكتفين.
1: نعم، إنهم من معارضي كافور الرشيد. مساكين،
2: هل سيقتلهم؟
1: لا أحد يعلم، ولكنه سيعذبهم على الأقل.
2: يا إلهي، قلبي منقبض، أشعر أنهم متوحشون.

0: وأخذ ابن يونس يقرأ كتب الفلك التي في مكتبة والده، والتي أحضرها له خصيصا من الشام وبغداد. فقرأ السندهاند والمجسطي لبطليموس، كما درس أزياج الفزاري والبتاني والفرغاني والخوارزمي.
1: ورأى الجد بعلي فتى منفتحا شديد الذكاء، فألحقه بأساتذة تعلمه الرياضيات لأنها المدخل الحقيقي لعلم الفلك، بينما تابع علي قراءاته الأخرى منغمسا في التعلم وسط إعجاب جده ووالده.
0: نلتقي غدا مع حلقة جديدة من صناع الحضارة.
1: إلى اللقاء.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: المخرج المنفذ مهنا الديب.
1: وتحية من المؤلف الدكتور طالب عمران
0: والمخرج محمد غزاوي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم انطلاق أول رحلة لحجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة. الدواء الجديد الخاص بمرضى السكر صنف 2 متوفر بالصيدليات. البنك المركزي ينشئ مجموعة عمل ويكلفها باقتراح خريطة طريق عملية في غضون شهر لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وزارة التربية تفتح المجال للتلاميذ الناجحين بسنة التاسعة أساسي تقني للالتحاق بسنة الأولى ثانوي. وزارة الفلاحة تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب 20 مليون قنطار عن الموسم السابق. اليوم بالعاصمة افتتاح سوق الصالون سوق السفر التونسي ويتواصل 3 أيام تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار شراكة وتعاون واستثمار. ويشارك في هذا الصالون عدد مهم من وكالات الأسفار والنزل ودور الضيافة والمطاعم التونسية ومهنيون من الجزائر وليبيا إلى جانب عدد من المؤثرين. تونس تحتضن بداية من اليوم حتى 9 مايو أشغال المؤتمر الدائم في دورته 33 للوسائل السمعية البصرية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحت شعار وسائل الإعلام السمعية البصرية والمجتمعات مكاسب بارزة وتحديات مستقبلية. وهذه الدورة التي تستضيفها التلفزة التونسية تتزامن مع ذكرى 60 لانبعاث التلفزة العمومية في بلادنا. ندوة صحفية لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس اليوم بالعاصمة تسلط الضوء على مستجدات الشراكة الاستراتيجية الثنائية. في العالم ترامب يتحدث عن محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية ويلفت لإمكانية التوصل إلى اتفاق. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تقدم بعد إلى الوسيط الباكستاني ردها على وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني الأخير ذي البنود 14. وصحيفة يدعو تحرنوت العبرية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران مخيب للأمل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه
5: محلاها محبه
3: محلاها عشره.
6: من برامج اذاعه تونس الثقافيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق.
7: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
8: مستمعينا ومستمعاتنا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ علي حمودة. مرحبا بك علي.
9: وبيك أكثر.
8: وموضوع لقائنا معك اليوم حول السياسات في قطاع الصناعات التقليدية بالبلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ونستند في ذلك إلى أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر أنجزتها بإشراف الأستاذ يحيى الغول الذي نتوجه إليه بالتحية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وفي الحقيقة أنت الفترة الزمنية تمتد من 1947 إلى 2010 بالنسبة لطروحتك، ولكن اليوم في هذا اللقاء معك نظرا لاتساع الموضوع والفترة الزمنية سنتوقف لنقول سنة 1987 أو بعد الاستقلال، لكن سنركز ربما في البداية على الفترة الاستعمارية قطاع الصناعة التقليدية في البلاد التونسية خلال زمن الاستعمار الفرنسي وبداية الاستقلال. طبعا موضوع يعني لم يسبق أن
9: تناول بالدرجة
8: يخصص له أطروحة بهذا المعنى. هناك مواضيع قريبة حول أذكر الحرف والحرفيين الأستاذ كريم بن يدر وغيره تناول، وأعتقد هناك أيضا أعمال حول الشواشين مثلا
9: من فتحي باروني بن سدرين
8: حول ماذا
9: الشواشية لك
8: حول الشواشية
9: هناك، وموضوع آخر بالفرنسية قبله في عهد الاستعمار بيير بينيك لي كوربوراسيون دي كور دي ميتي
8: كور دي ميتي هذه زاد الفتره الاستعماريه فما عمل انجزت ولكن هذه بالنسبه للمراجع ربما، ولكن المصادر اعتقد انك التي اعتمدتها لدراسه هذا القطاع الهام بالنسبه للاقتصاد والتراث حتى التونسي الصناعه التقليديه، اهم المصادر ربما الارشيفيه وغيرها التي اعتمدتها استاذ علي حموده لتناول هذا الموضوع، اهم المصادر الارشيفيه.
9: مصادر الأرشيفية الأرشيف الوطني التونسي هذا المصدر الأول اللي تمت عليه، ومصادر المصدر
8: بالنسبة للأرشيف الوطني التونسي أي مثلا
9: سلسلة أ سلسلة بي
8: بسلسلة بي هكا سيري بي
9: سيري بي
8: أول مرة نتطرق إلى هذه السيري بي سيري بي هذه لنأخذ مثلا بعض أمثلة نفهم نوعية الوثائق بالنسبة للأرشيف الوطني، سنعود إلى أرشيفات أخرى ربما خصوصية، ولكن بالنسبة للأرشيف الوطني والسيري بي مثلا أمثلة على بعض الوثائق التي اعتمدتها في السيري بي أو السيري بالنسبة للأرشيف الوطني.
9: السيري بي مثال دوسي السيري بي
8: كارتون الملف معناها صندوق الملف
9: كارتون 62 دوسي 48
8: بالفرنسية
9: بالفرنسية وثم زاد مقالات
8: شنو فيها مثلا الوثائق
9: هذه لأمين دي تونيزي
8: الأمانة المهنة يعني
9: ياك صح فهمت وسيري بي فهمتي كارتون 172 دوسي 50 لأمين دي تونيزي
8: كيف حول الأمانة
9: والأخرى لزامين دي تينيس
8: باقي حول الأمانة هنا بالنسبة هل هناك نوعية وثائق هل هنا هذه قائمة بهم بأسمائهم بالأمانة هنا
9: مكثرها مراسلات
8: متعلقة بالأمانة وهل هناك نوع وثائق أخرى
9: وثائق أخرى بالعربي زي السلسلة التاريخية
8: فما قبل الاستعمار الفرنسي
9: صندوق مثال صندوق 72 ملف 852 مراسلات صادرة عن أمين التجار موجهة إلى الوزارة الكبرى متعلق بقضايا تجارية ونسخة أمر علي خاص بتأسيس المجلس التجاري بتونس.
8: أنت عدت إلى ما قبل الفترة الاستعمارية يعني حسب ما فهمت من محاور التي تناولتها وطروحتك تقريبا فيها تقريبا جانب لنقول كرونولوجي بدأت بما قبل الاستعمار لأنك أنت ركزت على الأزمة أزمة الصناعة التقليدية أنها سنعود إلى ذلك بعد قليل أنها بدأت حتى قبل دخول الاستعمار الفرنسي دخل قطاع الصناعة التقليدية في أزمة
9: تراجع بداية القرن التاسع عشر
8: نتيجة التنافس المنافسة الأجنبية
9: نتيجة عدة عوامل من أهمها هي المنافسة الأجنبية
8: هذه قبل الاستعمار
9: ثم الأزمة ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر بوضوح.
8: وكعليش عدت إلى السلسلة التاريخية نذكر هنا أن السلسلة التاريخية في الأرشيف الوطني تهتم بالوثائق ما قبل 1881 بالأساس ولو توصل ساعات 1882 في بعض الوثائق هذه توضيح فقط بالنسبة لمن لا يعرف السلسلة التاريخية في الأرشيف الوطني التونسي. وبالنسبة لاحظت أنك اعتمدت أيضا نشريات أو شيء من هذا القبيل تعود إلى الفترة الاستعمارية
9: بخصوص ذي النشريات ومقالات
8: تتعلق بماذا؟
9: والصحف
8: تتعلق أمثلة تتعلق بماذا هذه النشريات؟ هي نشريات رسمية
9: بالطبيعة هذه مكثريتها هذه النشريات تركز حول مظاهر الأزمة، عوامل الأزمة، أزمة الصناعة التقليدية.
8: شنو إحصائيات؟ ماذا بالضبط؟ تقارير شنو؟
9: تقارير هذه فيها جوانب، فيها إحصائيات وفيها مظاهر، مثل كما نقولوا مظاهر.
8: تراجع إنتاج كيفاه؟ أو تراجع تصدير، نوعية الوثائق شنو بالضبط؟ فيما تتمثل هذه الوثائق؟
9: وثائق الأرشيفية
8: المتعلقة بالنشريات خصوصا.
9: النشريات بالطبيعة فيها جوانب حد مثال تراجع الصناعات التقليدية، المظاهر متاحة والأسباب متاحة، فهمتني؟ هذه علاش ركزت
8: ومن ينجزها؟ هذه تقريبا أعداد من؟
9: هذه الجوانب التي
8: من أعد هذه التقارير أو يعني كتبها؟
9: الإدارات المختصة في الصناعة التقليدية والمسؤولين الذين ركزوا على الصناعة التقليدية.
8: هذه بالنسبة للنشريات أيضا بالنسبة، ولكن أنت طبعا تعود إلى حتى فترات بعد، خاصة لاحظت الكثير منها تعود إلى الفترة ما بعد الاستقلال، حتى الثمانينات وحتى الفترة قريبة 2010 أنت توصل. ولكن لاحظت أيضا أنك استعملت طبعا سيري أو، لكن سيري إس جي 3، إس جي يعني الكتابة العامة للحكومة، مثلا بروجي دو ديكري أورغانيزون سيرفيس دو لارتيزانا إي لوفيس دي زار تونيزيان، يعني هذا مشروع أمر علي لنقل ينظم مصالح الصناعة التقليدية، وأيضا تفقدية هنا عن هناك انسبكسيون، يعني هناك حتى تفقدية
9: التقليدية
8: لديوان أو بالضبط لوفيس ديزار تونيزيان كان يسمى فعال الاستعمار هكذا. وسنرى معك كيف أن الديوان القومي كان يسمى ديوان القومي الصناعة التقليدية،
9: ديوان القومي الصناعة التقليدية وامتداد ديوان فنون الصناعة التقليدية لوفيس ديزار تونيزيان،
8: هو معناها ما بعد الاستقلال هو امتداد لما قبله إداريا و ولو أنه فما تطورات كبيرة في الحقيقة بعد الاستقلال ستقع على مستوى المؤسسة، سنرى معك بعد قليل حتى في مقرها وغيره. ولكن من الأشياء اللافتة بالنسبة لمصادرك سؤال يفرض نفسه، مادام كنت خدمت على قطاع أرشيف القطاع نفسه، أرشيف المؤسسة، نعرف أن لدينا ديوان وطني الصناعة التقليدية، هل عدت إلى أرشيف هذه المؤسسة الهامة؟ كل نعرف وين موجود هي توا ديوان وطني
9: ديوان الصناعة التقليدية،
8: وين موجود توا؟
9: دندين،
8: في الدندين،
9: في الدندين
8: تونس العاصمة يعني.
9: الأرشيف الوطني في الدندين،
8: مش أرشيف، أرشيف الديوان. أرشيف الديوان،
9: أرشيف الديوان فيه المكتبة وفيه الأرشيف.
8: في أي حالة وجدت أرشيف ديوان الصناعة التقليدية؟ بصراحة يعني نحن في برنامج علمي أرشيف. لا نجامل
9: بالطبع
8: كيف لأنه رأوا فما سبقوك بعض الباحثين في هذا البرنامج وأشاروا إلى بعض الأرشيفات الخصوصية نوعا ما لبعض المؤسسات، أنها كانت في أي حالة وجدت أرشيف ديوان وطن الصناعة التقليدية التاريخي، أقصد الأرشيف التاريخي مش الأرشيف الجاري بالعملة أو الأرشيف المتوسط المدى.
9: أرشيف تاريخي صعوبة في الحصول على الوثائق باعتباره غير منظمة، فهمتني؟ يصعب الاعتماد عليه
8: أو حتى طلب ملف معين بعنوان معين،
9: لا يمكن ذلك.
8: أنت عدت تقريبا تعود إلى أي فترة ارتيادك للمكتبة وأرشيف صناعة تقليدية بدندين؟ في أي فترة؟ كيف نعم لكي لا نظلم الحاضر، قد تكون الأمور تطورت. في أي سنة تقريبا عند البحث هذا ركزت؟
9: بحث في 2014-2015
8: في تلك الفترة. أنت تتحدث عن 2014-2015 ما وجدته أن الأرشيف التاريخي نقصد هنا لم يكن في حالة تسمح حتى باستعمال
9: مراجعة، فهمتني؟
8: كنت منظم في شكل ملفات في شكل
9: لا لا صعوبة في ذلك. ركزت خاصة على مكتبة الديوان، مكتبة الديوان.
8: عنده مكتبة الديوان.
9: عنده مكتبة، فهمتني؟
8: المكتبة استفدت منها.
9: استفدت منها، فيها مجلات وفيها وثائق ومنظمة، فهمتني؟
8: إذن مكتبة الديوان الوطني الصناعة التقليدية هي التي أمكن لك الاستعانة بها كمصدر أو كمراجع.
9: كمصدر ومراجع. كما اعتمدت كذلك على، فهمتني، الإدارة. الإدارة مدتني بوثائق زيادة اعتمدتها في
8: الإدارة كانت متجاوبة معك
9: متجاوبة
8: وسمحت لك بالنفاذ إلى ما يمكن من جانب تاريخي.
9: كل ما أطلبه تحصل عليه، فهمتني؟ ساعدوني كثيرا.
8: مثل لنبدأ الآن. أنت في الباب الأول من بحثك وطروحاتك ركزت على السياسة في قطاع الصناعة التقليدية في أواخر عهد الحماية الفرنسية كما نقوله في أواخر, وما الذي ميز تلك الفترة بالنسبة إلى الصناعة التقليدية؟ أنت بدأت في 1947, ولكن لمحة نبذة قصيرة عن واقع الصناعة التقليدية في تونس قبل تلك الفترة, يعني نهاية القرن 19 في الفترة الاستعمارية بدايتها, أهم ما ميز قطاع الصناعة التقليدية والظروف التي كان يمر بها.
9: قطاع الصناعة التقليدية كان ركيزة الاقتصاد التونسي, لكن منذ بداية القرن 19 شهد تراجعا, وذلك لعدة أسباب, خاصة من هذه الأسباب العوامل نذكر العوامل الخارجية وتتمثل أساسا في المنافسة الخارجية, حيث شهدت مغلب أغلب القطاعات الصناعة التقليدية تراجعا.
8: تقول أغلب القطاعات الصناعة التقليدية أو
9: أغلب مهن
8: مثلا, عندما أقول صناعة تقليدية ما المقصود بها في تونس مثلا؟
9: حرف
8: مثلا أهمها,
9: حرف
8: كي نعرف أهمها نتكلم,
9: مثال يعني. النسيج قطاع النسيج
8: اليدوي يعني,
9: أي قطاع النسيج, قطاع الفخار والخزف, عديد القطاعات شهدت تراجعا, ذلك أساسا يولنا إلى المنافسة الأجنبية,
8: النقص على الحجر وغيره,
9: كما يمكن أن نذكر كذلك عدة عوامل أخرى ساهمت في تراجع الصناعات التقليدية, منها عوامل قلنا داخلية وعوامل خارجية.
8: ولكن أشرت أنت في بحثك حتى إلى تدني جودة المنتجات الحرفية,
9: هذيك من مظاهر هذيك أزمة الصناعات التقليدية, تراجع الانتاج الحرفي, تراجع الانتاج,
8: تدني الجودة
9: وتراجع قدرة تشغيلية.
8: ولماذا؟ هل هو نقص في التكوين, عدم إقبال الفئات الجديدة من الشباب, أو من نعرف أنه كانت قبل فما تقاليد قديمة تعود إلى قرون الصناع وكذا والمعلم والعرف وكذا العرف يعني, ولكن يبدو أن هناك نقص حتى في جانب التكوين, معناه
9: تراجع القدرة,
8: تدني الجودة. إلى ماذا
9: تدني الجودة؟ يعود إلى عدة أسباب, من جملة هذه الأسباب نذكر كما نقولها التأقلم, محاولة الحرفيين التأقلم مع الوضع الذي أصبحوا عليه, مثال كما نقولوا الحرفيين تراجعوا عن استعمال المواد الأساسية الضروري, مثال هما أش عملوا الحرفيين باش يتجاوزوا الأزمة نتاعهم, فهمت, يستعملوا مواد مثال كما نقولوا مواد أولية مثال رخيصة الثمن, كذلك
8: لمواجهة المنافسة والتخفيض في الكلفة,
9: كلفة الانتاج.
8: ولكن هناك هذا القطاع, يعني هناك تنظيم لهذا القطاع لم يبدأ بعد الاستقلال طبعا بالنسبة لهذا القطاع ولتمويله وحمايته. بالنسبة للتكوين, تطرقت إلى تكوين الحرفيين وتأثيرهم,
9: تكوين الحرفيين
8: وتأثيرهم, فيما كان يتمثل هذا التكوين بالأساس؟
9: التكوين كان تكوين تقليدي, الحرفي يمشي كما نقولها يدخل الورشة ويتعلم الصنعة ذيك, جات الإدارة الاستعمارية ولا يقرؤ ولا حاح, عملوا مدارس التكوين
8: مثلا
9: في الحرف,
8: مثال
9: ورشيت
8: مثلا
9: في المدارس التعليمية, يقرأ التلميذ بيتعلم في المدرسة, وعاملين في نفس الوقت ورشيت في تلك المدارس, هذيك خصها لتكوين الحرفيين.
8: وكانك تشير هنا إلى تطور حدث بعد الفترة الأولى, بعد 25 سنة من لوي ماشويل كان يركز في المدارس الليكية ومدارس فرانكو-عربية, الذي جاء بعده شارلوتي سيباستيان, أعتقد شارلوتي معروف على سياسته في التعليم من التركيز بالنسبة للأهالي, يسميهم أهالي لزنديجان سكان المحليين تونسيين يعني توانسة, أنهم يركز لهم على التكوين المهني. أنا كمشيت أكثر سياسة لإدارة التعليم العمومي في نحو باتجاه إدارة العلوم والمعارف باتجاه التكوين المهني أكثر منه تعليم طويل المدى كما نقوله, أهالي بشيهم يحبهم مش يخرجوا محامين وأطباء وكذا كذا.
9: كان يطلق على التعليم الصناعي,
8: التعليم الصناعي.
9: اللي بعد جاء ولا يسمى التكوين المهني.
8: أذكر أن الأستاذ جيلاني محسن باحث جيلاني محسن له أطروحة حول التعليم المهني، نوجه للتحية سي جيلاني، له أطروحة في التاريخ المعاصر حول التعليم المهني أو التكوين المهني. أنت بدأت أيضا ركزت على فترة استعمارية على ديوان الفنون التونسية، الأوفيس ديزار تونسيا. الفنون التونسية من 1947 1956، يعني العشرية الأخيرة لنقل قبيل الاستقلال. أهم ما يمكن أن يقال عن هذا الديوان بالنسبة لهيكله موظفيه، كان على رأسي تونسي أم فرنسي؟
9: كان على رأسي فرنسي.
8: مدة 10 سنوات كان على رأس منذ إنشائه.
9: منذ إنشائه كان على رأسي فرنسي. ومن جملة ما فهمت باش عرف هذا الديوان بتنظيمه المحكم والتركيز خاصة على الصناعات الفنية.
8: أنت عدت إلى قانون 20 مارس 1930 أعتقد في الصفحة 93، في الصفحة 93 من أطروحتك عدت إلى قانون 20 مارس، يعني هذا قبل 47. قانون 20 مارس 1933 هو ما كانش كان قبل يصدر في شكل ماذا أمر علي، ما قلوش قانون، ما عندناش حتى برلمان وقتها في الفترة الاستعمارية، نذكر ما عندناش سلطة تشريعية بالمعنى
9: الإدارة الاستعمارية،
8: ولكن تصدر القوانين في شكل أوامر عالية يعني. وما الذي ميز قانون مثلا 20 مارس المتعلق بوظائف ديوان؟ معناها ديوان هذا وقتاش تم تأسيسه ولا وقتاش؟ خطر يبدو لي أنه سابق حتى ل 47 لمحة
9: تاريخية 93،
8: معناها الديوان كهيكل يعني.
9: ديوان هذا ديوان صناعة التقليد، ديوان فنون تونسية. قبله كان ديوان فنون تونسية، كان قبله ديوان عدة مؤسسات تعليمية أخرى. أول ما بدأت مدارس مهنية
8: قلنا،
9: وبعديش ولا في 1913 يسموه مخبر تجارب الصناعية، مخبر تجارب فهمت صناعية
8: 1913.
9: وفي 1923 ما كانت تسمى قبلها مدرسة يسمى مدرسة إيميل لوبي، تحولت فيما بعد إلى معهد إيميل لوبي.
8: بروفيسيونيل هذا يكون بروفيسيونيل إيميل لوبي اللي هي ليسي تكنيك بتاع تونس شارع 9 أبريل يعني. مازال موجود ليسي تكنيك، بعاش اسمه ليسي تكنيك طبعا المعهد الفني بعد شوية تقني، ولكن هي مدرسة معروفة جدا تخرج كبار حتى التقنيين والمختصين في اختصاصات عديدة حرفية، مش حرفية بمعنى ارتزانها، حتى الكهرباء والإلكترونية وكل شيء يعني، حتى الجديدة يعني الحديثة صناعات الحديث.
9: ثم في 1930 أصبح يسمى ديوان التعليم الصناعي أوفيس، هذا يهتم تكوين المهني.
8: تشير إلى أن قانون 20 مارس 1930 المؤسس لديوان التعليم الصناعي هناك عدة مهام بالنسبة لمعهد الفنون والصناعة. بالنسبة لعشرين مارس هذا شمل الجوانب الاقتصادية ومالية وتقنية وتجارية على عكس ديوان التعليم الصناعي، هناك تطور. يعني إذا ديوان تعليم صناعي عوض معهد الفنون،
9: معهد الفنون والصناعة
8: هكذا
9: اللي ظهر في 1923.
8: من بين الأهداف لهذا ديوان تعليم الصناعي، طبعا نتحدث عن فترة الصناعي، ما هي أهدافه بالنسبة للديوان هذا؟
9: ديوان التعليم الصناعي هذا يركز بصفة خاصة على التعليم الصناعي.
8: ماذا كانت الأهداف؟
9: تعد المهام نتاعه، فهمت، حيث شمل جوانب اقتصادية ومالية وتقنية والتجاري، على عكس ديوان التعليم الصناعي الذي عوض معهد الفنون والصناعة.
8: ماذا كانت تشمل مهامه؟
9: زمان هيك مثال زمان بيع مربح المنتجات الحرفية، البحث عن وسائل كفيلة بتحسين مردودية مختلف المؤسسات الصناعية والحرفية المهتمة بالتعليم اليدوي الصناعي، شراء كل المواد الأولية أو جزء منها التي يحتاجها.
8: كانت هناك مشكلة في شراء المواد الأولية بالنسبة للحرفيين
9: بالطبيعة. زمان أجور التلاميذ والمتدربين موافقا على أعمالهم المنجزة.
8: هذا في 1930.
9: 1930
8: ديوان هذا يتسمى هذا في
9: ديوان التعليم الصناعي.
8: ديوان التعليم الصناعي. في 1940 هناك تطور آخر حدث في 1940 أعتقد.
9: هذا قانون ذاك 14 ديسمبر 1940.
8: شنو الجديد الذي أتى به؟ طبعا هنا نتحدث على الجانب التشريعي، فما تطور بالنسبة لتنظيم قطاع، نتحدث الآن عن تنظيم قطاع الصناعة التقليدية فترة استعمارية، أن هناك نصوص قانونية صدرت من خلالها نفهم، لنقول رغبة ولا إرادة سياسية، هناك سياسات تحت السياسة لتطوير. إذن هناك من الإدارة الاستعمارية اهتمام بهذا القطاع، لا يمكن أن ننكر أنه كان هناك اهتمام بتطوير هذا القطاع وحتى إحكام تنظيمه، لأنه يعاني هو بطبيعة من قبل الاستعمار الفرنسي، من كما فهمنا من كلامك من الأول منذ بداية القرن التاسع عشر والأزمة الكبيرة دخلت لها تونس مع ما تنسيش انقطاع مردود القرصنة في 1815 وموت حمودة باشا وتراجع كبير، بدأت تشهد تونس تراجع. إذن فما اقتناق نوعا ما اقتصادي، ومن مظاهره مست الصناعة التقليدية والحرف القديمة التقليدية. بالنسبة للفترة الاستعمارية، إذا فهمنا في 1930 فما مؤسسة نوعا ما اسمها ديوان التعليم الصناعي. 1940 شنو جديد؟ 1940
9: هذا قانون جديد، هذا ركز القانون هذا التنظيم هذا على موظفي الديوان، هذا ديوان التعليم الصناعي.
8: هذا قانون 14 ديسمبر بالضبط، ماذا يقول 14 ديسمبر؟ شنو جديد فيه؟
9: 14 ديسمبر دراسة الصناعة الحرفية التونسي، البحث عن الوسائل الكفيلة بتطويرها وتنسيق جميع الجهود بما في ذلك مجهودات معلم المدارس تعليم اليدوي والصناعي. دراسة الصناعة الحرفية
8: هذه بالنسبة قانون 14 ديسمبر رسميا، معناها فعليا شنو الجديد اللي جابه؟
9: جديد نظم ديوان التعليم الصناعي وحدد دور موظف ديوان التعليم الصناعي.
8: وفي حتى دراسات تقنية وفنية وفولكلورية في الموضوع، النسيج الفخار عمل الجلود والنحاس والنحت. أقرأ هنا في صفحة 95 من أطروحتك: إنشاء قاعدة وثائق فوتوغرافية وبيانية ترتكز على البحوث، يعني ظاهر رغبة في التطوير هنا، وتصنيع المنتجات الأصلية ذات الطابع القديم.
9: تطوير وتنظيم القطاع، ركز على التطوير وتنظيم القطاع الحرفي.
8: وتم أشرت هنا إلى أنه تم جمع ودراسة ما يقارب 700 منتوج، رقم كبير، 700 منتوج تصنف ضمن صناعات تقليدية. إذن ولكن تم مثلا نشر بعض دراسات تشير في مجلات محلية مختلفة والملفات، مثل تأليف مجلد الزرابي التونسي، أقروا هذا منذ 10 أوت 21، قلت أقروا قانون هذا تكون ثلاثة. الزرابي معناها شنو؟ أنواع الزرابي أنت تشير إليها ثلاثة أنواع، كأنه زرابي ثلاثة أنواع من الزرابي.
9: زرابي القيروانية، والزرابي اليدوية ذات الصوف الجيد، والزرابي التونسية ذات الشعر المحلوق.
8: هكذا تسمى ذات الشعر
9: محلوق.
8: فما ثلاثة أنواع صح؟
9: ثلاثة أنواع من الزرابي.
8: ونعرف أهمية قطاع زرابي، معناها صناعة زرابي، صناعة زربية بالنسبة للصناعة التقليدية، ربما من أهم ما يميز الصناعات التقليدية التونسية ليس وحدها الزربية، زرابي موضوع زربية، وحتى بالنسبة للبنات معناها تكون بنات وكذا، نعرف قطاع هام جدا بالنسبة للصناعة التقليدية.
9: منسوجات في قطاع النسيج.
8: طبعا انت اشرت هنا الى دار عثمان. دار عثمان وين موجودة؟ مدينة تونس،
9: مدينة العتيق،
8: في المدينة العتيق. وتقول انه تحتوي دار عثمان على مجموعة منتجات تألف من 662 منتوج سنة 1950.
9: حسب الوثائق الموجودة في الارشيف الوطني
8: كأنه متحف ولكنه معرض، يعني هنا خاطر تحدث انت عن الزائرين.
9: خصصت هذه عرض المنتوجات الصناعة التقليدية،
8: كان فما عرض في دار عثمان، هذا
9: دار عثمان وكذلك دار بن عبد الله،
8: دار بن عبد الله ايضا في تونس، مدينة تونس
9: العتيق.
8: مدينة العتيق. لكن كيف تم إعادة تنظيم التعليم المهني والصناعي ابتداء من 47؟ طبعا تركزت، لماذا بدأت بحثك في سنة 1947؟ ما الذي جعلك تختار بداية، ولو نعرف البحث التاريخي عندما يعلن سنة البداية يعمل نبذة قبلها المؤرخ
9: المديادات التاريخية،
8: لماذا 1947 اخترت
9: 1947؟ ركزت على سنة 1947 لعدة أسباب، من جملة الأسباب هذه وأن كما نقول فيها تأسيس ديوان الفنون التونسية لأول مرة
8: في 1947.
9: 1947 أول مرة كما نقول فيها يحاولوا الإدارة الاستعمارية حاولت أن تسيطر على القطاع.
8: إذن في 1947 تم تأسيس ديوان الفنون بالفرنسية يسمى لوفيس ديزار تونيزيان،
9: ديوان الصناعات التقليدية
8: أو الفنون التونسية في الآخر. ديوان ليزار بمعنى
9: ديوان الفنون التونسية،
8: الفنون التونسية. خاطر ديما تعرف فما عندنا مشكلة في الترجمة، أو أحيانا الفرنسيين يقولوا ليزار أحيانا أو ارتيزانا، لأنه فيها إشارة للفنون، يعني الفن الفن التقليدي أو الفنون الحرفية. سنوصل الحديث في هذا السياق أستاذ علي حمودة، ولكن لو سمحت سنتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم جميعا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. ونعود مجددا إلى ضيفنا اليوم الأستاذ علي حمودة في موضوع يتعلق بالسياسات في قطاع الصناعة التقليدية بالتونسية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة زمن الاستعمار الفرنسي وبداية ربما الاستقلال. لن تغطي هذه الحصة كامل الفترة التي درستها في أطروحاتك التي أشرنا إليها في بداية هذه الحصة التي توقف في 2010، يعني تو يعني أنت اهتمام حتى بسنوات الأخيرة أيضا بتطور قطاع الصناعة التقليدية، ولكن بدأنا بالتركيز على الجانب التنظيمي، ربما تطوير قطاع الصناعة التقليدية بعد أزمته الكبرى التي بدأت تستفحل منذ القرن التاسع عشر مع منافسة السلع الأجنبية وتطور الصناعات، تعرف التطوير الصناعي اللي صار في أوروبا وحتى في الهند كمستعمرة إنجليزية وغير ذلك في قطاع النسيج وغيره، أثر على الرواج المنتوج التونسي وحتى تراجع في التكوين وفي عدد الأسواق وعدد المحلات وعدد الحرفيين، أشرت إلى حتى تدني ربما جودة المنتوج وتقلص حتى التكوين بالمعنى التقليدي للحرفيين، أزمة حقيقية. ولكن يبدو حسب ما فهمت منك أنه الإدارة الاستعمارية مهما يقال، طبعا هنا ليس أبعد من كثيرا من أذهاننا أن نميل إلى أي تمجيد كان لأي فعل استعماري، ولكن الحقيقة تقال أنه في تلك الفترة أبدت اهتماما ما ظهر في عدة قوانين منظمة القطاع بتطوير ربما أو المحافظة، هي في الحقيقة المحافظة على الصناعات للهدف، ولا المحافظة لكي لا تندثر، لأنه فما عنا مهن إلى اليوم نتحدث عن هذه المشكلة تقريبا تكاد تندثر، معناها ما نلقاوش كون يرثوا أو معناها كالمرور التمرير الصنعة وغير ذلك إلى الأجيال الجديدة التي لم تعد مقبلة على هذه المهن الحرفية التقليدية. هناك صعوبات نلاحظها إلى اليوم في الحقيقة، ولكن في نتحدث الآن على الفترة الاستعمارية، أشرت إلى قانون 1913، معناها المؤسسة توجدت في 1913
1: مكبر التجارب الصناعية،
0: مكبر التجارب، ثم 1923
1: معهد الفنون والصناعة،
0: وهناك أيضا
1: ديوان التعليم الصناعي في 1930،
0: ديوان التعليم الصناعي، وفي
1: 28 فيفري 1947 ديوان الفنون التونسي،
0: إنشاء أو تأسيس أو ديوان الفنون التونسي،
1: ديوان الفنون التونسي.
0: إذن هنا يمكن الحديث عن حقيقة عن بداية ومعناها
1: تدخل الإداري الاستعماري في قطاع الصناعة التقليدي.
0: أهم الأشياء التي وقعت بعد ذلك بعد تأسيس هذا الديوان، أو بماذا اطلع هذا الديوان؟
1: ديوان الفنون التونسية ركز بالأساس على قطاع الصناعة التقليدية ذات طابع الفني.
0: ما المقصود؟ مقصود
1: بالصناعات ذات طابع الجميل
0: مثلا،
1: وكان الاهتمام بالصناعات ذات الطابع الفني،
0: ولكن في فترة معينة كان يتبع لإدارة التعليم العمومي، إدارة العامة التعليم العمومي والفنون المستظرفة، كانت تسمى إدارة العامة التعليم العمومي والفنون المستظرفة الوزارة. تعرف اللي في العشرينات أسست زادة معناها مدرسة فنون جميلة بصيغتها القديمة، يعني في 1923 تقريبا، ثم في 1930 تطورت وأصبحت مدرسة الفنون، معهد الفنون الجميلة، يعني مدرسة فنون جميلة بتونس. وفي جانب آخر هناك تابع كان إدارة التعليم العمومي، معناها هذه اللي هي كانت كبيرة، يتم التكوين المهني، يتم برشا أشياء.
1: ملاحظة في هذا الجانب، التدخل الاستعماري في هذا القطاع بتأسيسه لهذه المؤسسات، هناك تداخل في التسميات، تداخل في التسميات وتداخل في الإدارات، المؤسسات التي ركزها الاستعمار، كذلك نجد تداخل في الإدارات التي ترجع إليها النظر هذه المؤسسات، وتداخل كذلك في الوظائف، نفس المؤسسة لكن عندها.
0: أنت أشرت بدقة إلى الدور الذي قام بهذا ديوان الفنون الجميلة أو ديوان الصناعة التقليدية في 1947، لو تذكر لنا ما أشرت إليه بالنسبة لهذا الديوان بشيء من التفصيل لكي نفهم الإضافة التي جاء بهذا الديوان. طبعا أشرنا في عندما تحدثنا عن مصادر وعودتك إلى دندان، حيث الديوان الوطني الصناعة التقليدية وأرشيفه ومكتبته التي استعنت بها، أرشيفه غير المنظم التاريخي، ولكن المكتبة منظمة، وأثنيت على الإدارة التي سمحت لك بالاطلاع على الوثائق الموجودة، ولكن هو امتداد، فهمت فهمت منك أنه الذي سيتأسس في 1959 ديوان وطن الصناعة التقليدية، ديوان القومي كان يسمى،
1: ديوان القومي الصناعة التقليدية،
0: هو امتداد لهذا الديوان السابق له الذي تأسس في عهد الاستعمار، اللي هو لوفيس ديزار تونيزيان، ديوان الفنون التونسية أو ديوان الصناعة التقليدية التونسية. ليزار هنا بمعنى الصناعة التقليدية، مش فنون تشكيلية هكذا،
1: الصناعة التقليدية.
0: ليزار هنا بمعنى الارتزانات الحرفية اليدوية غير ذلك. على المستوى المركزي والجهوي، لأن فهمت منك أنه المقرات عديدة لهذا الديوان، ولديه فروع ولديه امتدادات وحتى ارتباط بالتعليم المهني، بماذا شارك هذا الديوان؟
1: شارك ديوان الفنون التونسية في جهود إصلاح هذا النوع من التعليم، اللي هو التعليم الصناعي، التي قامت بها إدارة التعليم العمومي والفنون، كما ساهمت المراكز الحرفية من جانبها في تكوين قوى عاملة شابة
0: حضرية. هناك مراكز حرفية،
1: مراكز حرفية
0: في عدة جهات،
1: له مركز وله عدة، وله 10 مراكز حرفية
0: فروع، معناها فروع جهوية،
1: فروع جهوية
0: حسب اختصاصات الجهات، مثلا نقولوا القيروان الزربية من عش كذا، نابر ربما الفخاء هكذا،
1: كذا
0: حسب خصوصية المناطق هكذا،
1: بالطبع.
0: توزيع المهن وكذا،
1: هاي كل جهة عندها مركز،
0: عندها زر تركيز على صناعة معينة،
1: 10 فروع تتابع،
0: تختلف يبدو لي في نوعية القطاع في المهن أو الحرف،
1: المهن كل جهة باش ما معروف، مثال كيما نقولوا القيروان بالزرابي، فهمتي، جهة نابل
0: بالخزف،
1: فهمتني، تونس النسيج.
0: بالنسبة للبنات يبدو لي فما تركيز على البنات، وبماذا شارك أيضا هذا الديوان؟
1: كما ساهمت المراكز الحرفية من جانبه في تكوين قوى عاملة شاب حضارية أو ريفية من بين الفتيات والفتيات الذين بلغوا
0: الفتيات والفتيان هنا
1: مدارس خاصة
0: في أي عمر يقبلوهم تقريب كما توا هكا
1: يتعلم الصنعة بين 4 سنوات
0: مراكز هذوما، ليه ليه عمره قديش باش يدخل 12 سنة 14 سنة
1: حسب المهنة، سن التعلم خاصة الذين لم يكن لهم تعليم ابتدائي، وبالتالي يمكنهم الدخول في التعليم الكلاسيك الحديث أو التقني أو الفني أو في مدرسة صناعية، ويقع إعدادهم في صناعة الحرف اليدوية الريفية أو التقليدية، ويقع قبولهم من سن 14 والفتيات 12 عام.
0: إذا البنات 12 والولاد 14
1: يعني
0: بداية قبولهم، حتى كون ما تلقاش تعليم في المدرسة العادية العمومية
1: ويتلقى المتدربون تكوين تيل 3 سنوات
0: باش نحافظ يبدو لي بعد الاستقلال على النظام هذا متاع 3 سنوات في التكوين المهني، حفظنا عليه من 14 ل 17 تقريبا هكذا حسب علمية.
1: اي بالطبع،
0: انا لكي نفهم انه راهو بعض الاشياء في الحقيقه لم تبدا بعد الاستقلال وانما قبل ذلك، وانما امتداد مثلت اداره الدوله، يعني اعرف ذلك في ادارات معينه اخرى لاحظنا ذلك، خصصنا حصه حتى للديوان وغيرها، فما اشياء هي امتداد ما بعد الاستقلال، هو امتداد ما قبله
1: قبل
0: على المستوى الاداري والتنظيمي وحتى القانوني وتعرف.
1: ويتلقى المتدربون تكوين تلك 3 سنوات، يتم التعليم بامتحان والذي يمكن الناجحين فيه الحصول على شهادة ختم التدريب.
0: فما شهادة تعطى
1: شهادة ختم التدريب. تضم الإيال التونسية 28 مركز للتدريب المهني سنة 1950 موزع على كامل مناطق الإيال.
0: يلا في المملكة كانت تسمى وقت المملكة التونسية عاجم يلا يلا ما عادش تبعي العثمانيين منذ سقوط الخلافة وسقوط كذا واستعمار عاش احنا ولات مملكة وحتى البي ولا تسمى ملك انفصل تماما على السلطان مع سقوط السلطنة وسقوط الخليفة تعرف مصطفى كمال اتاتورك في تركيا وكذا حتى صلاة الجمعة ما عادش ندعيو للسلطان ولا يدعيو البي في العشرينات ما عادش يلا كانت تحيل الى انها كانت ولاية عثمانية بعد
1: ديوان الصناعة التقليدية له عدة وظائف من جملتهم التكوين المهني
0: المرعين. وما الوظائف الأخرى؟
1: الوظائف الأخرى التصدير
0: المساعدة معناها تشجيع التصدير بالنسبة للحرفية
1: ومساعدة
0: كان هو يشري المواد الأولية ويوزعها على الحرفيين أنت تشير إلى أن الديوان احتفظ بعديد من المنتجات، ولكن هنا تعود إلى الأرشيف الوطني وثائق تعود إلى أفريل 1950 إلى البطاقات مثلا تهم الزرابي 1164 بطاقة منهم أساسا 638 زرابي منسوجات 110 الحصر يعني الحصيرة جمع حصيرة
1: 92
0: الفخار 148 مطرزات 168 منتجات أخرى مختلفة. إذن كانوا فما يسهر معناها ديوان الفنون على تنفيذها، ولكن هناك أعمال تجريبية حتى قبل 47 منذ 46 بالاعتماد على تمويل من ميزانية إدارة التعليم. يعني في ميزانية الدولة إدارة التعليم العمومي عندها باب من الأبواب أو منهم ستظهر بعد ذلك في ديوان الفنون التونسي، وتوصل حتى 3,500,000 في رنك سنة 47 نفقات المتعلقة بتجاه هذه القطاعات هذه، وارتفعت قلت حتى وصلت 5,000,000 في رنك 1947. إذن فما تمويل، فما اعتمادات مخصصة لتطوير قطاع الصناعات التقليدية ما فيها في التكوين المهني هكذا.
1: حسنا
0: فهمت. ولكن يبدو أن الزرابي هي أكبر من حظية بالمبالغ بمبالغ مالية هكذا.
1: بالطبع هكذا.
0: وتضع جدولا في الصفحة 103 زرابي ذات الشعر المحلوق التخريم التطريز الفخار الحصر الظفر. شنو هذه الظفر؟ الظفيرة يعني
1: الظفيرة
0: الظفيرة. وزرابي ذات العقد حسب الجهات في بنزرت تونس نابلس سوسة صفاقس قيروان قفصة توزر. هذوما مراكز الفنون العشر التي أشرت إليها.
1: هاي ذيك هذيك العشر مراكز، ولهو كذلك فروع.
0: هناك حدادة زادة ونجارة والحديد الصلب وحرف الجلد والصاغة ما زالش المصنوع. صاغة
1: في تونس.
0: وعنا أمين لكل مهنة تعرف كما في سوق البركة
1: تنظيم
0: في سوق البي أي تنظيم ونحت على الحجر وغيرها. إذا هناك مبالغ هامة خصصت لزيادة في الإنتاج حسب ما فهمت. ما هي الأشياء الإضافية التي جاءت بعد إنشاء هذا الديوان الفنون التونسية؟ أهم التطورات ربما يمكن الإشارة إليه.
1: التطورات التي يمكن الإشارة إليه هي تقنيات الإنتاج في مختلف الحرف.
0: وتحط هنا حتى الأجور، أجور متاع التطريز مثلا، أجور الخياطة بين 25 و60 فرنك سنة 48 بالنسبة للتطريز هكذا، أجور متوسط الأجر هكذا.
1: أي كذلك.
0: سواء في حتى في الورشات أو في المنازل تشجع حتى في القيروان مثلا أجر أعلى بكثير من أجر ساعة عمل. إذا بقي هذا القطاع يشهد نوع من التطوير منذ نهاية الأربعينات لبداية الاستقلال. ماذا حدث مع بعد الاستقلال بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية؟ فهمنا منك حسب ما فهمت من أطروحتك أو الأبواب المتعلقة بالفترة الاستعمارية أن هناك جهد حقيقي ورغبة حقيقية في تطوير هذا القطاع من حيث التعليم، التكوين، حتى التأجير، تطوير الأسواق، تطوير التقنيات،
1: التقنيات
0: ودخلت

0: في معارض خارجي دولي
1: عن طريق صناعات تقليدية.
0: بالطبع.
1: وفي الحقيقة هذا راه منذ دخول الاستعمار الفرنسي وحتى قبله، فكان المعارض العالمية في باريس ومارسيليا وغيره كانت تونس الجناح متاعها فترة استعمارية، خاصة بالصناعات التقليدية تشارك هكذا. صحيحة. فما صور معروفة تلقى جناح تونس في المعارض العالمية فترة استعمارية كانت فيها تلعب فيها دور أساسي الصناعات التقليدية.
0: كان الهدف المعارض هو تعريب المنتوج وفي نفس الوقت تصدير المنتوجات الصناعة التقليدية.
1: ما الذي تطور في قطاع الصناعة التقليدية في السنوات الأولى بعد الاستقلال؟
0: أهم مميز فترة الاستقلال هو
1: السنوات الأولى على الأقل.
0: هو تأسيس،
1: لأنه لن نصل إلى 2010 ولا حتى 1987، لأنه برشة تطورات حصارت وأرقام أنت تابعتها سواء على المستوى الإنتاج، على مستوى حتى المهنيين والتعليم المهني وغير ذلك والتصدير وغيره. ولكن احنا سنتوقف عند السنوات الأولى على الأقل بعد الاستقلال. قلت متى بالضبط تم تأسيس الديوان القومي للصناعة التقليدية؟
0: في 14 أكتوبر 1959. لقد ورثت البلاد التونسية اقتصادا استعماريا تميز باختلاله وتبعياته للخارج، فالكثير من موارده يصدر خام إلى الخارج بأثمان زاهدة ويورد مواد مصنعة بأسعار منخفضة.
1: ما الذي ميز إنشاء هذا الديوان؟ بماذا اختلف الديوان القومي للصناعة التقليدية عن ديوان الفنون التونسي اللي هو الأوفيس ديزار تونيزيا ما بين 1959 و 1947؟ ما الذي تغير؟ اللي ما هي دواعي إنشاء أو تأسيس هذا الديوان القومي؟ معنى فما إضافة باش يقدمها بالنسبة للديوان اللي كان موجود في عهد الاستعماري، ما هي هذه الإضافة؟
0: أولا يعود تأسيس هذا الديوان إلى المشاكل التي تراكمت والتي عاجز ديوان الفنون التونسية عن حلها. لذلك وقع تأسيس ديوان الصناعة التقليدية. ديوان هذا باش ميز على الديوان الثاني بالوظائف نتاعو. ديوان الصناعة التقليدية، ديوان الفنون التونسية ركز بالأساس على الصناعات الفنية ذات طابع الفني، وديوان الصناعة التقليدية هذايا له عدة مشمولات أخرى ووظائف أخرى. فهمتني؟
1: مثال
0: كما نقولوا الإنتاج، التصدير، التكوين الحرفيين.
1: ما كانش يقوم به هذا ديوان الفنون التونسية.
0: ديوان في
1: ما كنا نحكيه قبل شوية، كنا نحكيه انه كان مهتم بالتكوين ومراكز تكوين عديدة أسست جهويا وعشرة مراكز حرفية.
0: اهتم صحيح بهذا ديوان الفنون التونسية، اهتم بالجوانب
1: التعاون مع إدارة التعليم العمومي،
0: لكن ركز على الصناعات التقليدية الفنية كهو جانب واحد من الصناعات التقليدية، بينما ديوان الصناعات التقليدية شامل مختلف جوانب قطاع الصناعة التقليدية.
1: ولكن هنا تشير تضع صورة لأول مقر للديوان القومي للصناعة التقليدية، القصر الذي كان يقطنه آخر بيت تونسي من باب بضاحية كرتاج، والآن هو مقر البيت التونسي المجمع التونسي للعلوم وآداب فنون بيت الحكمة. إذن قصر لمين باي في كرتاج حنبع التولي وبيت الحكمة كان هو أول مقر، ما كانش في الدندين. معناها الديوان القومي للصناعة التقليدية كان مقره يعني كي برقيبة بعد 25 جويلية نحى البي آخر بي لمين بي في 25 جويلية على الجمهورية، وبعد ولا كي تعمل ديوان القومي للصناعة التقليدية خذ المقر متاع القصر ذاك.
0: وبعديش ولا ديوان في الدندين
1: أنشئ له مقر جديد في الدندين اللي هو موجود حاليا. فهمتك. إذن ما أشرت حتى استفاد الحرفيون من غض الدولة طرف عن تطبيق التشريع الاجتماعي الذي فرضته الإدارة الاستعمارية على الحرفيين، كان فما هناك تشريع اجتماعي
0: موجود،
1: ولكن أيضا أشرت إلى استفادة الحرفيين والتجار من الهجرة بين 10,000 و 15,000 من الحرفيين والتجار الفرنسيين على البلاد، كانوا فما معنا حتى منافسة اجتماعية يعني جنسية أخرى. ولكن هناك ركزت على مسألة الحماية، أنا حماية الصناعة التقليدية، ولكن تقول أنه فما شاهد انتعاش كبير قطاعات كيما الشاشية والصناعة الجديدة والنحاس.
0: الصناعة التقليدية في فترة الاستقلال الصناعات التي واكبت التحولات الاقتصادية عرفت ازدهار.
1: فهمتني؟ ولكن نعرفوا الحركة الوطنية انتشرت لبورقيبة وسياسة بورقيبة انه الحركة الوطنية ما فيها كذا، انه في الثلاثينات مثلا حتى اناشيد وبعض الاغاني ما فيها غناها مغنيين ومطربين تونسي تشجع على لبس اللباس التونسي وزي

0: روسيا، فما أغاني معروفة
1: من جملتهم أغنية صليح
0: اللي هي
1: ما عنديش ركزت فهمتي على الصناعة وغيرها برشا فهمتني فن فنانين فهمتي ركزوا
0: يشجعوا على اللباس زي التونسي كذا بالنسبة للرجل والمرأة. إذا قانون عدد 183 المؤرخ في 14 أكتوبر هو اللي أسس الديوان القومي للصناعة التقليدية على أسس قانونية وإدارية، ولكن تشير ان الديوان الفنوسية لم يصدر في شان تأسيس نص قانوني يعرف احد مهام ناش يعني هكيك يعني
1: الديوان الفنون التونسية بقي يعمل بقانون ديوان التعليم الصناعي.
0: ولكن انت شرط انه الديوان زاد يقوم مراقبة فنية على شركات الصناعة التقليدية منتجاتها الموجهة للتصدير، يعني يراقب
1: اي من جملة الوظائف نتاعي مراقبة
0: كانوا باش يلعب دور الامين هنا
1: يراقب المراكز ويراقب الانتاج الحرفي،
0: وعنده رئيس مدير عام يعني كذا هذا بالنسبة
1: للتنظيم نتاعه التنظيم الاداري
0: يعني. هناك تنظيم مالي لهذا الديوان طبعا، ولكن هناك أشرت بعد ذلك أنه قلت أنه الديوان الوطني الصناعة التقليدية اعتمد على 10 مراكز حرفية منتشرة في أهم مدن تقريبا، هو ورثها على ديوان الفنتوسي
1: تغيير الاسم
0: أنت وضع خريطة لهذه. لكن أشرت إلى زادة يتمتع فوائد جبائية مثل الإعفاء من معاليم النقل عند الشراء هكذا وبعض الأشياء الامتيازات الأخرى. وفما أشرت إلى مرسوم 15 فيفري، ما قصة 15 فيفري 1965 بالنسبة للمرسوم 15 فيفري هذا 1965 شنو التطور اللي صار في الديوان القومي الصناعة التقليدية؟
1: ألحق هذا المرسوم ديوان الوطن الصناعة التقليدية بكتابة الدولة التخطيط والاقتصاد الوطني وكلف الرئيس المدير العام بتسيير شؤونه وترأس مجلس إدارته الذي يتركب من 6 أعضاء المجلس نتاعو بستة أعضاء
0: عنده مجلس إدارة يعني
1: مجلس إدارة
0: وقول أن الديوان لا يمكن أن نقترض إلا بقصد السيد مصاريفي وغير ذلك وأنت تضع خريطة هنا والأسس ديري مقال الاجتماعي قلنا أشرنا إليه والإدارة العامة ثم إدارة الابتكار والتنمية إدارة الدراسات والاستثمارات إدارة التأطير والجودة إدارة التكوين. تحدثت عن ما حدث حتى التسعينات والفين وعشرة يعني حتى سنوات قليلة في نهاية الفترة التي درستها إدارة التكوين إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمندوبيات
1: المركز هذا
0: 25 مندوبية توا
1: تطورت المراكز نتاعو المراكز
0: عنده وحدة زادها في باريس هكذا
1: والفروع أي عنده
0: عنده في باريس هكذا
1: فرع في باريس
0: مندوبيات هذو باريس 22 شارع أوبرا، ولكن باقي مندوبيات هما في الولايات مراكز الولايات
1: كل ولاية فيها مندوبية
0: هذا على المستوى التنظيم الإداري. ولكن هما عدت حتى إلى ديوان هنا شرنا الدرع 836 الختم هذية في المستير وحمات القيروان قفصة دار البيت تونس دار المستير سفاقس دار الجلولي عديد المراكز عدت إليه فترة استعمارية
1: كل تابع الديوان الصناعة التقليدي.
0: وهناك فروع أخرى ولكن أشرت مراكز شارع بن عياد ببجديد شارع الأغنية هذه في المدينة العربية عنا زيت موجودة
1: عناوين المراكز الحرفية
0: عناوين القديمة هذية عديد النقاط التي تناولتها بالدرس متعلقة بالتكوين حرفيين وعددهم. أنت تطرقت لعدد الحرفيين حسب القطاعات
1: بالطبع تطور عدد الحرفيين بتطور الزمن.
0: أرجو أن ينشر هذا العمل متعلق طبعا نحن إشارات فقط لا يمكن أن كل قطاع كل منتوج من الصناعات التقليدية يطلب حصص وحصة مش حصة واحدة، احنا فقط بعض الإشارات هنا أنه حسب ما فهمت منك الخلاصة من هذه الأطروحة ولكن أنت أرجو أن تنشر فما امتداد يعني فترة بعد الاستقلال ما فيها ديوان القومي الصناعة التقليدية هو امتداد وتطوير لديوان الفنون التونسية اللي توجد عام 47 يعني 1959 هي امتداد ل 1947 وتطوير له ليس فقط للمحافظة على الصناعة التقليدية وعشان ما يميز هوية تونسية على مستوى الصناعات واللباس وغير ذلك وإنما أيضا حتى في المساهمة في الاقتصاد الوطني والجانب الاجتماعي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي حمودة أرجو لك التوفيق في بحوثك القادمة وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام أهلا بكم. اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية، ووزارة الشؤون الدينية تدعو حجيجنا الميامين إلى الحضور بالمطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واتباع توصيات البعثات الصحية والدينية والمرافقين، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. محافظ البنك المركزي فتحي زغير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وذلك بهدف تحديد التزامات فعلية للقطاع البنكي من أجل تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يقول إن سوء تعديل آلات الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15% من محصول الحبوب، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل للحد من الخسائر. المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. المشهد الرياضي، السباحة التونسية حبيبة بلغيث تحرز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر في اختصاص السباحة على الصدر، وذلك خلال البطولة الأفريقية المقامة بالجزائر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات الماضية، متوقعا التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. إصابة 4 جنود صهاينة بهجوم مسيرة من المقاومة اللبنانية وفق جيش الاحتلال. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، مع تحيات فتحي الأبيض.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نرحب بكم في هذه الحصة بأحلى الكلام وأحلى الأنغام. ومن أحلى الكلام الذي له علاقة بالفجر قول شاعر: يا نسيم الفجر سلم على فجري، فقد غاب في الليل الطويل من الهجر. متى يا حبيب القلب هجرك ينتهي، ومن أول الأيام فيه انتهى صبري.

بس سأل قلبي هيعرف قد ايه حبي ولو

ولأن الربيع هو شباب الزمان وزمان الورد، فإن مقتضى الحال يحيلنا إلى شيء من الحديث عن الورد في الكتب اليونانية القديمة. فهذه الكتب لم تخل من نصوص في ذكر الوردة ووصفها والتغني بجمالها والإشادة بعطرها والإعجاب برقة أوراقها وأكمامها والتمثل بما يوحيه ذبولها من عبر. وكثيراً ما نجد أقدم شعرائها الإغريق يربطون نشأة الوردة بآلهتهم الأسطورية ويحيطون ميلادها بهالة من القدسية. يظهر أن أول النصوص ذكراً للورد كانت من تأليف شاعر اليوناني هوميروس صاحب ملحمة الأوديسة وملحمة الإلياذة، فهو يشبه آلهة الصباح بالفجر ذي الأصابع الوردية. وفي مكان آخر بيرسيفونا تقطف أزهاراً جميلة في مرج بهيج حافل بزعفران السوسن الملون الذكي وبالزنبق والورد الذي يروق العين والنرجس الذي أنبتته الأرجاء الواسعة. ويذكر هذا الشاعر في ملحمة الإلياذة أن الأفروديت تعطر جبة إكتار بزيت الورد. والوردة في نظر الشعراء اليونانيين هي فأل المحبين وطالعهم السعيد، توضع على الموائد وبها تتزين الولائم، وهي فرحة بني البشر العابرين في هذه الحياة كما أنها موضوع غناء الشعراء.

يعارض أحمد شوقي أن يحاكي قصيدة البحتر التي مطلعها: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن ندى كل جنسي. فيقول شوقي: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرا للصبا وأيام أنسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة، ولم يخل حسي. أخبار قصار وأقوال مأثورة. أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يقول أبو حيان التوحيدي: من أخلاق الصبيان إلف الأوطان والحنين إلى الإخوان. قال الحسن بن علي لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وفي كتاب أسرار الحكمة يقول المستعصي: لا تغالب أحدا على كلامه، وإذا سئل غيرك فلا تجب أنت، وإذا حدث بحديث فلا تنازعه إياه، ولا تقتحم عليه فيه، ولا تره أنك تعلمه، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام.

بدأ ويتواصل شهر التراث، والتراث بمعنى ما كل ما هو من الماضي، وبمعنى آخر أدق هو ما خلفه الأجداد للأحفاد إرثاً جعلهم على ما هم عليه خلقاً وتكويناً وتطلعات، فهو عادات وتقاليد، قيم وأحداث، وأخيراً هو المكتوب والمنقول. ويشتمل التراث بمعنى ثالث أدق مما أسلفنا على ما سجل من الأدب والفكر على أنه ذو أهمية خاصة، وهذا الوجه الأخير من التراث هو موضوع عناية خاصة لأنه يؤلف النواة الصلبة لمعرفة الماضي والتفاعل معه. هل أن الرجوع إلى الماضي يتنافى مع الحوار؟ الإجابة هي أن هذا الرجوع لا يتنافى مع الحوار، بل إنه على العكس الشرط الأساسي لكل حوار جدي. مما لا شك فيه هو أن كل تجاوب مع التراث وكل رجوع إليه استعادة، سيان في ذلك النقد الأدبي وكتابة التاريخ والدراسة السوسيولوجية للماضي وإعادة إنشاء الآثار القديمة. ومما لا نقاش فيه هو أن الماضي أو بعضه ليس عظيماً لأنه استبق الحاضر فعبر عنه، فلكل عصر مشكلاته ينطلق منها الدارس أو المفكر ويتخطاها فينفذ عبرها إلى ما هو إنساني في الإنسان.

قيل للإسكندر: إنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك. فقال: لأن أبي سبب حياة الفانية ومؤدبي سبب الحياة الباقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقام لأحد إلا لذي علم أو لذي سن أو لذي سلطان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها قيدها. وقيل لحكيم: ما حد التعلم؟ فقال: حد الحياة.

تأثرت لغات عديدة باللغة العربية، سواء على مستوى معجمها الذي أدخلت فيه الكلمات العربية أو على مستوى المعاني، مثل الأمثال التي أخذتها من سياقها العربي وجعلتها في أسلوبها الخاص. وهذا التأثر والتأثير يشمل كل اللغات في العالم التي تتجاور وتلتقي فتتحاور وتتشابه، ذلك أن اللغات كائنات حية هي أيضاً. يقول المثل الإنجليزي: عصفور في اليد يساوي اثنين في الأجمة، ويقال أيضاً يساوي عشرة في الأجمة. وقد وجد هذا المثل في بعض المراجع الإنجليزية التي تعود إلى سنة 350,000 للميلاد. ويقابل هذا المثل قولنا اليوم: عصفور في اليد خير من عشرة على شجرة. وقريب منه المثل الشعبي الذي يقول: بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. أما جبران خليل جبران فإنه يرى الموضوع في هذه الأمثلة على النقيض، حيث كتب في كتابه رمل وزبد: إن عصفورا واحدا على الشجرة خير من عشرة في اليد. وبذلك يرى أن العصافير لا يمكن إلا أن تعيش ملء الطبيعة مرفرفة بين الأغصان والخمائل، تنشد الحرية والمسرة، فتملأ الأجواء تغريدا ونشوة.

0: العربي ما فرحا يغني عربي وسوري وي وي عصفوري
1: يا قيما وينو عصفوري يا قيما وينو عصفوري قيما وينو عصفوري اشكون في بالي عصفوري
0: وين وين وين وين عصفوري.

0: عصفوري وين وين عصفوري
1: وين وين عصفوري
2: قيل قديما الطفل أبو الرجل، وقال الشاب في الطفولة إن الطفولة تهتز في قلب الربيع ريانة من ريق الأنداء في الفجر الوديع. غنت لها الدنيا أغاني حبها وحبورها، فتأودت نشوى بأحلام الحياة ونورها. في اللغة نقول عشب طفل، أي العشب الذي لم يطل فهو قصير ناعم. لذلك فإن العناية بالأطفال والرفق بتربيتهم ضرورة متأكدة حتى يشتد عودهم وتقوى عزيمتهم. ويرى الغزالي أن نفسية الطفل ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه.

أما ابن خلدون فيرى أن الأخذ باللين في معاملة الأطفال هو الطريق الأمثل، حيث يقول: إن إرهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر سطى به إلى الكسل وحمل إلى الكذب والخبث. وقد نادى روسو بضرورة احترام الطفل وإقامة وزن لميوله ورغباته وذوقه.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أوفياء الإذاعة التونسية أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية، ومنها نقدم إلى حضراتكم هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم انطلاق أولى رحلة الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية، ووزارة الشؤون الدينية تدعو حجيجنا الميامين إلى الحضور بالمطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واتباع توصيات البعثات الصحية والدينية والمرافقين، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وذلك بهدف تحديد التزامات فعلية للقطاع البنكي من أجل تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بن الشيخ يقول إن سوء تعديل آلات الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15% من محصول الحبوب، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل للحد من الخسائر. وزارة التربية تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة 9 أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية المقبلة. المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع تسجل إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. تحت إشراف وزارة الصحة غدا وبعد غد المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي مامو لايف تقدم خدماتها المتنوعة بكل من المستشفى المحلي في منطقة بالخير من ولاية قفصة والمستشفى المحلي بمنطقة لمزونة من ولاية سيدي بوزيد، عافى الله الجميع. في المشهد الرياضي السباحة التونسية حبيبة بلغيث تحرز الميدالية الذهبية لسباق 100 متر في اختصاص السباحة على الصدر، وذلك خلال البطولة الأفريقية المقامة بالجزائر. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات الماضية، متوقعا التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. استمرار الغارات الصهيونية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الصهيوني يقر بإصابة 7 من جنوده أحدهم إصابته خطيرة، وذلك خلال هجوم مسيرة من المقاومة اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، نبيل عبيد في انتظاركم لمتابعة برنامج يوم سعيد. أجمل تحيات فتحي الأبيض.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا هذه الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا برنامج يوم سعيد من نصفحكم ونصبح عليكم ونستقبلكم وننطلق معكم ونبدأ نهار جديد إن شاء الله سعيد ومبارك على الجميع. اليوم الخميس 7 مايو 2026، اليوم 20 ذو القعدة 1447، توا 6:05. فريقنا فيه ألفة بشير مقدم الكونسوليت، معنا فاطمة فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، معنا رانيا بوتورية في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ونبيل عبيد. تقولكم يومكم سعيد مستمعين الكل وين ما كنتم.

الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما

0: أمين يا رب العالمين. هذا أحمد جلمام، كما كل صباح نبدأ به برنامجنا يوم سعيد، نكملوا معكم للتسعة متاع الصباح. أسعد الله صباحكم وأرضى قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. إن شاء الله صباح الإشراقة والتفاؤل والابتسامة، وإن شاء الله نهار كله نجاح، الكل صحة، رزق، الكل كما تحبوا أنتم وكما تتمنوا. اليوم الخميس 7 مايو 2026، شروق الشمس في تونس كان في 5:19 وغروبها يكون في الساعة 7:14. نعطيكم أوقات الصلاة بالنسبة لليوم: صلاة الصبح في الساعة 3:39، صلاة الظهر اليوم منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4:04، صلاة المغرب في 7:16، وصلاة العشاء تكون في الساعة 8:53 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. مع صوت جلمام نحبو ديما ونحرصو أننا نبداو بدعوة خير تكون من القلب إلى القلب لكل مستمع، لكل مستمع نبداو بها نهارنا. قد تكون في ساعة استجابة وقد تغير أقدارنا، هذه دعوة خير منا لكم هذا الصباح.
1: دعوة خير،
2: الصباح الضحكة والتبسيمة، وإن شاء الله نجمك في السماء عالي ديما.
3: يا ربي يفتح لي في وجهك بيبان الخير، يجعلك وين تقبل تربح، يجعل خزين المال والرزق كلها طابت عليك.
4: برا يعطيك من رزق الحلال وتزور بيت الرحمن، يجعلك أنت تحكي والدر يصب وأنت تدعي والرزق يصب، أراك مرضية بجه رب البرية، يعطيك نور يضوي قلبك ويعطيك عزي على اللي قدرك.
1: دعوة خير

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الإذاعة الوطنية هي اللي تكون معك ديما وترافقك خلال يومك منذ الانطلاقة على امتداد 24 ساعة في كامل أيام الأسبوع، ونحاولوا نقرب منكم قد ما نجموا وين ما كنتوا. اليوم مش ننطلقوا معكم مع انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولي. وزارة شؤون دينية دعت حجيجنا الميامين للحضور بالمطار قبل 5 ساعات، يعني في الوقت هذايا عدد كبير منهم موجودين في مطار الحجيج قبل موعد إقلاع الطائرة اللي يكون اليوم إن شاء الله في 9 صباحا. كيفاش مش يكون برنامجنا في الساعة ذي؟ مع بعضنا ناخذ فكرة أولى على طقس اليوم، نعطيه في عناوين بعض الأخبار والمواعيد اللي ننتظروها اليوم، التفاصيل متاع أخبارنا تجي في نشرتنا في الساعة 7. بعد ننطلقوا من مطار الحجيج نواكبوا الرحلة الأولى، نكونوا معاكم بالصوت والصورة. مشكور محمد علي ولد ناصر هاهوني هو اللي ينقل كل التفاصيل بالصورة على صفحتنا. إذا تحبوا تابعونا تلقونا على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب وإلا على www.radionational.tn وإلا على تطبيقة الإذاعة التونسية. 7:30 نشرة جوية مفصلة، 8 غير درجين تجيكم الرياضة وأخبارها. في الساعة ذيك نحن نصافحوا قد ما نجموا الحجيج ونشوفوا الأجواء متاع الانطلاقة لأول رحلة نحو البقاع المقدسة، ثم نرجع بعد موجز 8 باش نكونوا من هوني من استوديو مع ضيوفنا. نحكي وسلامة سيبرنية، نتحدث اليوم على لقاء ثنائية لتعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية عبر التصميم، كيفاش نصدروه في أبها حلة. بعد مش نتحدث مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يكون حديثنا على ريادة الأعمال النسائية وخاصة على فتح باب الترشح لأحداث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات. ونختم الحصة متاعنا بالعروض متاع الشغل، لأنه نعرفوا برشا يستنوا أنهم يلقاو العمل المناسب ليهم. اليوم نحكيوا على الملتقى متاع التشغيل في قطاع السياحة، هذا مش يكون في جربة نهار 14 ماي 2026، مش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل الملتقى هذية بما أنه من المنتظر يوفر 320 عارض شغل. هذه في عناوين فقراتنا، هذم ضيوفنا، هذم مواضيعنا من توا للتسعة متاع الصباح. متابعة طيبة لكم الكل.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: هكا نحن ديما معاكم وين ما كنتم. نهاركم زين، مرحبا بكم. طقس اليوم كيفاش مش يكون؟ هذه فكرة أولى يعطيه لنا سيسليم بن ميلاد من معهد الوطني للرز الجوي. صباح النور.
3: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير كاف مستمعين إذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا
3: وبيك يا عشك. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. بالنسبة اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، أما تدريجيا باش تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية، وتظهر خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بأمطار، تكون أمطار محليا غزيرة خاصة بأقصى الشمال. أقصى الشمال ندخل ولايات بنزرت، باجة، جندوبة، وتشمل آخر النهار وأثناء الليل بقية مناطق الشرق، جهات الشرقية للشمال والوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالجنوب، من القطاع الشرقي بالشمال والوسط، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق شمال تونس وشرق قابس، مناطق شرق تونس وخليج قابس، ورجاء من يخل البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة. بالنسبة للحرارة اليوم في نفس المستويات تقعد، وتتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، وبين 26 و 32 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
2: أقل من البارح في أقصى الجنوب، البارح قلتونا تنجم توصل 41 درجة، اليوم 39 درجة، خف شوي. إما تبقى سخونة.
3: صحيح، اليوم في تونس نوصلوا 23 درجة، وهي أقل المعادلات العادية لشرمية.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك. 7:30 نرجعوا في نشا جوية مفصلة كما العادة، إما توا نسمعوكم أغنية أخرى.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعذب ساعة نلوم ساعة نفكر باش ننساك.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: صباح العشرة دايما مع مستمعين الأوفياء، أغلى مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مستمعين وتوالي ومشاهدين زيدا اللي تبعوا فينا عن طريق صفحاتنا الرقمية. 36 دقيقة زوز أحداث تعيشها العائلات التونسية. الحدث الأول هو البكالوريا التجريبية والباك بلان اللي بدأ من البارح، اليوم اليوم الثاني، بالتوفيق والنجاح للناس الكل. والحدث الثاني هو انطلاق السفرات بالنسبة لحجيجنا، أيضا اهتمام كبير مع نهاية السنة بكل ما يتعلق بالتربية والتعليم. وزارة التربية في آخر بلاغ لها أعلنت اللي تلامذة المسجلين بالسنة التاسعة أساسي تقني، أساسي تقني اللي مش يكملوا السنة الدراسية الحالية بنجاح ينجموا يرجعوا يلتحقوا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، لكن حسب شروط حددتها الوزارة وحسب بلاغ صادر عليها. يتعين أنه تتوفر أولا في التلاميذ هذوما أنهم ما يفوتوش عمر 19 سنة وستة أشهر بحلول يوم 15 سبتمبر 2026. يلزم يكونوا حاصلين على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10/20. يلزم يكون المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يساوي أو يفوق 12/20. التلامذة المعنيين هذوما يقدموا المطلب متاع الالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبل الولي إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية قبل النهار 31 أوت 2026، ومن بعد يتم إعلام التلامذة المعنيين بنتائج قرارات إلحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي يوم 12 سبتمبر 2026. وعلى صفحة متاع وزارة التربية تلقوا كل التفاصيل وتلقوا المطلب متاع الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي. هذا فيما يتعلق بالتلامذة المسجلين بالسنة التاسعة أساسي تقني، بالتوفيق لهم. هما زادة 6:36 دقيقة، نسمع أغنية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: مبنك محنك ربي اللي عطاك، إن شاء الله ربي يعطيكم اللي تتمنوها لكل 36 دقيقة على موجتنا. بعد 20 دقيقة من الآن يكون الموعد مع أول نشرة إخبارية بالنسبة لليوم، وفيها انطلاق أولى رحلات الحجيج، فيها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ويعلن عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، فيها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسوء تعديل آلة الحصاد قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 15% من محصول الحبوب. هذا وأكثر في نشرة أخبار السابعة متى، ونخليكم معها فيروز، ومن بعد كونوا معنا لأن مش نقول لكم لحظة بلحظة أجواء مطار الحجيج في هذا التوقيت. وزارة النقل قالت اللي هي حاضرة، وأيضا وزارة الشؤون الدينية، الناس الكل على قدم وساق. البارح واكبنا آخر التحذيرات من خلال روبورتاج تلقاوها على صفحاتنا. اليوم زيدا مش نكونوا مع حجيجنا الميامين، إن شاء الله حجهم مبرور وذنبهم مغفور. متابعة طيبة لكل مستمعينا، صبحية مزيانة ونهاركم زين الناس الكل.

وفي انحياز لفريق تقدم سقيط الدير وطالب بتأجيل الجولة الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لحين إصدار قرار قانوني نهائي وشفاف في الملف بعيدا عن المصالح الضيقة، هذا حسب هيئة الملعب الجبسية. برشا خطايا برشا عقوبات مالية البارح لعدد من الفرق بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، خطايا مالية على فرق الملعب التونسي الترجي الرياضي شبيبة القيروان مستقبل جابس النادي الرياضي صفاقسي والنادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات بسبب سلوك الجماهير في المدرجات، وعن الرابطة الثانية عقوبات للملعب الجابسي اتحاد تطاوين أمل حمام سوسة جندوبة الرياضية والنادي القربي. إلى تعيينات مباريات الجولة 14 إياب قبل الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الأربعة متاع العشية البداية يوم غد 8 مايو الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان مستقبل جابس الأولمبي البيجي شبيبة العمران شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري، نهار السبت 9 مايو مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي النادي البنزرتي والترجي الجرجيسي نجم المتلوية. الدفعة الأخيرة نهار لحد 10 ماي مباراة القمة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، مباراة منتظرة بين زوز فرق، بين فريق متصدر برصيد 62 نقطة النادي الإفريقي وفريق صاحب المرتبة الثانية الترجي برصيد 60 نقطة. بقية الترتيب المرتبة الثالثة للنادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة، الرابعة للملعب التونسي 44 نقطة، الخامسة للاتحاد المنستيري 42 نقطة، السادسة لنجم المتلوي 39 نقطة، السابعة للنجم الرياضي الساحلي 38 نقطة، الثامنة للترجي الجرجيسي مع شبيبة العمران 35 نقطة، العاشرة لاتحاد بنقردان مستقبل المرسى 34 نقطة، 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة، والمرتبة 13 للأولمبي الباجي 28 نقطة، ما زال معني بالنزول للرابطة الثانية، كيف كيف المرتبة 14 لشبيبة القيروان 27 نقطة، المرتبة 15 لمستقبل سليمان 24 نقطة، الأولمبي الباجي شبيبة القيروان مستقبل سليمان زوز فرق معنية بالنزول وللالتحاق بمستقبل جابس، اللي نذكر كان نزل رسميا للرابطة الثاني مستقبل جابس مرتبة أخيرة برصيد 18 نقطة. برنامج مباريات الجولة الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نهار الاثنين 11 مايو 4 متاع العشية مباراة قمة من أجل الصعود للرابطة الأولى، نادي حمام لنف أمل حمام سوسة، قيت الفرق سبورتينغ بالعروس الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية محيط قرقنة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، سكك الحديدة الصفاقسي كوكب أغرب. الثلاثاء 12 ماي 4 متاع العشيه القلعه الرياضيه جندوبه الرياضيه، سبورتينغ المكنين جمعيه تريانا، نسر جلمه الملعب الجبسي مستقبل القصرين، اتحاد قصوره الساف تقدم سقيط الدير، هلال رديف تقدم سقيط الدير اللي يكفيه الانتصار للصعود رسميا للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، امل بوشمه النادي القربي وقواف القفصه اولمبيك سيدي بوزيد. بطولة إفريقيا للسباحة في مدينة وهران الجزائرية، ألف مبروك للبطلة التونسية حبيبة بلغيث اللي تمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة على الصدر كبريات، عملت دقيقة 12 ثانية وخمسة أجزاء بالمئة. نصف نهائي الكرة الطائرة كأس تونس غدوة، ماضي ساعتين النجم الرياضي الساحلي مولدية بوسالم، نهار السبت 9 ماي 4 متاع العشية الترجي الرياضي النادي الرياضي الصفاقسي.
إلى ربع نهائي كأس تونس كرة اليد نهار السبت 9 ماي الأربعة جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين. الملعب التونسي

0: نادي ساقيت الزيت، بعث بن خيار النادي الافريقي، والستة متاع العشية القمة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. اليوم الخمسة متاع العشية مباراة مؤجلة ضمن ربع نهائي كأس تونس كبريات، اليوم في قاعة الحمامات جمعية الحمامات النادي الافريقي. كرة السلة، نذكر بمباراة أو موعد مباراة الدورة النهائي كأس تونس النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري نهار السبت 9 مايو 4:30 متاع العشية في قاعة رادس، وقبل نهائي الأكابر الموعد مع نهائي الكبريات ماضي ساعة الجمعية الرياضية النسائية بجمال تواجه النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع لكرة القدم، نكمل بكرة القدم الأوروبية. البارح تعرفنا على الطرف الثاني في نهائي المجر 30 مايو القادم، فريق باريس سان جيرمان تمكن من حجز مكان في الدور النهائي بعد التعادل البارح أمام بايرن ميونخ هدف مقابل هدف. ديمبيلي بادر بالتسجيل منذ الدقيقة الثالثة، وهاري كين عدل النتيجة للفريق البافاري في آخر لحظات المباراة 1-1، والفريق الفرنسي يتأهل ليلاقي أرسنال الإنجليزي، نذكر كان تأهل على حساب أتلتيكو مدريد في مباراة العودة فاز هدف دون مقابل. الليلة نصف نهائي اليوروبا ليج 8 متاع الليل، أستون فيلا ضد نوتنغهام، نذكر مباراة الذهاب الفوز لنوتنغهام هدف دون مقابل. 8 متاع الليل أيضا فريبورغ الألماني ضد براغا البرتغالي، الذهاب الفوز لبراغا البرتغالي 2-1. أيضا الليلة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 8 كريستال بالاس ضد شاختار الأوكراني، وفي نفس التوقيت ستراسبورغ الفرنسي يستضيف رايو فاليكانو الإسباني. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: اشهار
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
4: اشهار
6: موجز الانباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. اليوم في 9 صباحا انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار الحجيج بالعاصمة، المكلف بتسير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس لمزوغي.
8: على بركة الله اليوم باش نفتتحوا أول رحلات إلى البقاع المقدسة. هذه الرحلة فيها حجيج ولاية بنزرت باش توجه المدينة المنورة. بالنسبة للعدد الرحلات على جميع المطارات التونسية هما 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة كما تعرفوا تنطلق اليوم بالنسبة للذهاب، وآخر رحلة إن شاء الله نهار 22 مايو على خطوط السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة بشكون نهار 1 جوان، آخر رحلة نهار 14 جوان. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، 9982 حاج هذو حجيج الفرز، و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج. المرافقين لهم اللي هم مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعض شركة الخدمات الوطنية والإقامات، ومعهم زيادة مبعوثين من خطوط تونسية. هما 336 منهم 6 وفد رسمي، والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمات.
7: هذا وقد التقت مفادة قسم الأخبار كوثر العرقوبي صباح اليوم بعدد من حجيجين الميامين في محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي.
2: والله إحساس لا يوصف، حاجة نجمش توصفها، ما شاء الله وكاو الحج حاجة كبيرة وكاو، إن شاء الله ربي كتبها للناس الكل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
9: فرحانة على الأخر على الأخر على الأخر، شنتين بالفرحة.
2: والله الحمد لله
9: ولا لا رقدت، رقدت كل ساعتي.
2: وكيفاش كانت التحضيرات اللي سبقت للحج؟
9: لاخر نهار، تحضيرات لاخر نهار وانا نحضر للبارح، وانا نحضر في كل شيء.
10: والله ما شاء الله تحضيرات وامور مريقله احسن ما يرام، حس اللحمي بشوك والله.
11: حاجه ما تتوصفش، ان شاء الله ربي كاتب لنا الخير وان شاء الله ربي يتقبل منا ويجعل عملنا خالص الوجه الكريم.
12: اول مره ومشاعري تصلي على النبي، مشاعري نوصل لك البلاصة ونزور وإن شاء الله ربي وربي يستر الناس كلهم. معي ولاد عمي، معي ولاد عمي جيراني.
7: وزارة التربية تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في سنة التاسعة أساسي التقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية المقبلة. محافظ البنك المركزي يعلن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وذلك بهدف تحديد التزامات فعلية للقطاع البنكي من أجل تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. في أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد بأن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، والرئيس الأمريكي يقول إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استهداف طائرات إسرائيلية وسط مدينة غزة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداءً من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: يوم سعيد.
5: يوم سعيد.
6: يوم جديد.
7: معنا بدأت الحكاية من عام 1938 ومن وقتها معنا يبدأ نهار في يوم سعيد. نهاركم زين، مرحبا بكم. 8:14 دقيقة على موجاتنا، رجعنا للاستوديو الإذاعة الوطنية، رجعنا مع ضيوفنا بعد لا عملنا إطلالة على حجيجنا الميامين في أول رحلة نحو البقاع المقدسة. بقية الفيديوهات والصور وأيضا الحوارات تلقوها على صفحات الرسمية للإذاعة الوطنية إما توا. وقيد ضيوفنا وضيفنا الأول هو سي محمد رماح المشرف على مركز الابتكار والتصميم بالدندان، مش نحكيه على تعليب زيت الزيتون التونسي.
8: ضيف الماتينال
7: سي محمد، مرحبا، نهارك زين.
9: صباح النور، مرحبا بيك.
7: نهارك اسعد الايام. نهار ثلاثة صارت لقاءات ثنائيه حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر صناعه التقليديه والتصميم. نرجعوا للقاءات هذيا، كيفاش كانت وشنو مخرجاتها، واليوم كيفاش نجموا نحقوا القيمه المضافه لزيت الزيتون المصدر من خلال حسن تعليبه.
9: نهار ثلاثة الصباح نظم برنامج كرياتيف تونسيا تونس الإبداعية، اللي هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي وشريكنا في التنفيذ ديوان الصناعة التقليدية، ويتم التنفيذ من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. نظمنا اللقاء هذا الثنائي بي تو بي للمحترفين الحرفيين في ميدان تعليب زيت الزيتون اللي يخدموا في الخزف، المصممين ومصدري زيت الزيتون. اللقاء هذا كان بالشراكة مع المركز الفني للتعبة والتغليف اللي هو باكتيك، ومركز النهوض بالصادرات سيبيكس، مع لاتي دي اللي هي جمعية التونسية للمصممين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. اللقاء هذايا جمع المصدرين اللي جاوا اللي صدروا في زيت الزيتون، اللي جاوا وشافوا مباشرة المعروضات الباكاجينغ والدواز متاع زيت الزيتون اللي قاموا بهم المصممين وقاموا بتنفيذهم المؤسسات الحرفية اللي تشتغل في الخزف. كيف أشرف على اللقاء هذية سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، سي مراد بن حسين البي دي جي متاع سيبيكس، ومدام نرجس حمار البي دي جي متاع باكتيك. دونك كانوا حاضرين الناس الكل. الحقيقة كان لقاء مثمر جدا، شفنا العديد من المؤسسات الحرفية روحوا بالليكوموند متاعهم ديجا من عند المصدرين متاع زيت الزيتون. معناتها الحقيقة فما إقبال كبير على التعبئة متاع زيت الزيتون في حاجات ارتيزانال، معناتها حاجات تقليدية.
7: مشروع كرياتيف تونيزيا وتونس المبدعة اللي انطلق منذ 2019 وصل لنهايته، قلت أنت خرجنا بمجموعة من الإمضاءات، معناها اتفاقيات لي تصدير زيت الزيتون التونسي وهو معلب. شنو اختاروا؟ انا ريت بعض النماذج من الدبابز اللي سموهم مبتكرين شبان، سواء كان من الخزف ولا من الفخار. شنو اكثر حاجه لقت اقبال حسب ما شفتوا انتما؟
9: هو فما نوعين، فما نوع من المصدرين اللي مشيو الحاجات معناتها ماهيش معقده برشا، معناتها باش تكون سهله في الطباعه نتاع التلصيق ليتيكيت من بعد ولا الباكاجينغ نتاعها، وفما جزء اخر اللي مشى الحاجات فيهم بعد تاريخي، مثلا مقتبسه من الاثار نتاعنا، مقتبسه من العادات نتاعنا، مثلا نتاع جنيه الزيتون. معناتها فما الحقيقه فما برشا ريسيرش، فما برشا بحث في اللي خدموا عليه المصممين باش يخرجوا نماذج. كل مصدر وشنو السوق اللي باش يتواجه، معناتها فما اللي باش يعطيها على شكل مثلا هدايا والا اديسيون ليميتي، معناتها مجموعه محدوده باش يخرجها. دونك ينجم يمشي الباكاجينغ، معناها فيه برشا ريسيرش، فيه برشا تعقيدات. وفما اللي باش يمشي الاسواق مثلا باش يتعرض في مساحات كبرى، يمشي والمنتوجات سامبل ما فيهش برشا تفاصيل معناها وتعقيدات.
7: 18 ولاية شاركوا في المشروع هذايا في تونس المبدعة.
9: تونس الابداع اي شارك اكثر من اي، فما 18 ولاية، فما اكثر من 70 سافوار فير، معناتها 70 مهنة او حرفة كانت موجودة.
7: 3000 حرفي انتفعوا بعد موفاة كرياتيف تونيزيا. شنو اللي جاي توا وبعد تعليب زيت الزيتون التونسي؟ فماشي مشاريع مثلا مماثله، نحكي على التمر اليوم والا اي مواد اخرى نحن قاعدين نصدروا فيها.
9: كرياتيف تونيزيا راه ما وفاش، معناتها كرياتيف تونيزيا المشروع الاول هو اللي وفى،
7: اختتام الجزء الاول معناها اللي صار.
9: احنا تو رانا موجودين في الجزء الثاني، مازلنا حتى لنهايه 2027 نشتغلوا في 2027 على ادماج الشباب والعائدين من المهجر في الاقتصاد التونسي عن طريق الصناعه التقليديه، عن طريق انهم يحلوا مشاريع في الصناعه التقليديه، ان نأطروا ونهيكلوا المؤسسات الحرفية الموجودة، ان ندمجوا الشباب في سوق الشغل عن طريق الصناعة التقليدية، وان ندعموا الشباب والناس اللي يحبوا يحلوا مشاريع في الصناعة التقليدية عن طريق المرافقة والتكوين، وان نوصلوا حتى لتمويل المشاريع هذه.
7: باش نفهموا اكثر، المرحلة الاولى متاع كرياتيف تونيزيا بدا 2019 وفي 2024، والجزء الثاني 2024 ويتواصل حتى 2027 هكيكا.
9: هو الجزء الاول في 2026 وفي توا سنة
7: حفل الاختتام صار
9: 2024 بالضبط،
7: معناها احنا من المفروض انه تتوقف هذه المشاريع نتاع الجزء الاول في سنة 2024، لكن تواصلت
9: بالضبط.
7: وكان الاختتام جمعة هذي 2026 بالضبط. مش نفهم انا معلوماتي صحيحة ولا لا؟
9: هو صحيح.
7: دونك توا الجزء الثاني نتاع تونس الإبداعية أو تونس المبدعة، يهم خاصة تهيئة وإعادة هيكلة المؤسسات، تطوير الصادرات، خلق الشراكات بين الشباب، بين الجالية التونسية بالخارج، بين الحرفيين والحرفيات في تونس. في الجاي توا في المشروع هذا الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي واللي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية، الشباب اللي يحب ينخرط ويشارك كيفاش يعمل؟
9: مركز التصميم والابتكار اللي قام بإنشاء برنامج تونس الإبداعية هي على ذمتهم. احنا موجودين 7 مراكز تصميم وابتكار في عديد مناطق من الجمهورية، نحكيو على دندان، مهدية، دندان نحكيو على تونس الكبرى، نحكيو على مهدية، نحكيو على قفصة، قابس، القاسرين، نابل. دونك موجودين في عديد المناطق من الجمهورية، الشباب ينجم يتصل بنا في المراكز هذه، يلقاو زملائي موجودين في المراكز هذه ينجموا ياخذوا معاهم، معناتها يتواصلوا معاهم ويدخلوا ينخرطوا في برنامج تونس الإبداعية. أكيد صفحتنا زاد كل جديد تلقاوه على صفحة كرياتيف تونيزيا والصفحات نتاع مراكز الإبداع، زاد كيف صفحات ومواقع الديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي هو شريكنا معناتها التقني، زاد كيف معناتها تلقاو فيهم كل ما يخص المشروع نتاعنا، زاد هما يقوموا بنشره. مرحبا بكم، معناتها اجاو اكتشفوا، ما فماش كان المرافقه وكل، معناتها نحكيو حتى مثلا كيما كي حكينا على دباب زيت الزيتون، نحكيو على كيفاش تصنع النموذج نتاع البرودوي نتاعك، معناتها احنا ان نوصلوا في 3 شهور من فكره ان نخرجوا منتوجات تنجم تتباع، هو على خاطر نستعملوا تقنيات جديده عن طريق الامبريسيون 3D ولا ديكوب لازير وكل، في معناها نطوعها باش نخدموا بها ميدان الصناعه التقليديه.
7: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. شكرا لك سي محمد رماح المشرف على مركز الابتكار والتصميم بالدندان. تو 8:22 دقيقه على موجتنا، بقاو معنا بعد مش نتحدثوا على وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، نحكيوا عن فتح باب الترشح لاحداث وتوسيع مشاريع نسائيه في اطار البرنامج الوطني لرياده الاعمال النسائيه رائدات 2026.

0: ضيف المتنال
1: غنتنا بها كراولي ليام جديدها، ونحن زادة مازال عنا كلام ومازال عنا ضيوف ومازال عنا مواضيع كما قلت لكم. مش نتحدث الآن على ريادة الأعمال النسائية رائدات 2026. للحديث على الموضوع هذايا معنا السيدة وجدان بن عياد، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. يومك أسعد ليام.
2: يومك أسعد ليام، وكل يوم سعيد لجميع المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا بيك. انتم البارح أصدرتوا البلاغ هكا ولا لا؟ البلاغ هذا اللي هم الترشح، فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع المشاريع. لشكون البلاغ أساسا؟ بخلف أنها تكون امرأة، شنو الشروط الأخرى اللي يجب تتوفر فيها؟
2: هو الحقيقة برنامج رائدات، تعرفوا كل امرأة تونسية وكل فتاة تونسية، برنامج رائدات هو لدعم إحداث وتوسعة المشاريع لفائدة النساء والفتيات للفئة بين 18 سنة و 59 سنة. هذه الفئة العمرية اللي يشملها البرنامج. لكن داخل البرنامج فما جملة من الفئات العمرية اللي تنتفع حسب أسقف تمويل. نبدأ بالجديد في برنامج رائدات وبعد نعطيك فكرة على كل البرنامج. الجديد في برنامج رائدات بالطبيعة إضافة إلى انتفاع كل الفئات النسائية بمختلف أولا مستوياتها التعليمية وبمختلف شرائحها العمرية بين 18 و 59، الجديد اليوم أنه أضفنا فئة أفردناها بأنه بين 18 سنة و 25 سنة، أفردناها بسقف تمويل ما يتجاوزش 15,000 دينار في إطار الإحداث أو التوسعة بدون فوائض وبفترة إمهال معناها تتراوح إلى سنة بالنسبة إلى السداد. الحقيقة برنامج رائدات السنة هو في حلة جديدة، لأنه وزارة الأسرة بإشراف السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الحقيقة وقفنا على تقييم البرنامج في السنوات السابقة وقلنا تطوير البرنامج أصبح أمر واجب، خاصة أنه أعلنت الوزارة وأطلقت الوزارة سابقا استراتيجية وطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. إضافة إلى تقييم برنامج رائدات والمخرجات الاستراتيجية، تبين أنه يلزمنا إضافة إلى خطوط التمويل والتمويل تم عملية المرافقة لفائدة النساء المنتفعات ببرنامج رائدات. والمرافقة هذه ما هيش كلمة تتقال، هو مسار كامل يتبنى في مرحلة ما قبل إحداث المشروع، خلال فترة المشروع وبعد إنجاز فترة المشروع.
1: خلينا أرجع بنا شوية، مش هكيك اللي يسمع فينا يفهم البرنامج هذي وقتش بدأ، من اللي بدأ لليوم شنو النتيجة متاعه، ثم نجيه الفتح باب ترشح لبرنامج رائدة 2026. لأنه كما قلت أنت ما يكفيش أن ندعم المرأة ماديا اليوم، وإنما هي في أمس الحاجة للمرافقة. رائدات كبرنامج،
2: رائدات كبرنامج هو في الثلاث سنوات السابقة حوالي 6,000 منتفعة من مختلف القطاعات وفي مختلف الولايات، في كل الولايات هناك برنامج رائدات ونعرفه برنامج رائدات. لكن نحب نوضح اليوم أنه برنامج رائدات في خطوط التمويل باش هكاكا على الأقل المستمعات يعرفوا برنامج رائدات، وقت اللي خطر اليوم التسجيل أصبح عملية إجبارية، ما فما حتى عملية أخرى تم إلا عن طريق منصة رائدات اللي نحب نذكر بها www.raidat.tn. المرور إجباري والتسجيل إجباري عبر منصة رائدات، وأي عملية أخرى لا يعتد بها. اليوم المنصة فتحناها من 6 ماي إلى 26 ماي باب التسجيل في إطار شراكة دائمة الحقيقة، وهي شراكة ناجحة مع مختلف شركائنا اللي نذكر بهم: البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تمويل مؤسسات الصغرى المتوسطة. شركائنا الحقيقة واللي هي معاهم فما أسقف تمويل. نحب نذكر بخطوط التمويل لأنه عنا 10,000 دينار بالنسبة بدون فائض بالنسبة لكل الفئات العمرية في مختلف مستوياتهم اللي يعرفوه قبل هذاك قعد مازال
1: عليه،
2: حفظنا عليه، يعني انك سقف 10,000 للاحداث او التوسعه لكل المستويات العمريه بين 18 و 59 سنه، هذاك مازال قايم. الاضافه الجديده كما ذكرت هو بين 18 و 25 سنه بسقف 15,000 دينار بدون فائض. بقيه الخطوط التمويل اللي هي تتراوح مع البنك التونسي للتضامن تتراوح بين 10,000 دينار و 200,000 دينار، ومع بنك
1: 200,000 ولا 300,000؟ 200,000
2: هو 200,000 مع البنك التونسي للتضامن.
1: واضح.
2: بالنسبه الى البنك الوطني الفلاحي هي بين 100,000 و 300,000 دينار.
1: واضح.
2: بالنسبة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو كيف كيف بين 100,000 و 300,000.
1: دونك ميلا فترة التقديم ما ودي ما نعاود مش هكيك أبرز المعطيات، واللي يسمع فينا هو ليه يعمل في حاجة خاصة اللي تسمع فينا وهي ليه تخمل في الدار ولا في ثنية ولا وما هيش مركزة، نعاود نقول لكم من 6 ماي حتى 26 ماي 2026 فتح عملية التسجيل وإيداع الملفات. قلنا البرنامج هذا يهم النساء والفتيات التونسيات اللي عمرهم من 18 حتى 59 سنة، يلزم يكون عندها مشروع ولا حتى اللي ما عندها حتى مشروع ومش تبدأ تو؟
2: هو احنا نحكيه على انه تحب تحدث مشروع او عندها مشروع قائم الذات والتوسعة ممكنة اليوم.
1: معناها الأولوية للتوسعة؟
2: ما فماش أولوية للتوسعة،
1: ما فماش
2: فما إيه؟ أولوية للمشروع،
1: الفكرة،
2: الفكرة المشروع وقدرتها على إدارة المشروع والفكرة بيدها والمشروع بيده هو اللي يفرض نفسه، لأنه اليوم فما برشا جديد في رائدات مش كما تعودوا به سابقا أنه نسجل على منصة رائدات ونقعد نستنى.
1: باه مش ينتفعوا بالتمويل هذايا اللي قلنا ما فيش، نعاود نذكره ما فيش فوائد في فترة متاع
2: بالنسبة لي
1: إمهال.
2: فما خط تمويل 10,000 دينار بدون فوائد لكل الفئات العمرية، 15,000 دينار بدون فوائد للفئة العمرية بين 18 سنة و 25 سنة من خريجات التعليم العالي وخريجات التكوين المهني، بقية الأسقف اللي هي تتجاوز بطبيعة الأسقف هذه توصل إلى 300,000 دينار بفوائد طبعا حسب البنوك.
1: إجراءات التسجيل توا إنهم يدخلوا للمنصة بتاع رائدات ومن بعد؟
2: هو الدخول إجباري إلى منصة رائدات، يتم تعمير، يتم التسجيل، ناخذ لوجين والموت باس نتاعنا،
1: ينشئوا حساب معناها على المنصة هذه، يعملوا كونت،
2: فما إنشاء حساب. ونحب نذكر لهنا راهو كل وحدة سابقا في إطار برنامج رائدات أحدثت حساب، راهو الحساب هذاك كان مشى مع الفترة السابقة، توا في فترة التسجيل تعمل إنشاء حساب جديد.
1: باه
2: إنشاء حساب الجديد تعمر الخانات الكل بكل دقة، وراو المرة هذه ماذا بينا مخطط الأعمال يكون واضح، يلزم فكرتك تكون واضحة، يلزم كل الوثائق اللي تم إيداعها، لأنه اليوم نحب نقلصوا في المدة متاع إسناد التمويل، والتقليص في مدة إسناد التمويل يلزم نقراو هك البلاغ اللي صدر بكل دقة ما نتسرعوش، لأنه مع البنك التونسي للتضامن فما مخطط أعمال معناها أنموذج يلزم يتعمر مع البنك تمويل بنك الوطني الفلاحي أنموذج خاص بهم، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنموذج خاص بهم. عمرتي أنا الخانات هذوما الكل بكل دقة وحطيت المعطيات متاعي كاملة، نمروا إلى المرحلة الثانية اللي هي تعتبر مرحلة جديدة. ونحب نذكر هنا قبل عملية التسجيل في الفترة السابقة نحب نحيي كل شركائنا وكل المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، لأنه في شهر أفريل وشهر مارس تم التعريف بالشراكة مع كل الهياكل اللي موجودة في الجهة بسلاسل القيمة اللي نجموا نبعثوا فيها مشاريع، لأنه حبينا نحثوا على أنه نبدعوا في الفكرة، أنه تكون عنا فكرة جديدة، نبعدوا على الأفكار الكلاسيكية ونبعدوا على الأفكار التقليدية. في فترة سابقة وذي المرافقة اللي قلنا سابقة قمنا بعملية التعريف بالمجالات الواعدة اللي نجموا نبعثوا فيها مشاريع. بعد ما كملنا عملية التسجيل هنا باش تنطلق دور اللجنة الجهوية للفرز والتقييم.
1: الوثائق نحطوها إلكترونيا سيدة، ما عشان نجيبوها للمكاتب ورقية
2: طبعاً.
1: فما حاجة ما فهمتهاش أنا، علاش اللي عندها حساب تعاود تنشئ حساب؟
2: باهي، احنا الحساب برنامج رائدات، لأنه كان برنامج رائدات السابق كان بين الفترة 2022-2025، وهذيك فترة 3 سنوات تم غلقها وكملنا ووقفت الحسابات ووقفت القائمات وتم غلق الفترة هذيك. هذه فترة جديدة لأنه أول مرة الوزارة تعلن على بلاغ ترشح مع تحديد المدة مع ذكر كل الوثائق والتسجيل يكون رقمي 100%.
1: تقول أنت تنجم تتبدل المعطيات في 3 سنوات، تكون عازبات، تزوجت، تكون عندهاش أطفال، زادت أطفال، هذه معطيات
2: فكرة
1: المشروع زادت
2: ودراسة الفكرة ودراسة السوق وكل شيء.
1: الملفات اللي ناقصها وثائق تقولوا انتم ما تقبلوهاش اذا ما كانتش كامله. 26 ماي نعاود نذكر هو اخر اجل. من بعد قديش المده نتاع الاجابه؟ قلت انت تحبوا نقلصوا في المده قدر الامكان، قد كنتوا تقعدوا وتوا قديش مش تاخذوا وقت لدراسه هذه الملفات، وقديش حطيتوا زاده من مشروع تنجموا تمولوه اليوم وترافقوه؟
2: هو الحقيقة كانت الفترة طول، لأنه كان يوصل حتى إلى سنة مش أنه تاخذ الإشعار متاحها بين دراسة وتقديم وثائق ولجنة جهوية ولجنة مركزية و كانوا فما بارشة مراحل اللي أثروا زاد على طول المدة، بما فيهم أنه البعثة ما تعرفش مليح مليح شنو الوثائق اللي لازمت لها في بعث المشروع، وتقعد في كل مرة يطلبوها باستكمال الوثائق. المرة هذه أنه حددنا الوثائق مرة واحدة، إن شاء الله البلاغ باش يتم الإعلان سنة في 2026، البلاغ باش يتم الإعلان عليه لمرتين في السنة. العمل باش يكون متواصل في البلاغ الأول إلى غاية جويلية، لأنه باش يتم كما ذكرت أنا تم عملية التسجيل والانتهاء من عملية التسجيل، باش يكون فما لجان جهوية أو لجنة جهوية للتقييم والفرز. شنو دورها؟ دورها هنا اللي ما كانش موجود قبل، انه باش تتم عمليه محاثات فرديه مع اللي وثائقهم مستوفات. محاثه فرديه اللي هي عمليه لازمه، لانه اكل المحاثه اللي تصير بين البعثه وبين الفريق المكون من ناس تعرف مجال رياده الاعمال وتعرف انه عندها القدره على اداره المشروع، لانه الحقيقه في السابق كنا نتعاملوا ورقي مسجله كله يتعامل ورقي، البعثه ما كانش عندها حضور الا في مرحله لاحقه ومن بعد ونكتشفوا انه ساعات غير قادر على اداره المشروع. لا، المره هذه باش تتم كله على مستوى جهوي في إطار لجنة جهوية. اللجنة الجهوية هذه تتركب من عديد الأعضاء اللي عندهم دراية بمجال ريادة الأعمال واللي نجموا يعرفوا عندها قدرة ومشروعها فكرته قابل للتحقيق أو لا، ومخطط الأعمال كيف كيف هي اللي كتبته وإلا لا، لأنه يزمها تعرف قنوات البيع، دراسة السوق، دراسة جدوى الفكرة.
1: وكي تبدأ ما تعرفش ما ترفقوهيش انتوما مش تولي تعرف؟
2: هاني جيد،
1: ينجم يكون عندها فكرة مثلا باهية نجم تنجح، لكن ما عنديش الثقافة متاع بعث المشاريع والريادة.
2: هو شفت كي نقولوا فكرة ونقتصروا هكاك، شفت المدة الطولة المرة في المرحلة هذية باش يتم العمل والتعامل مع كل من لديها وثائق مستوفات اللي وثائقها أو فكرتها غير واضحة، باش يتم توجيهها إلى الهياكل اللي قادر على مرافقتها، وإن شاء الله في البلاغ الثاني وقت اللي تتقدم بفكرة واضحة ومخطط أعمال واضح ودراسة سوق واضحة.
1: باهي، توا النساء والفتيات التونسيات اللي يتعاملوا مع مؤسسات القروض الصغرى، انا نعرف برشا تكون عندها مشروع صغير تاخذ من عند اندا ولا من عند اي، هذوما ينجموا ينتفعوا بالتمويلات هذوما ولا من الشروط انه ما تكونش ماخذه لا قروضات لا تمويلات اخرى؟
2: هو بالنسبه الى عمليه التوسعه، فما هنا يعني كما ذكرت فما اللجنه الجهويه تتركب من البنوك واللي هي باش تقوم بعمليه التقييم والمحاثه هي اللي باش تعطينا، لانه تنجم تكون خذيت قرض من اي هيكل تمويل اخر ويكون فتره السداد معناها وصلت نسبه 90% و80%، معناها ما زالت فتره صغيره. هنا اللجنه الجهويه دورها علاش المحاثه الفرديه راهي
1: مهمه
2: ومهمه، لانه هي اللي تحدد اسكو مستحقه الى عمليه مرافقه بعد وإلا من توا راهي جاهزة للتمويل ويتعدم بعد للإشعار وللمرافق. اليوم نحب نذكر بحاجة أخرى اللي ما كناش نعملوها، خاطر أنا قلت المرافقة القبلية اللي قمنا بها مع المندوبيات والهيكل الشركة في التعريف بمكامن البعث المشاريع. اليوم فما محاثات واللي هي باش تتم عملية المرافقة خلال العملية، وفما مرافقة أيضا باش تتم بعد تسليمهم الإشعارات. النساء والبنات اللي باش ياخذوا إشعارات تمويل واللي هو زادة ما كناش نعملوا فيه قبل، بعد فما حلقات باش نعيطوا للجباية للسنساس لكل الهياكل اللي عندها علاقة وتحديقونا نوضحوا لهم الامتيازات، لأنه اليوم الدولة حطت برشا امتيازات وللأسف ما يعرفوهمش في بعض المناطق وفي بعض الولايات والمعتمديات والعمادات. اليوم قلنا أنه لازم بعد تسليم الإشعار ما نخليوهاش، نرافقوها إلى حين أنه المشروع نشوفوه على أرض الواقع ونشوفوه قائم، نقولوا لها شنو الامتيازات اللي وفرتها الدولة، راو هاو الطريق المختصرة اللي أنت تمر بها باش مشروعك يولي قائم الذات، لأنه أنا عارفوها تقعد الدور بعد بين الهياكل وين نمشي وين نجي. قلنا بعد عملية إسناد الإشعارات إن شاء الله في موفى جويليا، يكون فما حصص في كل ولاية، نجيبوا كل الهياكل ونوضحوا لها الإجراءات العملية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. هذا أعلان من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لسنة 2026. البارح اصدر الإعلان. اليوم مشكورة جدا جات بحثنا مدام وجدين بن عياد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة، بشكيكة فسرت لنا كل المعطيات. عندكم خطوط تمويل، عمركم بين 19 و 59 سنة، ما تتردوش تلقوا كل المعطيات على الموقع الخاص برائدات، كله مش يصير بالرقمي، منصة رقمية للبرنامج، تدخلوا تكتبوا رائدات تونس، تتحلل منصة سهلة سهلة الاستعمال، فيها إلى حد الآن 299 مشروع نسائي.
2: امبارح المنصة للعموم بداية من الساعة الثانية لحقيقة 299 أو حوالي 300 هو رقم باهي، وإن شاء الله يتواصل إلى 26 ماي.
1: أنا برشا رائدات معني
2: هو رو برشا رائدات. الحقيقة احنا استراتيجية وقت اللي قمنا بالعملية التشخيص تبين أولا أنه المرأة التونسية راهي مرأة مخلصة وعندها برشا أفكار، ومعناها وراو أنه اليوم الشباب زادة كيف كيف عنده أفكار واعدة، وباهي أنه اليوم الدولة تقف مع الشباب بخطوط تمويل ومع كافة الشرائح العمرية بين 18 و 59 سنة.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وبالتوفيق لكل الرائدات اللي يحبوا ياخذوا التمويل ويبعثوا المشاريع هذيا ويحسنوا في مشاريعهم.

0: المتابعات.
1: صباح الخير للناس الكل اللي في المدينة، اللي في الريف، اللي في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في الوسط، داخل تونس، خارج تونس. الناس الكل مرحبا بكم في يوم سعيد. مش نمشيو الموضوع آخر، باقي هم الشغل وعروض الشغل، لأنه منذ مدة تحدثنا على خلق مواطن الشغل في قطاع السياحة. ملتقيات صارت، بدأت بالعاصمة ثم مشيت الأماكن أخرى، الولايات أخرى، مش تحط الرحال في عاصمة، مش عاصمة الجنوب، بعد في جزيرة الأحلام جربة، نهار 14 ماي 2026. نحكيو على ملتقيات للتشغيل في قطاع السياحة. نحن معنا سي جلال الهنشيري، هو رئيس الجامعة الجهوية للنزل، من عنده هو مش ناخذ أكثر تفاصيل على الملتقى هذا، شنو مش يكون فيه، هو موجه خاصة للشباب، قديش ينجم يوفر لنا من فرص شغل. وكي نقولوا جربة عادة، باش نحكيو على السياحة في جربة، أنا معني قد ما نحكيو وشوية. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي جلال.
2: أهلا، مرحبا بيكم، وأهلا مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شن حوالك وشن حوال جربة؟
2: والله الحمد لله لباس
1: لباس. النزول في المدة هذية معبية، مازالت فما حركة؟
2: والله شغل تحد معناها كلك هي معناها متوسطة، ما هيش معناها كنا نستناو باش تكون أكثر متوسطة، معناها متوسطة، ما هيش ما كنا خوفنا الحرب وقفت شوية الحجوزات، ما صارش معناها
1: مش كيما العادة الحجوزات، معناها
2: الحجوزات شوف عندك طريقتين، عندك الحجز المبكر هذاك الكل تباع قبل ما تبدأ الحرب، عن الأسواق الإنجليزية والألمانية وحتى الفرنسية يحجزوا قبل خاطر عندهم عدة تخفيضات، ولكن بعد وقت اللي صارت الحرب لانتونسيو معناها العباد ولا تتخمم في قبل ما تسافر، وهذا معناها ماهوش سبيسيال الجربة ولا لتونس، هذايا في العالم الكل.
1: في العالم الكل هذايا
2: معناها، وخاصة زادا لازمك تفكر اللي العباد معناها حتى وكالة الأسفار أخرت شوية على خاطر ما عادش تعرف التكلفة بتاع
1: تذاكر، يعني مش عاودوا الحسابات نتاعهم تو لانه ارتفعت التذاكر،
2: مش عاودوا الحسابات اكزاكتو، وهذا معناها هذا باش ياثر على المستهلك، باش يخمل ما يسافر، باش يولي يخمم مرتين.
1: نجيو نحن سياحه داخليه، سياحة داخلية، كل تركينا من تونس ديما مزيانة، مع العلم أنه التو مازلنا في ماي، أكيد إن شاء الله تتحسن الأمور في الشهر القادم، مع الشهر القادم وحسب زيادة المعطيات العالمية. اليوم باش نمشيو معاك الملتقى التشغيل في قطاع السياحة سي جلال.
2: بربي جوست قبل السياحة الداخلية، لو فما معرض اليوم في قصر المؤتمرات في تونس على معرض السياحة العالمي، ومعرض التونسي تعملوا جامعة وكالة الأسفار والنزل على وزارة السياحة، وفيه عدة معناها نشجعوا المواطنين باش يمشيوا يشوفوا، خاطر اللي يحجز ديما بكري راهو يلقى عدة، ينجم يتناقش، ينجم يلقى عدة

0: صحه الجوار للبلدان العربية البحرين الجزائريين خاصة من 7 لـ 9 ماي 2026، ويشاركوا فيه حتى وكالات الأسفار والنزول والكل، والناس التوانسة سورتو اللي تحب تخمم مش تمشي تتفر هد ولا مش تحجز من توا للصيف متاعها، تلقى كل شيء في السوق هذايا، سوق السفر التونسي في مدينة الثقافة. يعطيك الصحة سي جلال، ذكرتني باهي نرجع للملتقى توا، ملتقى التشغيل في قطاع السياحة في جربة.
1: والملتقى هذا راهو توا عند عدة سنوات ومعناها مع التنسيق مع عدة وكالات الكوبيراسيون، معناها الوكالات التعاون العالمية، معناها من كل البلدان أوروبا خاصة وأمريكا في وقت ما، أنها معناها تشغيل الشباب هو ولت معناها مسؤولية جماعية وتكوين الشباب. وفي الأول كان معناها حد ما، ومازلنا نحسوه اللي فما معناها كما تقول شويه هروب على على على القطاع، على خاطر برشا الناس يقول القطاع ما فيهش معناها استقرار، ما فيهش مستقبل. لكن كل عام هذا الاستقرار والمستقبل اللي نشوفه القطاع اللي خايفين منه الناس الكل، الحمد لله معناها بالشدة، معناها رغم كل الصعوبات ورغم كل المشاكل اللي قاعدة تصير في العالم ورغم كل المشاكل وقتها في القطاع، ولا يحس برشا بكل كريز تصير هو الأولاد يتضرب. ورغم هذا قعدنا في المواسم معناها سياحية، وذي معناها ذي معضلة يلزمنا نحاول نلقاها، الطلب بتاع الشغل اكبر ياسر من العروض، معناها اكبر من وبرشا طلب وبرشا شباب في الاول معناها ما كانوش يحبوا يجيو، توا بدات بشويه بشويه الشيء يرجع. وان شاء الله معناها احنا الهدف هذايا انك في الموسم طلبات تكثر، معناها اليوم احنا عملنا استطلاع ولقينا تقريبا فما اكثر من 400 مطلب من عند النزل، وانا نقول لك نجم نوصلوا حتى 1500 و2000 معناها مدى السيزون اذا كل ترجع الامور جري. الاشكال الكبير وهذا ونكونوا معناها فما فوروم دو بروام نهديو لهم خدمه، وزاد فما عده برامج بتاع تكوين قصير ان شاء الله. معناها
0: هو وين مش يكون الملتقى نهار 14 ماي؟
1: مش يكون في سنتر اليف في الرياض في جربه، سنتر اليف في رياض في جربة
0: في الأعوام الفاتحة. على امتداد يوم كامل ولا صبحية بارك؟ مش الناس اللي تسمع تعرف.
1: امتداد يوم كامل. يوم ونص حتى يوم، معناها تعرف انت المشغلين الكل يجيوا ويقابلوا ياخذوا ملفات الشباب اللي تحب تخدم.
0: معناها لونتروتيان ينجم يصير غاديكا، معناها عملية التوظيف تصير في على عين المكان.
1: ولونتروتيان يصير غادي والجواب يكون سريع، معناها نهارين ثلاثة والشباب ياخذوا النتيجة
0: واضح
1: وحسب التجربة، معناها اللي عندهم مؤهلات واللي عندهم شوية تجربة كلهم يلقوا شغل.
0: ربي يوفقهم. قلت لي قديش نجم نوصلوا من عرض شغل هذه السنة في جربة في مجال السياحة؟
1: قلت لك لسه تعلو يقول لي عدينا 400 طلب،
0: فتنا 400 طلب. شكرا لك، يعطيك الصحة
1: بربي جست نحب نكلمة بسلس خلوه يسموها خطرة إذاعتكم يسموها حتى المسؤولين تانا. شوف احنا اللي يلزمنا نخدمه عليه، انت قلت تونس بلاد سياحية من كل طرف، يلزمنا نخدمه على موسم أطول بيسر. احنا راهو بكل أسف كل عام
0: قلنا هذا البارح برك حكينا فيه، نحن يلزمنا نخدمه على السياحة على امتداد السنة على طول العام،
1: والحلول موجودة والأفكار موجودة والطلب موجود، نجم ونخدمه في شتاء وصيف. أما راهو فما إجراءات شوية معناها فيها رؤية وفيها واحد، وخاصة تسهيل العبور إلى تونس، العبور الجوي البري البحري. هذا معناها راهو فما عدة وكالات أسفار وعدة شركة طيران
0: حكينا فيه مع وزارة السياحة
1: وما عندهاش الرخص مسؤولة.
0: واضح، شكرا لك سي جلال، يعطيك صحة، نهارك أسعد الأيام.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

هكا يكون وصلنا معكم لختام هذا اللقاء. شكرا للفريق الكل، شكرا لكم مستمعينا المتابعة، إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان. بعد دقيقتين من الآن يكون عنا هنا الموجز، لكن زادة تكون انطلاقة أول رحلة لحجيجنا نحو البقاع المقدسة. مشيو لباس ويرجعوا لباس، وإن شاء الله أنتم الكل تكونوا بخير مستمعينا اللي اختاروا موجاتنا. نهاركم طيب في لمان وبسلامة.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
3: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
0: إشهار.
4: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار الحجيج لتتواصل إلى غاية يوم 22 من مايو الجاري. مدير عام الطيران المدني نضال السويلمي أكد في تصريح لكوثر العرب بتجديد عدد المرافق بجميع المطارات التي ستؤمن نقل الحجيج عبر 43 رحلة ذهاب وإياب.
9: موسم الحج السنة كما كل موسم شوفوا المواسم السابقة، شوفوا الأشياء اللي ممكن تتحسن وقوموا بتحسينها. تقريبا عندنا أكثر من شهر ونحن يعني في تجديد عدة مرافق في المطارات الكل، إن شاء الله تنطلق منهم تقريبا 43 رحلة للحج بعدد تقريبا 11,000 حاج إن شاء الله السنة. كذلك تنسيق مع الجهات السعودية، يعني الرحلات تكون منظمة وتأخذ التوقيت تكون مريحة في بعض الأحيان.
8: وزارة الصحة تذكر بأن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. وتدعو الوزارة في بلاغ لها وخاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعتها دون استشارة الطبيب المبشر أو أخصائي تغذية مؤهل، مؤكدة أن فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفية أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. لجنة فنية تضم عديد الأطراف تنطلق أمس في إجراء عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج رويسات بمعتمدية تشبيك من ولاية القيروان، وذلك تبعا لمطالبة عدد من الأهالي بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. إيداع 130 ملف ترشح بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع ستخضع إلى التقييم على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. في العالم، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن لدى الولايات المتحدة خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران، من ذلك تسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة وتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم. ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن رفع معظم العقوبات سيرتبط بالتزام إيران بتنفيذ الاتفاق وليس مجرد توقيعه. الخارجية الباكستانية ترحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران، وتقول أنه لا مجال لمعرفة موعد التوقيع لكنها متفائلة بشأن ذلك. على الجبهة اللبنانية، حزب الله يؤكد استهداف جرافة إسرائيلية بواسطة مسيرة ببلدة دير السريان الجنوبية وتحقيق إصابة مباشرة. والطيران الإسرائيلي يهاجم أهدافا زعم أنها تابعة لحزب الله في عدة بلدات ومدن في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية تقدم
12: صباح التوانسة.

0: التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 9:05 دقائق صباح توانسة، يتواصل معاكم كالعادة. اليوم الخميس، آخر موعد في هذا الأسبوع، نتقابل إن شاء الله الاثنين الجاي من اثنين للخميس، لكن اليوم الخميس 7 ماي 2026. فقراتنا كالعادة مفتح الدنيا بقداش اليوم بنا ومنفعة كون لباس، كذلك باش يكون حاضرين معانا من تكي أكاديمي اليوم أستاذ مادة علوم الحياة والأرض اسكندر بن خليفة، بر وبحر اليوم سي فتحي بن خليفة مستشار رئيس اتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري، باش نحكيو معاه على تأخر صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية الديون الفلاحية، والموضوع هذا نتوقع أنه عنده علاقة بغلاء وندرة المنتجات الفلاحية. في الجهات جربة اليوم لميا بن غالي باش ناخذوا فكرة على أهم الأنشطة في مدينة أو في جزيرة جربة اليوم هكا أحلى، مع مهندسة الفضاء الداخلي سهاد عفوس باش نحكيو معاها وش تعطينا بعض الحيل البسيطة في علاقة بالديكور. مفتح الدنيا كوتش مروان بوهجة بعد شوية باش نحكينا على الإفراط في إرضاء الآخرين اللي تنجم تدفع ثمنه آجلا أم عاجلا. أسعار السوق من السوق المركزية تونس العاصمة أحمد ببكري والبنة والمنفعة اليوم مع الشيف فؤاد الفريني. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في صباح توانسة. تحيات فريق البرنامج ألفا، فاطمة، فرانكو، شاكر، عواطف، كريمة، أموني، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:12 في تونس على موجية الإذاعة الوطنية التونسية يتواصل اللقاء. ونبدأ يا ألفة مع فقرتنا الأولى.
1: مفاتح الدنيا.
0: مفاتح الدنيا اليوم مع الكوتش مروان بوهجة.
2: صباح النور كريمة.
0: أهلا وسهلا. الإفراط في إرضاء الآخرين ستدفع ثمنه آجلا أم عاجلا؟ به هي الموضوع هذا نبدأه تو نحكيه فيه بشوية بشوية. إيش معناتها إرضاء الآخرين؟ كي نفرطوا في الإرضاء هل هي حاجة باهية وإلا لا؟ نحكيه شوية في الموضوع.
2: به هو نحن باش نبدأه من البال التام. أول ما بدينا كنحنا كصغار ونحنا أنفان نبدأه لوجه على إرضاء الوالدين وإرضاء العقارب. علاش؟ خطر باش يعطونا محبة، باش يعطونا اهتمام، باش يعطونا أتونسيون، وذيت خلقنا به كريمون الاستراتيجي متانا. لكن من بعد إنه تكون مع أمي مع بابا الطريقة هذيك، انها بعد مشكله اون لا جينيراليز نعموها. كي نعموها تولي مع الناس الكل في التومبيرامون تاعنا، كو سوا هنا كو سوا غيري كو سوا العباد، عندنا في فترات معينه دقانا نجريو، نحن نقولوا بالدلجه نجريو في حظوظ الناس. لكن هذايا حاجه باهيه ولا خايبه؟ لربما يكون باهي اذا كان يكون مأطر في اطار معين وما يفوتش الاطار نتاعو، اما يكون خايب ياسر وقت اللي نتعسف على روحي باش نرضي الناس، وقت اللي ناكل انا وقتي المخصص لاشياء هامه، معناها ناجل نقولوا نحن اولويات معينه ونعديهم على حاجات ماهيش اولويه وليه امبورطونت ليه هامه وليه مستعجله، نعديهم هما قبل اشياء اخرى تكون هامه ومستعجله. وقت اللي تضيع الاولويات وتضيع الترتيبات لهنا لازم نراجع أنفسنا ونفهم أنه إرضاء الآخرين لهنا غاية يجب أن تترك في اللحظة ذيك.
0: بالفعل
2: كيفش؟
0: حسيت بدوخة. شكر مي أفهم سامحوني
2: راحتك.
0: نعود بعد شوي.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: مفاتح الدنيا،
2: مفاتح الدنيا. ونرجع لكم ونعتذر للسادة المستمعين، هذه حاجات تصير على المباشر، الحمد لله لاباس. ونواصلوا معاك كوتش مروان بوهجة. إذا مفاتح الدنيا، خلينا نبداو من البداية. الإفراط في إرضاء الآخرين ستدفع ثمنه آجلا أم عاجلا؟ هات نعاود نفسرو ما معنى الإفراط في إرضاء الآخرين وإرضاء الآخرين تحديدا.
3: به نحن تعودنا في حياتنا، وهي حاجة عادية عند أغلب الناس، أن كي نرضيو الناس ناخذ منهم سكون أبيل ديستخوك بوزيتيف، علامات نتاع انتباه، علامات نتاع محبة. وشكون فينا ما يحبش الناس تحبه؟ يبقى في بعض الأحيان نتعصفوا على أنفسنا، والشيء ذا يرجع علينا بطريقة خايبة. وهذا علاش لازمنا نكونوا قد أولوياتنا، نحطوا أولويات. وقت الإرضاء الآخرين يكون باهي لنا نحن وباهي الآخر، علاش لا؟ أما إذا كان باش يرجع علينا بالسوء، وقتها نحطوا له حدود. ولهناك ما حكينا قبيله في الأوف، يستحق برشا مهارات هاللي باش نخرجوا من إرضاء الآخرين، باش نكونوا في نوع من الاعتدال النفسي.
2: نعم بالضبط. دونك باش نمشيو توا للمفاتح، معناتها كيفاش نعملوا باش نجموا نكونوا معتدلين في إرضاء الآخرين، وكذلك إذا باش نمشيو في الأقصى، معناتها متاع الحكايه شنو نجم يصير لنا.
3: فما كلمة تعلمتها منك أنت كريمة، قلت لي برشا مرات وعجبتني، هي قول لي الصحية. معناها مش نقول لا باش نقول لا، ولكن لازم نعرف وقت اللي كلمة لا تكون هي صحية ليا أنا، وقتها نتعلم نقولها، ونقولها بدون خوف، ونقولها بدون تردد،
2: وبكل ثقة في النفس.
3: وبكل ثقة في النفس
2: بالفعل. نعم
3: هذا حاجة تصير فريكامون، إنه كي نجي ونقوله لا، وقت اللي حاجة لازم نقول عليها لا، كي نجي نقول لا نتقلق، كي نجي نقول لا نخاف.
2: نعم.
3: كي نجي نقول لا نقول بالك شي تو ما يرضاوش عليا، بالك تو نتقلقوا من هذا، كل زمان نحوه من مخنا. راك انت اذا كان عندك الحق باش تقول لا في موقف معين، واذا كان الاصلح والاصوب انك تقول لا في الموقف هذاك، قولها وبدون تردد.
2: نعم.
3: وتذكر ديما في مخك انه كلمه لا هي جملة كاملة.
2: نعم.
3: ما تسحقش من بعدها تبرير.
2: نعم.
3: ما تسحقش من بعدها حتى شيء.
2: ما نبروش مهما كان، يعني ما فماش حالات معينة كلي نبرو، وإلا إن فوت عرفت اللي أنت تقول لا من غير تبرير، زاد هذيك نجم يكون أسلوب حياة تتخذه أنت. يقولك فلان إذا قال لك لا راهو بالحق ما ينجمش، وراهو إذا قال لا مش لازم تزيد عليه. معناتها هو في تعبيرنا نحن يقولوا كلمة لا ما تجيب بلا، معناتها
3: هو صحيح كلامك، ساعات نستحقه أنه نبرو. يبقى في الأغلب الأحيان أنها لا وحدها كافية.
2: كافية
3: أنا الحقيقة في فترة معينة من حياتي أول ما تعلمت نقول لا كنت نقولها، لكن بأساليب نقول لا والله أنا مضبية، أما راني ما نجمش، راني نحب مضبية نعم معك، أما لا اكتشفت أنه فما أنواع متاع عبيد، بارش عبيد خاصة أنك العبيد الصعاب اللي يظهرون صعاب.
2: نعم.
3: اللي خوفوا شوية ذوكم يحبوا لا الشيحة. دوك في وسط، علاش قلت مهارات، في وسط قول كلمة لا فما نوعية متاع عبيد تشوفهم هما كيش يقولوها لا.
2: نعم.
3: الطريقة اللي يقول بها العبد لا يقولها له. كان هو كيقول لا يبرر من بعدها ويتحقق التبرير ويحب التبرير، ما فيها باش نبرر له.
2: انت والشخص المقابل
3: بالضبط. فما عبيد كشخصيتها قوية برشا، التبرير بالنسبة لها يعني وكأنك حليت باب متاع مفاوضة. كتقول له لا راهو على خاطر، يسيب لا ويشد على خاطر
2: ويحاول يعدل لك،
3: ويحاول يعدل لك ويبدل لك رأي.
2: دونك لا تغنينا على كل شيء. الثمن آجلا أم عاجلا كيف سيدفع؟ هذا الثمن إذا أفرطنا
3: الثمن باش ناخذوا حاجة حكينا عليها برشا مرات. وقت اللي أنت كريمة تقولي، وأنت عندك الحق فيه الحقيقة، تو نراجع في برشا حلق، تقولي مروان ذي كليم راهو سهل عليك أنت، خاطر أنت عامل دي كومبيت، عندك دي كومبيتونس معينة. أما على السادة المستمعين راهو ما عندهمش لي كومبيتونس باش يمشي لك الشيء هذاك كله. دونك برمي المهارات اللي ضروري أن نتعلموها هي ما يسمى ب جيستيون تاع الأولويات. كيفاش أنا نعمل إدارة الأولويات متاعي؟ في إدارة الأولويات، أولويات شنو هو إدارة الأولويات؟ باش ندير مواردي. مواردي شنو هما؟ فلوس، مواردي وقت، مواردي طاقة،
2: صحة بدني،
3: صحة بدني. هالأولويات هذوما إذا كان أنا نهز، شنو هو إدارة الأولويات؟ هي فيها زوج عناصر هامين يتعلموهم السادة المستمعين، معناها مفتاح. تحط ما هو هام وما هو عاجل.
2: الأهم والمهم والأقل أهمية.
3: بالضبط.
2: هذا حتى في الصحافة عنا احنا في الأخبار، الأهم المهم والأقل أهمية. صحيتك نفس الشيء تعمل يعني.
3: نفس الشيء، تحط الأهم والمهم والأقل أهمية، ومشي لغة تحط العاجل والغير عاجل.
2: بالضبط.
3: الأهم وهو العاجل نبدأ به، والأهم وليس عاجل نعمل له بلان، نعمل له جدول أعمال وقت باش نعمله، واللي مش مهم لكنه عاجل
2: يعني في الاخر نخطط، نخطط جيدا، هذا هو اهم شيء. تخطيط اي
3: الحاجه اللي كنا نحكيوا فيها اني نرضي برشا الناس. نعم. ساعات ارضاء الناس يدخل في ما في في جريت تسمى غير هام وغير عاجل.
2: نعم.
3: الغير هام ولا غير عاجل في العاده نحو جمله من الاولويات نتاعنا، ما نتلهوش به جمله. في العاده نحو جمله من اولوياتنا غير هام وغير عاجل، ما له غزموك ندخلوا في ايداع في إرضاء الناس، نوليه نقاو كي نجيو نشوفوا وقتنا وطاقتنا وجهدنا وين ماشي، نقاو جزء كبير ساعات يوصل 80% من طاقتي وجهدي ووقتي وساعات فلوسي وساعات صحتي ماشيه في الناس،
2: في الناس وفي المقابل مش قاعد
3: مش حتى لهم هو مش
2: دونك المخذة بالخطر هوني نعملوها في حدود زادة، خاطر زادة في المجتمع متاعنا ما فيها باس من حين الى اخر، لكن تكون واعي وانت تزدي في الخدمات هذيك، راهو ماكسيمومك 10 خدمات في العام مثلا،
3: قد طاقتك
2: قد طاقتك انت. دونك اعطينا في الاخر معاك نختمو كوتش يعني شويه مفاتيح نختزلوا بها الفقره نتاعنا في
3: نختزلوا الفقره نتاعنا في ثلاثه مفاتيح. مفتاح الاولاني تعلم قل لا. المفتاح الثاني حط اولوياتك، واي حاجه ماهيش هامه وماهيش عاجله نحاها من حياتك جمله. حتى مساعده الاخرين اذا كانها هامه ما يستحقوا مساعده بالرسمي وفيها فايده اوكي نجم نبرمج لها، اما اذا كان هي ماهيش هامه وماهيش عاجله ما نعاونهمش، لعينهم باش هما ما عينهمش، انا نتطوع وحدي ما عنديش نتطوع. واخر حاجه هي انك نخرجوا من دور المنقذ. واي عبد نحب نعاونه نتعلم نسال، ايش معنى نسال؟ اي عبد نحب نعاونه في حياتي ان شاء الله حتى اقرب الناس ليا نسال سؤال، هل انك تستحق باش نعاونك في الموضوع الفلاني؟ قال لي ليه نعرف هذاك حدي نقف غادي. والحاجه الرابعه بتقدر نحكي عليها نهار اخر، نتعلم نحط حدود.
2: حدود هذا هو. شكرا لك يعطيك الصحه كوتش مروان بوهجه، حكينا على الافراط في ارضاء الاخرين وكيفاش نجموا ندفعوا الثمن نتاعو واهميه ان نقولوا لا، وهي لا صحيه في نهايه الامر. شكرا لك يعطيك الصحه، نواصلوا اكيد في فقرات صباح التوانسه.
1: الدكتور حكيم
4: حليب الام طبيعي معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضعه.
1: الدكتور حكيم

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:37 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بنا ومنفعة فقرتنا الموالية.
1: بنا ومنفعة.
0: اهلا وسهلا مرحبا من جديد. شاف معانا فؤاد الفريني حاضر معانا في البنا والمنفع اليوم حاجه سبيسيال كالعاده. ديما شاف فؤاد جينا بحاجه هكا
2: لازم حاجه من قاع الخابئ
0: اي
2: وحاجه من جهات من تونس.
0: من جهه منين من جهه بالضبط
2: اليوم؟ من تمزرت.
0: من تمزرت
2: يعني من تمزرت مطمانطه توجوت زراوه
0: دونك قلب الجنوب التونسي.
2: القرى الامازيغيه البربريه
0: المجاوره المجاورة المطمطة
2: في جبل الظاهر. جبل الظاهر اللي هو يتبع الأطلس.
0: أي هذا هو وتصنف دارنيير مون زادا وخذي برشا بريق مؤخرا.
2: صحيح.
0: الأكلة شنية اليوم؟
2: الأكلة اللي هي الكرابيز. كرابيز بالعربية ولا تيكر بيزن بالأمازيغي. تيكر بيزن شنية الكرابيز؟
0: شنية
2: يلا الكرابيز هي عجين بات بالضبط كيما النواصر.
0: باه
2: الفرق بين النواصر والكرابيز الكرابيز اجود واشيح والكرابيز معموله بالفرينه مش بالسميد.
0: بالفرينه مش بالسميد.
2: علاش بالفرينه مش بالسميد؟ باش تنشي على خاطر معناها النتيجه اللي نحبوا نوصلوا لها في الاخر انه اكل الجاري هذاك يكون عقد شويه من شان نتاع الفرينه. اذا علاش انا اخترت الكرابيز؟ على خاطر الماكله في مطماطه وفي توجوت وفي الزراوه وفي تمزرت كما قلت لك معتمده على ثلاثه اساسيات اللي هما الكرابيز تيكربيز الكسي والعيش اللي هي العصيده.
0: هذوما هما ثلاثه اساسيات
2: واللي
0: خرجت منهم برشا حاجات.
2: علاش؟ لانه نشوفوا المناخ نتاعهم. المناخ من جهه ثم ما نساوش اللي الامازيغيين كانوا رحل قبل. اذا سهل باش تسمعك شويه قديد شويه طماطم شايحه شويه وزف شويه حوت شايح قرنيت شايح
0: الحاجات اللي يصبروا اكثر
2: بالضبط.
0: يعني
2: والقرنيت والحوت شايح كانوا رخاص برشا راه كانوا بلاش معناها تقريبا فهمت معناها ياخذوه من جهه قابس كما قلت لك من مدنين فهمت
0: اي وقت اللي كان
2: وقت اللي كان بحر بالضبط فهمت. اذا دونك يهزوه معاهم كل شيء يتزرع سور بلاس. تعرف اللي يزرعوا ثم توابي معناها سي لا كولتور اون تيراس معناها في الجبل. ما عادش مشيت انت للمنطقه
0: هذيك تبدا مقسمه هكا وتحسها يعني
2: بالضبط
0: كيما جبل وسليت قبل زاده
2: معناها يبداو يستناو في الشتاء في المطر. وقت اللي تصب المطر تبارك الله كل شيء ينبت معناها فهمت كيفاش يعني القمح يزرعوا سور بلاس الطماطم تزرع كل شيء
0: دونك هذه هي الزراعه اللي هي منها هي
2: الزيتون عندهم زيت الزيتون نتاعهم عندهم العسل عندهم النحل. تو برشا يبهتوا يقولوا لي كيفاش عسل ونحل معناها في الصحراء؟ ينعم في الصحراء صحراء قاحله كومبليتمون يعني مطماطه وقت اللي توصل الجبل نتاعها تقول انت في المريخ ولا في القمره فهمت تلمو قاحله وتلمو صحراء فهمت. اما سبحان الله وقت اللي تصب الشتاء معناها الحياه تكون غنيه جدا
0: بالفعل.
2: ثم اش عندهم خاصيه اخرى
0: اختي كريم ما ننساوش الدباره عاده شاف
2: هاني جيت ايميديتمون باش نعطيك معلومتين اثنين يعملوها بالدبابش دونك لو ماكسيموم دو بروتيين فهمت العدس الحمص الفول كل شيء شايح بالطبيعه كيما قلت لك. ثم شيبه الشيخ شبت الشيخ اللي هي تنبت في الجبل
0: بحذيهم
2: اللي هي لابسانت الفرنسي فهمت فيها مطعم خارق العاده
0: بالضبط.
2: تحب نجيك الوصفه
0: نمشيو للوصفه
2: نمشيو ديريكت الوصفه
0: اي الوصفه
2: قلت دونك زيت زيتونه قديد ولا حوت شايح قرنيت اي حاجه معناها من الحوت اوكي الدبابش الكل كل
0: كل كل, كل انواع الدبابش
2: كل فول صغير كبير كل شيء شايح حمص معناها عدس متفاهمين الطماطم شايحه بالطبيعه اذا كان شرايح شريحه ولا مسحوقه اون بودغ داكور ولا زيد كولي دو طوماط ثم شكون راهو يعملوا كولي دو طوماط ويصبروه يحطوه في الخابيه معناها فهمت علاش قلت لك من قاع الخابيه احنا اليوم فهمت به الكرابيز بالطبيعه التيكربيزن اللي هما البات هذيا ثم سهل ياسر طريقه كلها ديماراج فروع.
0: به
2: علاش ديماراج فروع؟ ما نساوش اللي راهو الامازيغيين كانوا في لوجيك نتاع حرب قبل دونك ما يطلعوش الدخان حتى
0: باش ما يفيقوش بهم,
2: باش ما يفيقوش بهم
0: دونك يطيبوا, معناتها تطيب حاجات بارده الكل,
2: حاجات حاجات على البارد, معناتها حتى اذا يطيبوا بالسياسه بالسلسله السيتيرا هذا هو, فهمتني,
0: تكنيك للمحافظه على الامن نتاعهم.
2: نرمي كل شيء مع بعض, الدبابش الكل مع بعضها, القديد, الحوت, ما نساوش لوزف نحيوا له راسه خاطر في الراس هذاك ثم الرمل, فهمت, هذه حاجه ما نساوهاش, نقليوه زاده قبل ما نطيبوه, فهمت. بالنسبه للباقي كيف كيف, معناها جاري قاعد عباره عن طيب في جاري, فهمينا. بون نجم نزيدو خضره بيان سور, الخضره الموجوده نجم نزيدوها.
0: قداش تقعد تطيب كيكا؟
2: ساعة غير بعض,
0: ساعة غير بعض
2: على خاطر الباب باش يزمهم يطيبوا, يزم الباب باش يطيبوا ماك تعرف تقريبا ساعة غير بعض ساعة الباب باش يطيبوا باش يهباوا مليح مليح مليح كيما نحبوهم احنا التوانسة, عتعرف نحبوهم هابين مليح ونحبوا كل ينشي كل شيء ينشي مع بعضه. دونك رمينا كل شيء مع بعضه, من بعد نجي الدرج الاخراني, درج تقريبا درجين الاخرانيين نرمي الكرابيز تيكربيزن اللي هي البات, متفاهمين, نزيد نخلط مليح, ربما لهنا نزيد شويه ثوم, ها نحطو من الاول ونزيدو من الاخر ولا نحطو من الاخر بالكل, داكوغ, زيت زيتونه زاد نجم نزيد زيت زيتونه,
0: عينك مزيان
2: الهروس, الهروس ما نساوش الهروس, داكوغ,
0: مهم برشا.
2: هنا راهم يحرحروا بالهروس, ما يحرب بالشيء,
0: مش بالفلفل الاخر المرحي, بالهروس,
2: مش بالفلفل المرحي ومش بالهريسه,
0: داكوغ, لا الهروس واضح,
2: بربي هريسه بربيره سان اكزيستو با, الهريسه راهي دخلت في قرن 17 تونس, دونك ما عادش نقولوها هذه هريسه بربير ماهيش موجوده, الهروس موجود, متفاهمين به. أكاو بعد معناها وقت اللي تنشي مليح نرميو جرينة فلفل زادة ذيك لازمة في تونس ماك تعرف عنا لازمة التحرحيرة الأخرانية ونفرغو صحة وبشفاء, والحاجة الخارقة العادة الكريمة اللي الكرابيس تتاكل صيف وشتاء,
0: صيف وشتاء معناتها ما تقولش سخونة ولا
2: لا لا بالعكس, وقت اللي الإنسان في الصيف في غرغور القايلة والسخانة وقت اللي يعرق حاجة خارق العادة.
0: تري بيان, هذا هو, هذه هي البنة والمنفعة. شكرا لك شيف فؤاد الفريني, كنت معنا في بنة ومنفعة. غنينية قصيرة ألفة, ومن بعد نستقبلوا الدكتورة نرجس عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. إشهار
3: سيدتي سادتي, وصلنا إلى الأراضي المقدسة, نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو, طور عالمك.
6: إشهار
7: قالوا لي اخدم, قلت الخدمة شرفي, لم نخدم

0: مرحبا بكم مواصلين معاكم بعد صوت زياد غرسة في صباحة توانسة. نمشيو لفقرتنا الموالية.
1: لباس.
0: كون لباس كما كل خميس يكونوا حاضرين معانا أصدقائنا من البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد وتحديدا دكتورة نرجس عمار. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا كريمة، مرحبا بكافة الفريق ومرحبا بكافة المستمعين.
0: يعيشك. منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد واللي هو برنامج مهم جدا وديما نحبوا نسمعوا جديد وديما نعاودوا زادا اللي نقولوه، لأنه كل مرة عنا أمهات باش تولدوا وباش تجيب لنا الأولاد والبنات، دونك مهم جدا أنه نعاود ونحكيو فيه الموضوع اللي هي عيادات ما قبل الولادة دكتورة. لكن اليوم ممكن بعلاقة بالمجتمع المدني وأهمية هذا التواصل بين سلطة الإشراف وبين المجتمع المدني اللي هو يعاضد مجهودات الدولة في هذا الإطار، هيت نعطيو فكرة أولية على أهمية العيادات بشكل عام.
2: الله يخليك كريمة، نحب نقول بأن المرأة وقت اللي تحبل ولا تحب تجيب صغير هو سيتان ايفينمون فاميليال، معناها العائله باش تفرح والدير بها باش يفرح. وصحه الام هل هي مسؤوليه وزاره الصحه فقط؟ لا، عمرها ما كانت صحه الام مسؤوليه وزاره الصحه فقط. الدليل على ذلك ان في العالم والدراسات الكل اثبتت ان لا قدر الله في حاله وفاه الام حامل فما الوفاه تنجم على ثلاثه انواع نتاع تاخير. التاخير الاول ان المراه ما عطاش اهميه وما حبتش تمشي تعمل العيادات نتاعها. التاخير الثاني نجم يكون ناجم انها ما نجمتش توصل للخدمات، والثالث نجم يكون متعلق زيادة بالخدمات ونوعية الخدمات. التأخير الأول المرأة ما تمشيش، هذه مسؤولية مش مسؤولية وزارة الصحة فقط، مسؤولية وزارة الصحة في التحسيس والتوعية، لكن مسؤولية زيادة كامل وكافة مكونات المجتمع المدني. ونعطي لهنية مثل بسيط، وقت اللي المرأة تحبل يقولوا لها لا خلي بست الربي حتى تبانك ريشتك، هكاك فوتنا عليها وقتاش تبان لك ريشة من الرابع الخامس، معناها باش تجيني يكون شي في الخامس وفي السادس. فما شكون يقولوا لها لا مادام ما عندك حتى شيء ولا باس علاش ماشي تعدي؟
0: إذن
2: المجتمع عنده تأثير كبير كبير على

0: والأهداف الألفية يوصلوا أقل من 70 وفاة لأم على 100,000 ولادة حية. احنا هذية تعديناه وتونس الحمد لله معناها مشرفة سواء كان على مستوى العالم او على مستوى العالم العربي او على مستوى افريقيا وتخطينا هذية واحنا توا في 36 معدل 36 وفاة على كل 100,000 ولادة حية معناها حاجة مشرفة. لكن رغم هذا نحب نهبطوا حتى لقل من 20 من هنا 2030 اكل ان نوصلوا للهدف نتاعنا ما نجمش يكون بوزارة الصحة فقط
1: يعني بالمجتمع المضيق اللي حول الأم هذيك العائلة الجيران الناس الكل تتفاعل مع تلك المرأة الحامل
0: الحامل حتى أول ما تحبل تمشي العيادة نتاعها الأولى وتتذكر من عمناول عملنا سلسلة نتاع حلقات وكل عيادة شنو ممكن عمناول اللي ما سمعتناش وهي حبلة يمكن سنة تسمعنا هي عمناول مش حبلة سنة حبلة يمكن تسمعنا وإن شاء الله نرجع ونأكد على أهمية يعني. كل عيادة وشنو الدور نتاع كل عيادة وقت اللي تمشي شنو حقك اللي باش تطلبه أنت بيدك مقابلة في كل عيادة
1: في كل عيادة. لكن خليني توا المجتمع نخليوها على جنب تو اعطيني الام الحامل اللي هي الكلمات المفاتيح اللي نجمو يلزم يبقاو في بالها واللي هي تو يا اما ناويه والا في الشهر الاول مثلا دكتورة يعني حاجات اللي نبعتها نتوسعوا فيهم اما المهم تو شنو
0: اذا كان نويت انت وراجلك تحبوا تجيبوا صغير ماذا بيك او قبل حتى ما تحبل تعود تمشي للطبيب نتاعك ولا القابله نتاعك على خاطر فما شكون اللي تاخذ في دويات فما شكون اللي عندها امراض مزمنه فما برشا وضعيات فما شكون اللي لبس عليها زاده فما شكون اللي عندها فقر الدم تدخل الحبال فقر الدم. اذا ملي نخمو احنا فما عياده ما قبل الولاده اللي هي لا كونسلتاسيون معناها اللي تسبق حتى
1: عمليه
0: الحمل. اذا كان عندك روتار وعارفه روحك ماكش ماخذه وسيله حمل منع حمل وتحب تخلي الحبال هذيك ملي تبدا الروتار نتاعك عملت التيست نتاعك بوزيتيف تتجه للمستوصف نتاعك اللي بحذاك مركز الصحه الاساسيه. ولهنا نذكروا بان في اطار البرنامج الوطني لصحه الام والوليد كل العيادات مجانيه بكافه مراكز الصحه الاساسيه ومراكز التنظيم العائلي بكامل تراب الجمهوريه معناها اقرب مستوصف فما القابله تمشي للقابله نتاعك حتى لو كان ما لقيتهاش النهار هذاك تنجم ترجع لها انها خاطر فما مستوصفات ولا مراكز صحه اساسيه اللي فيها التواتر مش يومي ينجم يكون مرتين في الجمعه ما نخلقش اعذار اني ما نمشيش لا نمشي ونقوم بالعياده نتاعي. علاش يا كريمه وهذا ذكرناه المره الفايته لان كل عياده عندها خاصيات فما تحاليل يتعملوا في العياده الاولى فما تحاليل يتعملوا قبل الشهر الثاني فيهم الديبيستا باش نشوفوا الاعاقه باش نشوفوا عمر الحباله برشا حاجات. اذا كان فوت عليا الموعد هذاك ما عادش نجم نعملهم في المواعيد الاخرى. الحديث يطول
1: طبعا على. اما هذه اشارات سريعه
0: حبيت اليوم نتوجه بالشكر لكافه الشركاء الميدانيين لكافه مكونات المجتمع المدني اللي مدوا ايديهم معنا في البرنامج هذايا وان شاء الله باش تنطلق عن قريب حملات جهويه متعدده باش يخصوا المراه العامله في المعمل تاعها باش نجيوها المراه الحامله لإعاقة ذوي الإعاقة كل أنواع الإعاقات من المكفوفة باش يكون عندها حاجات على البراي من
1: اللي نقص السمع
0: أو ما تسمعش كيف باش يكون حاجات بلغة الإشارة باش نحاولوا في إطار
1: المعلومة
0: في إطار مجهودات وزارة الصحة أن نمسوا وهذايا بالتعاون مع مختلف باش ما ننساش
1: مكونات.
0: نشكر كل من ساهم في هذه الحملة ولمزيد المعلومات نستدعاكم إن شاء الله تكونوا بحذانا نهار 20 مي في مدينة العلوم
1: كل عادة ديما كل عام هذيك اللقاء هكا ولا به نتذكر هكا ديما فما لما تكون في الإطار
0: لفائدة المرأة التونسية والأم التونسية.
1: هذا هو دونك مهم جدا نحن ديما نتابع فيكم نذكروا أنه البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد يعني يكفي يكفي أنه حطوا على جوجل الكلمة هذيك باش تطلع لك كل المعلومات أكيد بعلاقة بهذا البرنامج اللي على امتداد السنة دي ما فما فعاليات وفما حملات متواصلة. شكرا لك دكتورة نرجس عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، وحكينا على أهمية عيادات ما قبل الوليد.

0: ميلادة.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلج وحدي هي من ديريلي دبلج وحدي يا وديري.
1: يوسف التميمي
4: عم المعروف يا سلمى عم المعروف عم كني وروف يا سلمى
1: لذاع الوطنية تونسية 100%.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
5: ثقافة،
1: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية مجددة، تحية من قسم الأخبار. انطلاق أولى رحلة الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولي، ووزارة الشؤون الدينية توصي ضيوف الرحمن بضرورة التثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. تواصل التسجيل في برنامج رائدات لسنة 26 و2000 إلى غاية 26 من مايو الجاري، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد تشير خلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن البرنامج يوفر قروضا دون فوائد تصل إلى 10,000 دينار لتمويل المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18 و59 سنة، مؤكدة إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهنية،
8: إضافة إلى انتفاع كل الفئات النسائية بمختلف أولا مستوياتها التعليمية بمختلف شرائحها العمرية بين 18 و59. الجديد اليوم أنه فئة أفردناها بين 18 سنة و25 سنة، أفردناها بسقف تمويل ما يتجاوزش 15,000 دينار في إطار الإحداث أو التوسعة بدون فوائض وبفترة إمهال تتراوح إلى سنة بالنسبة إلى السداد.
7: 31 من جويليا القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 25 و2000 وفق السجل الوطني للمؤسسات، وتتم عملية الإيداع حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل، وتتضمن الملفات الواجب إيداعها القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الإقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القوائم. في العالم، موقع إكسيوس يفيد بأن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، والرئيس الأمريكي يقول أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق قريباً. طهران تنفي صحة التقارير التي تحدثت عن مهاجمة القوات الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتعلن استعدادها لتقديم الدعم الفني والإمدادات للسفن الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية بالمنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة على جنوب لبنان. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهاد عزام خليل الحية نجلي رئيس حركة حماس في غزة متأثراً بجروحه إثر غارة إسرائيلية أمس وفق مصادر طبية فلسطينية. وختاماً، مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى يكشف عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي حركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة.

0: والقوة شباب. يلا Thank you, I love you all. Thank you for watching. I'm gonna see you soon. برابع لايف لإلي بحبكم كتير. كونوا بتعرفوا في العالم. Thank you for watching. Thanks.
1: ليبو على الوطني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح تونس يتواصل حتى للحداش معاكم الآن فقرة الخاصة بتكي أكاديمي.
1: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
0: إذن المنصة حاضرة معنا كل نهار في صباح التوانسة ومرافقة برشا كذلك من تلمذتها من تلمذتنا في تقدم شوية الكرسي ولا هكا الأمور خمسة على خمسة. إذن الأكاديمية اللي مرافقة برشا تلمذة ومخفة عليهم زيدة ومعاونتهم خاصة أنه فما برشا دروس عن بعد. أستاذنا اللي حاضر معنا اليوم هو سي اسكندر بن خليفة، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. أهلا وسهلا منورنا. مرحبا بك، يعيشك سي اسكندر. المادة هذه وعلاقتها بالتلامذة وحبهم لك الاكتشاف والعلوم وبرشا الحقيقة مغريات في المادة هذه، هات نبداو ساعة بالمادة وبك أنت كأستاذ وتلامذة وبعد نمشيو للتقي أكاديمي.
2: والله هي مادة علوم الحياة والأرض ديما معروفة، حتى تلامذاتي يحبوها فيها نوع من الشغف. لا تسأل يقول لك نحبها المادة، الأستاذة نتاعها أونتر كيمي جوزتيها شوية. الحق ثم برشا حاجات باهية في المادة، وخاصة مثل سواء من التلميذ ولا حتى من الأستاذ.
0: من الأستاذ المحاور بالنسبة للبكالوريا هي بالنسبة لعلوم الحياة والأرض بالضبط كان
2: والله هما 14 محور، 14 مقسمين على 5 تيم. دونك عندنا تيم يبدا بالريبرودكسيون وما ادراك، بعدها جينيتيك وما ادراك، ليفولوسيون دونك سيستيم نيرفو ريفلكس ونيروفيزيولوجي بلوتو وليمينيتي.
0: باهي هذوما هما تقريبا
2: اهم لي 5 تيم هذوما.
0: بالنسبه للمنصه وقتاش انت انضميت للمنصه التقي اكاديمي؟
2: والله عندها 2017
0: فما 9 سنين تقريبا هكاك من وقتها لتوا. نتوقع المنصه قاعده تتطور في التعامل معاكم ومع التلامذة، ديما فما جديد تحسهم مواكبين بالكدا؟
2: والله احنا مادام نقول لك حاجه كل عام نوصل نقولوا عملنا اكسبلوا، نجيو العام بعده نلقاو روحنا ننساو القديم بصراحه. ثم طفره وتطور كبير برشا ايفيكتيفمون، وسورتو انه التلامذه بالحق معناتها ثم علاقه كبيره بالمنصه بالاساتذه وصحبه في بعضهم. هذه اكثر حاجه
0: معناتها صارت اللحمه بينكم كل افتراضي نتصور حتى انتقلت للواقع الحقيقي مش كان بالضبط. الواقع بالضبط. الافتراضي. دونك نذكر انه احنا الفيديو هذا قاعد يتعدى على صفحتنا على الفيسبوك، تعملوا تاج لثلاثه من اصدقائكم وتاجيو كذلك تقي اكاديمي والاذاعه الوطنيه واللي تتوفر فيها الشروط اكيد باش يكون في بعد باش نقوموا بعمليه الاختيار ويتحصل على الباك من منصه تقي اكاديمي. الماده في حد ذاتها استاذ شنو اللي تركزوا مع التلميذ انتوما وخلي اللي ماهوش في تقي اكاديمي ياخذ المعلومه وينضم من بعد ليكم اكيد؟
2: هي تو احنا كي نحكيو مثال خاصه للبرنامج موجه اكثر لتلاميذ البكالوريا ونوجه تحيه لتلامذتي وتلامذت
0: انت فين تقاري؟ فانا
2: معهد ابن سينا مساكن.
0: معهد ابن سينا مساكن.
2: وتو اليوم ماده العلوم حياة الأرض قاعدة تعددهم
0: به تخليها أي موجود
2: حاصل. إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. تحية لهم الكل
0: معتها جيتنا من مساكن أنت
2: من مساكن أي
0: به يا به تو وقت الكرموس والهندي تحية لكل مساكنية اللي يسمع فينا.
2: عاد قلت لك المادة فيها خصوصية هي فيها بأسكونا بيل اسبري أناليتيك. نحكيه مثال على أي تام خطر هي المادة وبلتو الاختبار فيه كوسيام ويت كوسيام فيه كروك يعني بارتي كور وفيه بارتي بروبليم على 12 بوان دونك نورمالو مقسم على حاجتين فيها سكون أبيل الاناليز. الاناليز أني واحد من الناس ننصح برشا تلامذات انهم ديما الاناليز في شكل تابلو اكسبيريونس ريزلتا منظمه سو فورم دي تيري راهي مش فايده في كثره الكتيب. هذه اهم حاجه
0: التكثيف في المعلومه اللي تكون مفيده واللي انت قادر من بعد على توسيعها وحدك
2: بالضبط
0: يعني
2: بالضبط بالضبط خاصه تعمل ايتينير روحك مع خريطه باش تخدم عليها. هذا عنده قيمه وهذا اللي نركزوا عليه عام كامل مع تلامذتنا.
0: وديما المثابره من اول العام معناتها فماشي مفاتيح اخرى زاده اللي انت تمكنهم تمكن منهم تلامذتك سواء في القسم او في المنصة؟
2: والله هو المادة كما قلت لك مدام إذا هو أي تلميذ بكالوريا الخدمة تبدأ من أول العام. البريود ريفيزيون نورمالمون شوية جيدة تروشيكات فوالا بالضبط. اما الخدمه اللي بها الفائده واني ديما نقولها ثم محطات تقرا وبعد تلقى محطه عطله جانفي محطة مارس احنا ديما نقولها لهم ذب خالص يعني الريفيزيون في مارس معروفة وتو تجي المرحلة الأخرانية اللي هي 18 يوم يلزم تلميذ يعرفش يقسم سيوتو شعبة العلوم التجريبية تتميز بالعلوم وبالفيزياء كوفيسيون 4-4 وبعد تلقى مادة الرياضيات والمواد كوفيسيون 1 واللي يلوج عليك سيلونس مدام اني راها الماتيريات كوفيسيون 1 بصراحة خاطر تلميذ عام كامل مركز على مواد فيزيك سيونس تقعد المواد الأخرى
0: يلزم يكون بالتوازي, بالتوازي وما يوصل للباك هو أصلا إلم يكون متميز فيهم بطبيعته وفاهمهم دونك توا ال ال ال ال المنصة ما نعرفش انت تسمى مخضرم بين العهد القديم اللي احنا منا ليكم في القسم وكل ومن بعد جات التكنولوجيا التطور متاع مدى تقبل المعرفة والمعلومات عند التلميذ التكنولوجيا ودورها سهلت ما سهلتش الخدمة عن بعد أنك أنت تتعامل مع أكثر من تلميذ من مختلف جهات الجمهورية وحتى من خارج تونس راهو خاطر توا الجماعة من وراء البحار قالك تونس قوية ياسر في الرياضيات خاصة فما مشكل في الرياضيات معناتها برشة توانسة اللي ولادهم يقراو في فرنسا توا قاعدين يدخلوا على المنصات هذه حتى يتمكنوا ومؤخرا حتى وزير التربية الفرنسي معناتها أكد أنه راهو البكالوريا بالنسبة لنا أنه تنجح وبالمعدل اللازم خير من اللي أنا نجيب معدل متاع برشة تلامذة ناجحين وهما ضعاف في النهاية معناتها حتى هما بدأوا يراجعوا في برشة حكايات
2: هي أوزر مثلا بالنسبة للحبينا ولا كرهنا احنا تلامذات تو للجيل احنا نقولوا جينيراسيون زيد هذه مش معروفة معروفة بالكل ما هو انفورماتيك كل هال
0: مغرومين يعني بالتكنولوجيا
2: كل يعني برسك قاعدين يتجاوزونا مدى في لحظات نحسوا انهم يتجاوزونا ومتطورين علينا دونك احنا بالنسبه لنا اذا كما تتبعش في الدومين هذا دونك انت في الوقت هذا نعمل جهل اونتر جيمي معناتها اذا كما تواكبش هالتطورات العلميه وهالدراسه عن بعد سورتو انه بالنسبه للتلامذه بصراحه ساعات هما اللي يواجهونا مسيو الثقه هيك بروبليم تكنيك مسيو عمل كذا عمل كذا ما تحسهم الحق ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم
0: دونك هما متميزين به ونزيدوا احنا نستغلوا حضورك معانا اكيد حتى نمشي مباشره في النصائح عرفتك اللي هما نعرفهم يحبوش ديريكتومون هكا ما ميساج تو ما عادش وقت راه يلزم تسمعوا كلام اساتذتكم دونك ايها الاستاذ ماذا نقول لهم تلاميذ علوم الحياه والارض 1-2-3 يعني في النصائح المباشره
2: والله هو أزر. ثم تو اش مازال لهم تلامذه مازلت لهم الباك بلون هذه كملوها نورمالمون الاربعه جاي لوتريس بعدها يدخلوا ديريكت في البيريود ريفيزيون 20 دو جور
0: 20 يوم تقريبا
2: 20 يوم فوالا به وفيها محطه هامه اللي هي الباك انفورماتيك براكتيك نورمالمون الباك سيونس باش تكون بثلاثه بثلاثه لو 19 جو كرو حاجه هناك به اني حسب رايي مدام في البيريود ريفيزيون اضرب الحديد هو سخون اش معناتها يعني كملت انت الباك بلون اش مازال خاطر انت باش تجني تو الثمره تاع
0: مجهود عام كامل
2: والله مش
0: حتى عام كامل تراكمات
2: نتاع والله تراكمات كبيره مدام 6 سنين ابتدائي 3 سنين كوليج 4 سنين ليسي 13 عام انت تو هذه باش تجني الثمره وانا ديما نقول سعيد جدا اني نباشر التلامذه ونجني معاهم الثمره خاطر باللي نقول لك
0: علاقه سبيسيال سبيسيال بين بالضبط. المعلم والاستاذ بين التلميذ والمعلم
2: بالضبط به عاد قلت اني ابارتور دو 14 ماي تبدا اني شو نقول لهم مدام تريونجل ايكويلاترال ثلاث متساوي الاضلاع ال 24 ساعه قسمهم 8 8 8 به ونسلف 8 من الاولى و8 من الثانيه شو ما الثمانيه هذوما انت 8 ساعات نوم خاطر النوم الليل ما يعوضوش شيء نحكي سيانتيفيكمون
0: اي طبعا
2: وعندك 8 سوايع دي زيتود دراسه نتاعك و8 سوايع اي اوتر اكتيفيتي وهذه ناكد عليها برشا اني شو نقول في البيريود هذه تسلف سوايع نتاع النوم تخليهم 7 ساعات فعمر في الشريحه العمريه هذيك ممتازه
0: وساعات النوم راه كل بدن وشنو يحتاج علميا فما شكون اللي يعمل 4 سوايع عباره 8
2: ايفيكتيفمون مع تواليت ولات 10 ساعات ال 10 ساعات اني كيفاش نراهم الهورلوج تاع المخ مدام يلزمك انت وقتاش تعدي الباك الصباح 8 تاع الصباح هكا ولا عود روحك نوم اعمل لونترينمون اعمل الحصه نتاعك مثلا نقولوا حصه صباحيه 4 ساعات وارتاح سواتي نخفف
0: وكمل الاربعه من بعد
2: واربعه بعد كاش ماتير ثانيه باش ما تقلقش
0: وفي الاربعه هذيك تبدا مقسمه زاده هي خاطر طاقه الاستيعاب ديما 45
2: مينوت كي علي ابن ابي طالب شكون يروح عن النفوس ساعه بعد ساعه فان النفوس اذا كلت عميت وربي اعطانا قدرات لا متناهيه لو تعلقت همة العبد بما وراء العرش يعني انت اذا كنت تخطط وتعرف وحاجه اخرى مدام كل واحد والبوتنسيال نتاعو كل واحد والكاباسيتي نتاعو ثم واحد في ساعه ينجم يعمل لك حاجه اخرى وثم تلميذ تحب له دونك لون شويه وكذا عاد قلت في الليل تعمل كلماتير كوفيسيون 1 سورتو البيريود الاولى ركز على الانفورماتيك هاك ما ضيعتش وقت
0: تري بيان البريد الاولى انفورماتيك
2: انفورماتيك وبعد عندك الفيلو كمل في السونس تاع الانفو شويه انجلي شويه عربيه خاطر ديما ثمك المنهجيه وثمك القواعد ثمك كذا مع اني راه مدام ريت مثلا تو الصبحيه عملت مات لا شويه اعمل فيزيك ما تقلقش باش تكون نوع من التواصل نوع من الكونتينيتي من غدوه اعمل فيزيك لا شويه اعمل سيونس كي تعمل انت البيلون تاعك مدام تلقى انك في ثلاثة ايام ما سيت سيونس دو فوا المات دو فوا فيزيك دو فوا وما سيت لي ماتير كوفيسيون
0: دونك مهم برشا هذا الكل يعطيك صحة شكرا لك استاذ اسكندر بن خليفة نذكروا انه باش تربحوا باك من تقي اكاديمي تنجموا تقيوا ثلاثة من صحابكم وكذلك تقيوا باج تقي اكاديمي وباج الإذاعة الوطنية التونسية وان شاء الله تكونوا في القرعة وتتحصلوا على الباك من تقي اكاديمي
2: شكرا ربحين لك مدامة
0: ربحين
2: لازم حاجة ممتازة سيرتو انه التسجيلات تقعد مدام ويربح الوقت على الديبلاسمون في داره
0: في دارك هذيك وصلني والبو واللم ويتعبوا وقعدوا
2: كل حسنة
0: هذيك هي رحمة هذيك خاصة التوصيلة هذيك وما ينجروا عنها شكرا لك يعطيك الصحة ونواصلوا أكيد في صباحة وينسى
1: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ.
1: إلى 10:31 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم صباح تونس حتى لحظة متاع الصباح. قبل ما نمشيو لفقرتنا الموالية، نحب نوجه تحية لزميلتنا كريمة الوسليتي، نتمنوا لها الشفاء بعد الوعكة الصحية اللي تعرضت لها اليوم صباح في المباشر. باش نواصل معكم أنا نصيف ساعة هذية، باش نمشيو للجهات وماشيين مدينة جربة، شوفوا شنو أهم الأنشطة اللي منظمينها بمناسبة شهر التراث. بعد الفاصل نستقبلوا زميلتنا لميا بن غالي.
2: في الجهات
1: اليوم نكتشف أبرز التظاهرات والأنشطة الثقافية والشبابية في مختلف مناطق بلادنا، وخاصة اليوم محطتنا بشكون من جربة، وين تتواصل احتفالات بشهر التراث من خلال مجموعة من الأنشطة الشبابية والثقافية لتجمع بين المحافظة على الموروث التونسي وتشجيع الطاقات الشابعة على الإبداع والتعبير. باش نعرفوا أكثر على الأجواء والتفاصيل، باش نمشيو مباشرة لمراسلتنا لميا بن غالي الموجودة على عين المكان. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، نهارك زين، نهارك فل ورد وياسمين، ولا ان شاء الله لاباس على كريمه، وان شاء الله ترجع لنا في اقرب وقت. اكيد جزيره جربه كما بقيه المناطق تعيش على وقع، ما زالت تعيش على وقع الاحتفال بشهر التراث. اليوم نحكيوا على دار شباب ميدون، دار شباب ميدون اللي في الحقيقه احتفالاتها انطلقت منذ يوم 29 ابريل، صارت عديد الفقرات كانت حاضره، والبارز في هذه الاحتفالات انه الاماكن مش هي بيدة، يعني تم التنقل بين عديد الاماكن، منهم مبيت الجامعي وليس جربة، ايضا تم زيارات العديد المتاحف كما متحف سيدي زيتوني والا برج غازي مصطفى. وهنا شباب تعرفوا على العادات، على التقاليد، تعرفوا على تاريخ جزيرة جربة بمناسبة شهر التراث. ايضا نحكيوا اليوم على اليوم بالذات، نحكيوا على نهار الخميس، وإن إن شاء الله بش يكون في مسرح الهواء التلقى في جربة ميدون استضافة كبيرة برشا، العديد من الشباب وعديد الفقرات الحقيقة من 3:30 إن شاء الله حتى للسبعة غير ربع. المستفيدين من الإيفينمون هذية ولا التظاهر هذية هم طلبة شباب ناشطون في الجمعيات، أيضا سكان المنطقة والحرفيون والحرفيات بمعتمدية ميدون. المحتوى بش يكون عرض فني تراث، في عروض أزياء تقليدية، مسابقة في البسيسة التقليدية الجربية، نودكم ونشهيكم ويز أيضا للجمهور، وفيديوهات قصيرة حول الحرف والمعمار التقليدي الجربي، وأيضا سيتم تكريم المساهمين في كل هذه التظاهرة اللي قلنا قد تلقت نهار 29 وتواصلت تتواصل إن شاء الله حتى اليوم العشية. هذه الموجود اليوم في دار شباب ميدون، والحقيقة دور شباب في جزيرة جربة عاشت على وقع شهر التراث في مختلف المناطق، أيضا دور الثقافة في جزيرة جربة عاشت على وقع شهر التراث في مختلف معتمديات الجزيرة.
1: يعطيك صحة زميلتنا لميا بن غالي من مدينة جربة، شكرا ليك، كان قدمت لنا مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الشبابية اللي تعيش على وقعهم مدينة جربة بمناسبة شهر التراث. وإحنا مستمعين ومتواصلين معكم حتى للحداش في صباح التوينسة. بعد شوية بشر تبع معنا فقرة هكا أحلى مع مهندسة الفضاء الداخلي سهاد عفوس. الموضوع باش نحكيو فيه اليوم باش قدم لنا مجموعة من الحيل البسيطة اللي تنجم تعطينا إحساس بمساحة أكبر. يظل يهم ذي الموضوع الناس اللي عندهم دار صغيرة في المساحة متاحة. تابعونا مليح مليح، نمشي طبعا مع الموسيقى وراجعين في سبيح توينز.

0: رجعنا معكم مرة أخرى في صباح تونس. مرحبا بالناس كل من جديد العشرة واربعين دقيقة الفقرة الأخيرة متاعنا تعودت بهكا أحلى. اليوم معنا سهيد عفوس اللي هي مهندسة الفضاء الداخلي. صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عايشك،
0: قرب بك الميكرو سهيد باش نسمعك منيح هكا باهي الصوت. اليوم باش نحكيو على ولينا نتشكيو برشا احنا ساعة من المساحات الضيقة نتاع داخل الدار نتاعنا. ولينا اصلا نشري من التلز، وخاطر توا وين تشوف كان برطمان ولا حاجة باش تلقى مساحة صغيرة، لكن ديما فما الحلول نقولوا احنا
1: قدرة ربي
0: ما عندناش حتى الحلول موجودة والحيل الموجودة باش تخلق الفارق على الأقل وتظهر لنا بالعين كي نخزر تضرنا المساحة أوسع باللي هي من المساحة الأصلية.
1: بالضبط.
0: قبل ما تعطينا شنو النصائح والكل، نحب نعرف شنو الأخطاء مثلا اللي نتيحوا فيها وتزيد ضيقنا المساحة، تضرنا المساحة ضيقة برشا متاع الدار.
1: بار اكزومبل كي تاخو انت الاسباس تلقاه صغير تلقى فيه برشا مبل، هذيك اول غلطه ساعه، خاطر برشا عباد مش في بالهم اللي الديكور يجي في الحيوت الكل، ما يعرفوش اللي ديجا الفيد هذاك هو جزء من الديكور. معناه انا كي ناخو مثلا اربع حيوط على حيط بركه باش نعملو كولور، والا مثلا سوبرفيسي صغيره نحط فيها مبل افيكاس معناها من غير ما نزيد نكثر فيه والكل، ليه هو يجي يقولك نحب الحيوط وديكور منه وتابلو منه وكل، ليه هو في حد ذاته هذاك اكثر ديجا غلط معناها
0: كنعبيه
1: صحيت بالمبل وكل شيء معناها يبدا ماهوش منظم. حتى الاسباس دو سيركولاسيون تاعك تحسه ماهوش مريح معناها، فهمت؟
0: تتحرك براحتك
1: بالضبط. فما لي طون كولور زيد اللي نختاروهم معناها فما معناها تكون السوبرفيسي صغيره يجي يحط لك لون غامق ما تجيش. مثلا تبدا انت نقص سوفو بلافون لوتور يجي مثلا يعمل لك ستورباتو اللي هو زاده كيف كيف غلط. فما حاجه حتى الموتيف معناها نتاع التيسو حتى لي لين نحكيو حتى ميم لي ليني في التابي ولا في التيسو عندها دخل بيان سور. انت ديجا توك تحب حاجه تعمل لها طول تاخذ حاجه مثلا واحد فيرتيكال، تحب تعمل عرض تاخذ حاجه اوريزونتال تلعب معناها، فهمت؟ ديما الحال موجود معناها هذاك ها.
0: نجي معاك توا مثلا نعطينا هكا بعض الطرق والحلول باش نخليو المساحه نتاع الدار حتى كان صغيره تظهر على الاقل واسعه.
1: بالضبط. احنا اليوم ديجا بحكم فما التوينسا معاش خالصين باش نشريو معناها ديار وابني وعلي عرفت دونك ديجا كي نخطى لابارتمون تسمى وسلكناها لي زابارتمون ديجا حتى توا السوبرفيسي نتاعهم تكون صغيره برشا، هذيك علاش فما مشكل كبير يشوفوا العبد في الاسباس نتاعو، ولا حتى هو باش يروح من الخدمه تاعو الكل باش يمشي للدار يحس روحه مش مرتاح. دونك احنا شنو هنا باش ناخذوا دي زاستوس نلعبوا على الفيزوال، فهمت؟ باش احنا نجمو المساحه نتاعنا باش نكبروها فيزوالمون مش مش غير بلي سنتيمتر معناها بالمتر. بالضبط. مثلا في اختيار الالوان، الالوان دو بريفيرونس يكونوا في السوبرفيسي صغيره، تكون نخدموا على دي كولور فاتحه معناها على الاخر دي تون ناتوريل كيما البلون بلون كاسي البيج الكريم، واللي تاو توندونس ديجا الكولور فاني توندونس على الاخر 2026. علاش احنا نستعملوا لي كولور هذوما الفاتحين؟ خاطر جينيرالمون الكولور يعكس الضوء، لي كولور كلير يعكس الضوء. كيف كيف النجم زيد نلقاو اللوميير في حد ذاته، خاطر كل ما نكثروا لوميير في الاسباس كل ما يكون الاسباس اكبر. في سوبرفيسي صغيره دو بريفيرونس نخدموا على 3 تيب دو لوميير اللي هما لوميير جينيرال الاضاءه العامه اللي تكون معناها ماهيش مركزه في حاجه برك، مي بار كونتر تكون معناها في الاسباس الكل. مثلا نجي انا نحط دي سبوت كبار في الحيط، نجي نعمل كاش لوميير، نجي نعمل بلافوني، فهمت؟ دونك هذا يعطيك ديجا وسع وينقص من الظل اللي موجود باش يكون موجود في الدار نتاع الموبل معناها فيزوالمون الحكايه. فما كيف كيف اللوميير نتاع اللوميير فونكسيونيل اللي هو باش يخلينا نعملوا اورغانيزاسيون فيزوال، فهمت؟ باش ننظموا كل اسباس وحده مي يخليه فما كونتينيتي او ميم طون. فما اللوميير دومبيونس بار اكزومبل، هذا حيله استوس تعرفونا على الاخر. نجي واش نعملوا، نجي وناخذوا لوميير نحطوا في انجل في كوان، هذاك ديجا يحسسك انت كي تحط الضوء تاميزي يبدا شويه في الانجل يحس اللي الحيط مازال بعيد، فهمت؟ والا تجي تحط مابل وتجي تحطوا راه ضوء خفيف دونك تحس اللي ليسباس غير ما اكبر من الموبل معناها عباره باش تلعب على الظل وعلى على التكبير. فما برشا حاجات اخرين، فما كيف كيف زاد المرايه، راهي المرايه بالحق نقول لك ميروار راهي مرايه بركه تبدل كل شيء، فهمت؟ خاطر المرايه ديجا تعطيك عمق كبير، نجمو مثلا نجي نحطوا مرايه كبيره قدام شباك ولا قدام حاجه تعطيك ضوء تحس روحك مازال فما مازال
0: نجم تمشي وتتحرك في الدار
1: صحيح. بالضبط. فما كيف كيف زاد الموبل، الموبل دو بريفيرونس في الاسباس الصغار نخدموا بدي موبل ملتي فونكسيونيل و او ميم طون انتليجون معناها موبل افيكاس وواحد معناها موا مي ميو. بالضبط هكا فهمت. مثلا كنابي لي التويول عنا البليابل مثلا نعملوا حاجات ارانجمون انتغري خاطر جينيرالمون سوبرفيسي باش تكون صغيره دونك مش بتلقى وين تحط كيف كيف فما استيوز زاد نجم نقولها لكم اللي الموبل يكون دو بريفيرونس سسبوندو بيان سور مش نحكوا على الموبل لاسيز وكل ما الموبل الاخرين يكون سسبوندو وحتى كان باش نحطوا موبل كيما الكنابي ولا الفرش ماذا بينا البيتمون بتاعه يكون فين معناها هكاك نزيد انا نشوف القاعه فهمت كيف كيف فما الكرلاج اللي هو الارضيه نتاعنا احنا نعرفوا في تونس اللي احنا نعملوا صالون يفهم ماربر وبريونس وكل شيء ولي شامبر بارتي نوي نعملوهم حاجه اخرى لي في السوبرفيسي صغيره دو بريفيرونس تكون الكرلاج موحد هكاك يعطيك اللي راهو كونتينيو معناها راهو الاسباس تبع بعضه فهمت ودو بريفيرونس ما فيهوش رماش كبير زيد معناها فما كيف كيف زيد الريدويت ريدويت دو بريفيرونس اللي هو جينيرالمون توا في تونس لي زوتور سوفو بلافون حتى نتاع لابارتمون انا وصلت خدمت اجانسمون في اوتور نتاع سوفو بلافون 2.45 اللي هو لوجيكمون يكون 2.90 ولا 3 متر دونك ما تجيش انت حيط قصير وتحط لي في ستور باتو نو دو بريفيرونس نعملو ستور معناها ريدو من القاع على السقف ونعملو كاش لوميير فوق الريدو تحس اللي فما حلو كبير معناها فهمت كيف كيف زاد البلار الموبل ماذا بيك تاخذ مثلا طاوله بلار البيبان كان تنجم تعمل بيبان بلار فهمت اكيد تحس اللي ما فماش حاجز معناها فهمت ديما فما كونتينيتي فما برشا فما لي ليني اللي حكينا فيهم برشا حاجات معناها دي زاستيوس صغار تك تك تلقى روحك في سباس مرتاح
0: معناها مرتاح حتى كنخزر بالعين متفرهدين هذا هو
1: صحيح باش نلعبوا على الفيزيوال هذاك هو معني بالضبط
0: يعطيك الصحة سهيل شكرا ليك على النصائح هذوما سهيل دعفوس مهندسة الفضاء الداخلي شكرا لك مرة أخرى نقول نهار جزين باي باي مستمعين تنجم تشوف الفيديو ذي على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية هكا وصلنا معكم نهاية تسبيح تونس لليوم بدينا معكم من التسعة تحية الكريمة المسليتي اللي كانت معكم في أول البرنامج نقولها إن شاء الله لاباس كريمة تحية لكل فريق اللي رافقنا فاروق الزرعي فاطمة عبار وهبي الواعر شاكر بالقاسم منى المجري نقول لكم نتلقاو بعد شويه في نادي المستمعين بعد موجز الـ11 باي باي.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وزارة الصحة تدعو إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحث في بلاغ توعوي الأشخاص وخاصة منهم المصابين بأمراض مزمنة إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية، مؤكدة أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة وآمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص. بمبادرة من الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة، بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام، التئام النسخة الأولى من صالون سوق السفر التونسي بمشاركة أكثر من 80 عارضا يمثلون فنادق ودور ضيافة وشركات نقل جوي وبحري. وتكتسي الدورة أهمية خاصة بحضور وفود من الجزائر وليبيا لبحث سبل التكامل السياحي الإقليمي وتجاوز العراقيل التي قد تحول دون انسيابية الحركة السياحية بين هذه الدول. لجنة فنية تضم عديد الأطراف تنطلق أمس في إجراء عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فج رويسات بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان، وذلك تبعا لمطالبة عدد من الأهالي بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري يؤكد أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لضمان تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي. ويشير خلال مداخلة ألقاها بمناسبة فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أمس، أشار إلى أن صندوق الانتقال الطاقي يوفر منحا تصل إلى 70% لدراسات متعلقة بالمحاسبة الكربونية و 50% لمشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. في العالم، إيران تقول إنها بصدد مراجعة أحدث مقترحات السلام الأمريكية بشأن إنهاء الحرب، وترامب يؤكد أن الحرب يمكن أن تنتهي قريبا وأنه يمكن استئناف شحنات النفط والغاز الطبيعي التي تعطلت جراء الصراع إذا قبلت طهران بشروطها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف اليوم هجماته على جنوب لبنان ويعلن تنفيذ سلسلة غارات استهدفت 15 موقعا زعم أنها تابعة لحزب الله، كما يقر في المقابل بإصابة 7 من جنوده خلال الساعات الأخيرة جراء هجمات بطائرات مسيرة نفذها الحزب. وختاماً، اليابان تطلق صواريخ أرض بحر في إطار مناورات عسكرية مشتركة كبرى أدت إلى إصابة سفينة حربية قديمة وإغراقها في المياه الواقعة بين الفلبين وتايوان، مما أثار غضب الصين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: نادي المستمعين.
1: الأحداث وأربع دقائق نتقابلوا من جديد في نادي المستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية اللي تتابعوه من الاثنين حتى الخميس في الوقت هذايا من الأحداث حتى النص نهار. مرحبا بكم الكل اللي عدت الموجة توا تتابعوا فينا وين ما كنتوا وين ما وصلكم صوتنا. تنجموا تتابعونا على الباج أوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية، تلقاو كل الفيديوهات موجودة وتنجموا تخليوا زاد إهداءاتكم ولا ملاحظاتكم ولا مقترحاتكم الغنائية. كيف تتواصلوا معنا احنا على 71 844 404. مازال الفريق وصل معنا اللقاء وهبي الوير في الهندسة الصوتية، فاروق الزرعي في الديجيتال، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. معكم منى المجري مقدمة الميكروفون هذه حصة الخميس 7 مايو 2026. في نادي المستمعين اليوم باش نسمعوكم انتوما من خلال اهداءاتكم، كيف تابعوا معنا اهم البلاغات، وفي الجزء الاخير من الحصة نتاعنا تابعوا معنا وثائقي بمناسبة شهر التراث نبثوا في الجزء الاخير من الحصة. مرحبا بكم انتوما الكل، نذكركم برقم التليفون 71 8 144 404. ونبدأ توا مع الموسيقى التونسية لطفي بوشناقي غنينا النسية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في الجسرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.

0: بلاغات.
1: رجعنا معكم مرة أخرى في نادي المستمعين. وقاية البلاغات بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أزرة بلاغ تعلن فيه عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع ونساء زاد اللي عندهم رغبة في إحداث أو توسعة مشاريع متاعهم، وهذا في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية لسنة 2026. وتتمثل شروط الترشح في أنه تكون المترشحة تنسية الجنسية، وأنه تم التسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية اللي هي www.raidate.in في الفترة بين 6 مايو حتى 26 مايو 2026. المركز الوطني البيداغوجي يعلن في بلاغ ليه البارح عن فتح باب الترشح لاختيار فرق عمل تتولى تباعة الكتب المدرسية والوثائق البيداغوجية الموجهة للتلاميذ المكفوفين، وهذا في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. وزارة التربية تتيح فرصة للتلاميذ لأنهوا سنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 ينجموا يلتحقوا بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية وإلا بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة 2026-2027، هكا باش يواصلوا مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة أصدرت بلاغ البارح تعلن فيه عن فتح باب الترشح للمشاركة في التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية 2026 بولاية منوبة. آخر أجل لتقديم الملفات يكون نهار الجمعة 22 مايو 2026. وفي البلاغ ذاك ذكرت بالعنوان الجديد للمندوبية اللي هو عدد 39 تقسيم المصمودي بمنوبة 2010، وتدعو إدارة المندوبية كافة المترشحين إنهم يعتمدوا العنوان الجديد في مراسلتهم. الوكالة العقارية الفلاحية دائرة التدخل العقاري الفلاحي بسقالبة من معتمدية منزل تميم تعلن أنه مثال مشروع التهيئة العقارية للمنطقة موجود معلق بمركز ولاية نابل ومقر المعتمدية ومقر دائرة الوكالة العقارية الفلاحية، وبإمكان المعنيين بالأمر أنهم يقدموا ملاحظاتهم وعند الاقتضاء يقدموا وثائق مثبتة لحقوقهم لدى دائرة الوكالة العقارية الفلاحية بنابل نهج محمد مبارك مبنى اتحاد الفلاحين الطابق الأول الحي الإداري نابل 8000. كانت هذه البلاغات بتاعنا بالنسبة لليوم، نستنيو شوية خط تليفوناتكم على 71 844 404 باش ناخذوا إهداءاتكم ومقترحاتكم الغنائية في نادي المستمعين.

غير يا حواء من توا، غير يا حواء. أما أنا ولا هو

خير واختار وكل قلبك مشغول جهار. خير واختار خير واختار وكل قلبك مشغول جهار. يا كار الكار يا كار الكار الحب له

0: حوا حرام على قلبك كان قلبك كرام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبك كرام تغشوا بأوهام والذري وما يتروى
1: من دوا
0: خيار يا حوا خيار يا حواء.

0: كان عشت الراب والزيني كان مت فداك ربي يرعاك تعيش وتسعد انت وهو خيار يا حواء خيار يا حواء.
1: رجعنا مرة أخرى في نادي المستمعين، مرحبا بكم الكل، 11:26 دقيقة مواصلين معكم لقاء حتى نص نهار. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، صلنا مع إهداءاتكم ومقترحاتكم الغنائية. مش نبدأ في استقبال تليفوناتكم اللي قاعدة توصلنا على 71-844-404. سي عبد الرزيق من مكثرة، أهلا وسهلا، صباح النور. ألو
2: ألو، نسمع فيك.
1: مرحبا بك سي عبد الرزاق.
2: عايشة، قلت لك بارك الله فيك.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا بك وكل ناس تسمع فينا في مكثر.
2: اي نعم نعم، هي مكثر راهي أثرية وممتازة جدا. نهدي فتني انا قبل كل شيء استاذ تربية موسيقية متقاعد فهمتني. نهدي عندي هدية باش حبنا نطلب اغنية باش نهداها فتي بنتي تحصل على الدكتوراه في الموسيقى الغربية في كاليفورنيا.
1: ايش ألف مبروك،
2: عايشك تحصل على البارح. وهي جات صدفة فتي. ونهدي فتي للأغنية هذه اللي كيف إطارات الإذاعة الوطنية، خاطر نحب الإذاعة الوطنية ونسمعها وبيعيشها برامج باهي من زمان قديم. كان باش نرجعوا للكوره بالعهد روف بن علي والطاهر مبارك فهمتني، والمجموعه هذيك كلها فدي، والمذيعين نتاع سي عبد الزبوراوي الله يرحمه، والسي البشير رجب، برشا نحسبوا كان برنامج اختبر واغنيه لكل مستمعكم، برنامجكم يشبهكم شوي فهمتني. حصيروا فدي هذا كل الأهداء بتاعي فندي.
1: وشو الأغنى اللي تطلبها سي عبد الرزاق؟
2: والله نطلب كان الغناء التونسي في نغمة السيكة التونسية، صالحة أم الحسن غنات.
1: صالحة أم الحسن غنات،
2: بارك الله فيك.
1: نحضروا لك الأغنية سي عبد الرزاق، يعطيك الصحة، نهارك زين إن شاء الله. باش نمشيو تليفون آخر معنا سي محمد، أهلا وسهلا، صباح الفل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، على السلامة.
1: مرحبا بك يا سيدي،
3: شنو أحوالك وكل من يعمل في الإذاعة التونسية إذاعة الأم؟
1: منين تكلم فينا سي محمد؟
3: نكلم فيك من منطقة من الريف، من العوادنا، تابعة مع تمدية منزل شاكر ولاية الصقر.
1: أي مرحبا بيك، وين ما أنت، شنو الطقس غادية؟
3: الطقس ثم شوية غيوم، ريح البارحة قوية لكن توا لاباس يعني الحمد لله.
1: الحمد لله، ما شاء الله الخضار، منظر طبيعي يعمل الكيف بحذيكم.
3: لا منظر طبيعي يا ربيعي، جميل جدا جدا يعني. اي
1: صح عليكم.
3: الله يبارك
1: فيك. سي محمد قل.
3: اي منى دور لي.
1: اي منى.
3: اهلا ومرحبا وعلى السلامة.
1: الله يخليك يا سيدي.
3: كان يكلم فيك، انا من عام 61 نخنم بالراديو من باباي ونمشي حوالي 300 متر و 400 متر وبقى نسمع إذاعة تونس وإذاعة صوت العرب، يعني كان راديو في ليبيا وقتها إذاعة كل يعني ونسمع أحلى الأغاني. المهم
1: عشرة طويلة مع الإذاعة،
3: عشرة طويلة يعني. أنا نحب نطلب أغنية نبيلة تركي، والله يا لوم ما نخاف من الله يعني، ونهديها إليكم أنتم ولا كل من يسمع في إذاعة تونس الوطنية، إذاعة الأم اللي هي ربما قريب دخلت 90 عام مولدها. ونهديها إلى بنتي إيمان وبنتها سمر، إلى بنتي أمينة وولدها محمد وسليم، ولا كل من يسمع فيها، وإلى بناتها خاصة، ولا أصدقائي كل من في ليبيا وفي تونس وكل من يسمع إذاعة تونس الوطنية. ونديها إليكم أنت أخت فاطمة، ولكل من يعمل في الإذاعة، ولا الأخت فاطمة اللي هزت علي التليفون.
1: يعطيك الصحة سي محمد، إن شاء الله يكون يسمع فيك الكل.
3: شفات معبار يعني راي عبار يعني من الجماعة حتى في أي حاجة.

0: هاي عندنا كلمة عبارة هاي ما شاء الله يعني تغلب كل حد.
1: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا ليك على التحية دي، إن شاء الله يكون يسمع فيك الناس اللي سميتهم الكل. نقول لك نهارك زين، أنا باي باي، نمشيو تليفوني خير مدام عزيزة. صباح النور.
2: صباح الخير. صباح الفل.
1: صباح الفل. مرحبا، مين تكلم فينا؟
2: نجم الكيف.
1: بالكيف، مرحبا بيك والكيف العالية.
2: وبيك يا عايش يا
1: عايش. اي قل لي، عندك عيد ميلاد، عندك مناسبة، شنو تحب تقول؟
2: والله نهدي اغاني نحصل كلها لخويا فتحي.
1: اي.
2: والاخوة يا عبد الرحمن وابو جمعة ومحمد وفتحي ونبيل ونساهم وولادهم. وخاصة ابناء اخويا فتحي التوأم نسرين وسامح. عيد ميلادهم 28 ابريل ولو اني ما تحصلش على الاذاعة.
1: اي. مازال عندك الوقت باش تهني. عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله كل عام وهما بخير.
2: يا عايش بكل مواليد ابريل.
1: اي.
2: ونساهم لاخوتي والاختي والبنات والاولاد والكافه المستمعين.
1: الله يخليك مدام عزيز.
2: ونهداها لاختي عواطف، نقول لهم صلاة عواطف ميمونه.
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه مدام عزيزه، شكرا ليك.
2: نواصل يا اختي منى.
1: يعيشك ربي فضلك. نمشي مع تليفون اخر. سي عبد العزيز، اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم. اهلا اختي.
1: وعليكم السلام. مرحبا، الحمد لله. شنو احوالك انت؟
3: كل اسره الاذاعه الوطنيه.
1: مرحبا بك يا سيدي. مين تكلم فينا سي عبد العزيز؟
3: نتكلم فيكم من جربه.
1: من جربه، مرحبا يا سيدي.
3: عايشك يا سيدي، رحم والديك. مرحبا ومرحبا بكم في جربه.
1: اي ان شاء الله، علاش ليه؟
3: طوى احنا في وسط جربة.
1: اي.
3: في منطقة الماي ما وسط جربة. طوى وقت المشماش بيبدأ التفاح، بيبدأ البيثر.
1: لازم نزوروا جربة معناها نهارات تذوم.
3: لازم نزوروا جربة.
1: كيش يفوت علينا المشماش.
3: هاي تتمتعب إلى جربة واللوز ومرات.
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله، مرحبا بكم.
1: الله يخليك يا سيد.
3: عايشك.
1: بيس عبد العزيز معنا اليوم، قل لي عندك اهدي.
3: عندي هدايا نهدي هي كل اغاني نحصها، وخاصة نبيلة التركي في والله يا خفر من الله، هي قديمة جدا الغناية ما شاء الله، تكمي بالشباب.
1: ايه.
3: ونهديها لاختنا فاطمة اللي هزت علي التليفون، وليكم انتم كافة اسرة اذاعة، والاخ البشير رجب وحبيب شغام وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا توا.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا ليك. تحية لكل الناس اللي تبعوا فينا في جربة زيدا. سي عبد العزيز نهارك زين، نقول لك باي باي، متواصلين معاكم احنا حتى نص النهار. نمشيو توا مع الموسيقى وراجعين بعد شوية.

0: طلو حبيبنا طلو وديع صافي، مرحبا بالناس كل مره اخرى في نادي المستمعين. واصلين احنا مع تليفوناتكم اللي قاعده توصلنا على 71 844 404. ماشيين للاريانا، معنا جنات، اهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الورد، صباح الفل موني، ومحلى خلص موني ليك وحشة.
0: يعيشك ربي يخليك. الحمد لله لاباس.
1: الله يخليك موني، فرحانة برشا وأنا معاك.
0: وأنا فرحانة أكثر.
1: يعيشك يا منى. ممكن لك أنت تحية الفطومة وليكيب اللي معاكي كلها، وخاصة لي أغاني اللي قاعدين تعديوا فيها، شكرا لك الكل. وهذا مشغليك طبعا على اللي دعا الوطنية. حبيت بالمناسبة اليوم نحن زوجي بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يخلي
0: ميلاد سعيدة.
1: يعيشك الله يخليك. وفي الحقيقة مش خلي حرية الاختيار للأغنية للسيد المخرج
0: رميت الكرة الوهبي. انت اليوم شفت على الأغنية.
1: تحية لي وهبي. وحبيت موني نهني فطومة بالعمرة وإن شاء الله في عودة. واللي يجلب انتباه اليوم الصباح، أنا ديما مع الإذاعة الصباح بكري، وخاصة في المواكبة في مطار الحجيج وقت اللي تنقلت نبيل عبيد وكان البث معناها مباشر والأسواق الروحانية. الحقيقة الله لا يحرم مؤمن، وإن شاء الله يا ربي هي أمنية ودعيتها، إن شاء الله كيما غطت نبيلة نهار اللي نبدأ أنا قذة ربي تكون نبيلة ولا واحدة منكم وتكون تغطي ونعمل ونعبر على فرحتي وأنا قذة ربي. إن شاء الله
0: يا ربي.
1: هذا هو فرحنا برشا، معناها في التنوع، برشا حاجات جديدة، برشا شدني برشا حاجات في الإذاعة الوطنية. اسمي أحس لعبة كبر، أقسم بالله ما تصورش قداش تقلقت على كريم الوسكيدي.
0: الحمد لله لاباس.
1: والله تقلقت تلمو، نطلب ونحب نطمن عليه. الله غالب.
0: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا جنات، ربي يفضلك.
1: ونسلم على عواقل زادة برشا، وكل من يسمع الإذاعة الوطنية، وكلكم أنتم زادة في الإذاعة الوطنية، ويعطيك الصحة منى.
0: يعايشك الله يخليك يا جنيت.
1: الله
0: يخليك. عايشك جنيت من أريانا، شكرا ليك، نقولك نهارك زين. أنا نواصل مع تليفون آخر من أريانا، ماشيين بين كردين توا مع نسيم محمد. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا عسامة بنتي، يعطيك الصحة.
0: مرحبا مرحبا بيك سي محمد.
2: تحية تقدير واحترام لك جميع أعضاء المنوعة المرافقة ليك هذا الصباح.
0: الله يخليك يا سيدي، نورتنا سي محمد.
2: الله ينور ذاتك إن شاء الله.
0: عندك إهداء معنا؟ شو تحب تقدم تحية؟ قل.
2: أكيد
0: إيه. إيه تفضل. إيه
2: نصري شمس الدين.
0: إيه
2: قتال عيون الهواء، تعرفين نصري شمس الدين ولا مرافق فيروز ديما؟
0: إيه بي حاولوا نلقاو لك الأغنية. بي
2: ألو
0: نسمع فيك سي محمد، راهو قاعدة نسمع فيك.
2: إيه يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
0: ليش كنت تهديها الأغنية؟
2: معناتها عندهم اختيارات مميزة، يعطيهم الصحة. وتحية لفاطمة اللي هزت عليها التليفون ما شاء الله عليها، وشكرا لدمسة أخلاقها، وكلكم متخلقين الصراحة.
0: الله يخليك يا سيدي. نشكرك برشا سي محمد، ان شاء الله يكونوا الناس بين قردين بخير يا ربي، سلمنا على الناس الكل. نقول لك نهارك زين. هذا آخر تليفون معنا. احنا في الختام ديما الحصة نتاعنا على التليفون آخر، به نمشي ونجيت ميلا. ألو
3: ألو
0: مرحبا.
3: صباح الورد.
0: صباح الفل، مرحبا بيك يا نجيت. منين تكلم فينا؟
3: سمحة عشرة رانا يا موني.
0: الله يخليك، مرحبا بيك.
3: قلت نشارك قبل معاك في البرامج.
0: مرحبا. قل لي شنو، منين تكلم فينا نجيت؟
3: من توزر يا موني.
0: من توزر. اي مرحبا بيك، باهي توزر الكل.
3: يا ربي يعزك وربي يبقى عليك الستر ان شاء الله.
0: امين امين يا عايشة.
3: سيد المخرج وكل عاملين في اذاعتنا العزيزة الغالية.
0: اي نعرف. اي وفية. به قل لي نجت.
3: نعم تفضل.
0: معايا اليوم شنو تحب تسمع ولا شنو ولا الاهداء نتاعك؟
3: والله حبيت نسمع ذكرى الله يرحمها ما فيني شيء، نهديها اللي كنتي قبل كل شيء، نحبك برشا.
0: يا عايشة.
3: وتحية لاختنا عواطف الشابي زايده، نحبوها زايده، وكلكم احلاكم ما شاء الله عليكم الحق. ولخو وبنات خويا ومرت خويا ولختي العزيزه الغاليه اللي نحبها برشا برشا، ونقول لها ربي فضلك ليا اختي يسمح، وكل المستمعين الحق حييت من قفصه ان بن قردين، فايزه من تطاوين، عواطف من بني خالد، وكل اللي يحبوني واللي ديما يسلموا عليا نسلم عليهم برشا، نقول لهم نحبكم برشا وربي يبقى عليكم ستر يا منى، ونحبك برشا
0: يا عايشه. كان زيد نحبك برشا، يعطيك الصحه نجيت، شكرا ليك. تحيه الناس كل يتابعوا فينا في اكيد منين كان فينا من توزر هي وفي كل الولايات الجمهوريه. زيده هذا اخر تليفون كان معانا، واحنا كيما قلت لكم بكري شويه في نادي المستمعين في الفتره بين 18 افريل و 18 ماي كل يوم تسمعوا معنا وثائقي. اليوم الوثائقي هو عنوانه القالب اللي هو سحر عماره بلاد الجريد. وثائقي يهتم باحد اهم مميزات عماره بلاد الجريد واللي هو القالب والا الاجر يتسمى زاده، واللي بدا استعماله في البناء وتزويق واجهات المباني منذ نهايه القرن 15. الوثائق اليوم هو نص وانجاز بحيده مبارك ومن اخراج الهادي غويل، باش نخليكم معنا غم ومن بعد تتابعوا في الجزء نتاعنا الاخير الوثائقي هذايا. انا نبقى كنشكركم الكل اللي تابعتونا واللي ما نجمناش ناخذكم ان شاء الله في الفرص اخرى تكونوا حاضرين معنا. شكر كبير لكامل الفريق اللي رافقني من 11 حتى لتوا. نقول لكم شهية طيبة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: الجالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلطتين بالماء بورشة تقليدية لصنع القالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين متاع التربة وثلث متاع طين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدموا لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشن تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حدا الفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب ونحطوه كله مع بعض، ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي جريدة كده الشايح فواضل نتاع النخل كل نتاع الواحة نتاع التوزر يتجاب لهنا اللي نستعملوه احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالقالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعيد بناء المدينة العتيقة ولد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمال الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كن نبنو دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش الطول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية.

0: الزخرف عظيمة جدا، وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجليدي. نفس الشيء توزر والكوفة السخنة النفطة.
1: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
2: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية نتاعه والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز، كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين، رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى، العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا الجريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال. والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة، اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى، فما رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش لهجتنا المحلية، يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف، ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى، عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد، يحط العش متاعه بعيد ياسر، معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دائما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار، يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدارة باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا متداول.
1: منح الجالب المدينة العتيقة بتوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
0: من الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح، ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب. والخصائص اللي ميزت المدينة نتاع توزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم، يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال، معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاه الحرارية وتنلقوا فيه ساعة دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف، يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا، راهي متكاملة فن العمارة. نقولوا مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط، هو الأسقف من خشب النخيل. معناه الجزئيات في فن العمارة مهم ومهم جدا وعندها مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد، رأي اللوحات رأو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناها عمل بصمة تبقى عبر التاريخ، لوحة فنية جمالية.
2: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية خدمة، أما هو باقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
3: من حسن الحظ بعد ما زالت محافظة على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا هي 99% من الانتاج معناها يقعد هنايا محليا. لا صعيب تو الشباب الكل ما عادش يقبل عليها الصناعه هذه، باش تمشي وتندثر.
0: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر، نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران. لازمنا نخصوا امكانيات اكثر التراث هذايا، لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه. معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي ونحاولوا كيفاش نطوروه. Thank you.

0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
1: كنتم مع
2: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي هويل.
3: معمارنا،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. انطلاق أولى رحلات الحاجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار الحاجيج بتونس، وعلى متنها 270 حاجا من ولاية بنزرت سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة، وستتواصل رحلات الذهاب البالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية. تواصل التسجيل في برنامج رائدات لسنة 26 و2000 إلى غاية 26 من مايو الجاري، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد تؤكد أحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهنية. تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ينظم المجمع المهني المشترك للغلال في 12 من مايو الجاري الدورة الأولى من تظاهرة كاكتوس إينوف لتثمين منتوجات التين الشوكي. وتشهد هذه التظاهرة التي ستنعقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تقديم منتجات متنوعة في مجال الصناعات الغذائية، كما سيتم بالمناسبة إسناد جوائز مالية لأفضل المشاركات. واشنطن تقدم إطارا تفاوضيا جديدا لطهران يتضمن شروطا صارمة تتعلق ببرنامجها النووي، أبرزها الحصول على تأكيدات واضحة بعدم سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية وبتسليم جميع المواد النووية المخصبة، إلى جانب الالتزام بتفكيك منشآت فوردو ونتنز وأصفهان وحظر أي أنشطة نووية تحت الأرض. طهران تنفي صحة التقارير التي تتحدث عن هجمت القوات الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتعلن استعدادها لتقديم الدعم الفني والإمدادات للسفن الموجودة في مضيق هرمز والمياه الإقليمية بالمنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جنوب لبنان، ويدعي اغتيال قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة استهدفت ضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس. استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة متأثرا بجروحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس. وحماس تعتبر في بيان لها أن عملية الاغتيال تأتي في إطار محاولات الاحتلال ممارسة الضغوط على قيادة المقاومة ووفدها التفاوضي بعد إخفاقه في فرض شروطه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
3: إشهار.
6: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من مجلتنا الإخبارية يحدث في تونس والعالم، الأخبار الوطنية بالمتابعات والتعليقات والتصريحات وأيضا الأخبار الدولية انطلاقا من الساعة الثانية. تحية تجيكم من كامل الفريق، وهبي الواعر في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، تحية أيضا كامل فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي. واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا يا عبد الرحمن.
10: أهلا، مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
9: كل عادة نبدأ من تونس وأخبار تونس.
11: يحدث في تونس
9: اليوم برشا فرحة في مطار الحجيج، في محطة قرطاج عدد 2، لأنه تنطلق أول رحلات حجيجنا نحو البقاع المقدسة. طبعا هذه الرحلة الأولى، المفروض باش تكون فما مجموعة من الرحلات مش في مطار الحجيج الرئيسي فقط، وإلا حتى في مطاراتنا داخل الجمهورية. عبد الرحمن،
10: في البداية الساعة احنا ان شاء الله نتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور، وان شاء الله معناه يؤديوا شعيرة الحج ويرجعوا سالمين ومعافين الى اهليهم. بطبيعة احنا كنا تحدثنا مرة مع مسؤول من وزارة الشؤون الدينية تقريبا، تحدث على يعني الاستعداد المتميز لحجيجنا التونسيين. وانا الاسبوع اللي فات كنت عديد بحث قبة المنزه، كنت شفت انه برشا كيران الى غير ذلك، فسالت قالوا لي يعملوا في التدريبات الحج التدريبي، وهذا ممتاز جدا. كان يتحدث على انضباط الحجيج التونسيين باعتبار انه هما يعني خضعوا للتدريبات هذه، فالعملية الحج تكون سهلة، التنسيق مع الوفود يكون جيد، الاستعدادات بالنسبة للمرافقين الوفود المرافقة أو كذلك بالنسبة للوفود الصحية اللي بيشترافق كذلك حجيجنا الميامين. إن شاء الله نتمنى لهم حج مقبول إن شاء الله وذنب مغفور، وإن شاء الله يرجعوا سلامات
9: ليهم
10: والباقي اللي إن شاء الله قصدين ربي الأراضي المقدسة.
9: نعم، يرجعوا ويمشي وسلامات إن شاء الله. باش نعطي بعض الأرقام، نحكي وسنة على 10982 حاج وحاجة من تونس، 1000 منهم من مكفولي التونسيين بالخارج. أصغر حاج عمره 23 سنة هو من ولاية القصرين، وأكبر حاج 92 عام من ولاية صفاقس، و60% منهم من النساء من الحاجات. سنة 43 رحلة موزعة على 8 مطارات، ترافقهم بعثة رسمية ب 336 عضو بين مرشدين وبعثة طبية. وكما قلت عبد الرحمن، إن شاء الله يمشيوا ويرجعوا سالمين. باش نقعدوا في نفس الإطار باش نحكيوا على التونسية، رح نجاوب حذينا هذا الأسبوع وحكيوا على الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج. ولكن هذا الأسبوع أيضا قدمت مؤشرات جديدة الناقلة الوطنية، تحدثت على ارتفاع عائداتها في الثلاثي الأول من 2026 ب 5.4% مع زيادة عدد المسافرين. هذا الجزء الإيجابي من الخبر، ولكن الحقيقة في الجزء الثاني وهو السلبي، ارتفاع ديون التونسير بسبب الاقتراض.
10: والله ليليا، ما معناها المسألة بتاع الخطوط الجوية التونسية محيرة جدا في لعدة مستويات. أولا، إلى حدود اللحظة ليس هناك رئيس مدير عام للشركة الخطوط التونسية للتونسير، ثم تقريبا مكلفة بالتسيير أو إلى غير ذلك، نشوفوا مرات ان الناس تتذمر، ثم الناس يعني تتشكى من سوء التسيير الى غير ذلك، يعني ممكن تفاصيل في علاقة بالمكلفة بالتسيير إلى غير ذلك، أو في هذه معناها مش هي السبب المباشر، ولكن نحن نتحدث على شركة وطنية عمومية تونسية كانت على الأقل في السبعينات الثمانينات إلى حدود التسعينات كانت هي اللوكوموتيف أي قاطرة السياحة في تونس، وكانوا التوانسة الكل ياخذ التونسير وخذينا مرة بالراديو ولا مرة ميكرو تروتوار يظهر لي تحدث التوانسة يقول لك أنا حتى كان ميسالش توخر شوية ولكن نحب نركبه في تونس، نحب الدينار اللي ندفعه ولا لور ولا دولار ندفعه إلى تونس للشركة العمومية التونسية، لكن للأسف العائدات بطبيعة مش ترتفع لأنه عدد المسافرين ارتفعوا مؤشر طبيعي معناه عقلاني، ولكن حجم الديون هذه الاقتراض اللي تاخذوا الشركة تونسير شو مش يعملوا به، يعني حسنوا به في الأسطول، من المفترض أنت تاخذ في فلوس لأنك أنت في الأخر شركة ربحية راك مش غير ربحية، دونك تاخذ في فلوس باش تستثمر، اما مش تشري طياره جديده او انك مش تحل ديفول اخرين مع دول اخرى او انك تستعمل توسعه في كذا او انك فهذا الكل ما غير موجود. وتو نحكيوا على الاستعدادات، انا شبه استعدادات العوده لعوده التونسيين بالخارج كما استعدادات عيد الاضحى، عنا يتفكروا الاستعدادات تو والوضعية بتكون سيئة، ولا حتى الأسعار وأنا
9: موسمية معنى.
10: موسمية، وإحنا نحكيه على شركة طيران مفترض راهي عام كامل السيزون، هاي مش تقول لي والله شو السيزون في شركة طيران تقريبا هو اللي هو الكريسمس تقريبا شهر ديسمبر من 25 ديسمبر حتى رأس العام الناس تتنقل فيه وتسافر، وثم الصيف كيف يتنقلوا فيه، وإحنا في تونس الصيف من حقهم زادة تونسيين بالخارج يحب يروح لبلاده يلقى يعني يروح ياخذ موعد بتاع الطائره مضبوط، الامتعه نتاعو باجاجو ما يصيرش فيهم نقص او يصير فيهم تلف او غير ذلك، لكن للاسف ما زلنا ديما نشوفوا ناس تنشر على الفيسبوك مثلا انه صارت له مشكله في كذا او انه قاعد في مطار اكس يستنى في الطياره بتاع تونسير مفترض تجي 6 مش تجي 9.
9: فما التفاصيل والحيثيات الصغيره هذه، وفما زاد ازمات كبيره متعلقه بالتوازنات الماليه، واحنا توا قادمين على ازمات اخرى في علاقه بسعر الطاقه في العالم وسعر المحروقات، واللي برشا شركات طيران حتى كبرى شركات طيران في العالم اليوم تتحسب لهذه الأزمة.
10: ما وإحنا ليليا يعني نتحدث وتو عارفين ثم أزمة، ثم شركات طيران عالمية كبيرة ياسر نقصت من ليفول وعملت حتى إصلاحات صغيرة أو إعادة يعني هيكلة بشكل ما لأنه ارتفع سعر وقود الطائرات باعتبار الحرب الصهيو أمريكية على إيران، لكن هذايا احنا وقتاش نقولوا والله مشكل، وقت اللي صار يولي عادي كيصير مع الناس الكل، لكن نحن يبدو انه الحال هذا اللي تحدث عليه التونس عندنا 10 و15 سنه على التونس، انه حاله التاخر وتلف الوضايع عن الامتعه والتلف وعدد العاملين في التونسير اللي هما الناس تتحدث يقول لك اكثر معناها كي يلموهم العاملين في التونسير الكل ما يعبيهمش في الطيارات اللي موجودين عندنا. طيب المشكلة هذه كيف يمكن حلها؟ يعني هذا كله مشاكل، ولكن ثم حاجة مهمة هو يتم حل المشاكل بدون التفريط في الناقلة الجوية متاعنا، لأنه في 2015 و16 إلى غير ذلك كانت ثم حديث على أنه نبيع التونسير هذه شركة فالسة أو أفلسوها، ثم برشا معطيات
9: هذه على الأقل مسألة حسمت بقاء إصلاح الناقلة الوطنية، وإحنا شفنا اللي حتى وزير النقل مؤخرا قدام مجلس النواب يعني يقر أنه فما إشكاليات كبيرة على مستوى الناقلة الوطنية وتحتاج للإصلاح. باش نقعدوا في سياق قريب وهو نشاط المواني البحرية اللي الحقيقة زادة خرجونا البارح مؤشرات إيجابية يقولوا لي تم تسجيل نمو ب 22% في موسم 2025 وأيضا ارتفاع في عدد توافد السياح عبر المواني البحرية اللي وصل ل 270 ألف سائح جاو عن طريق البحر.
10: ممتازين معناه ب 10% أو أقل شوية جاو على البحر، والشركة المواني التونسية احنا كنا استضفنا وقت المسؤول في الديوان التونسية كانت الإشكاليات عند التونس ما فيهاش برشا، لانه تقريبا الانتظام الاوقات رحلات منتظمه، كنت فما اشكاليات نتاع العبور نتاع طبعا الباسبور نتاع الديكلاراسيون هذيك الاعلام نتاع العمله اللي جايبها مع التوريد، معناها ما كانت ثم بطبيعته ما فيش اشكاليات كبيره، اشكاليات لوجستيه تقنيه وقت اللي يوصل التونسي لتونس او السائح. والخيار هذا في خيار مرتبط ب والتونسي جاي ثم اللي يجيب الكهرباء معاه ثم اللي يجيب قضيات الى غير ذلك، وثم زاد الحقيقه انه الناس تهرب شويه زاد من التونسير الحقيقه، تهرب شويه من يعني النقل الجوي على العطايا اللي تصير، على كذلك اللي تاكس او الغالين اللي تصير زيادات على على الوزن بتاع الامتعه،
9: اقل كلفه انه يجي
10: اقل كلفه صحيح اطول وقت. وثم شكون يقول لك راني نتفرهد نشوف الميديتراني ولا رحله، دونك ان شاء الله ان شاء الله زاد على الاقل على مستوى المواني البحريه التعامل الاجراءات الحدوديه مع الديوانه الى غير ذلك تكون مسهله، باش على الاقل انا قلنا التوانسه يجيو ما يتعطلوش هم مروحين في عطله البلاد.
9: نجيو للبنك المركزي، البنك المركزي البارح قال اني هو حط لجنة، اللجنة هذه باش تعمل خلال شهر فقط على وضع خارطة الطريق تحدد التزام القطاع البنكي بتمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. احنا ديما نحكيه على دور البنوك انها تدخل في دعم الاقتصاد وتساهم في التنمية، اليوم يبدو انه الامر باش يكون محسوم بخارطة الطريق وبقوانين وبنصوص واضحة ربما ستلزم البنوك بانها تدعم التوانسة، تدعم المستثمرين وصغار المؤسسات خاصة.
10: هو كان من الأول ليليا اللي تم الترفيع في الحجم الأموال اللي ترصد لكل من يؤسس شركة أهلية، طلع ال 50,000 دينار من الأول ومن بعدك ارتفع، وكان ثم شروط في علاقة بالتمويل اللي مش يصير من البنوك، معناها يعطيوها مدة إمهال، ثم اللي بدون فوائض. العملية هذه يبدو أنها أخذت توجه عام على مستوى الاستثمار،
9: على تمويل صغار الفلاحين،
10: صغار الفلاحين كيف كيف الامهال، لانه تعرف مرات يجي عام صابه مرات يجي عام زمه، دونك حكينا زاد انه يتضروا مرات الفلاحين والامهال هذاك ما ياخذ، معناها يتمهلوا انت مده قصيره بركي يرجع بالضرر عليه هو، ما يخليش عام الجاي الفلاح مثلا يعاود يزرع ارضه وينتج الى غير ذلك. فما يفهم الان انه هناك اطار كامل مش يتم الاشتغال عليه عن طريق اللجنه اللي تحدث عليها يعني محافظ البنك المركزي والقرار بتاع البنك المركزي، انه يتم مش نوع من الاجبار هو، ولكن وضع قوانين تعهد في علاقه بالتمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه الفلاحين الشركات الاهليه، شنو هي الامتيازات اللي يجمو تحصلوا عليها، وكذلك شنو هي زاده ما تنساش انه في الاخر نحكيوا على اقتصاد، انه حتى البنوك اللي مش تدعم البشرية هذه والمؤسسات هذه مش يكون حتى عندها امتيازات في مسائل معينة، دونك المهم انه تكون الارضية الان والهيكلة متاع الموضوع يكون يتم يعني انهاؤه، باش خاطر احنا في الاخر مسحقين للاستثمار. ونعرف انه احنا تقريبا النسيج الاقتصادي التونسي 85% منه مؤسسات صغرى متوسطة، دونك معناها على الاقل في دفع عجلة الاستثمار وعلى الاقل تحقيق توازن داخل يعني الاقتصاد التونسي باعطاء اولويه هامه للمؤسسات المتوسطه.
9: نعم،
10: والصغرى.
9: واحنا نحكيو على بنوك من القطاعات اللي هي كانت رابحه في كل الازمات الاقتصاديه ولا الصحيه مع كورونا، فمهم اليوم يكون عندها مساهمه في
10: اجتماعيه
9: التنموي ومساهمه اجتماعيه. باش نخطبوا من موضوع التربوي، البارح وزاره التربيه خرجت بيان تقول فيه انه باش يتم تمكين التلاميذ الناجحين في السنه التاسعة أساسي تقني من الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية والخاصة، ولكن حطت شروط. أول حاجة يكون عمرهم أقل من 19 عام، عندهم قدرات لغوية وعلمية وفي المواد العربية واللغات والرياضيات يكونوا عندهم معدل 12 من 20، وبالطبيعة يكون عندهم في المعدل السنوي 10 من 20. كيفاش تقرأ الخطوة هذه وأنت ابن قطاع التربية والتعليم عبد الرحمن؟
10: هي مش عودة التلاميذ إلى يعني المدرسة تستعيد أبنائها، ما ثم المشروع بتاع المدرسة تستعيد أبنائها اللي هي عطاو فرصة ثانية ومدرسة الفرصة الثانية للي انقطعوا على التعليم، وفروا فرصة ثانية أو تم رفتهم إلى غير ذلك. هنا هي الخطوة في اتجاه إعادة يعني دمج بعض من التلاميذ مش الكل اللي مش اللي مش نجحوا في النوفيماني تقني اعادتهم الى الى يعني الـ الـ المسار التعليم الثانوي العادي مش التقني.
9: علاش علاش لهنا بعد ما مشيو خطوه في التعليم التقني شنو الهدف من انه تكون عندهم فرصه باش يرجعوا للتعليم الثانوي؟
10: انا نفس السؤال لسه. لكن انا نفهم شوي انه مرات شكون يقول لك والله انا راه كنت تعب في تيل في الماده هذه والماده هذه وراني باي في هذا وراني نحب نرجع نمشي للثانوي خاطر راه وريته البليغ في الاخر تو نشوفوا احنا ان شاء الله بعد مناظره النوفيام ولا عام الجاي في اول عام تو نشوفوا الحصه مش تلقى نسبه ضعيفه ياسر ولو انه انا من دعاة انه نمشي الى اعاده التقني الرجع التقني لانه انا نعرف انه التلامذه الان راه ولا معناها راهي المشهديه القديمه نتاع الصنعه وكانها عار ماهيش عار راهو العار اللي هو الانسان الذي يتواكل
9: وهون شوفوا في سوق العمل العالمية اليوم تستقطب الناس هذوما اللي عندهم
10: شوفوا الهجرات في
9: الكفاءات التقنية تقنية
10: من شوف الهجرات ما. مثلا على الأقل كندا تو توانسة يمشيوا الأغلبهم يمشيوا في بالصنعة هذه مثلا في الإلكتريسيتي وفي معناها فك النجارة وفي الحديدة في معناها في الجزارة إلى غير ذلك دوك هي يمكن فماشي شكاوي صارت عند ناس او طلب او طلبات نعم. معناها من اجل انه يلتحقوا ابنائهم هم يبدو عطاهم الفرصه هذيك لكن الاهم ما احنا ديما نتحدثوا فيه الاهم انه مساله اصلاح التعليم عن طريق المجلس الاعلى للتعليم يرجعوا التقني لانه كرجعوا التقني رجعوا الى خرجوا مؤهلات تقنيه للتلامذه يد عاملة مختصة
9: نعم.
10: وخاصة أن الربحوهم لعوامك اللي يقعد يعاود ستيم بعد عاود نوفيام بعد عاود بريمير بعد يسعفوا بالتثليث يلقى روحه عمره 22 سنة وما عنده حتى شيء.
9: واضح عبد الرحمن باش نقعدوا في المسألة التربوية ولكن باش نسمعوا بعد شوية في عن قرب الأساتذة النواب ما قبل 2006 جاوا بحذانا والبارح كان عندهم تحرك احتجاجي الحقيقة يبدو أنه ما لقاوش إجابة كما توقعوها من سلطة الإشراف هات نسمعوهم بعد الفاصل في عن قرب شنو جديد في ملفهم.
12: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
13: محمد الجاموسي عز دين دي.

0: عن قرب.
1: قمنا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية تضم جميع النواب من كامل تراب الجمهورية. الناس كلها جت للميدان الدافع على حقها المشروع، حقنا في التسوية الذي نص عليه الفصل 107 من ميزانية 26. كانت المصافحة الأولى مع سيد الوزير، قال سيد الوزير أقر أنه التسوية من حقنا وأنه سندنا قانوني، لكن أني فما التزامات للوزارة بالنسبة للدفعة الثانية يلزمها تكمل، وإحنا معاه رانا ما نش ضد، خطر ضم زملائنا زادة من حقهم تسوية وضعيتهم. قال أنه الدوسي سيدرس بصفة إيجابية، لكن الحاجة الوحيدة سيد الوزير ما حبش يوعدنا أنه يكون فما بلاغ رسمي ولا حاجة رسمية تضمن حقنا. قال أنا ما نجمش نعمل، أنا ما نجمش نعطي بلاغ توا وما نجمش نوعد توا بحاجة كي نكملوا تسوية الوضعية الدفعة 26.
2: في ثواني عبد الرحمن، وضعية مهمة جدا اجتماعية بالنسبة للأسادة النواب قبل 2006.
3: احنا شفنا أنه صارت تسوية في 25 جزء توا في 26، وصارت تسوية تقديمة راي ليليا في 2014 و2015 وكل المدة، لكن توا مادام الناس اللي مبعد هذوما سوي وضعيتهم فما فيها باس انه وزارة التربية، لانه الوضعية بتاع الاساتذة النواب احنا ماذا بينا ملف ويتسكر نرجعوا للكاباس وترجع الناس تعدي على روحها وتمتحن الى غير ذلك، وباش ننتدبوا لان عندنا نقص كبير في الاساتذة والمعلمين راهو في وزارة التربية. نعم. وكذا المهم.
2: شكرا لك عبد الرحمن، خلينا نتوقفوا لرفع اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، ثم نستقبل ضيفة يحدث في تونس النائبة زينة جيب الله.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذات.
2: يحدث في تونس
3: أخبار المجلس.
4: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا. ضيفتنا اليوم هي من مجلس نواب الشعب النائبة زينة جبلة، مقررة لجنة المالية، نائبة عن الزريبة زغوين. بحذينا اليوم في استوديو الإذاعة الوطنية. سيدة النائبة أهلا وسهلا، مرحبا بك بحذينا.
5: شكرا على الاستضافة ومرحبا بك ومرحبا بالإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بك. باش نتناقشوا في مجموعة من المقترحات، مجموعة من المسائل اللي تهم بالأساس الوضع الاجتماعي، ولكن باش نبداو بآخر الأخبار، لأنه اليوم يطرح مجلس النواب جدل في الفضاء العام. أكيد البارح تبعت كما برشا نواب كل ما قيل عن توتر العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية. فما مجموعة من النواب اللي عبروا في تدوينات معينة عن مواقفهم من عدم حضور ممثلي الحكومة أنشطة الغرفتين النيابيتين، مجلس نواب الشعب، المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفما نواب أخرين وضحوا قالوا هذا راهو تعليق لمدة شهر فقط، شهر ماي، لأنه السلطة التنفيذية ستكون منشغلة بالمخطط التنموي 26-30. زينة جبلة، من منتقدي عدم حضور السلطة التنفيذية والحكومة لجلسات المجلس، وإلا تتفهم اليوم أنه ربما فما أولويات في العمل الحكومي؟
5: شكرا، سؤال مهم برشا. هذه من يجبنا احنا كنواب شعب انه باش نعطيو الصورة الصحيحة واللي هي معناتها واقعية، واللي احنا نعرفوا اللي فما برشا كلام يتقال على البرلمان منذ تولينا المهام، احنا فما اطراف معينة بعينها شغلها الشاغل هي ترذيل المشهد بالبرلمان، تسويق مغالطات للشعب التونسي. اليوم نحب نقول احنا في فترة معناتها عدينا 3 سنين معناتها من العمل، ماراثون من العمل الكبير في البرلمان، من المفروض يكون عنا تقييم اللي عملنا في البرلمان. معناتها اليوم يلزمنا احنا نقيم انفسنا ساقبل كل شيء، شنو حققنا للشعب اللي انتخبنا، شنو هي الاهداف اللي ما زلتنا في العامين هذوما، شنو ما اولويات كبرلمان. اليوم ما ناش نخدمه منفصلين عن الشعب وإلا منفصلين على السلطة التنفيذية. ولا توجد، أنا أؤكد لك سيدتي الكريمة، لا توجد أي خلافات بين وبين السلطة التنفيذية. هذا من وحي خيال البعض، الخيال الواسع والشاسع هذي اللي ما حبش معناتها يتوقف. اليوم نحب نقول اللي احنا نخدمه في تناغم تام، في تفاهم تام، ولكن فما مشروع معناتها مخطط التنمية 2026-2030 اللي من المفروض يكون عند مجلس الأقاليم والجهات وعند مجلس نواب الشعب قبل كما تعرف قانون المالية، مشروع قانون المالية 2026-2027 ومشروع قانون الميزانية 2026-2027. اليوم كيفاش باش ننظروا في المشاريع القوانين هذه من غير ما يكون عنا اطلاع على المخطط التنموي اللي هو معناتها مازال ما وصلناش. المجلس نواب الشعب لا يوجد معناتها فما عقوبة كما سوقت لمجلس نواب الشعب، ولا توجد عقوبة لأعضاء الحكومة، وما فماش معناتها غضب من طرف هذا على ذاك أو العكس. لليوم الحكومة من المفروض إن هي تكون استكملت معناتها الاطلاع معناتها والجلساتها التقنية فيما يهم معناتها المخطط التنموي هذايا، ويجب إحالته معناتها قبل العطلة البرلمانية. خدمتي تعرف بعد العطلة البرلمانية باش ندخلوا في مناقشات، وإن معناتها بنت لجنة المالية معناتها باش ندخلوا تقريبا في بعد اكتوبر باش ندخلوا في المناقشات نتاع ميزانيه الدوله. كيفاش باش ندخلوا كما قلت لك في مناقشات واحنا ما عندناش المخطط التنموي؟ فما زاد البعض مشي قال لي علقوا المجلس خاطر رئيس مجلس نواب الشعب قابل سفير امريكا، ما نعرفش وقتاش قابلوا وفين قابلوا، معناتها حاجات لا تمس الى الواقع بصله ها، ومعناتها فما خلافات. ما عندناش حتى خلافات، احنا كما شفت بالعكس عملنا ضغط كبير على الحكومه، الاعضاء الحكومه كل اسئله شفهيه. فما معناتها كما وزير داخليه مثلا تعرض عليه 23 معناتها
4: سؤال
5: نائب، معناتها 23 نائب سألوا معناتها في يوم واحد، وهذه معناتها ضغط كبير عملناه احنا، عمل ماراثوني سريع الحقيقة. معناتها الحكومة تاخذ وقتها باش تنظر في في المخطط التنموي هذايا، وان شاء الله معناتها واحنا راه ما تمش تعليق نشاطنا، راه ننشطوا على رواحنا، نخدموا في جهاتنا، نمشي لمجلس نواب الشعب، كل واحد في اطار اللجنه نتاعو ينظر الاولويات نتاعو، قاعدين نبعثوا في الاسئله الكتابيه نتاعنا. معناتها لا توجد عمليه نتاع عقاب والا نتاع عدم رضا على المجلس او على اعضاء الحكومه.
4: واضح الصوره، يعني مجلس النواب يخدم على روحه، النواب يخدموا، وانتم زاد يهمكم انه يتم استكمال مخطط التنميه، لانه 2026 اللي احنا قريب نوصل منتصف نتاعها هي معنيه زاد بمخطط التنميه 26 و30. زينة جبلة قلت نخدموا في تناغم مع السلطه التنفيذيه. اليوم السلطه التنفيذيه ترفع شعار الدور الاجتماعي للدوله، البرلمان بتشريعاته بلجانه بالمقترحات اللي قدم فيها متناغم مع هذه الرساله، تكريس الدور الاجتماعي للدوله على مستوى التشريع وفق تقييمك اليوم.
5: اكيد احنا رانا كما نقول لك وناكد لك رانا مانيش منفصلين على السلطه التنفيذيه، رانا احنا نخدموا مقترحات القوانين نتاع الساده النواب، تكون في جلسات معناتها استماع مع ممثلين مع من اعضاء الحكومه من الوزارات المعنيه اللي هي يعنيها المقترح هذاك، يجيو في جلسات الاستماع يعطيو ارائهم، نتبادلوا الافكار، ينجموا معناتها فما فصول معناتها يتم تنقيحها سواء من معناتها ممثلين اعضاء الحكومه او معناتها من الساده النواب. اكيد احنا باش نخدموا مع معناتها العمل اللي باش يقوم به مجلس النواب باش يكون متناغم مع النظام الحالي، متناغم مع توجهات السياسه العامه للدوله، ماناش مش نكونوا في تقاطع، ماناش في تقاطع اصلا، واحنا معناتها السياسه الحاليه هي معناتها تحث في كل مره على العداله الاجتماعيه، واحنا نخدموا في نفس السياق، وعندنا العديد معناتها من مقترحات القوانين اللي هي تهم معناتها التسويه ما بين معناتها افراد الشعب التونسي وتمس الشعب التونسي بالاساس.
4: نعم، انت كي نرجعوا لمداخلاتك نلقاوك حكيت ديما في مسائل اجتماعيه تتعلق بالمناوله، تتعلق بالتشغيل، وحتى المبادره اللي تقدمت بها زينة جبلة تتعلق بقانون تقاعد مبكر للنساء العاملات في القطاع الخاص، والحقيقه عملت ردود فعل ايجابيه وسلبيه. فما شكون يعتبر انها باش تدعم النساء، وفما شكون يعتبر 50 سنه بكري فيها اخلال بتوازنات الصناديق الاجتماعيه وغيرها. وين وصلت ساعة المبادره هذه اليوم، وشنو رد على الانتقادات خاصة؟
5: المبادرة اللي تهم مقترح قانون التقاعد المبكر للنساء العاملات في القطاع الخاص كانت لينا احنا كجهة مبادرة جلسة استماع أولية، ثم مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كجلسة استماع ثانية، كانت جلسة الحق ثرية وتبدلنا فيها العديد من الآراء، ومعناتها هو الإيجابي في جلسة الاستماع كان السادة النواب متمسكين معنا بالمقترح هذا ودافعوا عليه بشراسة، لأنه احنا مقتنعين كل الاقتناع اللي اليوم يجب أن تكون فما مساواة بين المرأة والمرأة في نفس مكان العمل. اليوم ما نحكيوش على مساواة بين المرأة والرجل في ظل وجود فوارق عديدة بين المرأة والمرأة اللي هي قاسمها نفس العمل. اليوم هذه تخرج معناتها عندها الحق تخرج 50 سنة، راهو احنا في الاخير ما جبناش قانون جديد كما قلت وسبق وقلت، راهو ما جبناش احنا مقترح جديد، راهو هو موجود واحنا قمنا بالتنقيح نتاعو. انا اليوم نشوف معناتها تعجب وناس خايفه وناس معناتها تتحسك معناتها كاني معناتها الصناديق مش تفلس من المقترح هذايا اللي هو كان يطبق، كانت الدوله تطبق فيه، كانت الدوله تطبق فيه وكان يطبق على الصناديق. اليوم وقت اللي احنا بينا يكون معناتها في إطار المساواة كما حكيت لك معناتها وإحنا ماشيين مع توجهات الدولة إني تحكي على العدالة الاجتماعية، هاي العدالة الاجتماعية اليوم فما نساء ما عندهمش ثلاثة صغار، على خاطر كما خنفسر لكم اللي المقترح القديم يقول لك اللي المرأة ما تخرج معناتها في عمر 50 سنة ما يكون شرط إن يكون عندها ثلاثة أطفال، اللي ما عندهاش ثلاثة أطفال ما تخرجش مهما كانت ظروفها الصحية ظروفها الاجتماعية، يحرمها القانون القديم من انها تتمتع بالتقاعد المبكر. احنا اليوم كنواب شعب راهي جاتنا صرخه فزع من النساء هذم تقول لك انا ربي ما عطانيش صغار والا انا ما تزوجتش والا انا معناتها ظروفي الاجتماعيه ما تسمحش كان باش يكون عندي زوز اطفال. اليوم معناتها انا نقول شنو اللوجيك هذا في القانون القديم اللي انت اليوم تحبني انا نحترمه، انا ما نحترمش وما نعترفش بقانون ما يحترمش حقوق المراه. وقت اللي انت تجي تحب تحكي على حقوق المراه، هاي حقوق المراه،
4: المراه ما يساويش بين النساء.
5: المرأة تقول لك اعطيني حقي، يقول لك هاي مش تاخذ تقاعد ضعيف، هاكم مش تخرجوها انتم تساهموا، تحبوا المرأة تقعد في الدار وباش تحرموها من العمل، هو اختياري، احنا ما فرضناش. المرأة هي حرة، هي تختار تحب تخرج ولا تكمل. المرأة قالت لك انا حرة نحب ناخذ تقاعد ضعيف، انا ما قلتلكش اعطيني تقاعد اكثر من سنوات العمل اللي انا تمتعت بها. يعني كان شفت انت التفاعل، حجم التفاعل متاع النساء هذم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفهم الى القانون هذا مهم واحنا ماشيين فيه وماناش متراجعين عليه، وان شاء الله احنا كلنا ثقه اللي في الدوله التونسيه اللي هي تاسس العداله الاجتماعيه ومنع ان تمشي معنا في المقترح هذايا. وما هوش مبرر اليوم تقول لي هاك باش تمس بالتوازنات الماليه، انت اليوم ماشي نحو تهرم سكاني في تونس ومش تخرج لك فئه كبيره من السكان للتقاعد. ايش مش تقول لهم استنى حتى لين نركح الصناديق نتاعي؟ لا، اليوم يجب القوانين هذه معناتها ما نتعللوش بتعليات اللي هي معناتها ماهيش مقنعة باش احنا ما نطبقوهش.
4: نعم زينة جيفالا، باش نحكيو شوية على لجنة المالية، انت اليوم مقررة لهذه اللجنة، نحكيو على تقييمك لمسار عمل اللجنة في 2026، المشاريع اللي موجودة على طاولة لجنة المالية، وايضا الى اي حد احنا اليوم تعتبر تقدمنا في تطبيق ميزانية 2026 في الربع الاول من العام، راضين على تطبيقنا للميزانية، وشنو استعداداتنا زادة للمتغيرات اللي صارت، تعرف تغير سعر يعني الدولار، الحرب اللي صارت في العالم، هذا كل يحطنا أمام تحديات جديدة مالية.
5: أكيد بالنسبة لي أنا معناتها حظيت بشرف أن يكون مقرر لجنة المالية في الفترة النيابية هذه. قبل كنت عضوة معناتها في لجنة المالية. لجنة المالية هي لجنة تشريعية سيادية أفقية، معناتها تدخل في عديد من المجالات، تهتم حصريا بالمشاريع اللي عندها صبغة مالية، كما المشاريع القوانين معناتها اللي هي ذات صبغة صرفية جبائية أو مالية. لجنة المالية هي معناتها تحرص وتتابع وتراقب معناتها مدى يعني المحافظة وعلى المالية الوطنية. إذن معناتها لجنة المالية هي لجنة مهمة جدا ومعناتها ومكفولة بمسؤوليات كبيرة برشا على عاتقها. نحب نقول لك اللي لجنة المالية ملي توليت المهام نتاعها رسميا تعد عليها تقريبا وصادقت على 50 مشروع قانون معناتها على 3 فترات. بالنسبة لنا فما العديد من المقترحات القوانين المهمة في لجنة المالية، واللي احنا نسعى واني المقترحات هذه معناتها ترى النور وان يتم المصادقة عليها، كما مجلة الصرف، كما مثلا البريد البنكي، كما مكافحة الاقتصاد الريعي. اليوم اذا كان احنا نحب نخلق مناخ استثماري يدعم الاقتصاد، كما حكيت سيادتك قلت لي اسعار النفط في تزايد، اليوم احنا كيفاش باش ننقذوا بلادنا وكيفاش معناتها باش نحافظوا على التوازنات الماليه هذه في بلادنا؟ يلزمنا نخدموا على الاستثمار، ما عندناش حل اخر. اليوم الاستثمار ما تنجمش تطوره في ظل قوانين قديمه، في ظل اجراءات بيروقراطية إدارية منفرة للاستثمار. اليوم يلزمنا احنا نهيئوا مناخ استثماري مناسب يكون جالب للمستثمرين، تكون القوانين مرنة، تكون فما برشا برشا إجراءات راهو كتبها تلقاها زايدة، إجراءات معطلة، إجراءات معناتها تخليك ماراتون معناتها ما بين الوزارات وما بين الإدارات، إدارات عفوا تدوخ انت اليوم والمستثمر معناتها يقلق ويفد ويقول لك انا باش نقعد 5 سنين معناتها باش نبعث مشروع، يولي يمشي يستثمر في بلدان
4: اخرى. مراجعات لدعم الاستثمار اليوم هذا المطلوب، تقول انت قوانين كما تعديل مجله الصرف وغيرها
5: باش تدخل العمله الصعبه لبلادك
4: زاد، ولكن على المدى القريب جدا اليوم طارحين اللجوء الى قانون ماليه تعديلي مطروح؟
5: والله ينجم يكون، ولكن مازلنا ما نعم. ما تمش الحسم في الموضوع هذا.
4: نعم. نقطة أخرى زيد نحب ناخذ رأيك فيها النايبة زينة جيبالة، اللي هي الحديث عن تنقيح القانون الأساسي للميزانية اللي هو تعمل في ظل دستور 2014، واللي حتى في مناقشة ميزانية 2026 كانت فما إشكاليات في علاقة بهذا القانون، أبرزها أنه على الأقل لازم ينص على مصادقة الغرفة النيابية الثانية على مشروع القانون المالية، وفما مقترح من 2025. اليوم شنو مصير المقترح هذي؟
5: المقترح هذي والله تمت المناقشة في شأنه في الأسبوع الفارط مع ممثلين من وزارة المالية. القانون الأساسي للميزانية هو مهم جدا تنقيحه، لأنه هو معناتها تعمل في 2014 كما ذكرت سيادتك، وعلى 2019 عفوا معناتها، وتحت دستور 2014 كما تعرف القانون الأساسي الميزانية هو دستور المالية. يعني معناها ما نجموش اليوم نطبق ميزانيات الدولة على قانون أساسي قديم ما يتمشيش مع روح دستور 25 جويلية، وما يتمشيش مع المرسوم اللي نظم العلاقة بين الغرفتين. معناتها تنقيحه مهم جدا. اليوم كما تعرف احنا ما نجمناش نصادقوا على الميزانيه التكميليه متاع 2022، على خاطرها هي غير قانونيه وما تتمشيش مع معناتها دستور 25 جويلية، وما تتمشيش ما تنجمش تطبقها على القانون الاساسي للميزانيه. نعم. الحالي.
4: دونك محتاجين التعديل هذايا اليوم.
5: أكيد.
4: زينة جبالة باش نحكيوا على زغوين، لازم باش نحكيوا على زغوين اليوم، وانت نائبه عن الزريبه. زغوين المنطقه الفلاحيه، زغوين اللي زادت نجم تكون قطب سياحي. شنو قدمت اليوم زينة جبالة لأبناء زغوين اللي وصلوك لمجلس نواب الشعب؟
5: شكرا، السؤال هذا مهم برشا، لأني أنا زينة جبالة كنائب شعب. كما ديما يقولوا السيدة النائبة زينة جبالة تخدم في صمت، أنا نعمل في صمت وما نحكيش برشا شنو قدمت وشنو عملت، نقول تو الميدان هو اللي يتحدث. أنت وقت اللي تخدم الميدان هو، نخلي ديما الميدان هو اللي يحكي على النتائج. اليوم أنا أول مشكل اعترضني من جهتي، وبعد ولا مشكل معناتها نعالج فيه على مستوى وطني، هو موضوع الصغار الفلاحين اللي كانوا في وضعية معناتها معقدة، لا ينجموا يعاودوا لهم نقود العقود، ولا ينجموا معناتها يعملون تسوية جدول الديون نتاعهم، على خاطر المالية تقول لك العقد نتاعه منتهي ما نجمش نجدوله، على شنو باش نجدوله؟ وأملك الدولة تقول لك أنا ما نعاودلوش العقد على خاطر هو مدين. معناتها قعدنا في الوضعية ما نجمناش ما تحلتش. كان بمقترح معناتها فصل إضافي في قانون مالي تقدمت به أنا رفقة زملائي النواب مشكورين، وقمنا معناتها بمعناتها مقترحي يقول معناتها جدولة الديون الفلاحة يدفع 10% وجدولة ديونهم على 5 سنين، والحمد لله الوضعية متاحهم تم معناتها نزلت الأوامر الترتيبية وتم تطبيقه، وقاعدين تو الفلاح يجددوا، وان شاء الله باش يعاودوا يجددوا لهم العقود نتاعهم. هذا فيما يهم الفلاحة. بالنسبه للمشاريع المعطله، اللي لقيت عديد من المشاريع معطله مبرمجه وما تمش تفعيلها، اللي هي مشاريع تهذيب العديد من الاحياء، منهم منطقه عين البطريه، بعشير، ويد الكنز، مشروع هذوما المشاريع هذوما تو معناتها دخلوا في حيز التنفيذ. انا خدمت اني المشاريع هذه تتفعل وتدخل معناتها حيز التطبيق، ما تقعدش معلقه، ما تقعدش. كانت فيها العديد من المشاكل اللي هي معناتها كما قلت لك اجراءات بيروقراطيه معناتها معطله، وفما زوز مشاريع ان شاء الله باش يدخلوا في حيز التنفيذ في هذه الصيف، اللي هو مشروع تهذيب حي بني دراج ومشروع تهذيب حي وادي الربح. فما العديد معناتها من المشاريع الاخرى الحقيقه، مثلا تعبيد طريق مريح اللي هو معناتها ما تمش استكمال مشروع هذا بالمراسلات مع السيد وزير التجهيز، تمت الموافقه ورصد اعتمادات، ان شاء الله مش يكون معناتها هذه الصيف. محطه النقل البري بزغوين. نعم. اللي احنا سميتها بطح ما عندناش محطه للاسف، ان شاء الله معناتها المشروع. نعم. هذا يتبرمج وبشي يدخل.
4: دونك تعتبر روحك صوت لاهالي زغوين وعبرت على مشاغلهم ومشاكلهم في كل القطاع.
5: فما العديد. نعم. من المشاريع.
4: نحكيوا على الصوت هذايا، الصوت هذايا باش نحكيوا على صوت زينة جبالة تحت قبه البرلمان.
5: الاهم الانجازات
4: في ثواني. نعم.
5: الاهم هي مهمه مش اهمها اني أدرجنا في مخطط في جلسة محلية للتنمية بزغوان قبل ما يترشحوا للمجالس المحلية اللي هما توا خذوا على عاتقهم المهمة هذه. البرنامج التنمية المندمجة أضفنا معناتها العديد من المساكن اللي هما ما عندهمش الماء الصالح للشراب واللي هو يتكلف عليهم ما بين 8 ملايين و10 ملايين للمواطن الواحد. أدرجنا تقريبا 150 عائلة في البرنامج هذا وتوا قاعد يتفاعل وقاعد الناس إن شاء الله قاعدين يربطوا لهم بشبكة الماء.
4: نعم هذا صوت النايبة زينة جبالة مع أهالي زغوين، ولكن صوتك تحت قبة البرلمان يثير برشا جدل. وباش نذكرك في بعض التصريحات اللي عملت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، تعملت زادة حملة من التعليقات عن هذا التصريح وباش نذكرك فيه، وبعد تقول لنا على شكون تتحدث زينة جبالة لهنا وعليش تختار هالمصطلحات هذية. خلينا نفهموا شنو اللي صار، نسمعوا بعض التصريحات نتاعك.
2: تنتظرون سقوط النظام لكن صموده أطول من أعماركم، ترتمون في أحضان الخارج بكل مذلة وبدون حياء أو خجل، تحدثوننا عن السيادة الوطنية، فعلا أنتم لا تستحون ولا تعتبرون، فالشعب لفظكم ولا عودة إلى الوراء إلا في أذهانكم الفارغة وإلى مزبلة التاريخ. تتشدقون في الحديث عن التنمية بمختلف أصنافها وتتساءلون بكل حيرة عن البرامج التنموية. واصلوا ولا تتوقفوا، واصلوا البحث.
4: هذا واحد من التصريحات تحت قبة البرلمان، عمل 1.5 مليون مشاهدة، عمل برشا جدل. فما شكون اعتبر انه ربما العبارات اللي اختارتها زينة جبالة قوية، ربما بين ظفرين مسيئة، ولكن أكيد فما ظرفية أنت تحدثت فيها. رجعنا للظرفية هذه ولنوعية الخطاب اللي المفروض يكون موجود من النائب تحت قبة البرلمان. هل يبحث عن سرقة الأضواء؟ هل يبحث عن التفاعل الكبير؟ وإلا هو طريقة في التعبير الحر بالنسبة لك؟
5: صحيح الفيديو أثار جدل كبير وأسال الحبر الكثير، معناتها ولا أبحث على الأضواء ومانيش من الناس اللي تلوج على البوز ولا تحب. الحقيقة أنا مش من عادتي أني نحكي بالطريقة الاستهزائية اللي عملتها، الطريقة هذيك اللي مستفزة نعتبروها مستفزة، والحقيقة نجحت أني معناتها نستفز المنظومة الفاسدة. الخطاب هذيك موجه للمنظومة الفاسدة، المنظومة اللي كنقول أنا يعني تحبوا الرجوع إلى الوراء، معناتها وإلا تطمحون في إسقاط النظام هذا، معناتها في أذهانكم فقط، معناتها لا مجال، معناتها لأنه صامد أطول من أعمارك. لأني أنا من كيفة معناتها أنا إنسانة نتابع في الشأن العام كيف التوينس الكل نشوفه، معناتها حجم الادعاءات اللي تعمل فيها المنظومة الفاسدة تحب معناتها ديما تشوش على البرلمان، تشوش على السياسة العامة للدولة، تمس السلم الاجتماعي، تثير البلبلة. ناس معناها قاعدة تخدم ليل ونهار، تستغل أي موقف أي تصريح باش هي معناتها تستعمله باش ترذل المشهد في البرلمان ولا باش ترذل السياسة أو أنها تمس من النظام هذايا. وفما ناس فعلا تطمح أنه باش يتم إسقاط النظام هذايا. أنا اليوم وجهت لهم خطاب، تتحدثوا على التنمية يا أخي هما كي كانوا شادين البلاد قبل يا أخي ما سرقوش فلوس التوانسة، ما سرقوش، فما هبات جات للدولة اليوم ما نعرفوش عليها وين مشيت يا أخي. أنا كي نحكي على الوضعية متاع الاقتصاد متاعنا اليوم، شكون تسبب فيه؟ تسببت فيه منظومة معينة، نظام معين كان هو يترأس البلاد، ما كانتش عندهم وطنية. الناس هذوما اليوم يحكيونا على السيادة الوطنية وهما يلتجؤوا للحماية، معناتها يطلبوا في الحماية من الخارج. الناس هذه تخرج في بلاتوات البرة وتشوه في بلادها وتحكي لك على حب بلادها. انت اليوم وقت اللي انت خايف على بلادك ما تشوهش بلادك، ما تمسش معناتها من عالم بلادك. انت اليوم وقت اللي عندك وطنية ما تخرجش معناتها تمس معناتها من قيمة بلادك. اليوم انت تسوق اللي تونس معناتها ما هيش آمنة، تسوقوا معناتها اللي تونس معناتها الشعب هذايا مرغم، اللي النظام هذايا أرغم الشعب إنه باش يكون معاه. معناتها الناس كل نعرفوا اللي النظام هذايا خرج بالصندوق نظام معناتها عنده الشرعية الكاملة في الانتخابات، معناتها انتخابات حرة وانتخابات نزيهة، والشعب هو اللي اختار معناتها معناتها كما نقولوا سيادة الرئيس كامل حريته، حتى حد ما أرغم وحتى حد معناتها ما
4: نعم
5: ما ألزم.
4: جات برشا تعليقات على تصريحك وعلى كلمتك هذه،
5: أكيد
4: تعتبر جزء منها كان مسيء، ولو اعتبرت ذلك ممكن زينة جبلة تقاضي الناس اللي كتبت عليها بإساءة بعد التصريح هذا؟
5: لا لا، أنا نعتبرها مداخلة تاريخية، وكلامي باش يقعد هذايا للتاريخ. هي مداخلة معناتها عملتها أنا بالطريقة اللي هذيك يعني عملتها باش تكون مستفزة وتوصل الأكثر معناتها شخص ممكن معناتها ويسمعوها وتقعد لهم تاريخ، لخاطر يلزمهم يفهموا ويعرفوا اليوم اللي مستحيل الشعب التونسي اليوم باش يقبل يرجع إلى الوراء. مستحيل الشعب التونسي اليوم باش يقبل رئيس ماهوش نظيف، الشعب التونسي اليوم مستحيل باش يقبل إنه تملى عليه معناتها أوامر من الخارج وإلا يحذرونا رئيس من برا ويفرضوه على التوانسة اليوم. هذا الكل في أضغاث أحلامهم وما هوش باش يصير، ومستحيل كان باش يصير. الشعب التونسي اليوم فهم شنو يحب، فهم شنية المقاييس اللي هو باش ينتخب عليها معناتها الرئيس. اليوم ما عادش ينجموا يشريوا الشعب التونسي بالأموال متاعهم، فما فئات قليلة. وانا اقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
4: وقت اللي لقيت روحك في لعبه البوز والتصريح والتصريحات المضاده والتعليقات، شنو رايك اليوم؟ قلت لي مستحيل نقاضي شخص حتى ولو اساء لي، ولكن شنو تعليقك على ردود الفعل اللي صارت هالمليون ونصف مشاهده وما فيها من تعليقات؟ كيفاش خذيتها؟
5: والله المليون ونص راهي ماشي كلها ضدي، معناتها بالعكس، معناتها لاقت استحسان كبير من العديد معناتها من المتابعين، وفاهمين اللي انا معناتها نقصد في المنظومه الفاسده، وفاهمين انا شنو الميساج اللي نحبه نوصله، ويعرفوا معناتها النائب زينة جبلة راهي ماهيش من نوع اللي تلوج

0: يمثلك من عرضك، معناتها نخرجوا احنا على النقد البناء، نخرجوا على انك باش تقيمني كنائب شعب، باش تقيم العمل نتاعي، من حقك انك تكتب اني نجحت ولا فشلت، والا تخرج لي النقائص اللي انا عندي، معناتها ميدانيا ما خدمتش، والا معناتها فما قوانين تنجم تفيد المواطن احنا ما مشيناش فيهم، من حقك تكتب كيف ما تحب، لكن انك توصل تتعدى على شرف او معناتها عرض تمس العرض الناس، هذا راهو ويدخل في باب التشويه المتعمد والترذيل والأقلام المأجورة، كما كان في عهد بن علي قبل كانت فما صحفيين مأجورين كانوا يكتب لك معناتها ضد شخص معين ارتيكل وما يحطش الإمضاءات متاعه، معناها ما غير ما يحط اسمه ما غير ما يحط الإمضاء متاعه.
1: أنت ضد المس من الأعراض والتشويه
0: اليوم،
1: رغم أنه داخل البرلمان فما شكون يدعو لمراجعة المرسوم 54.
0: مراجعة المرسوم 54 أنا مانيش ضد المراجعة، ولكن ضد إنك تحذف الفصل اللي هو يجرم التشويه والثلب معناتها والشتم، هذايا أنا مع حرية الإعلام مع حرية الصحافة، ولكن ضد إنك أنت تتعمد إنك تشوه شخص وإلا تمس عرضه ولا تمس الشخص هذاك، وراها عائلة وراها أم وراها إخوة وراها أبناء وراها.
1: واضح، خلينا نعطي حرية التعليق لعبد الرحمن بن شعبان فيما تبقى من الوقت. تفضل عبد الرحمن.
2: السيد النائب، السيد النائب مادام قالت نشكي بحد دونك سافا نجم نتكلم، خفت
0: خذ راحتك. لا قلت نشكي على المس من العرض والشرف،
2: لكن
0: نشكي.
2: شوف شوف حاجه استاذ، معناها المداخله نعتبرها معناها هكا بطريقه شكسبيريه نوعا ما، والطون بتاع تياترال مسرحيه، انت يعني طريقه مسرحيه باش توصل الرساله، باهي متفقين نعرفوا، وعندنا قضية تأمر على أمن الدولة وفيها نصف في السجن، وهذوما معناها ذهب في أذهانهم اللي هما قادرين أنهم يوفرون حسب أحد المتهمين المحكومين أنه منفذ آمن لسيد رئيس الجمهورية، وهيئ لهم وخير لهم أنهم يستطيعون فعل ذلك وحتى به، ومروا على القانون وتحاسب إلى غير ذلك. ولكن الخطير هو أننا نولي نعيش دائما على سردية المؤامرة. إيش معنى هو رأو الأكيد إذا ما نجموش يلقاو لك شريه اثنية منا، سيد وزير الداخلية تحدث على وقت استهداف عقل التونسي، ونفس الأقلام وضحكوا شنو يستهدفوا في العقل، هو يقصد في كيفاش تحول التونسي إلى سوق استهلاكية متاع مخدرات، يستهدفوا في شباب بالمخدرات، هذا يفهم، ولكن لازم نسير بخطوتين أو بيدين، يعني نرفع ثم يدي التي تذود على البلاد تحميها، وذي توفرها الجيش الوطني، يوفروا الأجهزة الأمنية، توفروا التونسيين كذلك اللي هما من ضمن الناس الذي رفضوا تعامل مع مجموعة المتآمرين في قضية تآمر واحد، ناس بلغت هي مواطن تونسي جاء قرروا المجموعات ذوما يتآمروا لغير ذلك، ولكن ما ينتظره التونسيين هو أن تكون هناك يد البناء في البرلمان. راهو طبيعي انه تتخالفوا مع الحكومه، الاصل في الشارق مش تتخالفوا، تعرفش علاش؟ خاطر انت او بقيه زملائك النواب كل واحد يعبر، انتم نواب شعب متفقين، ولكن التقني انكم نواب دوائركم، يعني ثم مسائل في دوائركم هذيك خاصه، ثم مسائل عامه، الميزانيه العامه للدوله هي مساله وطنيه. فالتوانسه ما نحبوش يوليو، لانه ريت الخلاف اللي يصير واللي هو محمود داخل البرلمان، وانت تتخالف مع زميلك في النقطه هذه، والاخر يتخالف مع هذه، محمود ما فيش مشكله، ولكن ما يحبوش يتحول الخلاف الداخلي السياسي على البرامج على الافكار، واحنا نقولوا احنا نتخالفوا او نختلفوا، معناها ما نتخالفوش حول الوطن على الافكار، كنا متفقين على البلاد هذه على سيادتها على كرامه التونسيين، لكن ما يتحولش المشهد للاسف خاصه صار مع نقاش ميزانيه 26 انه صار جدل، والجدل هذا بين النواب خرج على الفيسبوك وتحول الى كانه يعني مشهد انا ما نحبش نشبه، ولكن يذكرنا ببرلمان اخر احنا ماذا بينا ما يتكررش به. النقطة المهمة الثانية هي في علاقة مع المساواة، تحدثت فيها انت على المساواة بين المرأة والمرأة، ما كنتش تحكيوا على المساواة بين المرأة والمرأة في القطاع الخاص. ايوا السيدة ليليا هذه تقاعد في 65 كيفاش ما عندهاش الحق هي تاخذ في 50؟ فاهم راهي المسألة، احنا متفقين القانون تاع ثلاثة هما شنو الفكرة؟ عملوا سبب اجتماعي، أم عندها ثلاثة أبناء هي في كفالتها، فلقاو مدخل اجتماعي خليها مثالش المرأة هذه تاخذ

0: معنى التقاعد. في حين انه نحن هذول ثلاثه لسه ما عادش كلامك صحيح، ما عادش عندنا نساء يجيبوا ثلاثه اطفال في
1: عبد الرحمن تقريبا وصلنا الموعد النشره في ثواني
2: نجاوبك في ثواني. اي صحيح، احنا مش ضد الاختلاف، راه اختلاف صحي، ولكن كما قلت سيادتك ما يلزموش يتحول الترذيل المشهد، ما يلزموش يتحول ويتسوق على كانه قطيعه ما بين السلطه التنفيذيه والا فما عراك وخصومه بيناتنا. لا بالعكس، نخدموا بعضنا في كنف الاحترام. وبالنسبه في اجابتك فيما يهم قانون قاعد مبكر، علاش مش للخاص مش للعام؟ هذه تسال لي برشا سؤال هذايا. انا باش نقول لك ما نجموش نجمعوا ما بين زوج انظمه مختلفه. هذا الاشكال.
1: شكرا لك.
2: لو انه في ثواني وزاره الشؤون الاجتماعيه متجهه انها باش توحد السنه دي.
1: النائبه زينه جيب الله عبد الرحمن بن شعبان، شكرا لكم. نفيسه حسني تلتقيكم في نشره الظهر للاخبار.
3: الدكتور حكيم.
4: حليب الام طبيعي معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
3: الدكتور حكيم.
5: نبض المجتمع.
6: نبض المجتمع. صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك. برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها. اليوم انطلاق أولى رحلة الحج نحو البقاع المقدسة. البنك المركزي يطرح خارطة طريق تضبط التزامات البنوك لتمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 من ماي الجاري، وتمويلات البرنامج تصل إلى 300 ألف دينار. في العالم، ترامب يقول إن محادثات جيدة جرت بشأن إيران وطهران، تؤكد أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس. انطلقت اليوم أولى رحلة الحج بمطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه المدينة المنورة، وسط استعدادات إجرائية ولوجستية مكثفة شملت في مرحلة أولى حجيج ولاية بنزرت. مها الفرشيشي والمتابعة التالية.
8: من مطار تونس قرطاج الدولي انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، وضمت الرحلة الافتتاحية حجيج ولاية بنزرت.
9: والله إحساس لا يوصف، حاجة كبيرة، وكاو إن شاء الله ربي كتبها للناس الكل.
10: حس في اللحم مشوق، والله إن شاء الله ربي كتب لنا الخير.
11: شنجل بالفرحة،
12: أول مرة ومشاعري تصلي على النبي، مشاعري نوصل لك البلاصة.
8: المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة أنيس المزوغي أكد في تصريح لكوثر العرقوبي أن العدد الجملي لرحلات الذهاب والإياب المبرمجة عبر مختلف المطارات التونسية يبلغ 43 رحلة.
13: بالنسبة لعدد الرحلات على جميع المطارات التونسية 43 رحلة ذهاب وإياب، آخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على حدود السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة بشكون نهار 1 جوان، آخر رحلة 14 جوان. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، 9982 حاج هذو حجيج الفرز، و1000 حاج من حجيج مكفولين بالخارج. المرافقين لهم اللي هم مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامة، معهم زيادة مبعوثين من خطوط التونسية، هم 336 منهم 6 وفد رسمي، والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمة.
8: وأشار المزوغي إلى اعتماد الخدمة الجديدة حاج بلا حقيبة التي تتيح للحجيج التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة والمدينة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار.
13: السنة عندنا حاج بلا حقيبة، الحاج من هنا من تونس يبعث الباجاج متاعه ويلقاه في النزول متاعه، هذا بالنسبة للذهاب، وفي العودة يجوه للنزول ياخذ الباجاج متاعه يلقاه إن شاء الله في تونس. هذه التحسينات اللي قمنا بها.
8: وتجدر الإشارة إلى اختيار نزل قريب من الحرم مع تخصيص 3 مخيمات في عرفة وميناء للتقليص من الاكتظاظ وضمان راحة الحجيج. في شأن وطني آخر، أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة وجدان بن عياد إجبارية التسجيل في منصة رائدات بالنسبة للراغبات في بحث مشاريعهن أو توسعتها، والذي يتواصل إلى غاية 26 مايو الجاري. وأوضحت خلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيدة أن التمويلات تصل إلى 300,000 دينار، كاشفة عن إحداث خط تمويل جديد موجه لفئة فائدة الشابات من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة،
5: إضافة إلى انتفاع الفئات النسائية بين 18 و 59 الجديد، فئة بين 18 سنة و 25 سنة أفردناها بسقف تمويل ما يتجاوزش 15,000 دينار في إطار الإحداث أو التوسعة دون فوائض وبفترة إمهال إلى سنة. رائدات كبرنامج في 3 سنوات السابقة حوالي 6,000 منتفعة في كل الولايات. اليوم التسجيل أصبح عملية إجبارية عن طريق منصة رائدات www.raidat.tn. المنصة فتحناها من 6 مايو إلى 26 مايو، كل واحدة سابقا في إطار برنامج رائدات أحدثت حساب، توا في فترة التسجيل تعمل إنشاء حساب جديد. خطوط التمويل مع البنك التونسي للتضامن تتراوح بين 10,000 دينار و200,000 دينار، بالنسبة إلى البنك الوطني الفلاحي بين 100,000 و300,000 دينار، بنك تمويل مؤسسات الصغرى والمتوسطة كيف كيف بين 100,000 و300,000.
8: رقمنة تمويل التجارة، التحديات والفرص في تونس، موضوع ورشة عمل نظمتها اليوم غرفة التجارة العالمية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومبادرة المعايير الرقمية. ممثلة الشبكة بتونس سونيا بالحاجة قالت إن هذه الورشة تحسيسية توعوية حول أهمية الرقمنة لضمان تقدم تونس على مستوى إجراءات رقمنة التجارة الدولية بما في ذلك القانونية، مشيرة إلى التوجه نحو وضع خارطة طريق في هذا الخصوص نهاية أشغال الورشة.
11: احنا الورشة هذه باش تكون ان شاء الله ورشة تحسيسية توعوية باش نوريه فيها اهمية الرقمنة هذه، لخاطر نحبوا نكونوا من اول البلدان اللي باش تتخذ الاجراءات لرقمنة التجارة الدولية بتاعها. كما نعطيه الوجود القانوني للكونيسمان بابيي، يلزم تكون فما ان ركونيسانس جوريديك للإبيال لدوكيمان ديجيتال، اللي يلزمهم يكونوا فما السند القانوني التونسي اللي باش يعطيهم لا فورس جوريديك نتاعهم.
8: من جهته قال رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إن تونس لا تعتبر متأخرة في مجال التجارة الرقمية، وأفاد في تصريح لخول سيتي على هامش أشغال الورشة بالعمل حاليا على مبادرة تهدف إلى تنمية قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمزيد الانخراط في التجارة الدولية الرقمية.
14: كان نعملوا مقارنة مع بقية الدول خبراء من البنك الأوروبي للاستثمار والأعمار، شفنا اللي ثم العديد من التراتيب والقوانين اللي دخلوا حيز التطبيق. صحيح عنا عمل لازم نقوم به، ولكن ما زلنا ماناش متأخرين. احنا شفنا كذلك من خلال الدراسات اللي قام بها البعض تقريبا في فضاءات كما في آسيا أو في الاتحاد الأوروبي، اللي العمليات التصدير الرقمية تمثل قرابة 2/3 63%، يعتبر رقم مهم. وأحنا زلنا بعد عليه شوية، فأزمة الكوفيد سرعت الرقمنة في العديد من المجالات، ولكن أعتقد أنه الأساس أنه الشركة الصغرى والمتوسطة على خطر يمكن ما عندهاش إمكانيات باش تزيد تطور وتأخرت في المسارات هذه، يعني ثم تنمية قدرات المؤسسات هذه ومراقبتها، وهذا من ضمن الأهداف اللي حطيناها محنا في مركز النهوض بالصادرات باش ينجموا ينخرطوا أكثر في التجارة الدولية الرقمية.
8: أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر. الوثيقة ستحدد التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي.
1: أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لضمان تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي. وأشار البكاري خلال مداخلة ألقاها بمناسبة فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أمس إلى أن صندوق الانتقال الطاقي يوفر منحاً تصل إلى 70% للدراسات المتعلقة بالمحاسبة الكربونية و50% لمشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تمكين الصناعيين من اعتماد إنتاج نظيف وترشيد استهلاك الطاقة، بما يعزز مكانة المنتوج التونسي في الأسواق العالمية. بمبادرة من الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من صالون سوق السفر التونسية بمشاركة ما لا يقل عن 1000 مهني تونسي وجزائري وليبي. الصالون يهدف إلى دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار والانفتاح على المحيط العربي والإقليمي وفق وزير السياحة سفيان طقية في تصريح لنعيمة إدسولي.
15: الهدف الأساسي منه هو نحبوا نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار. احنا عندنا شقائنا جزائريين وليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال ومواطنين مقيمين في تونس. حبينا ننشر ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج. الأولي بوكينج شفت اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة، بالتالي هذه عملية نحبوها بكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها مهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه باش نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: إلى تطورات الملف الإيراني، وفي إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قدمت إطارا تفاوضيا جديدا لطهران يتضمن شروطا صارمة تتعلق ببرنامجها النووي. وبحسب المسؤولين فقد وضعت الولايات المتحدة خطوطا حمراء في المفاوضات، أبرزها الحصول على تأكيدات واضحة بعدم سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية وبتسليم جميع المواد النووية المخصبة، إلى جانب الالتزام بتفكيك منشآت فوردو ونتنز وأصفهان وحظر أي أنشطة نووية تحت الأرض. وأوضح المسؤولون أن رفع معظم العقوبات الأمريكية سيكون مشروطا بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق فعليا وليس بمجرد توقيعه. وفيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية جرت بشأن إيران وأنه ينتظر التوصل قريبا إلى اتفاق، اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام، مؤكدا أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد المراجعة من قبل إيران. على الجبهة اللبنانية كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم هجماته على جنوب لبنان مستهدفا 15 موقعا زعم أنها تابعة لحزب الله، مقرا في المقابل بإصابة 7 من جنوده. كما ادعى جيش الاحتلال اغتيال قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس. في الأراضي الفلسطينية أعلنت مصادر طبية استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة متأثرا بجروحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته أمس. واعتبرت حماس في بيان لها أن عملية الاغتيال تأتي في إطار محاولات الاحتلال ممارسة الضغوط على قيادة المقاومة ووفدها التفاوضية بعد إخفاقه في فرض شروطه. يأتي ذلك فيما كشف مسؤول دبلوماسي مصري عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي حركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق أولى رحلات الحج نحو البقاع المقدسة. البنك المركزي يطرح خارطة طريق تضبط التزامات البنوك لتمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 من ماي الجاري، وتمويلات البرنامج تصل إلى 300,000 دينار. في العالم، ترامب يقول إن محادثات جيدة جرت بشأن إيران، وطهران تؤكد أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
16: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أخبار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في يحدث في تونس. نختم الأخبار الوطنية بمبادرة تشريعية مقترحة تحت قبة البرلمان لزجر الغش في الامتحانات الوطنية وإحنا في فترة امتحانات. تفاصيلها باش ناخذوها من عند وجيه النمر. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: زجر الغش في الامتحانات الوطنية، شنو الجديد اللي باش تحملوا المبادرة هذه، وخاصة نعرفوا اللي فما قوانين تنظم هالمسألة هذه وتحكم عليها؟
2: بالفعل إلى مقترح القانون هذا تقدموا به مجموعة من النواب وتم إيداعه في مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب قبل ما يتم النظر فيه من قبل مكتب المجلس وإحالته ومن ثم إحالته على اللجنة المعنية. المقترح هذا يهدف وفق ما فن به النائب حاتم اللباوي لمقاومة ظاهرة الغش ومحاسبة كل من يروج ويخطط للظاهرة هذه.
3: هو في المجلة الجزائية وفي القانون الجزائي يوجد نوعا ما فراغ تشريعي في كل ما هو غش في الامتحانات الوطنية في المناظرة. حاليا لدينا ما عدا أمر علي، كنقوله أمر علي يرجع إلى سنة 1941. أمر علي حول الغش هو يعتبر قانون محترم لكنه قديم برشا، في عقوبة سجنية تصلح 3 سنوات وفي عقوبة مالية بين 100 فرنك و 10,000 فرنك ونسطر على فرنك، معناتها الفرنك مقصودة لأنها وقتها تم الإدارة الفرنسية والإدارة التونسية. بلقاء مع مجموعة من القضاة تحدثوا أنه فعلا لا يوجد نصوص تشريعية تتحدث عن الغش كما هو، وعادة يلتجئون إلى تكييف الجريمة وغير ذلك، فاتجهنا نحو تنقيح هذا الأمر أو إصدار اقتراح قانون ينظم هذه العملية، خاصة أن الغش تاع 1940 ما هوش الغش تاع 2025 و26. اليوم الغش ولا متطور جدا، الغش ولت معناتها عصابات تنشط من خارج تونس إلى داخل تونس، من يبيع ومن يروج الخدمات ومن يبيع في تجهيزات متطورة. تجهيزات حاليا تباع على صفحات الفيسبوك، هي تجهيزات قول معناتها متاع مخابرات مش لعب. فرت أين أنه نتوجه بهذه المبادرة؟ الحق حافظنا على التلميذ، ما دخلناش التلميذ في العقوبات السجنية والعقوبات المالية، وخليناه يخضع فقط للعقوبات التأديبية تضعها وزارة وزارة التعليم العالي وزارة التربية، من مانع الامتحان، من عقوبة مثلا يمنع من الامتحان 5 سنوات، عامين، من 0%. هذا أمر تأديبي يخص الوزارة، لكن ركزنا بالأساس على من يسرب الامتحان، على من يبيع أجهزة الغش، على من يروج لأجهزة الغش، على من يبيع الخدمات هذه، وركزنا أيضا على الموظف العمومي اللي يسرب الامتحانات أثناء الامتحان أو قبل الامتحان.
2: كما قال النائب حاتم اللباوي أن المقترح هذا يتضمن عقوبات سجنية توصل ل5 سنوات بالإضافة لخطايا مالية نجم توصل ل100,000 دينار، خاصة في كل من يخطط ويروج تجهيزات معدة للغش، وأيضا بالنسبة للموظفين العموميين اللي يستغلوا وظيفتهم لارتكاب الغش.
3: وكالة العقوبات تتراوح بين ما هو مالي وبين ما هو سجني. فيما يخص العقوبات، الفصل 5 من نص المشروع ايش يقول؟ يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من خطط ونظم ومول إلى ارتكاب الغش وتسييده وغير ذلك. دونك هنا نحكوا للناس اللي تبيع وتدخل في الماتريال بتاع الغش وتخطط وتعمل في الإشهار على الفيسبوك وتبيع في الخدمات. دونك هنا توجهنا بعقوبة من عام إلى 5 أعوام بخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة للغش ومخصة ذلك. هذا فيما يخص الناس اللي تبيع وتروج. بالنسبة للموظف العمومي، الموظف العمومي يعاقب بالسجن مدة 2 إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو تسهيله أو الإسهام في تسريب مواضيع الامتحان. بطبيعة الحال ويأخذ بالعزل والحرمان من مباشرة الوظيفة العمومية، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل عدة موظفين أو موثق. تقريبا هذه هي العقوبات توجهت في موضوع الغش، وحفظنا على أن التلميذ القديم خاضع للنصوص التأديبية الصادرة من جهة الوزارة.
2: إذا ليلي هذا هو أهم ما جاء في المقترح الجديد، مقترح قانوني يتعلق بزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، في انتظار عرضه على اللجنة المعنية.
1: شكرا لك وجيه النمر، أكيد باش نتابعوا مآلات هذا المقترح والمبادرة التشريعية للتحكم والقضاء على الغش في الامتحانات الوطنية. احنا بعد الفاصل باش نمشيوا لأخبار العالم، اليوم ماشيين لإفريقيا باش نمشيوا المالي وتطورات الأوضاع في مالي مع الأستاذ بولبيبا سالم، وأيضا باش نمشيو إلى ليبيا وصدى المبادرات السياسية الدولية اللي كانت تقدمت في الأسابيع الماضية في الداخل الليبي وبين الفرقاء السياسيين. خليكم معنا.
0: السلام عليكم.
4: تسمع على موجاتنا
5: الهادي السملالي.
6: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جابي بالا من صفر صعبي أذهب من لحمة.
7: ما عموش جي الغنية بجي غنية لكم الغنية هذية إذا جي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
8: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي مقلوب
9: الله أجرح الله داوي
8: باش مطلوب باش مطلوب أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
10: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
11: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعمقية قالت راجلها حسبتي في بالها تحب تصالحني.
7: تضحك يا ولد
1: يا رقي.
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
5: يحدث في العالم.
1: في العالم اليوم باش نحكيوا على افريقيا، باش نحكيوا على مالي اللي تقريبا منذ اسابيع شهدت احداث فيها فوضى داخل العاصمه وايضا في شمال مالي. سيبو البابا سالم باش يعطينا فكره عن هذا الموضوع. مرحبا بك سيبو البابا، اهلا وسهلا.
12: تحياتي ليك استاذه ليليا. نعم. ولكل متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: بالطبيعه نهتم باحداث الفوضى في مالي وكل التطورات، وخاصه ان وزاره الخارجيه التونسيه اصدرت بيان يعني تعبر فيها على رفضها هذه الفوضى وتأثيراتها على كامل المنطقة، وزاد نقرأ التأثيرات على شمال إفريقيا، على تونس، على الجزائر، على ليبيا، خاصة توقع انتقال موجات الهجرة بسبب الحرب أو حتى ربما تسرب عناصر إرهابية ضمن موجات الهجرة هذه.
12: شكرا لك. طبعا احنا كل توتر يحصل في دول الساحل بكل تأكيد له ارتدادات على منطقة شمال إفريقيا بكل تأكيد، تونس والجزائر والمغرب وليبيا. طبعا اللي صار قبل 10 أيام في مالي تقريبا هجوم عسكري معناها منسق فيه تنسيق بين فصيلين متناقضين، يعني نجم تقول ايديولوجيا، ولكنهم اتحدا ضد النظام غويتا في مالي اللي يمسك بالسلطة منذ انقلاب العسكري اللي صار سنة 2020. بالطبع هنا اللي صار شكون الفصيلين هذوما هم حركة تحرير أزواد اللي هي من التوارق أساسا، وجبهة نصرة الإسلام أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اللي هي تعتبر يعني أحد فروع القاعدة في إفريقيا. بالتالي لهنا هذان الفصيلان بالطبع استغل لنقل معناها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في مالي، بالإضافة كذلك إلى يعني عدم وفاء الرئيس غويتا بوعوده اللي كان معناها هو على أساس أن سيسلم الحكم للمدنيين يعني بعد انقلاب 2020. هذا لم يحصل تقريبا ولم تحصل الانتخابات. بالتالي لهنا طبعا لماذا هذا يشكل نجم نقوله خطر، أو لأن المنطقة هذيك يعني خاصة منطقة شمال مالي اللي فيها كثافة لقبائل التوارق خاصة هناك، يعني نتحدث على مدينة كيدال اللي سيطروا عليها، مدينة غاو ومدينة تومبوكتو. وطبعا المنطقة هذية تقريبا اللي هي منطقة طبعا شاسعة جدا كما نعرفه، منطقة صحراوية، هي أصلا معناها كانت الجزائر رعت اتفاق بين الأطراف المالية بدعم من الأمم المتحدة سنة 2015، وكان هذا طبعا من أجل الاستقرار الأوضاع في مالي حتى لا ربما تتعفن الأمور أكثر. لكن يبدو أن معناها الرئيس غويتا أو الجنرال غويتا خلينا نقوله يعني انقلب أو تنصل من هذا الاتفاق، وهذا ولد كما نعرف حركة بتاع تمرد كبيرة والخوف أن تمتد يعني إلى بوركينا فاسو وإلى كذلك إلى النيجر. ونعرف الثلاث بلدان هذه تقريبا هي في شبه تحالف، يعني صارت فيها انقلابات كما نعرف، وتم إقصاء أو طرد الوجود الفرنسي منها، وتقريبا صار النفوذ الروسي هو المهيمن هنا.
1: نعم.
12: به. خاصة عبر فاغنر معناها. نعم. أو مجموعة فاغنر كما يقال هنا
1: الفيلق الأفريقي. نعم.
12: وبالطبع زادت تعفرت الأمور أكثر بعد اغتيال وزير الدفاع المالي، وهذا ما جعل المنطقة تقريبا خاصة تعيش في فوضى، ومع أن الرئيس يعني غويتا هو كان خلينا نقوله ما كانش في انسجام تام مع وزير الدفاع الذي تم اغتياله في منزله، ولذلك هو حتى لم يعني يعين خليفة له، مسك بحقيبة الدفاع ويريد اليوم استعادة زمام المبادرة هنا وتصوير الأوضاع وكأن الأمور يعني جيدة. طبعا نعرف أن حتى في الاتحاد الأفريقي لغير ذلك هناك فيتو على الانقلابات العسكرية من أجل عدم الاعتراف بها، ولذلك كان يعني حتى في تونس يعني الموقف الخارجية التونسية كان موقف واضح وصريح في هذا الخصوص. بالطبع لهنا لما نحكيه على ارتدادات الوضع، بالطبع لهنا لأن لما نحكيه مثلا تو برشا ناس يشبهوا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بطالبان في أفغانستان.
1: نعم.
12: لا، فما اختلاف جوهري، أعتقد فما اختلاف جوهري بين الفصيلين. الاختلاف الجوهري هو أساسا عقائدي، معناه عقائدي. نعرف اللي المرجعية متاع طالبان في أفغانستان العقائدية تقريبا هي تتبع العقيدة الماتريدية كما يقال، من أهل السنة وفيها كذلك، وتتبع المذهب الحنفي اللي هو أحد مذاهب أهل السنة الأربعة كما نعرف، واللي يعتمد فيها نوع من خلينا نقوله من المزج بين العقل والنقل إلى غير ذلك، خاصة في مستوى العقيدة. بالنسبة لجبهة أو يعني جماعة نصرة الإسلام والمسلمين القريبة من القاعدة كما ذكرت في مالي، هي تقريبا تتبنى فكر السلفية التكفيرية والسلفية الجهادية. إذا من هنا تكون خطورة هذا الوضع هنا اللي قد يتفجر وقد يعني قد تصبح مالي أو يعني بعض الأطراف أو بعض الأماكن فيها ما يشبه الإمارة، يعني خاصة أنه التحالف الظرفي الآن الموجود بين التوارق وال يعني جبهة تحرير أزواد هذه بالطبع وهذه الجماعة كما قلت من فرع القاعدة، يعني التحالف مرحلي مش تحالف حقيقي أو استراتيجي مبدئي على يعني للمستقبل، لا كل واحد له أجندته الخاصة. نعرف اللي التوارق خاصة قبل كان العقيد القذافي في ليبيا كان يحتويهم تقريبا، و خلينا نقوله يعني له تأثير كبير عليهم في منطقة الساحل. لهنا تو لما نشوف لهنا شنو الجزائر الدور الذي بدأت تلعبه وممكن تلعبه، لأنه عدم الاستقرار قد يهدد جنوب الجزائر كما نعرف، ونعرفوا اللي قبل سنوات يعني كانت الجزائر أسقطت طائرة مسيرة مالية معناها في هذا الخصوص، وهناك بعض القوى الإقليمية كما الدولية تتربص بالجزائر عبر توظيف هذه الجماعات. يعني لما نشوف الجماعات هذه التكفيرية هي جماعات خلينا نقول تتبع شركات غربية كبرى، معناها جماعات وظيفية،
1: جماعات وظيفية وعندها سلاح وعندها لكسيل للمناجم الذهب والثروات وغيرها، هي تسيطر على مناطق نفوذ مهمة.
12: بالطبع. نعم. هي جماعات وظيفية وتديرها في غالب الأحيان شركات كبرى، شركات غربية كبرى تستثمر في إفريقيا توظفها لفئة مصالحها. به. لهنا الجزائر طبعا رعت اتفاق معين سنة 2015، وهي الآن طبعا تسعى نفس الشيء، تراقب الوضع هناك و تسعى إلى لملمة هذا الأمر حتى لا يتطور أكثر، لأن التداعيات قد تكون خطيرة كما نعرف. نعرفوا اللي الجزائر معناها اللعب بأمنها واستقرارها خط أحمر، كما اللعب بأمن واستقرار تونس وكل المغرب العربي وإلى غير ذلك. إذن فبالتالي لهنا إذن الجزائر لها دور كبير ولها تأثير على الكثير من الفاعلين السياسيين في مالي.
1: نعم.
12: من أجل احتواء الموقف وحتى لا تتطور الأمور إلى بلدان أخرى أو إلى معناها، خاصة أن الرئيس غويتا مثلا لم يجد سند حقيقي سوى من النيجر أو من بوركينا فاسو.
1: نعم.
12: يعني رغم التحالف الظاهر بينهم
1: دول
12: الساحل. إذن فبالتالي لهنا الجزائر كما عملت الدور هذية ونجحت فيه سنة 2015 واستطاعت أن تخرج بهذا الاتفاق، اليوم نفس الشيء، خاصة مع تطور الأوضاع الإقليمية هنا وبدأت بعض الجماعات كما ذكرت هنا تتمركز خاصة تتحول من المشرق إلى إفريقيا للعب هذه الأدوار الوظيفية. معناها رو نعرفوا اللي صار في سوريا واللي يحصل في الكثير من دول المشرق، رو ارتداداته ستكون كما ذكرت حتى في البناف السابق، وهذه دراسات دولية تتحدث عن ذلك، قد ترتد إلى إفريقيا وإلى شمال إفريقيا. هنا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب طبعا في مالي وهذا معروف، هو خلق يعني في منطقة جنوب الصحراء خلق نوع من الهجرة، الهجرة التي نراها واللي نشوفه فيها في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وغيرها.
1: كيف ستكون المبادرة الجزائرية في هذا السياق، خاصة أنه أحمد عطاف وزير الخارجية يعتبرها التنظيمات الإرهابية هذه يقول صار عندها جيوش إرهابية، دونك الدور الجزائري لهنا واستعادة اتفاق 2015 كيفاش ينجم يكون سيبو البابا؟
12: أعتقد أن الجزائر قادرة على لعب دور كبير هنا. الجزائر طبعا استعادت عنفوانها الدبلوماسي بقوة في الفترة الأخيرة، خاصة في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، وهذه حقيقة، وصار لها دور كبير هنا سواء على المستوى الإقليمي ولا حتى على المستوى الدولي. بالتالي الجزائر سواء عبر وزير خارجيتها السيد أحمد عطاف أو عبد الرئيس عبد المجيد تبون، يعني هي لها خيوط تواصل مع مجمل القوى السياسية خلينا نقول موجودة في مالي هناك وفي دول الساحل، وبالتالي إعادتهم إلى معناها التفاوض والمفاوضات وإحياء اتفاق 2015 قد يكون بداية الحل. طبعا نعرف حتى لو نعود شوية إلى معناها إلى التاريخ، حتى في زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان وقت حتى في زمن مناع عبد الحميد بن باديس وغيرهم، كانت عندها الجزائر يعني في عمق الصحراء يعني علاقات معناها مع نفوذ كبير وعلاقات قوية في إطار مكافحة استعمار الفرنسي مع الكثير من يعني القوى في مالي هنا. إذن فبالتالي هي قادرة باش تلعب دور، واكتسبت هذا أمنها القومي، لأن في النهاية الأمن القومي لأي دولة يبدأ يعني مش فقط في حدودها الترابية، يبدأ حتى من مناطق الجوار، لأن كما نعرف الجزائر نعرف اللي هي حتى في السابق وجهت إنذارات إلى قوى إقليمية تتربص بأمنها القومي. إذن فبالتالي هي ستسعى إلى بالطبع مفاوضة السلطة الموجودة في في في مالي. نفس الشيء قامت يعني حتى رئيس النيجر زار معناها الجزائر في الفترة الماضية واستعادت العلاقات طبعا عافيتها بعد تقريبا الفتور اللي حصل في الفترة الماضية. وبالتالي لهنا بالطبع التعامل مع الجماعات التكفيرية أو الجهادية أو غيرها بكل تأكيد الجزائر لها من القوة ومن الاستعداد ما يجعلها قادرة على التصدي لهؤلاء، وخاصة لنقل معناها طرح معناها خارطة الطريق للخروج من هذا المأزق الموجود في مالي، لأن ارتداداته ستكون على كل دول الجوار، خاصة في مستوى لا نتحدث إذا كان هو الوضع سيء أصلا، يعني إذا دخلت الأمور إلى مرحلة الفوضى المسلحة، إذا كان الآن هناك هجرة يعني غير شرعية، فما بالك إذا دخلت البلد في مرحلة الفوضى الكاملة ومنطقة الساحل في مرحلة الفوضى الكاملة، ستصبح موجات الهجرة أشد وأقسى من الموجود حاليا. إذن فبالتالي قد نشهد موجات كبيرة، وهذا طبعا موجات كبيرة نحو من؟ يعني نحو الجزائر، نحو المغرب، نحو تونس، نحو ليبيا. إذن فبالتالي سيصبح كل الإقليم مهدد. إذن فبالتالي أعتقد أن بالطبع مسألة هنا التدخل الجزائري السياسي أعتقد أنه قادر على لملمة الأوضاع في مالي في الفترة الماضية، وبكل تأكيد للجم أول شيء الجماعات المتطرفة هنا وعدم منحها من كذلك من احتلال العاصمة خاصة باماكو، وكذلك من خلال لعب دور كما ذكرت مع مختلف الفاعلين اللي عندها تربطها بهم علاقات تاريخية تعرفهم جيدا، من أجل هنا إيجاد حل
1: إحياء اتفاق السلم والمصالحة
12: إحياء
1: اللي كان موجود في 2015
12: سواء إحياء هذا الاتفاق أو تجويده شوية، معناها من ناحية معناها تجويده يعني تحسينه أو معناها جعله ينسجم مع السياق الحالي في 2026. هذا ممكن، يعني الجزائر نعرفه اللي في لما قالت مثلا سابقا أن طرابلس خط أحمر في ليبيا، كان كالأمر كذلك ولم يستطع حفتر ومن معه يعني دخول طرابلس. إذن فبالتالي أعتقد أن الأمر نفس الشيء في مالي، ولذلك أعتقد أن الدور الجزائري لعبته بنجاعة سنة 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة، وأعتقد أنها قادرة على لعب هذا الدور مجددا الآن طبعا بالشراكة مع مختلف القوى الإقليمية الفاعلة هناك.
1: نعم، خاصة أنه هذا الاتفاق يحظى بالشرعية الدولية.
12: صحيح.
1: شكرا ليك سيبو الباباسي، لما احنا باش نقعدوا في إفريقيا باش نمشيوا ليبيا وانت كنت تتحدث على طرابلس، باش يلتحق بينا بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي، نحكيوا على الجديد المفاوضات وجديد المطروح سياسيا في ليبيا للوصول بها إلى الانتخابات.
4: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رجل.

0: ما تتفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: يحدث في العالم.
3: في الجارة ليبيا باش ناخذوا آخر الأخبار والمعطيات والقراءات والتحليل من عند بشير الجويني المختص في الملف الليبي والباحث في الشأن الدولي. بشير أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك، تحية ليك ليليا ولكل المستمعات والمستمعين.
3: نعم، احنا الأسبوع الماضي كنا حكينا على آخر المبادرات، المبادرة الأممية، المبادرة الأمريكية ومختلف المحاولات لرأب الصدع السياسي في ليبيا. هذه يعني المبادرات مرت ونحب اليوم نعرف صدع صداها في الداخل الليبي.
4: بالضبط ليليا، فما صدى عند مختلف الأطراف، ولكن قبل ذلك خليني نوجه تحية لكل المستمعات والمستمعين اللي يعني نورونا بردود أفعالهم، وكانت الحقيقة جيدة بين استفسارات وحتى انتقادات وغيره. هذا يحملنا مسؤولية في مزيد أن نقدموا يعني آراء مش فقط فيها الجانب هكا الأكاديمي، ولكن أيضا نبسطوا فيها ما حصل. نذكروا بأنه ليبيا الآن يعني تشهد خلينا نقوله حراك من أجل معناها حالة الأزمة السياسية، وهذا فيه تقريبا ثلاثة محاور رئيسي. أول شيء فما المحور اللي هو الأمم المتحدة والخطة بتاع حنة تيتي والبعثة الأممية للدعم، واللي فيها جانب داخلي مرتبط بما يعبر عنه بالحوار المهيكل اللي فيه عدد من الليبيين في مسارات مختلفة، وأيضا فيه إحاطات دورية تقدم أمام مجلس الأمن. من جهة أخرى فما ما يعبر عنه بخطة مسعة بولس أو الخطة الأمريكية، واللي كما قلنا في الحصة الفاتة فما بعض التطابق وأيضا بعض النقاط اللي ممكن قد تكون غير واضحة في علاقة بهذين هاتين الخطتين. ردود الأفعال الأولية إلى حد الآن يعني مرتبطة بمختلف الأطراف. تحدثوا مثلا على المجلس الأعلى للدولة اللي تم اختيار عضوين منه باش يكونوا في هذه في هذا المسار، مسار الأممي، واللي العضوين مشاو في المسار وكانوا يعني حاضرين، ولكن المجلس الأعلى للدولة عنده احترازات وخلينا نقوله رفض بشكل أو بآخر أنه يشاركوا هذوم العضوين، اعتبارا يقول أنه ما تمش اختيارهم وفق الآلية القانونية المعتمد. لهنا بعض الناس اللي هما ينقدوا هذا القرار يقولوا أنه في مرات سابقة صار نفس الشيء والمجلس على الدولة لم يتحدث ولم خلينا نقوله يرفض. مجلس النواب إلى حد الآن يلتزم الصمت، وهذا أيضا صمت كثير من المراقبين والمختصين فسروا بأنه انتظار ممكن لما قد تنتج ولم ينجم عنه هذا الحوار وأيضا الحوار المهيكل.
3: دونك عندنا مجلس الدولة يرفض، مجلس النواب يصمت، هذه المواقف اللي بانت لحد الآن.
4: نعم، فيه أيضا حكومة الوحدة الوطنية اللي أيضا راوحت بين يعني موقف موارب خلينا نقوله. كان تصريحات عبد الحميد بيبة قبل يومين كان فيها إشارة إلى هذا. أيضا المجلس الأعلى للدولة وعن طريق المجلس الرئاسي عن طريق موسى الكوني اللي كان قبل يومين في جنيف في اجتماع أكاديمي كبير، وبين أنه الخطة الأمريكية ليست كما يروج له. لهنا خلينا نقوله شكل آخر ومعطى آخر جديد، وقال أنه جلس مباشرة ومع سيد مسعد بولس وفسر له كما قال ما تقصده الإدارة الأمريكية بهذه المبادرة. في كل الحالات أكاد أقول أن هناك إجماع لأن هذه المبادرات ألقت حجرا في المياه الراكدة، حركت السواكن الليبية. ما يمكن أن نسجله بشكل إيجابي هو أنه نذكر بأنه الاتفاق المجلس على الدولة ومجلس النواب على الإنفاق المشترك، ولهذا أول مرة يصير منذ 13 سنة، اللي هي نقطة قد تكون فيها نفس وطابع إيجابي، ولكن بعض المراقبين يقولوا أنه صحيحا إيجابية ولكن لم تصدر إلى حد الآن أرقامها الرسمية ولا جداولها الرسمية بشكل أنه يطمن الناس كل. أيضا هناك هذه المناورات العسكرية اللي كانت ما بين شرق ليبيا وغربها في مدينة سرت بما تحمله مدينة سرت وتحت إشراف الأفريكوم بما تحمله أيضا من دلالات حول تقارب عسكري محتمل بين الفرقاء في ليبيا. ملخص كما قلت ليليا هو أنه نحن أمام يعني خلينا نقول ديناميكية نأمل أنها تكون إيجابية بين المختلف الفرقاء في ليبيا. هذه الديناميكية نذكر بأنه فيها جانب اقتصادي جانب عسكري وجانب أيضا سياسي.
3: نعم هذه الديناميكية اللي تتحدث عليها في علاقة بمبادرات الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ردود فعلها داخل ليبيا نجم نعتبرها ضعيفة لأنه ما فماش قبول مطلق وإلا رفض واضح لهذه المبادرات، ولكن إذا كان لخص المبادرات هذه ترفع شعار رئيسي وهو الوصول بليبيا إلى الانتخابات. اليوم كنشوف المبادرة العسكرية ونشوف الاجتماع متاع 4+4 ونشوفوا مداخلات حنا تيتي وكيفاش تفاعل معها الشارع الليبي والسياسيين الليبيين، هل الانتخابات الليبية قاعدة تقترب من الشارع الليبي وإلا مازلنا نحكي على سنوات أخرى من الانقسام بعد 13 سنة اللي تحدثت عليها؟
4: هو الانتخابات كما قلت مطلب الجميع، وعلى الأقل في التصريحات الظاهرة والمعلنة كل الناس مع الانتخابات، ولكن السؤال بأي شروط هذه الانتخابات؟ لأننا نتحدث على تقريبا 3 مسائل رئيسية وهذا ممكن نجم لخصوها للسادة والمستمعين. أول شيء فما مسألة متعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات، رئيس المفوضية، الشغور في 3 أو 4 مناصب، هذه مسألة فيها أخذ ورد. ثاني شيء مسألة شروط الترشح واللي فيها 2 نقاط رئيسية اللي هي مزدوجي الجنسية أي. عندهم الحق يترشحوا أو لا، وأيضا العسكري، وهذا أيضا مسألة مهمة جدا بين من يقول أنه خلي كل الناس تكون تترشح وعندها الحق وبين من يرفض ذلك. المسار الثالث واللي هو أيضا لا يقل أهمية عن المسار الاثنين واللي يعبر عنه بالمسار الدستوري، يعني جزء كبير من المراقبين يقولوا أنه صحيح انتخابات وصحيح يعني خلينا نقول محاولة لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وفقا لأي قواعد، وفقا لأي قواعد دستورية، والدستور موجود ولم يستفت عنه. يعني نفس هذه الأمم المتحدة اللي تدفع في اتجاه انتخابات لم تدفع في اتجاه الاستفتاء على السوري هو جاهز واللي نجم يخرج وفقا لهذه الآراء ليبيا مما هي فيه من غياب المرجعية. مرة أخرى نقول هذه الاختلافات هي مش مجرد اختلافات في الرأي، فيها جوانب تقنية فنية كما تحدثوا على مفوضية الانتخابات وأيضا شروط الترشح وإلى آخره، ولكن أيضا فيها جوانب أخرى سياسية ما لم يكن هناك خلينا نقول حسن نية أو تسبيق للمصلحة العامة لليبيا والليبيين سيبقى هذه التجاذبات من هذه الجهة أو الجهة الأخرى.
3: يعني اليوم تقول أنت ما يكفيش باش نعينوا رئيس مفوضية الانتخابات وإلى طريقة اختيار أعضائها إذا كان الانسجام السياسي في الداخل ما هوش واضح. هذه التحديات الداخلية في ليبيا، باش نختم معك بنقطة التهديدات الخارجية اليوم اللي تجي من شيرة مالي من شيرة الساحل الإفريقي، وقت اللي تتحرك الفوضى من جديد أكيد إنه ليبيا زاد من أكثر المتأثرين سواء بالوضع الأمني وانتقال السلاح بين البلدين وإلا بالهجرة.
4: صحيح هذه 2 مسائل مهمة جدا، تحدثت على الجانب العسكري، تحدثوا على أيضا الجماعات العنيفة والمتطرفة، تحدثوا أيضا على المواد الخطرة والممنوعة. ولهنا الخبر اللي ممكن شغل كثير من الليبيين وأيضا في خلينا نقول غرب المتوسط بشكل عام هو الشحنة الكبيرة من الكوكايين اللي تم يعني إلقاء
3: 46,000 طن. صحيح الرقم هذا بشير؟
4: الأرقام ممكن ما عنديش تأكيد، ولكن حسب المعطيات اللي شفناها من صور وغيره الشحنة كبيرة جدا، ويعني بين من يعتبر أنها كانت موجهة إلى شرق ليبيا وبين من كان يعتبر أن شرق ليبيا هي محطة في اتجاه دولة أخرى في الشرق الأوسط. في كل الحالات مرة أخرى نقول هذا الفضاء الحيوي كله اللي هو شمال أفريقيا، الساحل والصحراء، الفضاء المتوسطي شديد الارتباط والترابط، وهذه فرصة أخرى أن نقول مواجهة الجريمة عبر القارات عبر الحدود، مواجهة التنظيمات العنيفة والمتطرفة، مواجهة تجارة المواد الخطرة والممنوعة تقتضي مزيد من التنسيق، وتنسيق موجود ونحيوه بين مختلف هذه الدول، ولكن مزيد من التنسيق من أجل حماية هذه المنطقة من كل التهديدات بكل أنواعها.
3: شكرا جزيلا بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي، شكرا لحضورك. بعد شوية لطفي خالد يلتقيكم في أخبار الرياضة، تحية كامل الفريق في يحدث في تونس والعالم.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
0: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثانية مواعيدنا الرياضية. طاقم تحكيم نمساوي لإدارة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي يوم الأحد القادم في ملعب حماد العقربي ببلادس، مباراة تنطلق مع الأربعة متاع العشية، مباراة بكية الحكم النمساوي كريستيان بيترو تشوكوكيركا. هذا الحكم المشيدير المباراة كريستيان بيترو عمره 36 سنة، أدار 13 مباراة في الدور النمساوي هذا الموسم، أدار كذلك مباراة وحيدة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، مباراة وحيدة كذلك في مسابقة الدوري الأوروبي، وأدار كذلك مباراة وحيدة في كأس المؤتمر الأوروبي هذا الموسم. طاقم تحكيم إذن كله نمساوي، وفي غرفة الفار من نمسا كذلك مع هذا الحكم الرابع هو الحكم التونسي حمزة جعيد. غدوة الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات هذه الجولة، الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. كل المقابلات تنطلق مع الأربعة متاع العشية في ملعب الهادي نايفر بباردو. الملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان، تحكيم منتصر بالعربي، وحكم الفار هو سفيان الورتاني. في ملعب الكرم مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، تحكيم محمد علي قروية، وحكم الفار هيثم جيرات. الأولمبي الباجي في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة يستضيف شبيبة العمران، حكم المباراة هو حسن النايلي، وحكم الفار حمزة جعيد. وفي ملعب حمد العواني بالقيروان مباراة الشبيب القيروانية يستضيف الاتحاد الرياضي المناصري، تحكيم أشرف الحركاتي، وحكم الفار هو مجدي بلغة. غدوة ثلاثة مقابلات هامة جدا من أجل تفادي النزول. مباراة في الكرم مستقبل سليمان، في باجر أولمبي الباجي، وفي القيروان الشبيب القيروانية. في المقابل يوم السبت الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب الكرم المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، تحكيم باسم بالعيد، وحكم الفار في هذه المباراة هو وليد المنصري. في ملعب سوسة النجم الرياضي سهل يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، حكم حسين بن ساسي، وحكم الفار هو أمير العيادي. في المقابل في مركب جرجيس يوم السبت الترجي الرياضي الجرجيس يستضيف نجم المتلوي، حكم المباراة هو عبد الحميد بدر الدين، وحكم الفار خليل الجريء. في المقابل كما قلنا نهار لحد الموعد مع مباراة وحيدة هي مباراة درب العاصمة مع الأربعة متاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس، مواجهة منتظرة، مواجهة الموسم بالنسبة للترجي وكذلك للنادي الإفريقي، مباراة حاسمة للزوز في رقم من أجل معرفة بطل تونس هذا الموسم بنسبة كبيرة برشا قبل جولة من نهاية السباق. الإفريقي موجود في الصدارة برصيد 62 نقطة بعيد على الترجي زوز نقاط، الترجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة. ذلك علاش قلت مباراة الدربي هامة جدا قبل نهاية البطولة بجولة وحيدة ممكن نعرف من هو البطل. فريق النادي الصفاقسي

0: مايا الجاري زميلنا شهيرة الكافي كان موجود في الدورة في الندوة الصحفية، وكان حكى مع السيدة سليمة بن مصطفى مديرة الدورة ورئيس نادي التنس بتونس.
1: نحاولوا كل عام نزيدوا نحسنوا الاكسبيريونس اللي يصير في التنس كلوب في بارابور او تورنوا. سيت اديسيون هذيا دونك كيما عملناو اللي دوتي دان برايس موني، استادير الربح الكامل في الدورة هذه الكل 107,000 دولار، دونك يتقسم من بعد ما بين اللي يربحوا واللي حتى اللي يتعدوا البروميير تور في التابلو فينال يربحوا زيدا شوية. دونك عندنا معز الشرقي دخل بالكلاسمون نتاعو اللي هو 144 مونديال اليوم في الكلاسمون ATP، دونك دخل ديريكتومون التابلو فينال ان تيت دو سيري نيميرو 2. وعندنا تيت دو سيري نيميرو 1 اللي هو سيرسينا، il est 127e mondial et donc عنده un très bon classement et qui m'a قلت قبيله il était en train de jouer في le premier tour d'un ATP 1000 de Rome. Donc c'est que le niveau il est quand même très intéressant. عندنا زيد عطينا des invitations des wildcards le Twins. On a préféré les donner, les invitations, on peut les donner à qui on veut en fin de compte. On l'a préféré les donner à nos joueurs tunisiens, à Lihou, à Skander Mansouri, Aziz Louekha ou Aziz Dougaz. Skander Mansouri qui était un grand champion au double, au SNE, il a joué aussi au simple, mais il a voulu aussi participer au tableau simple. On a Zeda 4 plus jeunes qui vont participer au tableau qualif. Et le tableau qualif, il y a un tableau final, il y a un tableau final, il y a un donc le 11 jusqu'au 16, il y a final.
0: في المقابل نسمو رئيس الجامعة التونسية للتنس السيد بسام الزواوي يتحدث في ميكرو زميلنا شهير الكافي عن دورة تونس أوبن وكذلك عن نشاط الجامعة في الأيام الأولى من تعيينها.
2: دورات هذه مهمة برشا للتنس ككل، معناتها ما نجموش نديفلوبي ونحسنوا إذا ما ديجا ما نعملوش معناتها دورات تخلي العباد تتعلق بالتنس. كما قلت قبيل نعاود أنه احنا النومبر دو ليسونسي طاح برشا في تونس، دونك اللعبة فيها شوية تراجع، كيف اللاعبين متاعنا لنيفو ليشيل انترناسيونال طاح على الأحسن نيفو سنالو مع أنس ومالك. اليوم أون غوبغان مع الولاد معز ل 130، في البنات بعد برشا معنا حتى حد بعد أونس، دونك اكيد انه دورات كيما هذه ما تجم كان تعاوننا باش نعاودوا نبنيو. وفرصه لولادنا الصغار لي جونيور سورتو انصايري شتوان درمول اللي باش يلعبوا لي كاليف، صراحه حاجه باهيه اليوم هما انهم باش يبداو يغزروا للكاريير بروفيسيونيل. وان شاء الله على تريفي زاد لي ان جون قاعدين في دي ريزولتا باهيين، اليوم وصل 900 في العالم وهو باك سنه، دونك بين قرايته وكل ظهر لي خير انه ما يلعبش لوبين فيو اللي عدي، لكن سي فرصه باهيه وما نجمو كان نثمنوها. وماذا بينا احنا بينا نكون عندنا زوز اخرين وموا في العام نقولوا حتى كامو 75 شالونجير، معناتها شالونجير 50 نجم يكون باهي ادابتي لولادنا. هذا توا بيرو جديد دخلنا بدينا بحاجات اخرين، بدينا بتنظيم الدار كما نقولوا من الداخل، عملنا ريكروتمون في الستاف ادمنستراتيف باش نجموا نجاوبوا ونجموا نقدموا ونبنيوا حاجه لقدام. كيف عملنا ريكروتمون دو ستاف تكنيك وسبورتيف، ريكروتمون تاع دي زونترينور. اليوم عندنا 6 انترينورات للكيب ناسيونال ودو بريباراتور فيزيك، وفما حديث مع حتى بريباراتور مونتال معناتها باش نكملوا ليه. دونك لو ستاف تكنيك موجود وبدا من 1 افريل براتيكمون اللي اون بلاس بور لي زيكيب ناسيونال جون الكل.
0: أوروبيا المدافع التونسي على غرام سيواجه الليلة فريق كريستال بالاس الإنجليزي مع فريق شختار دونيسك الأوكراني في مباراة إياب الدور النصف النهائي لدور المؤتمر الأوروبي. مباراة الذهاب انتهت للفريق الإنجليزي 3-1. النصف النهائي الثاني 8 متاع الليل كذلك ستراسبورغ الفرنسي مع رايو فاليكانو الإسباني، الذهاب انتهى للفريق الإسباني هدف مقابل 0. في الأوروبا ليج الليلة كذلك مباراة إياب الدور النصف النهائي 8 متاع الليل أستون فيلا الإنجليزي مع نوتنغهام فورست الإنجليزي، ذهب واحد بلاش لنوتنغهام. و8 متاع الليل فرايبور الألماني مع براغ البرتغالي، ذهب 2-1 للفريق البرتغالي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: سبور.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
2: إلها شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
3: إلها شوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلو.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. محافظ البنك المركزي التونسي يعلن إنشاء مجموعة عمل مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. 31 من جويليا القادم آخر أجل للإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025 وفق السجل الوطني للمؤسسات، وتتم عملية الإيداع حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل، وتتضمن الملفات الواجب إيداعها القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القوائم. تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 من مايو الجاري، وتمويلات البرنامج تصل إلى 300,000 دينار. وزارة التربية تفتح بداية من 15 من جوان المقبل وإلى غاية 30 من الشهر نفسه باب ترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وتشمل تراتيب الترشح تعمير مطلب حصريا على الموقع parents.education.tn على أن يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصى 10 أوت المقبل. في العالم، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في استمرار الاستهدافات الإسرائيلية. في لبنان، مقتل 3 أشخاص اليوم في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد، وحزب الله يعلن استهدافه بمسيرة جرافة للجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان جنوب لبنان وتحقيق إصابة مؤكدة. واشنطن تقدم إطارا تفاوضيا جديدا لطهران يتضمن شروطا صارمة تتعلق ببرنامجها النووي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن محادثات جيدة للغاية جرت بشأن إيران. في المقابل، وسائل إعلام إيرانية تنفي قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن طهران لم تقدم بعد ردها على المقترح الأمريكي الذي يتضمن وفق وصفها بنودا غير مقبولة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نعود إلى نبض المجتمع. ماضي ساعتين وثلاثة دقائق وباش تتواصل رحلتنا حتى للرابعة بعد الظهر. اليوم زوز فقرات كبرى في حصتنا. الساعة الأولانية باش نتحدث فيها عن الحس البيئي لدى الطفل ودور مؤسسات الطفولة في تعزيز الوعي البيئي هذه، من خلال حديثنا عن مشروع الطفل والبستنة. اليوم إلى جانب الأطفال والأولياء اللي باش نعيشوا معهم تجربتهم في مركب الطفولة في بوسالم، واللي باش يحكيونا على أهمية البستنة وشنو تغير في حياتهم بعد المشروع هذايا وبعد التصاقهم أكثر بالممارسة البيئية، وإلى أي مدى هي تنجم تكون هواية وإلا ينجم يكون من بعد فتح آفاق باش يطوروا المعارف المدرسية متاعهم من خلال انهم يتعلموا وهما ينشطوا في نادي الطفوله. الى جانب طبعا كما قلنا الاطفال والاولياء، باش يكونوا معنا ايضا مديره مركب الطفوله وايضا المسؤولين عن وزاره المراه، باش نتحدث مع السيد المندوب الجهوي لشؤون المراه والاسره بجندوبه، وباش نعرفوا حظ المناطق الداخليه في الاحاطه والتاثير بالنسبه للاطفال، وايضا باش نتحدث على مستوى وطني، وباش تكون معنا رئيسه مصلحه بالاداره العامه للطفوله بوزاره المراه، وباش تعطينا الارقام والمعطيات حول مؤسسات الطفوله. هذا ساعتنا الاولى. الساعة الثانية وانطلاقا من ما ثلاثة، باش نتحدث عن العلاقات الاجتماعية عائليا ومهنيا لأحد الأمراض الصامتة، الأمراض اللي ما عندهاش أعراض واللي تخلي عدد من المحيطين بالمرضى هذوما يوصموهم بأنهم يتمارضون وإلا يتوهمون المرض. نتحدث هنا عن مرض بهجة. المرض هذية اللي باش تعطينا عليه أكثر تفاصيل الدكتورة جهاد عنون، اللي هي أستاذة استشفائية محاضرة بمستشفى سهلول وبكلية الطب بسوسة، ولكن أيضا باش يحدثنا عن المرض هذية عدد من المرضى، باش نعيشوا معهم تجاربهم الحياتية بما فيها إيجابي وبما فيها أيضا من برشة ألم للأسف، وهما يعانيوا ويتألموا في صمت بين رفض العائلة والمحيط لتصديق إنهم مرضى، وبين الكشوفات الطبية اللي في أكثر من مرة ما تخرجش المرض متاعهم ولكنهم يعانون في صمت. شنو واقع المرض هذايا في تونس؟ كيفاش يجب أن تتعامل العائلة، المحيط المهني، الأصدقاء مع المرضى هذوما، والتأثيرات النفسية خصوصا على مرض بهجة؟ هذه أهم فقرتنا اليوم. فريق متكامل باش يرافقكم على امتداد ساعتين: فاتن حسني في الإخراج التقني، رامي المجودي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، زميلتنا سمية أزواوي في الإخراج الرقمي، علي قادري ترافقكم على امتداد ساعتين. اقعدوا معنا، نعود بعد الفاصل.

0: تحية إذن متجددة لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نبض المجتمع اليوم باش نسمعوا فيه لشهادات حياة لأطفال اختاروا إنهم الوقت الفراغ متاعهم، طبعا بتأثير من الأولياء متاعهم ومن المربين متاعهم، اختاروا إنهم يكونوا طرف في مشروع اسمه الطفل والبستنة. المشروع هذايا أكيد وقت اللي يبدأ الطفل في سنوات عمره الأولى يبدأ في إطار بيئي سليم، ويتعزز الوعي متاعه بكل الرهانات اللي عندها علاقة بالتنمية المستدامة بالبيئة وبالإطار اللي نجم يعيش فيه الطفل. هذاك علاش مركب الطفولة ببوسالم ولاية جندوبة عمل مشروع ينسجم مع مقاربة الطفل الفاعل هو الطفل السليم اللي تعتمدها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، باش يكون الطفل فعلا هو في صلب العملية التربوية ويكون شريك فاعل في التغيير. كيفاش بدأ المشروع هذايا؟ شنو إطاره؟ الأطفال والأولياء اللي يشجعوا أطفالهم على الانخراط في مركبة الطفولة عموما وفي المشروع هذية خصوصا باش يكونوا معنا عبر الهاتف وباش نعيشوا معهم تجربتهم كما قلنا، وطبعا باش نحلوا نافذة للحديث عن مؤسسات الطفولة اللي هي تحت إشراف وزارة المرأة وباش نعرفوا إطار العمل متاحة وسبل استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال بخدمتها. هات نمشيو مباشرة إلى مركب الطفولة ببوسالم ومعنا مديرته السيدة سماح بلتي. مرحبا بك سيدة سماح.
1: أهلا بك، مرحبا.
0: أكثر تفاصيل عن المشروع هذايا اللي عملتوه، مشروع الطفل والبستنة بمركب الطفولة ببوسالم.
1: المشروع الطفل والبستنة هو كان فكرة بسيطة لكن تطور للي أصبح ولا مشروع، والفكرة انطلقت من رغبتنا في كسر الصورة النمطية للأنشطة المغلقة وإخراج الطفل إلى الفضاء الطبيعي المفتوح، وأردنا أنه نربط الناشئة بالأرض وقيم المحافظة على البيئة.
0: طيب.
1: كانت رؤيتنا التربوية إنها باش تتجاوز من مجرد غرس نبتة إلى إنه الطفل يحس بالمسؤولية ويكون عنده قيمة متاع صبر ويشارك في الأنشطة اللي من فكرة إلى مشروع.
0: هي مبادرة نموذجية عملتوها باش يرتبط أكثر الطفل بالقضايا البيئية. كيفاش التمشي متاعكم وشنية مكونات المشروع هذا؟
1: التمشي كان معناها أول حاجة مشروع تربوي بالمؤسسة على مدار السنة، معناها احنا ديما كل عام ناخذوا مشروع نخدموا على البيئة احنا بصفة عامة، والسنة خصصنا الطفل والبستنة مع الوزارة وزارة الإشراف وتحت تأثير المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بجندوبة.
0: طيب المركب متاعكم مركب الطفولة ببوسالم قداش فيه أطفال؟ شنو التوقيت اللي يجيو الأطفال بحذيكم؟ خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات.
1: المركب يقدم خدمتين، خدمة التنشيط التربوي الاجتماعي وفيه تردد معين للأطفال، وخدمة خدمات اجتماعية هو معناها الوسط الطبيعي وفيه 99 طفل.
0: نعم. وبالنسبة للأطفال المنخرطين في المشروع هذا هما كل أطفال المركبة؟
1: اي، هو خطر مشروع على مدى سنة تربوية معناها محضرين ليه، والطفل اللي يتردد في اي وقت فيه وقت اللي يبدأ عندنا النشاط يشارك الطفل فيه.
0: طيب سيدتي، الأطفال هذوما هما اللي اختاروا المحور وإلا هذايا كان تأثير من عندكم؟
1: تأثير تربوي بطبيعة، احنا ديما كل مشروع تربوي نعمله حلقة حوار، هو اساس العمل البيداغوجي متاعنا، ديما الانشطة متاعنا والمشاريع متاعنا بعد حلقات حوار. بما ان التوجه نتاعنا احنا ديما للبيئه وللحاجات هذه، عملنا حلقه حوار، اختار فكره اقترحناها على الاطفال، وكان حماس كبير من الاطفال، وهم زادوا جابوا لنا افكار برشا وعاونونا، وكانوا الطفل الفاعل في هذا المشروع.
0: طيب، وبما انه الطفل الفاعل هو الطفل سليم، وهذه هي المقاربه اللي تعمل عليها الوزاره نتاعكم، هات نسمعوا الطفل من خلال تجربته ومن خلال نشاطه معكم، شنو تعلم وشنو الإضافة اللي حصلت له بعد مشاركته في النشاط في مركب الطفولة ببوسيل. كان ناخذ بعض الأطفال اللي حاضرين في مركب الطفولة.
1: معنا طفلة وبنية وليد، هما تويك حاضرين معنا باش يشاركوا معكم إن شاء الله.
0: ألو، عسلامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟ تعرفنا بروحك.
2: أنا زينب مدوري من رواد مركب الطفولة أبو سالم.
0: قديش عمرك زينب؟
2: عمري 10 سنوات.
0: تبارك الله عليك، سنة خامسة تقرأ؟
2: نعم.
0: بهي ربي نجحك. زينب، كيفاش سمعت بمركب الطفولة؟ وقتاش تمشي تنشط فيه؟ وكيفاش توفق بين النشاط وبين الدراسة؟
2: عندما أجد فراغ أذهب إلى مركب الطفولة، أحس بالأمان، ونعمل برشا أنشطة ترفيهية وثقافية تساعد في نمو الطفل. معناها
0: أنت بعد القراية تمشي قداش مرة في الأسبوع؟
2: ما نحسبش هكاك برشا، أسبوع داخل الأسبوع، معناها كذا أيامات، 4 أيامات هكاك.
0: حدثني على المشروع نتاعكم اللي عملتوه، الطفل والبستنة، شنو فيه؟ شنو المواد اللي استعملتوها؟ كيفاش استعملتوها؟ كيفاش زينتوا الفضاءات متاعكم متاع مؤسستكم؟
2: في الأول وجدنا قوارير بلاستيكية وعجلات مطاطية، استغليناها في حاجة دي، معناها في البيئة، خذيناها معناها من الشارع والإبلاغ عنها،
0: معناها انتوما لميتوا الدبابز البلاستيك من الفضاء متاعكم من المحيط معناها، وجبتوها المركبة الطفولة باش تستغلوها.
2: نعم، لوناها وقصيناها بأشكال جميلة في شكل قصص، مثل نافورة، وردة، وزرعنا كثيرا من النباتات الجميلة.
0: طيب زينب، بالنسبة ليك، هل تغير علاقتك مع زملائك في مركب الطفولة؟ هل أثر هذا عليك باش تتعلم العمل في مجموعة مثلا؟
2: هي أثر عليا، خاطرش لاتوي دغيتي به خلاص، ومع أصحابي تعرفت على برشا أصحاب جدد وتأقلمت معاهم.
0: وفي المدرسة وانت تلميذة معناها في السنة خامسة أساسي، هل صحابك تحدثهم عن نشاط في مركب الطفولة؟ تشجعهم انهم يجيوا ينشطوا معك ولا لا؟
2: طبعا نشجعهم ديما باش يجوا معايا، والحقيقة ديما يجوا معايا ونشجعوا فيهم نحنا، ونعمل برشا أنشطة باهين، وحتى مربية في المدرسة يجوا ويساعدونا في الأنشطة في المركب الطفولة.
0: بعد ما عملت وشاركت في المشروع هذايا، المشروع البيداغوجي اللي استثمرتوا فيه المواد وعودت ورسكلتوها واستعملتوها، هل في الدار مازلت تتصرف مع النفايات البلاستيكية مثلا كما كنت قبل، وإلا وليت أكثر حرص؟
2: كنت أكثر حرص، أكثر أصبحت معناها أي حاجة استغليتها في مراكب الطفولة استغليتها في المنزل، كما مثلا منقلة ربي في قارورة، في الدار كي نلقى نفاية نستغلها في الدار، نصنعها ونلونها وتولي حاجة بيا، نستغلها في الدراسة.
0: ما عطلكش النشاط في مركب الطفولة على أنك تحقق نتائج إيجابية في الدراسة متاعك؟
2: بالعكس، كنت معناها من متميزة فيها هذه الحاجة، وزاد تشجعني باش نزيد نعمل برشا نشاط كما هكا، حتى في المدرسة ما نتقلقش خلاص.
0: ان شاء الله موافقه زينب، واكيد انك كي جيت المراكب الطفوله من الاول لقيت دعم وتشجيع من والديك، الوالد نتاعك هو موجود بحذاك في مراكب الطفوله في بوسالم، ماذا بينا لو كان يعطينا حتى هو تجربته مع مراكبات الطفوله، كيفاه جات الوقت باش يشجعك. نقولوا الو مرحبا.
3: الو عسامة.
0: مرحبا بوالد التلميذة زينب، شكون معانا؟
3: ابو زينب مرحبا بك.
0: مرحبا. طيب عادة الولي حريص على الدروس الخصوصية، على مراجعة الواجبات المدرسية في الدار ويحطها أولوية، هل هذا هو بالنسبة لك أنت كولي، وإلا بالنسبة لك اخترت زادة أنك تراوح بين الواجبات المدرسية وضرورة الحصول على درجات علمية متميزة والنشاط في مراكبات الطفولة؟
3: في البداية أقدم جزيل الشكر إلى إذاعة الوطنية على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا بكم.
3: أنا أروح بين الدراسة والتعلم واللعب بنية الحظوظ. اخترت بنتي مراكبة الطفولة بوسالم لأنه مكان يجمع بين التعلم واللعب ويساعد على تنمية مهاراتي وبناء شخصيتي في جو آمن ممتع. عايش حسرتها.
0: نعم. طيب التوقيت وقتش المركب مفتوح بالنسبة لك أنت، وقتش تهز بنتك، هل يناسبك التوقيت هذية بالنسبة للنشاط وإلا لا؟
3: التوقيت، التوقيت هي ديجا من 8 مركب يخدم لآخر وقت، نهار الجمعة العشية، نهار السبت عندها وقت فراغ تمشي ليه، ونهار الأحد بتبيع موجودة هنا دي موجودة
0: الطفول. المشروع اللي عملوه الوليدات الكل بما فيهم بنتك زينب ربي يفضل هيلك، هو إعادة تسمين النفايات خصوصا البلاستيكية وتسمينها جماليا في البيئة من خلال تعزيز الحس البيئي للتلامذة. هل ممارساتها هذه اللي عملتها ونشاطها في مركب الطفولة أثر حتى على حرصها على البستنة في الفضاء المنزلي في الدار؟ هل تحس فما تغيير حتى في سلوكاتها وممارساتها؟
3: بالنسبة بنتي مشروع الطفل بستنة، هو بنتي مشروع يهدف إلى تنمية حب الطبيعة، هي تحب الطبيعة بطبيعتها، في نفس الوقت تحافظ ترسيخ ثقافة محافظة على البيئة، محب الطبيعة خلاها شارك في المشروع هذا، حب بطبيعتي تحب الطبيعة وتحب نظافة البيئة، بتبيع المشروع هذا جي حبيته وحبت تشارك فيه.
0: وكيما زينب بنتك ربي يفضل هيلك، فما عدد آخر من الأطفال كما كانت حدثنا السيدة سماح بلتي مديرة مركبة طفولة ببوسالم اللي يضم 99 طفل وطفلة ناشطة في المؤسسة، مؤسسة الطفولة هذه. هيت نشوفوا شهادة أخرى لطفل آخر من الأطفال الناشطين في مركبة الطفولة ببوسالم، ونقولوا ألو مرحبا.
4: سلام، مساء الخير، أنا أمان الله بن نصر من رواد مركب الطفولة ببوسالم.
0: مرحبا بك أمان الله، قديش عمرك؟ فين تقرأ؟
4: 10 سنوات.
0: تقرأ زميل زينب في المدرسة؟
4: نعم.
0: أنت شجعتها على مركب الطفولة ولا هي، ولا تقابلتوا بالصدفة؟
4: هي شجعتني باش نكون من أطفال مركب الطفولة وباش نساهم في هذه الحاجة الباهية.
0: طيب المشروع اللي عملتوه من العودة المدرسية تقريبا من بداية السنة الدراسية حتى التوى، مشروع الطفل والبستنة، كنت تحدثنا عليه مشروعكم هذا، كيفاش تعرفني بيه، كيفاش تقدمه لي؟
4: عملنا أول حاجة حاقد حوار مع المربي وتفاهمنا في هذا المشروع.
0: أعطيتوا اقتراحاتكم معناها؟ أعطيتوا مجموعة من الاقتراحات أنتم كأطفال؟
4: أي. بعد قسمنا الأدوار.
0: وانت الدور متاعك أمان الله شنو كان في المشروع هذا؟
4: الغراسة والسقي.
0: انت اللي قاعد ليهي بالأشجار ولا بالشجيرات اللي زرعتوهم؟
4: بالشجيرات الصغيرة.
0: السيدة المديرة قاعدة تعاون فيك هي توا؟
4: لا.
0: ظهر لي مالا الوالده ولا الوالد اللي قاعد يعاون فيك تبارك الله، راهو امان الله يعرف يحكي وحده، خليه بكل تلقائيه وبراءه الطفوله يجاوبنا ما شاء الله متمكن ولسانه مطلوق امان الله. الاشجار متاعك تسلم عليهم كل يوم، تتفقدهم كل يوم؟
4: اي كل ثلاثة ايام من الجامعة نجي لمراقبة الطفولة نتفقدهم ونمشي نروح.
0: تعرف اللي تعرف اللي تنجم تكون فما صداقة بين الطفل والشجرة؟
4: اي نجم تكون، خاطر الشجرة تعطي عندها عدة فوائد.
0: اي
4: كيف تعطينا ثمارها، تعطينا الروائح العطرة نتاعها وظلها وخشبها.
0: يعطيك صحة أمين الله. قد زرعت من شجرة في المشروع هذايا؟ وهل زرعت خارج مركب الطفولة زادة في حديقة بيتكم مثلا وإلا لا؟
4: نعم زرعته في المنزل وفي دار وفي منزل جدتي وفي مركب الطفولة. لا أدري كثيرا من الأشجار زرعت.
0: أمين الله. أصدقائك في المدرسة تحدثهم على نشاطك في مركب الطفولة ولا لا؟
4: نعم أشجعهم على أن يساهموا في هذا المشروع.
0: طيب وبالنسبة لتوقيت النشاط متاعك، تلقى وقت مع الامتحانات وإلا تجي كان في العطل ولا كيفاش تعمل؟
4: نجي في العطل، الحقيقة كنت عربي نجي في العطل ونجي كل سبت وحد وكهو في العطل ونلقى وقت فراغ زاد.
0: به واللي يسمعوا فينا سواء من بوسالم من ولاية جندوبة وإلا من تونس الكل، شنو تقولهم باش تشجعهم انهم كيف كنتي يمشيوا المراكبات الطفولة؟
4: شجعهم انهم يمشوا المراكبات الطفولة خاطر باش يولوا اصدقاء، باش تزيد العلاقة تتطور ما بيناتهم ويعرفوا برشا ناس اخرين اكثر ويتعلموا اكثر ويعني ونشكركم كل على مجهودكم.
0: وحنا زيدا نشكروك على نشاطك وعلى اهتمامك بالبستنة واهتمامك بالأشجار اللي انت تتفقد فيهم بصفة دورية وقاعد تسقي فيهم، وإن شاء الله معناها أول ما يعطيوا الثمرة متاعهم تزيد تفرح أكثر بمجهود العمل متاعك. كما زينب هي اليوم مرفوقة بوالدها، أمان الله أيضا مرفوق بالوالدة متاعه اللي نحنيوها ونقولوا لها مرحبا بك مدام.
5: عسلامة مرحبا بك.
0: نتعرفوا عليك مدام؟
5: مدام هادي جنوني أم أمان الله بالنصر.
0: نتشرفوا مدام. كيفاش سمعت بمراكب الطفولة وكيفاش جات الفكرة أنك تهز ولدك ويخصص من الوقت نتاعو باش ينشط في المؤسسة هذه؟
5: والله هو ولدي يعني بحكم مركب الطفولة قريب في المسافة للمدرسة، يعني المدرسة قدام مركب الطفولة، ولدي ساعات حتى ساعة وقت فراغ يمشيها المركب الطفولة. كي كان في السنة الثانية والثالثة كان يمارس برشا أنشطة أخرين، مثلا الرسم، هو عنده هواية الرسم، متعدد الهوايات هو يعني، وولدي نشيط يحب الحركة يحب يعمل مجهود،
0: عنده طاقة معناها.
5: نعم
0: عنده طاقة تبارك الله عليه.
5: عنده طاقة وهو اللي اختار انه يزور المركب ولقى الترحاب ولقى، والحق هو في ايدي امينة، بالحق في ايدي امينة وتأثير طيب، ومعتها والمربين على رأسهم مدام سماح ربي يبارك لها لاهين بهم، وليداتنا معناها مطمنين عليهم. هو اللي حببني في المركب مش انا اللي اقترحت عليه، بالعكس كان هو اختيار تلقائي، يجي وحده مركب يخرج من مركب يمشي يزرع يرسم يجيب رسومات، معناتها ولدي محب للطبيعة محب للاكتيفيتي، معناتها بصراحة يعني هو يعمل كل شيء وحده ما جبتوش.
0: بارك الله عليه ربي يفضله لك. نعم الطفل وقت اللي تبدأ عنده طاقة إيجابية يلزمها تتأثر وتتحط في نوادي باش ما توليش عنف ويولي في ممارسات أخرى داخل المدرسة، لأن الطاقة هذيك يلزمها تخرج. يعطيك صحة كوالية أنك عرفت تأثر ابنك وتهزوا المراكب الطفولة. والحاجة الإيجابية أنه زاد مراكب الطفولة قريب من المدرسة، يعني ما وش باش يخسر وقت في التنقل. هنا نسألك على نتائج أمان الله الدراسية، هل فما نتائج إيجابية؟ نعم
5: ما شاء الله عليه، هو متميز من السنة أولى، متميز محب للمطالعة، هو من رواد زاد المكتب العمومية، مغروم بالمطالعة، مغروم بالبستنة، مغروم بكل ما هي كرياسيون، معناتها هو مبدع صغير وما شاء الله عليه، ما أثرلوش على قرايته، بالعكس طور له، نماله من شخصيته، نماله من بالحق، معناتها مخه كبير، يعرف يفكر، طاقته هو عنده طاقة وطاقته يخرج فيها في الإبداع، وإن شاء الله ربي ويوفق صغيراتنا الكل.
0: يعني الوالي اللي يخاف على كل وقت عند صغيره وينزمه يقرأ فيه بين دروس تدارك ومراجعة في الدار وغيره، هنا الرسالة اللي انت تنجم تتوجه بها للأولياء اللي يسمعوا فينا من خلال تجربتك مع أمان الله ربي فضله لك واللي نتائجه الدراسية متميزة.
5: من خلال تجربتي مع أمان الله نقول اللي علم الأطفال وهم يلعبون، الصغير يلزم يكون عنده وقت فراغ للترفيه، للممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والمشاركة في الحياة الاجتماعية، في الجمعيات، حتى في أعمال بسيطة خيرية، في أعمال بيئية، بس زراعة مطالعة، ومش كل شيء معناتها باش يراجع ويقرأ ويريفز. يلزم الصغير يكون عنده هوايات باش تكون شخصيته متوازنة، وباش ينجم معناتها زاد يكون متميز في قرايته. أمان الله يقرأ شوية ويرفع على روحه برشا ويمارس الرياضة ويطالع، وإن شاء الله صغيراتنا الكل ديما هكا إن شاء الله. أنا نشجع الصغيرات باش يشاركوا ويكونوا من رواد المركبات هذه، مركبات الطفولة اللي تتلهى بصغيراتنا، تنمي من طاقتهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم.
0: إن شاء الله بالتوفيق أمان الله لزينب، للتسعة وتسعين طفل وطفلة من رواد مركبة طفولة ببوسالم. إن شاء الله زاد بالتوفيق لكل الأطفال اللي عندهم بذرة متاع موهبة ويحبوا ينموها، وعندهم غرام ويلقاوا في المؤسسات العمومية هذه الإطار والفضاء متاع الممارسة متاعهم، وبش يخرجوا هاك الطاقة كما كانت تحدثنا أم أمان الله، ولدها عنده طاقة كبيرة قاعد يفجر فيها في الرسم، في الإبداع، في البستنة، في غيره من الأنشطة. أكثر تفاصيل على مؤسسة الطفولة، توقيت نشاطها، سبل الانخراط فيها وتوزيعها وغيره، باش نرجعوا له في الجزء الثاني من ساعتنا الأولى، وباش يتواصل الحديث مع مديرة مركب الطفولة ببوسالم، ثم باش نتحدث عن ولاية جندوبة عموما، وباش يكون معنا السيد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة، وباش نختم بحديثنا عن الرعاية بالنسبة للأطفال داخل مؤسسات الطفولة، وباش تحضر معنا ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اقعدوا معنا، نعود بعد النغم.

0: تحية متجددة لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الحس البيئي لدى الطفل ودور مؤسسات الطفولة في تعزيز الوعي متاعه بالقضايا البيئية من خلال مشروع الطفل والبستنة، المشروع اللي تم إنجازه في مركب الطفولة ببوسالم. وسمعنا في الجزء الأول من لقائنا اليوم شهادات لأطفال وللأولياء متاعهم. باش نواصلوا حديثنا عن مركبات الطفولة، وأعود للسيدة سماح بلتي مديرة مركب الطفولة ببوسالم. سيدة سماح، كيفاش ينجموا الأطفال اللي يسكنوا أقرب من مركب الطفولة إنهم ينخرطوا؟ كيفاش الأوقات متاع النشاط متاعكم، وشنية أهم النوادي الموجودة؟
1: سلام، مرحبا مرة أخرى،
0: جدد لك التحية. مرحبا بك.
1: مرحبا بك. التوقيت هو عندنا التنشيط التربوي الاجتماعي من 9:30 نهار ومن 2:00 للـ5:00. والنوادي في مؤسستنا عندنا نادي البيئة، عندنا نادي الصحة، وعندنا نادي المواطنة.
0: طيب، وحاليا هل بعد ما كملتوا المشروع النموذجي الطفل والبستنة، هل باش يقف النشاط وإلا باش تكملوا في فصل الصيف زادة؟
1: بالطبيعة لا، احنا مشروع هو هذا ممتد على كامل السنة التربوية وممتد.
0: ما عندكمش عطلة معناها تنشطوا أفناش نشهر؟
1: نجمعوا ديما نغرسوا، حاليا نحن تو قاعدين نجمعوا نغرسوا. بالطبيعة في فترة الصيف هو باش نعتنوا بها الحديقة وباش تبقى دائما مزهرة وينعة.
0: نعم، ومركب الطفولة ببوسالم هو من أحد المؤسسات الطفولة الموجودة في ولاية جندوبة ككل. هيتوا نشوفوا في الجهة متاعكم في ولاية جندوبة دور الطفل، وعفوا مؤسسات الطفولة اللي قاعدة تستقطب في الأطفال ودورها في الإحاطة بهم. ومعنا سي منير المجوني، المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة. تحية ليك سي منير.
2: مرحبا.
0: ما فماش كان مركب الطفولة ببوسالم في جندوبة كان تعطينا فكرة عن أهم مؤسسات الطفولة والدور يلعبوا فيه في ولاية جندوبة.
2: في ولاية جندوبة عندنا 4 مركبات، بالنسبة للسنة هذه 3 مركبات ناشطين، مركب في إعادة تهيئة فيه أشغال، وعندنا 3 نوادي أطفال وزوز نوادي أطفال متنقلة.
0: وقديش يضم عندها قديش يضم من طفل بصفة عامة؟
2: بالنسبة للمركبات لأنه النشاط المركب يتفرع إلى عملين أو نشاطين. عندنا المكفولية الدولة اللي هم أطفال الوسط الطبيعي.
0: نعم.
2: هذم في ولاية جندوبة عندنا 481 طفل في الوسط الطبيعي اللي يتمتعوا في بداية سنة دراسية بمستلزمات الدراسة، بالإكساء، يتمتعوا بالإعاشة اليومية، يتمتعوا بإكساء العيد.
0: نعم. ويروحوا يسكنوا مع عائلاتهم، معناها يجيوا فقط
2: مع عائلاتهم. نعم. هذم يسكنوا مع عائلاتهم. بقية الأطفال النشاط الثاني النشاط التربوي هو ما تنجمش تحصر العدد وفق الأنشطة وفق رغبات الأطفال، يجيوا للمركبات باش يمارسوا النشاط نتاعهم.
0: ما هو الأطفال هذوما قديش يدفعوا سنويا؟ شنو الملف نتاعهم؟ كيفاش تقبلوهم؟
2: هو المركب مفتوح لكل طفل متمدرس.
0: نعم.
2: مش بشرطي هي يكون عنده ملف، الملفات ناخذهم فقط على الأطفال الوسط الطبيعي اللي هذوما من العائلات
0: لأنه فما إعانة اجتماعية باش تتقدم، أما اللي باش ياخذ فقط النشاط التربوي والثقافي هو النشاط مع يعني خدمات مجانية.
2: يعطيك الصح. بالنسبة للأطفال الوسط الطبيعي هذوما ناخذهم وفق بحوث اجتماعية من العائلات المعزلة، العائلات محدودة الدخل.
0: أكيد باش نرجع في مصافحات قادمة ونتحدث عن تكوين الملف وعلى الأطفال هذوما وأهمية أنه يقعد في الوسط العائلي متاعه، ولكن يتقدم له الدعم والتأطير والإحاطة داخل مؤسسات الطفولة. وكما انطلقنا من مركب الطفولة بوسالم باش خذينا فكرة على مؤسسات الطفولة بولاية جندوبة، هات من ولاية جندوبة اللي فيها المشروع النموذجي هذايا اللي يخص الطفل والبسنة اللي تم بمركب الطفولة ببوسالم، هات نشوفوا خارطة مؤسسات الطفولة كيفاش تتوزع، قداش فيها من أطفال وأهم المعطيات عليها. هذيك علاش تحضر معنا في استوديو السيدة أماني من ماضي اللي هي رئيس مصلحة الوقاية والإدماج بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مرحبا بك سيدة أماني.
3: يعيشك ربي فضلك، مرحبا ويعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مركب الطفولة ببوسالم ما هو إلا حلقة في سلسلة كاملة من مؤسسات الطفولة، تعطينا عليها أكثر تفاصيل ومعطيات.
3: مركبات الطفولة هي مؤسسة تربوية اجتماعية رعائية تقدم خدمات رعاية للأطفال متوزعة على كامل تراب الجمهورية. عندنا 106 مركب فيهم 6225 طفل مكفول، 2859 ذكور و 3366 إناث. هذا التوزيع متاحهم الكل على كامل تراب الجمهورية. الأطفال المكفولين كما قال لك سي منير السيد المندوب الجهوي بجندوبة، وكما قال هو المركبات هما فيهم زوز أنواع متاع أطفال. نلقاو الأطفال المكفولين هذوما اللي يتقبلوا في إطار لجنة جهوية للقبول تنعقد على مستوى الولاية ويحضروا فيها يبدأ السيد المندوب والسيد الوالي أو من ينوبه والإطارات بتبيع متاع المؤسسة، ويقع اختيار الأطفال خاطر تصير قبل نقولوا احنا وحدات النهوض الاجتماعي والإطارات يعملوا بحوث اجتماعية على العائلات المعوزة، نقولوا احنا اللي ما ينجموش.
0: نعم سيدتي، انتم كوزارة المرأة تقدموا دعم وإحاطة للأطفال في سن ما قبل التمدرس من خلال رياض الأطفال ومن خلال تكفلكم بالوليدات هذوما الصغار. هل هنا الأطفال اللي تاخذوهم في الوسط متاحهم باش ينشطوا في مركبات الطفولة، هل هما نفسهم اللي قدمتوا لهم الخدمات والإحاطة الاجتماعية من سن ما قبل التمدرس في مؤسسات الطفولة الأخرى ولا لا؟
3: هو ينجم يكون موجود أما الأكثرية لا. هو عنا الأطفال اللي يتقبلوا في مركبات الطفولة من 6 حتى 18 سنة، معناتها متمدرس يبدأ. دونك ناخذوا تصير اللجنه الجهويه هذه يتقبلوا الاطفال مكفولين هذوكم يتمتعوا بخدمات اجتماعيه كما قال لك سيمونير، خدمات الاعاشه اللي هما يفطروا كل يوم في المؤسسه، معناتها عندنا طبيخه احنا في المؤسسات هذوما يطيبوا لهم الفطور، يجي يفطر الطفل غاديكا. فما اطارات تربويه هما اللي قدموا له كما نقولوا اذا كان عنده دروس دعم والا عنده حاجه ما فهمهاش في القرايه يقريوه.
0: يعني في مركبات الطفولة يتم تقديم الدعم الدراسي زي المدرسي.
3: دعم دراسي أي. وعندنا أخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين في المركبات زادة، معناتها تلقى الأخصائي النفساني الأخصائي الاجتماعي الإطارات التربوية، عندنا إطارات خاصة بالوسط الطبيعي اللي هما الأطفال هذوما المقبولين ضمن اللجنة، وعنا الأطفال متاع الجوار اللي يجيو يتردوا أذوكم اللي معناتها ما نجموش نحصروا عددهم. علاش؟ خاطر هو المركبات الأكثرية تبدأ بحذا المؤسسات التربوية، معناتها تموقع متاحة أساسا ديما نسعاو أنه المركب يبدأ قريب المؤسسة التربوية باش الطفل في وقت الفراغ متاعه يمشي يتردد على المؤسسة ويقوم بالأنشطة الموجودة الكل.
0: حاليا عدد المركبات مركبات الطفولة الناشطة هل كافي للإحاطة بكل هل الشرائح متاع الأطفال سواء الأطفال في الوسط الطبيعي وإلا الأطفال اللي جاوا فقط للنشاط الثقافي والتربوي؟
3: هو توا عنا 106 الأكثرية موجودين في المناطق الداخلية، معناتها عنا في تونس في المناطق الداخلية الكل على كامل تراب الجمهورية موجودين.
0: يعني أغلب المؤسسات داخل الجمهورية وقت اللي فما نقص في ممكن فضاءات تربوية وثقافية أخرى للأطفال.
3: وقتها تلقى مركب. عنا مناطق مازلنا ما وصلنا لهمش، أما قاعدين نسعى كوزارة إن نحلوا ديما مؤسسات كيما هكاية معناتها رعائية نقولوا احنا متاع تتلهي بالأطفال هذوما الفاقدي السند وإلا اللي عندهم هشاشة اجتماعية والكل. دونك نحاولوا قد ما يمكن أن نقربوا للأطفال هذوما في المناطق الداخلية.
0: الحاجة ممكن أيضا الإيجابية اللي لاحظتها من خلال تقديمك إلى أنه فما زوج شرائح اجتماعية موجودة هو ممكن الاندماج بين زوج فئات متاع الأطفال هذوم، بين الطفل اللي عنده هشاشة اجتماعية وبين الطفل اللي عنده أريحية عائلية ويجي فقط للنشاط، فأكيد فضاءات المؤسسات التربوية باش تجمعهم الزوز.
3: هذاك الرهان اللي يخدموا عليه ديما الإطارات التربوية، أنه الطفل يندمج ديما في المجتمع، ما يبدأ ما عندوش إشكاليات. حتى لو كان فما إشكاليات، قلت لك فما الإطارات المختصة اللي هي تسعى ديما باش تخليك الطفل هذاك ما ينقصه حتى شيء. وديما نحاولوا احنا كوزارة ان نوفروا ديما المستلزمات اللي يستحقها الطفل. عنا قلت لك الخدمات الإعاشة، عنا نقدموا له المستلزمات المدرسية، ديما في أول سنة تربوي ياخذ مستلزمات مدرسية، عنا منحة العيد، ياخذ المنحة في العيد، في العيد الصغير، وعنا زادة لبسة الشتاء ولبسة الصيف اللي هو ياخذها معناتها اللباس.
0: والإطار التربوي الموجود في مؤسسات الطفولة لهنا، هل عنده تكوين خصوصي؟ هل هو بالعدد الكافي للإحاطة بالأطفال هذوما؟ لأنه كما حدثنا ما هيش إحاطة ثقافية وتربوية فقط، ولكن أيضا إحاطة نفسية. اجتماعية.
3: الإطارات هما إطارات أكاديميين متخرجين من المعهد العالي إطارات الطفولة بكرتاج درمش، دونك كلهم اللي يخدموا في مركبات الطفولة كلهم خريجي الجامعات. عنا في مركبات الطفولة عنا 466 إطار تربوي، وعنا المراكز مندمجة اللي هما هذا مؤسسات رعاية زادا كيما مركبات الطفولة، أما شنو الزايد فيهم على المركبات اللي هما فيهم خدمات الإقامة. قولوا احنا نظام تعهد آخر اللي هو بالإقامة، الطفل معناتها عنا أطفال مقيمين يبات غاديكا اللي عندهم فقدان للسند، وإلا على معنى فصل 20 لمجلة حماية الطفل، اللي هو معناتها يا إما تعرض لاستغلال جنسي وإلا استغلال اقتصادي، وإلا يشوف معناتها مندوب حماية الطفولة اللي هو لازم يخرج من العائلة من الوسط متاعه اللي هو يمثله تهديد، ويتحط في إحدى المؤسسات نتاعنا اللي هما المراكز المندمجة.
0: والمراكز المندمجة حاليا قداش فيها من طفل وطفلة؟
3: عنا 22 مركز مندمج متوزعين على 17 ولاية، وفيهم 2220 طفل تو. عنا ثلاثة أنظمة اللي هما نظام الإقامة، نظام الوسط الطبيعي كيما مركب الطفولة بالضبط، يتمتعوا بنفس الامتيازات اللي يأخذوهم أطفال في المركبات، وعنا الإيداع العائلي. الإيداع العائلي اللي هو الطفل يدخل يرجع للعائلة متاعه، دونك يمر بالإقامة فترة معينة، ومن بعد وقت اللي ليكيب دو ترافاي معناتها الفريق العمل بالمؤسسة يقول هذايا راهو ينجم يرجع لعائلته، نعاونوها بمنحة مالية قدرها 200 دينار شهريا تتصب للولي.
0: يعني الأطفال المنظورين متاعكم لهنا سواء في المراكز المندمجة أو في الوسط الطبيعي هنا كي يرجعوا لعائلاتهم مش باش يتقص الدعم معناها؟
3: لا ما يتقصش، يقعد على طول العام موجود ديما هذاك، يقعد حتى لين نقولوا احنا الادماج نتاعو، قدر احنا في اللجنه هذيه نتاع القبول اللي يتقبلوا فيها الاطفال المكفولين، دونك تصير مرتين في العام لجنه يقبلوا فيها الاطفال، ولجنه تدمج الاطفال. وقت ايش تدمج الطفل؟ وقت اللي تخدم يخدم فريق العمل في المؤسسه مع العائله، معناتها اقتصاديا يتحسن الظرف نتاعو العائلي، يلقاو له موطن شغل، خاطر احنا زاده نخدموا بالشراكه في الوزاره مع الهياكل الاخرى، مع اداره المراه واداره الاسره. عندنا برشا برامج كيما التمكين الاقتصادي، كيما برامج رائدات، الكل معناتها نخدموا بالتنسيق مع بعض.
0: يعني الطفل من منظوري المراكز المندمجه ولا من مراكز الوسط الطبيعي، وقت اللي اليات اخرى صلبه وزاره المراه تمكن الولي سواء امه او ابوه من مورد رزق وتاثروه، ينجم يرجع وقتها
3: يرجع لعائلته، يرجع يندمج في العائله. هذاك هو الدور الاساسي نتاع المؤسسات، وقت اللي يقبل الطفل انه يخدم معاه مده معينه حتى لين تولي العائله تنجم تكمل هي تربي صغيرها، معناتها تتنحى له الامتيازات الكل وترجع العائله هي الاساس.
0: نعم تتنحى للطفل هذاك خاطر ولت عنده مقاومات العيش الكريم في عائلته، باش تتعطى
3: نقبلوا الاطفال الاخرين اللي مازالوا عندهم الهشاشه اكثر.
0: طيب سيدتي، هل الأطفال هذوما أكيد من خلال يعني التعايش اليومي بينهم وبين بقية الأطفال من الفئات الاجتماعية الأخرى لهنا، إلى أي مدى هذايا يعاون في الاستقرار النفسي متاعهم وفي اندماجهم في المجتمع باش ما يحسوش بهيك النفس؟

0: تربوية، إدارات مختصة، إذا كان فما قلق صار لصغير في وسط مؤسسة تربوية وإلا البرة في الشارع وإلا حاجة، ديما يتدخلوا، معناتها ديما فما تدخل سواء من الإطارات الموجودين وإلا حتى مندوب حماية الطفولة، معناتها يتدخل معانا ديما السيدات والسادة مندوبي حماية الطفولة يتدخلوا معانا في أي حاجة تصير.
1: طيب لهنا قبل ما نختم حواري معك سيدة أماني بن ماضي، رئيس مصلحة الوقاية والإدماج بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أكيد مختلفة هي الآليات والأطر اللي تقدم الرعاية للطفل باش يقع الإدماج متاعه ويلقى أفضل الظروف. فلهنا هالمؤسسات هذه مؤسسات الطفولة أكيد قاعدة تخدم منسجمة مع المحيط الجمعياتي ومختلف المؤسسات الأخرى باش تقدم أفضل الخدمات للأطفال. فيمكن تحدثنا أكثر على الشراكة والانفتاح على المحيط بالنسبة لمؤسسات الطفولة.
0: هو كل مؤسسة عندنا، خاطر المؤسسات هذوما عندهم إطارات تفقد متفقدين، معناتها هما اللي تبعوهم، ومن الحاجات اللي يتقيموا عليهم معناتها في الخدمة متاعهم هي أكل الانفتاح على المحيط. نقولوا احنا يلزم يعملوا اتفاقية شراكة مع الجمعيات اللي موجودين في الجهة هذيك، يلزم يعملوا اتفاقية شراكة مع المكتبة العمومية مثلا، مع المؤسسات الثقافية اللي موجودة. وبالطبيعة احنا كوزارة زادة عنا اتفاقية شراكة مع جمعيات، عنا زادة لسويس ديما اللي تدعمنا، عنا اليونيسيف تدعمنا، معناتها فما برشا جمعيات اللي ناشطين مع الأطفال وديما هما اللي قدموا لنا الدعم باش احنا نحسنوا ديما من المستوى نتاع الأطفال.
1: يعطيك صحة على كل هالمعطيات اللي
0: يعيش
1: قدمتها لنا سيدة أميني بن ماضي، رئيس مصلحة الوقاية والإدماج بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. شكرا لضيوفنا عبر الهاتف سي منير المديوني المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة، شكرا للسيدة سماح بلتي مديرة مركب الطفولة ببوسالم، وأيضا لعدد من الأطفال والأولياء زينب وأمان الله وأمهم أبوهم اللي شاركوا معنا عبر الهاتف واعطونا شهادتهم على نشاطهم داخل مركب الطفولة ببوسالم. اقعدوا معنا، رحلتنا مازالت متواصلة في الساعة الثانية، نعود بعد موجز الثالثة ظهرا للأخبار.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي. عزدين دي
4: يا النار مرجاني يا فايز الفل.

0: الثانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة

0: الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ديوان البحرية التجارية والموانئ يوقع اليوم صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الواد، رادس وسوسة وبنزرت، منزل بورقيبة، بكلفة تناهز 125 مليون دينار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في عمل التجريف والإنشاءات البحرية. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر مايو الجاري، على أن تتواصل لمدة تقارب سنة وثمانية أشهر وفق معايير فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية. السجل الوطني للمؤسسات يذكر كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة، والذين تختم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر، أن يوم 31 من جويلية 2026 هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 من ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. الاتحاد الأوروبي يطلق اليوم منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يؤكد أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري، والخارجية الباكستانية تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين واشنطن وطهران. الرئاسة اللبنانية تسعى خلال المفاوضات القادمة مع الجانب الإسرائيلي لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية، وتقول إن جولات المفاوضات الجديدة على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن. وفي قطاع غزة، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، استشهدوا 9 فلسطينيين في غارات صهيونية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim Damla.
1: ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صلي.

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، تتواصل رحلتنا معكم مع نبض المجتمع في ساعتنا الثانية، باش نخصوها الواحد من المواضيع الإنسانية والصحية من وجهة نظر اجتماعية. واحد من المواضيع الإنسانية والصحية اللي في برشا أوقات تقعد بعيدة على الأضواء، رغم تأثيرها العميق على حياة المصابين بها وعلى عائلاتهم. نتحدث هنا على مرض قد ما يكونش معروف برشا، ولكن أعراضه تتوجد وبرشا عايشين ويقاسيوا في المرض هذية، وهما ما في بالهمش برويحهم اللي هما مرضى إن شاء الله ربي يشفي الجميع. نتحدث لهنا عن مرض بهجت، ونتحدث تحديدا عن العلاقات الاجتماعية والعائلية والمهنية للمرضى هذوما، بين صعوبة الاندماج، سوء الفهم أحيانا، محاولات تعايش يومية مع مرض مزمن ومؤلم. من مرضى ما تظهرش عليهم الأعراض، فقط شعور بالألم اللي أحيانا ما ينجموش يفسروه، وبين تحاليل اللي تنجم ما تظهر حتى شيء. بين الوصم والتنمر بأن الشخص هذية كركار ما يحبش يخدم وبخيل ما يحبش ينشط ويميل للراحة، وبين الصراع الداخلي مع المرض اللي أثر على الحركة وعلى النشاط. إلى أي مدى يمكن للدعم النفسي والاجتماعي أنه يساهم في الحفاظ على توازن المريض وحياته الطبيعية؟ شنو هالمرض هذية، وهل فعلا هو منتشر في بلادنا، وشنية الأعراض، وكيفاش نجمو نتجاوزوها؟ أكيد عديدة هي الأسئلة اللي باش نحاولوا نطرحوا إجابات عليها. الإجابات الطبية باش تكون مع الدكتورة جهاد عنون، أستاذة استشفائية محاضرة بمستشفى سهلول وبكلية الطب بسوسة، ورئيسة لجنة الاتصال بالجمعية التونسية للطب الباطني، والقصص الحياتية ومعاناة المرضى باش تكون مع جملة من الشهادات لمرضى باش نتقاسموا معاهم خلال السويعة هذه، باش نعديوها مع بعضنا تجربهم الحياتية، معاناتهم النفسية، ومدى انتماجهم في عائلاتهم وفي محيطهم المهني وأيضا محيطهم العائلي. أكثر تفاصيل باش نعيشوها من خلال الشهادات هذه عبر الهاتف اللي باش نبدأ ونخو فيها مباشرة بعد النغم، اللي باش تمررهن زميلتنا فاتن حسني اللي معانا في الإخراج التقني، رامي المجولي نذكر اللي هو أيضا في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا وفي تمرير مختلف المكالمات الهاتفية. تنجموا تشاهدونا على صفحة رسمية للفيسبوك للإذاعة الوطنية اللي يجيكم بتوقيع وإخراج للزميلة سمية الزويري.

0: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نعود في ساعتنا الثانية لنبض المجتمع في تجارب حياتية نفسية واجتماعية لأعداد بالآلاف لمرضى بهجتها. حتى نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات حول المرض هذا. كما قلنا في التقديم منذ قليل، المرض الصامت هذايا اللي يخلي بعض المحيطين بالمرضى أحيانا يتنمروا ويسموهم بأنهم كركرة، ما يحبوش يخدموا، يقارنوا بينهم في نشاطهم بينهم وبين أخواتهم اللي عندهم نشاط بدني بين ظفرين عادي وحياة يومية عادية، بين من يتهمهم أنهم يتمارضون وبين من يتهمهم بأنهم بخليين بطبيعتهم وأنه تعبهم قد يكون نفسي وليس مرض عضوي. أكثر تفاصيل ومعطيات عن مرض هذايا اللي يعاني منه الآلاف، رغم أنه نادر في العالم إلا أنه متواتر في بلدان البحر الأبيض المتوسط. مرضى بهجت بين صعوبات الحياة العادية اليومية وممارستهم لمهامهم، خصوصا البدنية اللي فيها مجهود، وبين أيضا الإحاطة النفسية الضرورية للشريحة هذه من الناس. باش نتحدث في البداية مع الدكتورة جهاد عنون اللي هي أستاذة استشفائية محاضرة بمستشفى سهلول وبكلية الطب بسوسة، وأيضا رئيسة لجنة الاتصال بالجمعية التونسية للطب الباطني على المرض هذه. خلينا نفهموه باش نجمو نفهموا أكثر شهادات المرضى اللي باش ناخذوها تباعا وباش نعيشوا معاهم تجاربهم الحياتية. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا عافية مدام عليا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: بهجت الاسم هذية اللي على قد ما الاسم فيه بهجة، على قد ما للأسف المريض ينجم يعيش بعض الآلام.
1: صحيح، ما مرض بهجت كما قلت ما هو بهجت على اسم الطبيب اللي اكتشفوا المرض هذايا. وهو مرض ناتج عن التهاب في الأوعية الدموية، وينجم يمس أي نوع من أنواع الأوعية في البدن. ودوك الكلمتين هذوما يمس الأوعية معناها ينجم يعطي أعراض في كافة أنحاء الجسم، وفيه التهاب دونك بخلاف الاعراض هذيك. ثم زاده اعراض اللي ما نشوفوهاش كيما الفشله الكبيره، كيما الوجيعه اللي تنجم تقلق برشا، كيما التاثيرات على الحياه اليوميه نتاع المريض اللي تنجم تقلقوا اكثر من الاعراض في حد ذاتها. الحاجه الاخرى المهمه في مرض بهجت اللي هو مرض مزمن، دونك ما فيهش علاج. والمرضى هذوما دونك بعد التشخيص في العادة يوليو لازمهم ياخذوا دواء بطريقة منتظمة ومتواصلة مدى الحياة على حسب الأعراض اللي عندهم. والمرض هذا دونك هو مرض يتحير من وقت إلى آخر، دونك المريض يلقى روحه في أوقات لباس يرجح المرض بالدواء، وفي أوقات أخرى يبدأ متقلق والمرض يهيج ويعطي أعراض جديدة. وساعات تاخذ وقت الأعراض هذيك باش نجمو نشخصوها باش نجم هو يفهم روحه ويفهم اللي هي ناتجة على المرض، وكذا الكل يخلي المرض مش سهل التعامل معه في الحياة اليومية نتاع المريض.
0: طيب دكتورة، صحيح احنا مصافحتنا اليوم في برنامج نبض المجتمع هي مصافحة اجتماعية ونفسية للمرضى، وعنا فضاءات اخرى في الإذاعة الوطنية اللي نتحدث فيها عن الجانب الطبي، ولكن اذا كان ما نفهموش المرض وصعوبة تشخيصه واعراضه مناش باش نجمو نفهموا برشا شهادات المرضى اللي باش نستقبلوهم تباعا. هذاك علاش لو كان تفسرنا الاعراض وصعوبات انه المريض ينجم يعيش حياة يومية عادية، والى اي مدى المرض هذا طبيا ينجم يأثر على الحياة اليومية للمريض.
1: صحيح، دونك مرض بهجت دونك كان نجم نلخص شوية الاعراض نتاعو. من اكثر الاعراض المعروفة عليه يعطي تقرحات سخطو في الفم وفي الاعضاء التناسلية، يعطي زادة برشا أنواع متاع وجاعة، يعطي وجاعة في المفاصل، يعطي وجاعة في العضلات، ينجم يعطي وجاعة كبيرة في الرأس، ينجم يعطي قلق في العينين اللي توصل ساعات مالوغوزمون لحالات فقدان الرؤية لا يقدر. ينجم يمس أي نوع من العروق في الـ في الـ في البدن، وتعرف أهمية العروق، ساعات يبدأ عرق حياتي للبدن. من الأعراض ما توقفش عاديتها، ما هيش حتها حد المشاكل في الفم ولا مشاكل عضوية، أما زيادة هو مرض عنده تأثيرات كبيرة نفسية واجتماعية على المريض وعلى عائلته. اللي بتاتخ نحب نفسره اللي هو المرض، قلت هو مرض مزمن، اما هو مرض زادة ينس سورتو فئه من العباد، دونك الرجال سورتو في عمر ما بين 20 و 40 سنه، هذيك اكثر فئه منسوسه. دونك المريض يلقى روحه في عمر اللي هو نورمالمون وقت العطاء، معناها وقت الخدمه وقت القرايه وقت
0: النشاط
1: المستقبل. نعم بالضبط. يلقى روحه يتعايش مع مرض مزمن اللي ماهوش معروف برشا وماهوش مفهوم برشا زادا، والمشكل كون المرض قد ما تفهموش وقد ما العباد اللي معاك ماهيش فهمتك فيه، التعايش معاه باش يكون اصعب وتفسيره باش يكون اصعب. دونك الحاجات هذه الكل تخليها تفسر علاش فما الصعوبة التعايش معاه مرض تهلك. بالحق احنا ديما نقولوا معناها احنا مع المريض نجم نفسروا له المرض، مي الطبيب ما ينجمش ولا ينجم بلوتو يعاون الطبيب ينجم يعاون المريض باش يتحكم في الاعراض بالدويات وما يتبعها. اما التاثيرات النفسيه نتاع المرض تولي اصعب ياسر التحكم فيها، على خاطر المريض يلقى روحه راسو راس المرض، راسو راس العائلة، راسو راس المجتمع، راسو راس أصحابه ولا زملائه في الخدمة، وكم المرض مهوش معروف دونك صعيب تفسيره. معش عابد جدا معناها
0: سيدتي لهنا دكتورة إذا كان تسمح، في العادة باش نشخصوا المرض فما تحليل فما تصويرة فما سكانير، ونقولوا إذا كان معناها الأمراض المزمنة نعرفوا التشخيص متاحة ونلاحظوا علامات على المريض، يتيح له السكر، يطلع له ضغط الدم لا قدر الله، تطلع السخانة إذا كان فما أمراض فيها تعفنات أو غيره. لهنا الأعراض والتشخيص والتحاليل اللي نجموا نعملوا بها ونقولوا انه هذايا مريض، والمحيط العائلي ينجم يلاحظ على فرد من العائله انه مريض، شنية
1: اكثر من اكثر الاعراض اللي يجينا عليها المريض؟ هي كما قلت لك مقبله التقرحات في الفم، اللشلوش، واحنا ولا بالفرنسي الافت. ما ماهوش لافت نتاع العادي، لافت اللي يجي
0: مش بروده ومسخانه ولا من حاجه وكهو،
1: لا اي فوالا، هذوما مرضى اللي يبدا عندهم لافت بطريقه منتظمه وريسيديفونت اللي ديما يرجعوا. هذيك اكثر حاجه، ما ماهيش من ما فما برشا اعراض اخرين اللي تنجم تقلق. فما في بعض الحالات المرض يمس الجهاز العصبي، دونك لا قدر يعمل جلطه في المخ، ينجم يعمل انسداد في العروق نتاع المخ. الانسداد ينجم يزيد يجي زاده في اي نوع من الاوعيه الدمويه في البدن، سورتو في الساقين. وينجم دونك كيما قلت لك ياثر على العينين، يعطي اعراض حموريه في العين، وجاعه، نقص صندر ولا ذبابه على العين. ينجم يعطي اعراض في الجلده، يعطي نوعيه من البلايص هكا اللي يوجعوا، يجيو في الساقين ولا في اليدين اللي يوجعوا برشا واللي يتحيروا ويزيدوا بالتعب وبالوقفه.
0: دكتوره، هل الاعراض هذه ديما موجوده الوقت الكل والا تمشي وتجي؟ وعلاش نقولوا انه مرض صامت؟ هل الاعراض هذه ضروريه باش تكون موجوده باش نجموا نفيقوا بالمرض، والا نجموا نكونوا مرضى ومازلنا ما شخصناهوش لانه ما فهمناش الاعراض هذه بالكدا؟
1: جوستومون هذيك الصعوبيه في تشخيص، في عمليه التشخيص نتاع مرض بهجت، على خاطر ينجموا الاعراض ما يجيوش كلهم في وقت، ينجموا وان بلوس كيما قلت لك المرض يمر بفترات، معناه يهيج ومن بعد يعاود يركح. دونك ينجم المريض مثلا اليوم يجيه افت، بعد بشهر يجيه وجاع في انفاس، وبعد بشهرين ولا ثلاثه يجيه من عشان نقلق في عينه،
0: اللي هي تنجم تكون مش بضروره مرتبطه بالمرض، تنجم تكون اعراض نتاع اي حاجه اخرى، معناها
1: اللي هو فوالا اللي هو ينجم يحطها على حاجه اخرى ومش بالضروره يربطها ولا الطبيب اللي يشوفه يربطها بمرض بهجت. دونك بالحق المرض فيه صعوبيه في التشخيص، أنا زيدا فيه مالوغوزمون ساعات غوتاغ، تأخر في عملية التشخيص. والمشكل زيدا كونه شفت الأعراض هذية ولا الشلوش مثلا، اللي في الكل ينجم يكون عندهم تقرحات في الفم ولا أفت، مش ديما معناه ما نتفاهموش ديما اللي اللافت هذاك راه ينجم يكون ناتج عن مرض التهاب أوعية. الأعراض الأخرين زيدا معناه كما قلت لك نجم نحطوهم على حساب حاجات أخرين، مش ديما نعملوا الرابط ما بيناتهم، ودونك تظهر لنا حكايه فارغه. بالك معناها ساعات المريض يقول لك انا نحسب روحي جاتني بروده هكا وفاسي وجعوني شويه ومشيت على روحها، جاتني فشله عطيتها ما نعرفش انا خذيت شويه فيتامينات ومشيت على روحها. واحنا زاد عندنا عندنا توندونس باش نقولوا هيا تو غدوه نقوم لبيت وتو تمشي على روحها العراب ومش لازم نمشي نعدي تو نرتاح شويه وناخذ شويه فيتامينات ومشيت على روحها الحكايه. مالوغوزمون الحاجه هذه تخلي المريض ساعات يبطا في عمليه التشخيص. الحاجه الثانيه اللي انه ما فماش انسل تيست دياجنوستيك، ما فماش تحليل واحد والا
0: تصويره ولا كشف
1: تصويره للتشخيص بالضبط. هو مجموعه من الاعراض اللي نلوجوها واللي نحسبوها باش نجموا نقوموا بعمليه التشخيص، وسورتو لازم نتاكدوا من كون جوستمون ما فماش سبب اخر لك الاعراض هذيك باش نجموا نقولوا راهي الاعراض هذيا كلها داخله في مرض اسمه مرض بهجت واللي هو ناتج عن التهاب في الاوعيه.
0: طيب دكتوره، قبل ما نواصل الحديث معك وناخذ من عندك جمله من النصائح والتوصيات للمريض وللعائله نتاعو، هات نشوف الشهادات الحياتيه المعيشه لعدد من المرضى هذوما ونقولوا الو مرحبا.
2: الو
0: الو مرحبا، شكون معنا؟
2: معك مدام اسماء.
0: مرحبا بك مدام اسماء.
2: اسكندراني عايشك.
0: مين تكلم فينا مدام اسماء؟
2: من نابل.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا
0: سيدتي.
2: بيك عايشك.
0: حكايتك مع بهجت، مع مرض بهجت، وقتاش بديت؟ كيفاش عرفت المرض نتاعك؟
2: باهي، انا عندي نسمى جديده شويه، معناها عندي 5 سنين ونص ملي اكتشفت المرض، معناها انا واكتشفته زادا كما قالت الدكتورة بعد معناها برشا تشخيصات، معناها مشيت لبرشا طب باش اكتشفوا اللي هو مرض بهجت، خاطر ما كما قالت الدكتورة بجينا بالتقرحات والحكاية هذوكم ما جاوش الكل مع بعضهم الأعراض، كل مرة يطلع لي تطلع حاجة جديدة. فتنقلت من طبيب لطبيب، من طبيب مشيت للأسنان، طبيب الأسنان، مشيت طبيب الجلدة، مشيت طبيب الأنف والحنجرة، وفي الآخر هو طبيب
0: هكا الرحلة هذه. مدام أسمى لو كانت تسمح وخلينا نعيش معاك المرحلة هذه، مرحلة أنك من طبيب لطبيب من اختصاص الاختصاص ومازلت ما تعرفش شنو هو المرض اللي عندك، كيفاش عشتها وكيفاش عاشتها العائله معك؟
2: والله هو الحاله نتاعي ممكن خاصه شويه، انا نخدم في الشبه طبي، انا اطار شبه طبي وزوجي كيف كيف، فاحنا كنا فاهمين شويه ما نعرفش شنو المرض، فاهمين اللي فما حاجه مش نورمال، خاطر التقرحات اللي جاتني سورتو خاصه في الفم ماهيش تقرحات عاديه نعرفوهم لي زافت العاديين اللي مسلسين يجيو، التقرحات الفورم نتاعهم ماهيش عاديه، معناها الشكل نتاعهم ماهوش عادي وبرشا لدرجه اللي انا ما عادش نجم نتكلم. نجرح برشا، اي عايشك يسترك، ومن بعد كثروا برشا، وهي بالزهر وقتها ايام الكورونا فاحنا نلبسوا في البافيت، فوصلت حتى جباب، معناها ما ريقتي ريقه معناها يخرج منه ومنها، خاطر نتوجع برشا كي نتكلم وجديد اني انا باش نتكلم. ومن بعد خرجوا اعراض اخويا على جلدتي، ومن بعد خرجوا في الجهاز التناسلي، فطبيب النساء والتوليد نتاعي هو اللي اكتشف المرض ديريكت دوبا شاف، ونصحني باش نمشي ديريكت للطب الباطني، ومن الطب الباطني دونك
0: وبديت رحله العلاج.
2: بدأت رحلة العلاج.
0: طيب سيدتي، أكيد حياة الإنسان قبل أي مرض تختلف عن حياته
2: بالطبيعة
0: بعد الإصابة بالمرض هذاك، وربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك ويشفي ويعافي جميع المرضى الكل. شنو اللي تغير في حياتك؟
2: والله تغيروا برشا حاجات، ممكن أهم حاجة تغيرت في حياتي اللي أنا إنسانة رياضية، معناها نحب برشا رياضة وكنت نمارس برشا رياضة، وبهجة خليني نوقف على الرياضة اللي نحبها أنا، حتى كنت نلعب كرة سلة حتى يعني أنا كبيرة في العمر، أنا تو عمري 49 سنة، دونك وقت اللي كنت عمري 43 سنة عاملين فريق نسائي ونلعب كرة سلة، معناها مرة ولا مرتين في الجمعة. من بعد حسيت روحي معاش نجم، معناها وأنا أخصائية في العلاج الطبيعي، معناها نرى في أوجاع عندي ما همش عاديين في المفاصل، أنا المفاصل قلقوني برشا، وكل مره مفصل، معناها كل مره مفصل اوجاع تتنقل بيان سور، فانا قللت في الباسكيت وليت نمشي بقله، معناها
0: يتفهموا أصدقائك اللي كنت ترينا معاهم الفريق؟
3: هم مش همين يحسبوني أريد نبخل، معناها مش نبخل، ما أنا ما حكيتش من الأول الحقيقة، بعد قلت الحقيقة للعبيد الكل أنا مريضة، فسرت علاش أنا وقفت على الرياضة ذيك.
0: كيفاش كانوا ينظروا لك في الفترة اللي أنت قصيت فيها على الرياضة بسبب الأوجاع، رغم اللي راكي راك لبس عليك معناها؟
3: أي يحسب بخل وأسمه للتبخل، حتى كيكلموني شنو بخلت ما جيتش الجمعة هذي، هي تشجعوا إيجا الجمعة الجاية، يحسنوني وليت ندخل
0: وسم اجتماعي بأنك وليت كركرة معني.
3: هي صحيح هي. وكبرت بلا مشيت، أنا اللي لعبوا معايا أصغر مني في العمر، فأنت فأسمك هو بدأت تتعب،
0: مشيت للتقاعد على بكري.
3: هي فأنا بدلت شوية سبور، وليت نعمل ماخش كي، فأنا حسيت روحي أنا بالحق ما عادش النجم.
0: إيه لكن أنت في الأربعينات مش درجة إنه واحد ما عادش يعمل رياضة جملة، معناها ترى إنه فما حاجة
3: لكن هذه الحاجة حزت في نفسي، هذه الحاجات اللي أنا قلقني فيهم بهجة برشا، قلقني أنا شخصيا إني أنا قصيت على الرياضة، حتى كي نحاول راهو توا نعمل شوية نقعد نهارين ثلاثة أيام متاعبة معناها برشا، ونقص على الاكتيفيتي كوتيديان بتاع معناها اللي نعمل فيه كل يوم، وليت نتعب فيه، فوليت نفضل اني نخلي الجهد هذاك للدار وللصغار ولخدمتي، وبطلت على الرياضه جمله للاسف.
0: التفهم من العائله، زوجك يتفهم وقت اللي تبدا فيش لو تعبه في الدار، واحيانا ما تنجمش تقوم بواجباتك المنزليه اللي اي ام ولا اي زوجه في دارها المفروض انها تعملها؟
3: والله هذه يعني قلتك انا حاله خاصه الحمد لله، خاطر زوجي كان معايا في الباركور من الاول، فكان يمشي معايا للطب الكل، وبما اني انا كنت انا نداوي في المستشفى معناها مش في الخاص، وهو يخدم في المستشفى، فكان يدخل معايا للطب الكل، فكان اكتشف معايا هو المرض ما يعرفوش الحقيقه، انا اخصائيه في العلاج الطبيعي وهو اخصائي في العلاج الطبيعي، ونورمالمون رانا نعرفوه المرضى ذايا، فللاسف انا ما تعرضتلوش في قرايتي جمله، ما تعرضتلوش في مسيرتي العمليه معناها جمله، لا انا لا زوجي، فاكتشفناه وقت اللي انا مرضت به، وهو اكتشفه معايا وكان يشوف الحاجات الكل، الحقيقة الحمد لله الحمد لله، أنا الحمد لله معناها لقيت تفاهم كبير
0: الحمد لله،
3: فاهم عارف كل شيء، خدمتي العائلة المكبرة ما كانتش فاهمة الحكاية،
0: بمعنى شوية بمعنى ما كانتش فاهمة،
3: ما كانتش فاهمة أنا نحسه مش مصدقيني معناها، فهمت مش مصدقيني أنا مريضة، أنا
0: علش؟
3: ما توسعتش وما حكيتش ما فسرتش المرض، خاطر الحقيقه مش العباد الكل ما جم تفهم الحاجه،
0: يعني مشك الاعراض الكلاسيكيه اللي نشوفوا فيها عند الناس كل طلعت له سخانه ولا حاجه،
3: نمشي ونجي نخدم وكل شيء، مثلا يقول شبي ما شفناكش البارحه، قمت تعبه راني ما قمت بالسيف وكل شيء، ما يقولكش شبي قمت بالسيف ولا شبيك تعبه ولا تعبك، ما دامك ما لقيتش في الفرش وثلاث اربع ايام خمسه ايام ما تنجمش تحط
0: صحيح،
3: ما دبا عندهم ايش مرض مش مرض،
0: معناها الاعراض اللي انت تقاسي فيها والالم اللي انت تحس فيه في مفاصلك بالنسبه لهم ما هوش مرض،
3: ما هوش شو ممكن هو راهو زاد الانسان، انت وطبيعه الانسان، فما معناها احنا نقولوا مثلا واحد يعبر واحد ما يعبرش، فانا من الناس اللي ما نقول حاجه توجعني كان ماني باش
0: نموت كل الضروره معني،
3: وما نقولها كان للعبد اللي نعرفه باش يعذرني، وليت فهمت في العمل نتاعي الحقيقه الحمد لله، زاد الحمد لله معناها زملائي يرحم والديهم، خاطر شويه في الكور ميديكال هما زاد فمتفاهمين، اما مش فاهمين مرضي، متفاهميني اما مش فاهمينه المرض الحقيقه جمله، معناها ساعات كي نقول مثلا عندي تقرحات، قول لي مثلا اي والله ولدي عاملين فيه تقرحات في فمه، باش نقعد نفسر لهم ليه مش هذوكم التقرحات اللي ولدك مقلقين، معناها مش نفس التقرحات، انا راهم يجرحوا برشا، راهم يوجعوا برشا، راني ما نجمش ناكر، راني ما نجمش معذبيني معناها كيما نقول، فنسكت وكا
0: واضح ان شاء الله ربي يشفيك سيده اسماء.
3: الحمد لله الحمد
0: انتي
3: لله
0: انت من القطاع شبه الطبي، انت وزوجك يعني من اكثر الناس اللي تنجموا تتعايشوا وتتفهموا اكثر، لكن للاسف كما قلت لنا العائله الموسعه مش بالضروره، معناها وقت اللي تقولها لي انت مريضه ويشوفوك تخدم وتمشي وتجي يقتنعوا بين ظفرين بالمرض هذية. هل تجربتك مشابهة لتجارب أخرى؟ هاتوا نسمعوا شهادات أخرى لمرضى أخرين. يعطيك صحة وإن شاء الله ربي يشفيك ويشفي الجميع. أعود للدكتورة جهاد عنون في انتظار استقبال مكالمات هاتفية أخرى. أستاذة، أكيد أنه صعوبة التشخيص هذية والرحلة من اختصاص إلى اختصاص تنجم تضيع وقت على المريض قبل ما يبدأ في العلاج الناجع عليه. فأهم النصايح اللي تنجم تتوجه بها للناس اللي عندهم مختلف الأعراض اللي حدثتنا عليها.
1: صحيح، التأخر في التشخيص ينجم يأثر برشا على المرض، على خاطر قد ما نوخر في التشخيص، قد ما نبدأ الدواء مخر، قد ما مش نجم نتحكمه في المرض خير. نوعية الأعراض هذه، والحقيقة احنا ديما في الجمعية التونسية للطب الباطني ولا حتى معنا في الاختصاص نتاعنا نحاولوا باش نعملوا لي فورماسيون ولي كونغري ولي وهكا حتى الوندات الشهرية اونتر غيومي باش نعرفوا بالاختصاص نتاعنا. اختصاص الطب الباطني هو اختصاص اللي يتلهي بالأمراض جوستومون اللي تمس برشا حاجات في البدن، وديما نحاولوا باش الاخصائيين زملائنا الاخصائيين في الاعضاء الاخرى نوجهوهم لكونه كي يلقى مريض ولا حتى في الطب العام، سورتو في الطب العام كي يلقى مريض عنده اكثر من عضو ممسوس في البدن يتذكر كونه يبعث لنا في الطب الباطني باش عمليه التشخيص تصير بطريقه اسرع. الامراض هذه سورتو الامراض الجهازيه والمناعيه والالتهابات في الاوعيه الدمويه ماهيش معروفه، دونك الاعراض نتاعها ماهيش معروفه، دونك التشخيص ينجم يبقى برشا.
0: رغم دكتوره كما قلت لنا انه المرض هذايا وان كان نادر في العالم الا انه في بلادنا، لان في البحر الابيض المتوسط على غرار بقيه البلدان المرض يتسمى موجود.
1: صحيح موجود، اما هو اكثر حاجه كما قلت لك اكثر عار بيجي هو التقرحات في الفم الافت، واحنا من قبل ما نوصلوا نقولوا راهو الافت هذايا ناتج عن مرض بهجة لازمنا نعملوا تحاليل اخرى باش نثبتوا من الحاجات اللي نثبتوا ما فماش سبب اخر متسبب فيها. دونك حتى كي المريض يوصلنا لينا احنا ولا يعدي طول عنا احنا راهو الثنيه ماهيش سهله بوغوتون معناها. دايوغ كيما قالت مدام اسماء اون جينيرال لافت المريض يمشي للطبيب العام، يمشي للطبيب السنين
0: ساعات وحده يبدل حتى الدونت فريس نتاعو ويقول لك تو نرتاح
1: يجرب، فوالا يجرب هو وحده حتى لي غوسيت دو غرومير هاو صحيح. هاو حاجه نحطها في فمي ولا حاجه نمضمض بها ولا وعندهم الحق معناها. واحد ابخيتو كي يجيه عرض من الاعراض ما فيش خمم طول في المرض سكيه نغمات عادي جدا كون العبد مش باش يمشي يلوي نقض على المرض طول معناها. مي مالوغوزمون صافي كو ساعات التشخيص يصير مخر، دونك اللي نعاود نجم نعاود نقولوا بوتيتر كونه حتى المريض كيفيق بروحه وعنده مجموعه من الاعراض اللي ماهيش كلها فرد شكاره نقولوا احنا ماهيش مثلا عشان وجاعة في الساق، حد وجاعة في الساق ولا حمورية في الساق وكهو، يبدأ عنده مثلا وجاعة في انفاس، يبدأ عنده فشلة، يبدأ عنده تقرحات في الفم، يبدأ عنده قلق في عينيه، كلهم
0: مباشرة الأول أخصائي في الطب الباطني اللي نجم يعاونوا على التشخيص وبداية العلاج
1: العادة. أي
0: دكتورة جهاد عنون أستاذة استشفائية محاورة بمستشفى سهلول وبكلية الطب بسوسة، باش نرجع نتحدث معك سورتو على تعهد المريض والإحاطة متاعو ومتابعتكم ليه في مرحلة الشفاء والعلاج، وإن شاء الله ربي يشفي إنا الناس كل. هات نشوفوا شهادة حياتية أخرى لمريض آخر بالمرض هذايا. نقولوا ألو مرحبا.
4: ألو عصابة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: عصابة عبد الرحمن بن علي.
0: مرحبا بيك سي عبد الرحمن.
4: عايش.
0: رحلتك مع مرض بهجة كيفاش بديت؟ وخلينا نستفيدوا من تجربتك الحياتية باش ناخذوا أكثر نصايح من عندك ومن عند الدكتورة اللي ترافقنا اليوم في حصتنا.
4: باهي، أنا نقدم روحي أنا عبد الرحمن. حبيت نقول أنا من ساعة باش نقول اسمي المرض هذا راهو نجم انا نخبي اسمي ما تفهم فيها اما بالعكس انا المرض هذا علمني برشا حاجات فخور حتى باش نعاون اصحابي ونعاون الناس البهجويين نقولوا لهم نحن باللغه العربيه اللي كيفي فهمتني او نحكي عادي معناتها به. حبيت نقول لك اللي المرض هذا عانيته من صغري من عمر 16 سنه
0: وتوا قديش عمرك سي عبد الرحمن؟
4: توا عمري 47 سنة. فهمتني معناتها
0: يعني رحلة 30 سنة توا مع بهجت.
4: أكثر حتى من 30 سنة.
0: إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك.
4: عايشك.
0: شنو أهم الأعراض اللي تقلقك في حياتك في علاقاتك اليومية العائلية والأسرية في محيطك المهني؟ كيفاش تتقلق؟
4: الحقيقة أنا من صغري حتى في قرايتي ما نعرف شنو اللي عندي بالضبط. كانت أمي الله يرحمها تربية تربى الكل باش نعرفوا شنو بالضبط لأنه يعني عنده أعراض كما قالت الدكتورة تحكي.
0: يعني صعوبة التشخيص المرحلة الأولى.
4: المرحلة الأولى الحقيقة الطب في تونس ما كانوش ما نعرفش هذا كان أنا برشا الطب ما كانوش يعرفوا مالادي دوبيسيت هذايا ما كانش منتشرة.
0: مالادي دوبيسيت هي مرض بهجت وأنت تتحدث لهنا على 30 سنة أو أكثر.
4: أي أكثر حتى من 30 سنة الحقيقة مرضي تعب برشا. كانت الدكتورة تتحدث على الأعراض ينجم يجيك ثلاثة أعراض أربع أعراض في نفس النهار وفي نفس الجمعة وانت بدك مريض تحير منين باش تداوي معناتها العارض اللي تمشي له تحتار في الآخر كيفاش باش تداوي.
0: سي عبد الله أنت متزوج؟
4: أنا تزوجت بقرار زاد واستشرت الطبيب.
0: حياتك
4: نعم اي كنت خايف قبل الحقيقه نشكر ثمة طبيب ما غير ما نذكر اسمه يعطيه الصحه وبارك الله فيه. شاورته قلت له نجم نحن هكا كيف هكا نعرسوا ونجيبوا اولاد الحقيقه ديما الطب ثم ديما يبعثوا لك الامل الحقيقه ثم اطباء يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم يقول لك اي تنجم تعرس وتجيب صغار وتعيش عادي بالدواء نتاعك على شرط تحافظ على دواك. فهمت انا بدي ننصح.
0: هل حياتك اليوميه توا هل مسؤوليتك المنزليه تمشي تقضي تهز القفه تعاون في العائله توفق بين الخدمه وبين المسؤوليه الاسريه هل سهل عليك؟
4: هو مرض بهجت مرض بهجت نتعامله في الالام معه يوميا.
0: يا لطيف ربي يلطف بكم ان شاء الله وربي يشفيكم.
4: وباش تتعود عليه يلزمك شوي برشا صبر وبرشا
0: الالام يعني في المفاصل كما كانت تفسر لنا الدكتوره
4: يجي يكون يضرب برشا حتى الام في المفاصل حتى الام حتى في الراس حتى الام حتى في ينجم يضرب اي عضو باي عضو في البدن تنجم تعاني به كما قلت تنجم تقاسي في ثلاثه اعراض يوميه.
0: هل الزوجه متفاهمه؟ هل العائله الموسعه وزملاء في العمل متفاهمين؟
4: الحقيقه مرض بهجت يعلمك الصبر وحاجه هي باهية وخابة اللي كيما نقولوا يخليك تتعامل مع الناس ما تنجمش تقول الحقيقه خاطر حتى ما يفهمك ما تنجمش تقول له راني انا مريض مرض بهجت وتبدا تفسر له ولا
0: علاش ما يفهمكش؟
4: انا عندي برد في المفاصل هذيك هو ما تنجم تعمل حتى شيء برد في المفاصل
0: لانه ربما الروماتيزم ربي يشفي الناس كل معروف اكثر مشهور اكثر
4: هو عنده العوارض ماخذ من برشا من بهجت هذاك علاش نقولوا نحن
0: معناها انت تقرب للمحيط نتاعك بانك تلبس جبه اللطف عليك مرض اخر مش نجم تفسر لهم
4: مش نجم وتنجم تكذب احيانا اكل كذب الجميل مش نجمش كذب باش تنجم تحافظ على روحك انت ما غير تفسيرات ما غير التنمر زاد كيف تنجم تتنمر عليك عارفك ينجم تنمر عليك زوجتك خاطر كيما تعب انت باش تعيش حياه مش عاديه.
0: ان شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم. نعم
4: عايشك
0: في الحالة متاعك زوجتك متفهمة الآلام هذية انك
4: الحقيقة انا حكيت لها قلت لها عادي راهو عندي هكا راني ما نجمش عطيتها العوارض راهو نجم يصير راني نجم نتعب ما نجمش نهز رزين برشا فهمت وتفهمت هي عادي ما عندها الحمد لله صغيرة بنية
0: ربي يفضلها لك
4: نحمد ربي فهمتني. الحقيقة مرض بهجت زاد ضر العينين برشا العينين يعرفوا الدكاترة اللي نجم يفقد حتى البصر أنا فقدت شطر عيني معناتها الرابع عيني باين
0: اللطف عليك سي عبد الرحمن
4: معناتها راهو المرض بهجت نحب زاد الأطباء راهو يعرفوا هما الأطباء يحكيك بصفة معناتها علاجية ما المريض راهو يقاسي برشا برشا برشا برشا أنا بعد 47 بعد 30 سنة خدمة خدمت الحقيقة وحاربته بالمشي ديما ننصح زملائي البهجاويين حتى الواحد المشي باهي باهي باهي باهي باهي راهو يخفف الاعراض ويخليك حتى نفسانيا تبدا مرتاح
0: صحيح نعم.
5: وحتى كي يجيبوا وليدات وننصح زاد يتزوجوا عادي نعيشوا حياتنا كي ثم برشا الم الحقيقه، لكن
0: الى جانب النصائح لي نعم ان شاء الله ربي يخفف عليكم الالم والله يشفيكم ويعافيكم ان شاء الله. اما الى جانب النصائح اللي انت قدمتها لنا سي عبد الرحمن، وقعد معنا خلينا نرجع للدكتوره جهاد عنون استاذه استشفائيه محاضره بمستشفى سهلول وبكليه الطب بسوسه مختصه في الطب الباطني، باش تعطينا اكثر نصائح للتعايش مع المرض هذايا ولتخفيف الاعراض نتاعو. مرحبا دكتوره مره اخرى.
1: عايشك مدام عليا، دونك نسلم سي على سي عبد الرحمن ونحيي شجاعته على كونه إلى انترفيان كيفو كيما مدام أسمى. دونك مرض باجت كيما قالوا زوز وعجبوني برشا في الـ في الـ في, الـ في اللي قالوه، الحركة والرياضة مهمة برشا في التعامل مع مرض باجت وفي التحكم فيه، حتى خاطر فينا الماء كي واحد يواظب على الرياضة كما قال عبد الرحمن نص الماء يحسن يحسن الصحه البدنيه نتاعو، يقوي عروقه دونك ينجم يقاوم لي كومبليكاسيون نتاع المرض في حد ذاته. الرياضه تنقص من الالتهاب دونك تعاوننا باش نتحكموا في المرض وفي الهيجان نتاعو. الرياضه تحسن حتى في الامور النفسيه، وكما كنا نحكيوا مقبله مرض باجي تاثر بطريقه كبيره على الجانب النفسي نتاع الانسان، ورياضة تخلي هذا الإنسان يقعد في تعامل متواصل ولا في تواصل بلوتو مع المجتمع، يعني كي نمشيو نعملوا سبور ولا نخرجوا نعملوا ماتش نخرجوا وحدنا نشوفوا العباد ونشوفوا الطبيعة اكسيتيرا، دونك ما ينجم يكون كان حاجة باهية وديما ننصحوا بها مرضتنا. السبور يعاون برشا، وبطريقة عامة النظام الصحي ولا نظام الأكل الصحي زادا مهم برشا، على خاطر نعرف واحنا توا والأبحاث والعلم يوري توا كونه فما أنواع من الماكلة وملغوزمون اللي ولينا توا نستهلكوها برشا سخطو السكر وما يتبعه اللي يكفر من الالتهاب واللي يحير الالتهاب، وحتى عند العبد اللي ما عندوش أمراض التهابية ألا بس يخليه عنده قابلية باش يحيرها يولي عنده كل الأمراض هذيك. دونك قد ما نادوبت ان ريجيم سان، نظام أكل صحي
0: متوازن صحي
1: ومتوازن، وسورتو سكو نابيل لو ريجيم ميديترانيان اللي هو الماكلة
0: المتوسطية
1: المتوسطية فوالا، اللي هي قائمة على ماكلة الخضرة والغلة والحوت دونك الأسماك بأنواعها بلوز أو موا، معناها بأقل كمية أقل من الخبز والفرينة ديزون. دونك الريجيم هذا يعاون برشا على التحكم في الالتهاب زادا.
0: سبحان ربي دكتورة، الريجيم المتوسطي لمرض منتشر بصفة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بما فيه بلادنا.
1: صحيح دايوغ احنا شفنا برشا دي تيموانياج نتاع مرضى كسوا مرض باجت ولا حتى امراض التهابيه اخرى، اللي يقول لك نجمت نتحكم في المرض نتاعي بالماكله
0: الصحيه
1: اي حتى اذا كان المرض ما يبراش من امور نقص من الاعراض وننقص من هيجان المرض. دونك يعاون برشا نظام الحياه الصحي في التاقلم مع المرض. الحاجه الاخرى هي الستريس والشارج نتاع الحياه، لا شارج مونتال، ومالوغوزمون احنا لهنا نبداو ان بو في دون ان سيركل فيتو، على خاطر المرض يعطي شارج مونتال. العبد كي يبدا مريض باش يبدا ديما متقلق
0: ستريسي ومتوتر
1: فوالا ستريسي، وكي ستريس هذاك باش يعاود ياثر على المرض نتاعو. دونك ديما ننصحوا المرضى باش يحاولوا يلقاو طريقه يخرجوا منها ماك ستريس هذاك.
0: هات نشوفوا النصائح هذوما الى اي مدى مرضى بهجت يطبقوا فيهم في حياتهم اليومية، وإلى أي مدى ينجموا ينجحوا أنهم يتغلبوا على التوتر والضغط اللي نجم يحطهم فيه مرض باجت، اللي كما قلنا على قد ما هو نادر المرض هذايا في العالم على قد ما هو موجود برشا في البلدان المتوسطية منها البلاد متاعنا، واسمه باجت على اسم الطبيب التركي باجت اللي اكتشف المرض هذايا وشخصه وتحدث عليها لأول مرة. نقولوا ألو مرحبا.
6: الو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
6: معك نسرين جمودي.
0: مرحبا بيك نسرين.
6: عايشة.
0: رحلتك مع بهجت وإلى أي مدى النصائح اللي قدمتهم الدكتورة جهاد عنون قاعدة تطبق فيهم في حياتك؟
6: أنا بديت رحلتي مع المرض البهجت من قبل، حتى نحكيهم اللي عمري حكيت 16 سنة، يعني طوت بارك الله عمري 46 سنة. كنت أنا في الدار يعني شنو هو أكثر حاجة تعب تعب البدن وديما لفاتي والكل. دونك أنا حتى في عائلتي كل شيء من قبل حتى من عرسي يقولوا لي بخلية ما تحبش تقضي برشا، وأنا لي أنا نحس بضمة عبتي
0: قلقك الوصم برشا. نعم قلقك الوصم الاجتماعي نسرين، إنهم في العائلة قد يقارنوا بينك وبين ما كان عندك أخت ولا
6: عندي أخت يقولوا لي شبيها أختك في فيسة فيسة هكا حروكية وتحب القضية وكل شيء. أنا تو يعني معروفة علي قبل ما نحبش القضية، وأنا لي يمكن هي المجهود اللي قاعدة تعمل فيه والكل، أنا كان نعمل هكا نكسليري شوية فك المجهود، لكن عندي نهارين تفتيع بعد الأخر.
0: يعني نسرين شوية المجهود اللي أنت تعمل فيه قبل ما تكتشف المرض وأنت ما زلت صغيرة في داركم يعادل تعب نفسي قد اللي يعمل فيه الإنسان السليم وأنت ما في بالكش بروحك مريضة.
6: أي صحيح صحيح صحيح صحيح فما برشا برشا تعب
0: قلقت منها هاك الوصم الاجتماعي هذيك بأنك كركارة ديما بخلية فاشلة ما تحبش تقضي ماكش بين ظفرين هكايا مجدية
6: مش حرة هكا ومجدية بالحق. هذيك أكثر حاجة قلقتني حتى نفسانيا، يعني فهمت كيفاش كيفاش أنا هكا كيفاش أنا بخلية كيفاش ما نقضيش كيفاش كل فهمت.
0: ما تقولهمش اللي أنت مريضة وقتها ولا ما في بالكش بروحك مريضة؟
6: أنا ما في باليش بروحي، ما في باليش، انا ما في باليش، انا مش يعني عرفتش معناها نقول انا بديت ساعات نسال روحي راه نقول علاش انا ديما بدني تعب علاش تعب ماذا بيا حتى كي نقعد وجيعة في راسي، يعني ديما عندي وجيعة في راسي والكل يقولوا لي ديما عند ديما راسك يوجع فيك ديما ممدوده ديما راقده بخليه ما تحبش تقضي والكل.
0: من فضلك نسرين لهنا مادام فما المستمعين معانا توا في الاذاعه الوطنيه، راهو اذا كان عندكم فرد من العائله عنده الاعراض هذه اللي كيما نسرين بديت بفشلة وتعب وانه واحد ما عندوش مجهود كبير وديما يحب يقعد مرتاح، راهو مش بالضرورة التكركير ينجم يكون من أعراض المرض لا قدر الله اللي نحكيه عليه توا اللي هو مرض بهجة اللي عنده انعكاسات صحية كبيرة.
6: صحيح صحيح. وانا زدت حتى بعد حتى كي عرشت توا عندي بنية وليد والكل، حتى كي عرشت حسيتها المسؤولية كبرت، يعني عائلة وعندك صغار ودار والكل وباقي قاعدة فيا لطوى ما زلت عاي يقولوا لي، يعني حتى كانوا سمعوا بي طوى عندي مريضة وكل شيء، أما تقولهم عندي المرض ذيك عندي مرض البهجة الكل مش العبيد الكل باش تعرف الدقيقين بتاعك الوجيعة اللي فيه اللي فيك انت ولا كتعب ذيك راك ماكش انت تصنع فيه تعب راه هو بدنك، يعني بدنك انت تعب ماكش كيما العبيد الاخرين.
0: تقبل العائلة الموسعة
6: فيك ما وجعتني برشا على خاطر مش اي مرة تحب دارها كيك. انا ساعات ما عرفت نبدا حتى كي تحب نكبس على روحي ونعمل مجهود وكل شيء راني فكر نهار هذاك راني مش نعدي نهارين اخرين وانا راني تعب راني
0: ما تنجمش دارك الوقت الكل تبدا حاضره باش تستقبل ضيوف
6: ما نجمش نبدا عرفتها وقعدت فيا بخليه ما تحبش تقضي فنيانه ساعات كي هكا كيما نقولوا احنا نتقوى على بدني كل شيء يقولوا لي يا جيتك النفحه، وهي مش حكايه نفحه على حكايه لان حطيت في قلبي قلت به مثال شيطان نعض على قلبي وخليني نقضي كل شيء. من عندي نهارين اللي بعد نحس في روحي كاني عملت حاجه كبيره وبدني تعب على الاخر، يعني مريال مو في الوسط اللي انت فيه طيبة برشا كونك باش يتقبلوا لي انت راهو مش انت راهو المرض هذاك راهو اللي سيمتوم نتاعو راهو تعب راهي برشا وجيعة راس والكل. انا نفكر في 2013 انا جاتني ما نعرفش الدكتوره تنجم تأيد كلامي، انا جاتني ترومبوسيت سيريبرال اللي انا ما عنديش حتى يعني ما عنديش لا دم لا سكر يعني كل فهم
0: لطف عليك لطف عليك نسرين.
6: يعني ما عندك من الفين اللي تسكرت يعني الكيوت صالي في الفين
0: يعني لطف عليك صارت تعكرات لانه انت وقتها ماكش قاعده تاخذ في الدواء نتاعك وما في بالك شيء
6: ومانيش نعرف اللي
0: ما في بالك شيء بالمرض ان شاء الله ربي
6: الزفت اللي يطلعوا لي في فمي باقي يقول لي مالك شيء انا خاطر لغبي سنسيبل نبدل في الدونتفريز مره نبدل الشيتا مره نقول لي انا بلغبي كسنسيبل كل ما في باليش بالاعراض اللي هو هذوما لي سانتوم هذوما الاعراض نتاع البيسيف. وانا اخر مره يعني ما عنديش برشا ملي اكتشفت لي انا عندي المرض هذا وقتها بديت بالحق كما قالت لي طبيبه قالت لي اسمع بدنك يعني بالحق.
0: هل بالعلاج والدواء اللي قاعده تاخذ فيه تفرهدت شويه؟
6: اي الحمد لله
0: الحمد لله.
6: صحيح صحيح يعني لي دولور كيما سمعت من الاخ كيفاش يحكي على الوجيعة اللي نعانيو فيها سورتو لي زارتير والكل، اما باقي تخصص علينا، باقي تخصص، باقي خير وباقي الحمد لله. ويمكن الشهيد نتاعنا نحن يمكن تنجم تفيد برشا عباد اليوم يبدا عنده بدات خلمر كيما صار لي انا عندي مرض عنده قداش وانا ما نعرفش لي انا اللي عندي بالحق عندي البيسيت اللي انا معانيتي مع المرض هذا.
0: يعني عشت سنين مريضة وما في بالكش بروحك اللي انت مريضة،
6: ما في باليش بروحي
0: وتعاني صحيا وتعاني نفسيا. لانه ولي لك وصم اجتماعي بانك كركارة وماكش ناشطة وما تحبش القضية وما تحبش
6: واحد. وانا اللي انا ساعات ساعات كيما نقولوا نحن تغيبني روحي نقول انا علاش يخي بدني شبيه فهمت. بعد هو كي اكتشفت لي انا عندي مرض البسيت وقتها وليت نعرف كيفاش كيفاش حتى كيفاش نحكي وكل اللي راني انا حتى تو كيفاش نقضي. اوكي نقضي شويه ما نكذبش عليك، نقضي شويه ونرتاح، مانيش شكلي باش نقول لك
0: يعني. ان شاء الله ربي يشفيك، ان شاء الله ربي يفضل لك عائلتك وصغيراتك.
6: عايشك مدام. انا حبيت جست حاجه بركه كيما نقولوا نحن الحاجه اللي حبيت نشكر برشا يمكن ساعات في العائله وسط العائله ما تلقاش شكون بالحق اللي باش يقف معاك ولا شكون باش يساندك، مي اون كونتر بارتي تنجم تلقى الوسط في الخدمه، الخدمه نتاعي كل شيء نخدم في الخاص انا، اما لقيت عباد اللي واقفه معايا
0: الحمد لله
6: يعرفوا المرضي نتاعي انا، حتى كي نتعب وكل شيء نجم نعدي نجم نخدم الدار، المهم نبدا السونتي نتاعي تبدا مرتاحه ويبدا بدني مرتاح. وحبيت نشكر برشا انسانه وقفت معايا برشا في الخدمه نتاعي هي مدام منيره بوزويتا بالحق.
0: يعطيها صحه انها متفاهمه
6: ديريكتور سور سيفان نتاعنا بالحق نشكرها برشا
0: يعطيها الصحه
6: معايا نفسانيا ماديا كل شيء بالحق.
0: يعطيها صحة ومساب العروفات الكل يتفهموا ومساب العائلة الكل تتفهم الظروف الصحية اللي نجم يقاسي فيها المريض. نرجع للدكتورة إن شاء الله ربي يشفيك.

0: دوائر المرض هذه متوفر ومتاح لجميع المرضى وإلا لا؟
1: في تونس الدواء متوفر والحمد لله.
0: أي الحمد لله.
1: فما بارتي كبيرة من الدويات اللي معترف بها عالميا في تونس عندنا والحمد لله، والدواء نجمو ناخذوه كسوا عن طريق السبيطار ولا عن طريق الكنام. في هذا الحقيقة حاجة باهية برشا.
0: يعني فما بريزون شارج وما تكفل من صندوق وطني للتأمين على المرض.
1: اي فما بريز اون شارج، لازم جوست المريض يعرف وين، معناها يعرف يطلب بحقه فات من الصندوق الوطني للعلاج وكها.
0: نعم
1: بمساعده الطبيب بيان سور.
0: طيب الجانب النفسي ونختم بهدايا بالنسبه للمريض، تفهم العائله والمحيط والوسط اللي فيه المريض، هل ينجم يعاونه باش يتحسن والا لا؟
1: ينجم بطريقة كبيرة برشا بالتأكيد، نأكد على ذلك برشا زادا. المهم كون ناخذ بعين الاعتبار كون القلق النفسي اللي نجم يتسبب فيه مرض بهجت، كسوسوا على خاطر مرض مزمن ولا على خاطر يقلق البدن ولا على خاطر المريض يولي لازم ياخذ ديما دواء وديما يعدي اكسيتيرا، القلق النفسي هذاك ما ينجم يكون كان مضر للمريض، وينجم ينجم زادا نعرفوا لي ينجم حتى يتسبب في ظهور علامات اخرى ويحير المرض. دونك بالحق مهم برشا كون النجم نتحكموا في الستريس، كون النجم نوفروا ان ميليو سوسيال ومعنى التفاهم في
0: بيئه متفاهمه
1: بالضبط،
0: ولدعم التفاهم
1: في الخدمة.
0: نعم ولدعم تفاهم العائله للمرضى هذيا، رغم اللي ما كانش بالضروره معناها متوفر عند الشهادات اللي استعرضناها اليوم والا عند المرضى عموما، ولي تفاهم المجتمع بصفه عامه للمرضى هذوما. تتنزل حصتنا اليوم اللي ما كانتش حصه طبيه بالمعنى التقليدي للبرامج الطبيه، حبيناها تكون ايضا فيها شهادات اجتماعيه حياتيه للمرضى باش نعيشوا معهم شوية من الجانب الحياتي متاحهم في برنامجنا نبض المجتمع. نشكرك في ختام حصتنا دكتورة جهاد عنون، الأستاذة الاستشفائية المحاضرة بمستشفى سهلولو بكل الطب بسوسة ورئيسة لجنة الاتصال بالجمعية التونسية للطب الباطني. شكرا للفريق اللي رافقني على امتداد ساعتين، فاتن حسني في الإخراج التقني، رامي المجولي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا في تمرير المكالمات الهاتفية، الإخراج الرقمي لزميلتنا سمية أزويري. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا اليوم، إلى أن نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة، لكم منا أجمل التحيات وإلى اللقاء.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية
1: موعد الأحد
3: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار
1: يعد ويقدمه حبيب جغام عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد
3: في الطريق إلى موعد الأحد وكن في الطريق عفيفا.

0: الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
0: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. اليوم وعلى مدى 3 أيام انطلاق فعاليات الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي بمشاركة مهنية واسعة من تونس وعدد من الدول في تظاهرة سياحية تهدف إلى دعم السياحة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السفر والاستثمار السياحي. وزارة الصحة تؤكد أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، وتدعو المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، وعلى متنها 270 حاجا من ولاية بنزرت سيتم توجيههم نحو المدينة المنورة. وستتواصل رحلات الذهاب البالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية. تواصل التسجيل في برنامج رائدات لسنة 2026 إلى غاية 26 من مايو الجاري، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد تؤكد أحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار. في العالم، واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب عبر مسودة لإطار عمل بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مسؤولة. مصدر رسمي يكشف أجندة جولة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ويؤكد أن بيروت لا تتجه إلى توقيع اتفاقية سلام بل إلى مسار حده الأقصى، استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم الاعتداء. وخمسة قتلى في غارات صهيونية اليوم على 27 بلدة في جنوب لبنان. وحزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا في بلدة بنت جبيل بطائرة مسيرة، ويقول إنه حقق إصابات مباشرة. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
3: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: 14 دقيقة في تونس في هذا الموعد المباشر من برنامج شوية على الوطنية حتى للستة غير درجين. أكيد اللقاء معكم يمتعنا ويسعدنا، وأكيد كل ملاحظاتكم ومتابعاتكم تعنينا ونفرح بها برشا. مرحبا بكل من يتابعنا في بيته، في سيارته، في أي مكان يسمع فينا، في محله تجاري في تونس العاصمة ولا في الولايات الأخرى، أو أيضا في خارج البلد، خارج الوطن، يعني كلهم يتابعوا فينا عبر صفحة رسمية للإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية، وأيضا صفحة فيسبوك، ويشاهدونا ويتابعوا كل تفاصيل لقاءات الإذاعة الوطنية 24 ساعة على 24. اسمها فاتن حسني، إيه نعم، تهندس تقنيا هذا اللقاء. أنا بك فاتن. سمية زواوي أيضا نقول لها مرحبا بك في كل مهمة الإخراج المرئي، ورامي المجولي في كل مهمة التنسيق لفقرات الموعد المباشر. تحب المدفون علي بن زين؟
1: أي الله يرحمه.
0: تيزي عادو.
1: أي
0: مدفونة أكلة.
1: عز ما تأكل.
0: خاطر سمية ورامي تبارك الله فترة مدفونة منذ قليل.
1: بشفى ليهم.
0: عصر قارس
1: ودنيا. ما استدعوليش.
0: وفات تغزل قتل قالت يقولوا لي جوفت شيء ما قالوا ليش.
1: بالك شي خذوا شوية مش برشي ذواقه وبر
0: ما نجم يفطروا توا 4:15.
1: لا لي جون بيان كيك يفطروا مش كيف نحن في 11 ونص واحد يفطر.
0: تو عندك وقت معين للفطور بالحق؟
1: والله لا نكسب الوقت.
0: استنى به هات نعطيه شويه تفاصيل الجسم الانسان عموما. يعني واحد يقوم الصباح قالوا فيه قمت السبعة الصبح كيفاش؟ قالوا اسمه يونس شلبي.
1: السبعة الصبح بالليل
0: يونس شلبي.
1: اي يونس شلبي.
0: قالوا في واحد بيقص حد صالح قال تقوم الصباح فيها شي حاجة؟
1: لا فيها شي.
0: باه تحس روحك حاشك باش تاكل؟ اون بليزي فما احساس بالجوع.
1: اي
0: خاطر انت راقد 7-8 ساعات.
1: اي نوم. تصبح بطنه خاوية.
0: جوستومون. بتبيع انت على القهوه والوضعيه الاخرى
1: شويه كذا فهمتني
0: مهمين هذوك بالنسبه لك. انت قبل اي حاجه اخرى ولا
1: لا لا لا لا لابد ناكل
0: سيجاره نقول واحد
1: شوي. اي ناكل حاجه باش
0: مثلا شنو الحاجه اللي قهوه؟
1: والله الموجود الموجود كان ثم حاجه حلوه يا حبيبي
0: مرحبا ما تقولش لا.
1: وكان ثم حاجه مجمره يا يا يا سلام.
0: والله
1: والله
0: حتى مالحه.
1: اي أباب
0: والله برشا ذي بالحق برشا ناس الصباح يقول لك انا ما نجمش نبدا صباحي الا بحاجه محرحره موزوزه.
1: انت في بالك تاكل الحلو تزيد جوع؟
0: والله
1: انا هكاك والله ناكل الحلو وناكل كعبه كيك ولا اي حاجه حتى كعبه يغرد.
0: هي تواصبها وفات جماعه تصور الصباح فلفل وطماطم
1: هي وشكشوكه
0: كايبتين عظم بهينه كي فوقها و...
1: الله الله
0: محرحره موزوزه
1: تبدا
0: ستو في البرد هي اكثر
1: حتى في الشتاء حتى في الصيف. لا لا في اي وقت.
0: بيه علاش جبدنا الموضوع هذا؟ لانه فما اورلوج فما يعني نقولوا احنا منقاله في البدن تقول لنا وقتاش احنا جوعنا كيما تقول لنا وقتاش احنا تعبنا باش نرقدوا. نقولوا فطرت 8 تاع الصباح وقتاش يتعاود الجوع؟ يعني انت من النوع اللي تعمل
1: من
0: 10 ونص ل 11 تعمل لك الكسكروت كي تحريشه
1: كم
0: اللي يعمل عظمه مروبه حتى اللي في الشارع
1: كل قدير وقدره كسكروت عياري حاجه
0: أي.
1: الموجود
0: أي.
1: المهم
0: انت فهمتك يعني قلت انت وشنو كليت صباح؟ كان كليت بسيسه وحاجه كونسيستانت
1: اللي انت تروح
0: تحس بالجوع؟
1: يا ودي من جوع ما
0: يرمش ماضي ساعة ونص نقول
1: واحد.
0: اون برانسيب جوع وقتها ولا؟
1: اون برانسيب نجوع.
0: تبدا العصافرة تقول لك ايس يعني وينك؟
1: باهيش وهي اصدق اصدق حاجة في البدن تاع الانسان هي المعدة.
0: تقول
1: لك راني جيعان. المخ ساعات يبدا فارغ ما يقول لكش راني فارغ. فتبدا المعدة تقول لك راني فارغة.
0: يعني اعمل بلان.
1: عبي بلان واخرج على روحك.
0: باهي فطور انت وش كتب ربي؟
1: هي اللي كتب.
0: جاتش العشية نقول واحد 4:30 5 تحس بالجوع؟
1: لا
0: انت بالحق عادي نعرفوا يعني ما قلنا قدش عندنا بنعرفوا بعضنا
1: هاي.
0: تقريبا دي ما نفس
1: انت تعرف حاجة اللي انا نتعشى مرتين
0: كيف يا شاي السيدية هذية كيف
1: ايش قولك
0: يعني نقول واحد تتعشى 8 متاع الليل
1: تعشيت 8 متاع الليل صرت شيل 11 رقدت شي شويه ما دي ساعتين ما ساعتين ونص نقوم
0: نمشي
1: والله
0: ولا دو بوسيبل
1: ترو بوسيبل ساعات والله كيما نحكي لك
0: شنو معناها يعني في طنبك النومه
1: تقوم نفيق
0: تمشي للثلاجه ولا للكوجينه واللي هو
1: للموجود
0: شو مثلا قاعده مرق جلبانه
1: نمشي لها
0: امبوسيبل
1: والله نمشي لها
0: ما دي ساعه تاع
1: الليل اي ونعبيها قد ونشرب الماء ونعاود نرجع نرقد
0: وقت يجيك النوم
1: يجيني النوم
0: تاع الحلمش احلام مزعجه
1: لا بالعكس احلام لذيذه
0: كوابيس
1: لا والله لا تكسبها ما عنديش ها
0: هي هذاك علاش الصباح تقول ماك جيعان
1: صحيت الصباح نكون فهمتي تبدا تحاول فيا المراه يلا كول خليني معي
0: شو صار انت كي تقوم من وقت يوم الناس كلها يقدم
1: لا لا ديما
0: ويلقاو طنجره جلبانه وفات
1: ديما لا ها ماني انا مهف ديما نخلي فما شويه فهمتني
0: بقايا
1: هي نخلي فيها نجي على جنب ناحيه
0: شو تقرب على شويه تقول فما قطوس تخلي في الليل
1: ونعاود نركحها مليح تظهر كاني ما تمستش وناكلك ناحيته هذاك أموري
0: بشفى ليك
1: الحمد لله يشفيك عيشك
0: هذه يعني حمية بتاع سي علي بن سالم
1: لا لي أنا هذا
0: سمعت بها الطيبات الدكتور اللي توفى العوضي يعني خلقت هكا تراند وخلقت يعني نوع من البوليميك برشا ناس قالك اقتراحاته الغذائية مشات معانا وفما ناس قال لك لا يعني يقول لك هو مثلا الدلاع والبطيخ وغيره ما تاكلهمش
1: كل حاجه
0: ما تاكلش الحشيش وما تاكلش يعني هو اللي خلقه ربي لا هو عاده اي حاجه خلقها ربي وامرنا باش ناكلوها فيها منافع ما فيهاش
1: نقاش اكيد اكيد وراو الانسان راو طبيب روح
0: اي
1: يكذب عليك انت حاجه كليت منها ما حسيت روحك متقلق ما تعاودهاش ما تعاودش منها ما تشدش صحيح وبالتالي كول اي حاجه قدامك كول وعلم روحك اللي ما يعني كول ما تحشمش
0: هو يقال الحق انا مانيش متاكد اسكو يعني هو حديث نبوي يعني صحيح او متداول يعني يقول سيدنا عليه الصلاه والسلام يقول لك ارفع يدك عن الطعام وانت تشتهيه
1: هي
0: يعني قدامك انت صحن كسكسي وبنين الكسكسي والحيمة وكذا وعجبك تنجم تزيد فأنا من الناس اللي نزيد مثلا فيقول لك مدام أنت خذيت قلوا احنا فملي يعملوا بالمغارف يعني 8 ملاعق يعني في الصحن هكاه انتهى الأمر رغم يكون بنين وهيك البنة هي اللي تغري يعني
1: تغري باش تزيد تعبي بلا
0: تبتو مثلا مرقة خضرة
1: الله الله عليه بالله عليه
0: توا رامي وسمية قبلهم حكيت لهم على حاجات اكلات هما فاتن توا ذلك ما عادش لاهين بينا
1: خاطر ما شاء الله شابعوا مدفونه صح عليكم بالشفاء جيبونا المره الجايه صحينا
0: وانت ملوخيه بالارانب
1: لا بالوز
0: الغريبه ذي توا انا ما فهمتهاش يعني الوز يعني مش بالدجاج بالوز
1: لا الوز زي
0: والوز بنين يعني لك الحم طري يعني ما
1: شنية طري شنية والله بنين
0: بنا توزع على وزع قدش توزن
1: فما توزن فوق 15 توصل حتى
0: ما شاء الله
1: هاي
0: وشنو الفرق بين الوزة والبطة
1: البط صغير هو البط والوزة تعم فهمت كيما
0: يعني تفهم لغتهم هذي
1: اي اي
0: شنو حكيت لنا هذاك؟
1: اي بايش اللي حكيت
0: كيفاش عاود ذكرنا فيها اكيد فما ناس ما سمعوهاش.
1: الوالده
0: يرحمها.
1: الله يرحمها الوالده فهمتني عندها
0: تغسل في الصابون.
1: تغسل في الصابون
0: وعملت
1: ماء سخون حاطته في قصعه بجنب وعندها اربع وزات، الوزه الاولانيه جات.
0: هو نذكروا انه المستمعين اللي يسمعوا فينا انه مدينه قلعه الاندلس معروفه بانه الوز يعيش مع السكان.
1: اي يتراوح بين ساقين العباد عادي عادي وساعات يدم عليك الوزه تدم عليك مش تعذك
0: صار شريرة
1: ناي وتبدا حل جوانحها تولي كي تقولش عليها
0: صار هي تهجم هجوم
1: تهجم والله تهجم
0: صارت لانك مره هربت من الوزه
1: نهرب شنو عندك كل منشار المنقار تاعها والله احرش وقوي وكاسح
0: بالمجال. سميه اكتب لنا بطه ووزه خلينا نشوفه بالحق نشوفه في المباشر البطه كيفاش شكلها والوزه كيفاش ايوزه وبطه ايوزه وبطه
1: الوزه عنكوش طويل معناها كرومته طويله البط لا ما
0: هو شكون هو اللي يقول ولد الوز عوام؟
1: هاي ولد الوز يطلع عوام
0: هاي يعوم
1: شنو هي عوام ستعيش في الماء
0: هاي كمل لنا الحكايه سيدي.
1: حطت القصعه بالماء سخون ومشيت تقضي في قضيته وبابا ما قاعد الله يرحمه فهمت الله يرحمهم الكل يتفرج هو حكى لنا الحكايه قالك جات الوزه الاولاني غطست منقارها
0: ماشي باش تشرب الماء هذا
1: تشرب في بالها الماء
0: قد دافي
1: تلقاه سخون يشوي عمت هكا وخرت وقفت
0: ما عملت حتى
1: رياكسيون جات الثانيه خزرت لها بعد حطت منقارها كيف وخرت الرابعه الاخرانيه عمت هكا غطست منقارها وجبدت روحها الثلاثه التالي وتلفت الثلاثه قالت واك الكل وقتها قال واك واك واك وقتها هما
0: يعني
1: صح
0: المهم حصوا الكل
1: حصوا على على بكرتي ابي
0: يا والله مال الوز والبط ها توصوا ما تشوف لنا الوز والبط
1: هاي
0: ومال الوزه قداش توصل يعني فلوس
1: توصل ب 80 90 دينار والله
0: واي فات انا ذقت الوز قبل وانتي رامي
1: بنين
0: ها قال لي تليفون جاهز وصديقتنا سميه كلات الوز قبل والملوخيه بالوز بنينه
1: برشا والمنطقه الوحيده قلعه اندلس الوحيده اللي
0: هي شنو العاده الاندلسيه العاده شنو يعني
1: اكيد اندلسيه مدام
0: مدام انتم في قلعه الاندلس
1: بالطبيعه اكيد اندلسيه
0: به عنا تليفون جاهز يقول لي صديقي رامي وتليفون طبعا مش يكون معنا في المباشر من خلال هذا اللقاء معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج عشوية على الوطنية. اليوم صديقنا عبد الستار عمامو يتغيب إن شاء الله يكون من أخير تحية ليه عبد الستار ولقائنا معكم يتواصل حتى 6 درجين صيف كالعادة بطبيعة نهار الخميس ما يكونش حاضر معنا علي ما شاء الله جمع هذه
1: ناشط
0: مواظب يعني
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: قولوا يغيب هو قاعد يغيب وهو يجي مخر
0: أصلا أنت بالحق مطلعين فيك
1: أنا هذيك ديما مطلعينها فيا الحكاية برغم اللي أنا أكثر واحد مواظب
0: به معنا سي مقداد الدريدي مدير المدرسة الإعدادية والثانوية برادس. سي مقداد مساء الخير.
2: مساء الخير سي معز مرحبا
1: بك. مساء الورد.
0: تظاهرة كتابات التلاميذ وإبداعاتهم في سنة المطالعة 2026.
2: شكرا على الاستضافة ونسمنوا اهتمام الإذاعة الوطنية بالشأن التربوي
0: مرحبا بك
2: سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ونحن كمدرسة معهد خاص برادس ولاية بن عروس تفاعلنا مع الشعار اللي رفعته وزارة التربية السنة اللي هو 2026 هي سنة المطالعة وخدمنا مع وليداتنا وتلامذتنا سواء في التعليم الإعدادي ولا الثانوي على القراءة ومصاحبة الكتاب ثم الإنتاج ليس فقط القراءة ولكن الإنتاج وهذا الإنتاج مكننا في مناسبة أولى من المشاركة في المسابقات الجهوية للإبداعات الأدبية
0: مهم
2: حصل تلاميذنا على 3 جوائز
0: تبارك الله
2: ثم قمنا أيضا بمزيد تحفيز التلاميذ على الكتابة وجمعنا الكتابات التي حصلت لنا في مجلة سميناها عوالم الكتاب عوالم الكتاب صدرت من هذه السنة وكانت مليئة بإبداعات التلاميذ في مختلف المجالات نحن بالمناسبة هذه سنقيم تظاهرة في نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة بداية من الساعة 2:30
0: يعني غدوة
2: مؤسسة غدوة
0: إن شاء الله
2: المؤسسة أولا لتكريم هؤلاء التلاميذ الذين وذبوا على المطالعة و أنتجوا كتابات متنوعة وجيدة جدا
0: نعم.
2: اثنين نريد أيضا أن يشارك معنا الولي في الأنشطة الثقافية الموجودة بالمؤسسة وبالتالي دعونا الأولياء للحضور وللاستماع إلى كتابات أبنائهم وبناتهم
0: أيوة.
2: والكتابات ليست فقط باللغة العربية ولكن باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية
0: ممتاز
2: أنا الولي يبدأ يكون حاضر ويشوف ولده وش قاعد يعمل إلى غير ذلك باش ما توليش المؤسسة فقط هي مجال للتعليم الصرف، إنما هي مجال أيضا للتعليم ولكن لأنشطة موازية تكون شخصية التلميذ وتكون وتنمي مداركه وتكون قادر على المواصلة مستقبلا. نعم. كذلك في نفس التظاهرة سيقع تقديم كتاب موتات صغيرة للكاتبة صباح بن حسونة اللي هي أستاذة بالمعهد
0: به،
2: والكتاب هذا سيطلع عليه التلاميذ، ثم في نهاية الاحتفال سنتناقش في المواضيع التي يحتويها العدد الثاني المستقبلي من مجلة عوالم إكسام.
0: أعمار التلاميذ سيد مقداد؟
2: أعمارهم ما بين 12 و16 سنة.
0: ما شاء الله. به اليوم المطالعة والكتاب، وأكيد كنا في تظاهرة مهمة معرض تونس الدولي للكتاب واللي هو فرصة باش الأولياء وأبنائهم التلاميذ يزوروا المعرض ويقتنيوا كتب في اهتمامات مختلفة. أكيد وليداتكم أكيد كانت فما رحلة خاصة للمعرض يعني.
2: عملنا رحلة للستة السابعة أساسي، للثامنة أساسي وللتاسعة أساسي، مصحوبين بالأساتذة الأساتذة العربية والفرنسية.
0: بربو.
2: ومشكورة وزارة التربية اللي مكنتنا من مجانية الدخول لمعرض الكتاب.
0: مهم بس.
2: إضافة إلى الزيارات الفردية
0: الخاصة
2: بها التلاميذ إلى هذا المعرض، وأنا أشاهد أمامي كل يوم تلاميذهم يحملون الكتب التي اشتروها من معرض الكتاب في هذه السنة.
0: من خلال اهتماماتكم وتبارك الله اللغة العربية متاعك مميزة، أنت شنو كأستاذ كنت أستاذ أي؟
2: أستاذ تفكير إسلامي.
0: تفكير إسلامي، مرحبا بك.
2: أنا استمع إلى برامجك باستمرار
0: يا سيدي. هذا يشرفنا
2: خاصة التي تجلب مسائل الريف وأمور الريف، لأني أنا من مرناق ومن الريف.
0: أوه محلاها مرناق، محلاها المنطقة جميلة برشا.
2: يبارك لك
0: يا سيدي، مرحبا بك. سي مقداد نختم معك، لقيتوا يعني اكيد فما ملكات يعني لقيتوا نقولوا احنا مواهب في الكتابه ويعني تستحق الدعم والتشجيع.
2: نعم، هناك برشا كتابات جيده جدا، وقلت لك في البدايه اننا تحصلنا على جوائز.
0: ممتاز.
2: بالتنسيق مع زميل لي دور نشر سنحاول ان نجمع هذه الكتابات، كتابات تلاميذنا في كتيب صغير يكون نبراسا لبقية التلاميذ، وتكون عادة داخل المؤسسة لمزيد التحفيز على الكتاب، لأنه لا يعقل أن التلميذ يدرس 3 أو 4 أو 5 سنوات في معهد.
0: نعم.
2: ثم لا يتخرج ولا يستطيع أن يكتب ولو جملتين. هذه أمر لا نحبذه، نحن نريد أن تكون لنا لكون لتلاميذتنا ملكات في العربية في الفرنسية وفي الإنجليزية، وما نشهده من مسرحيات داخل القسم.
0: ممتاز.
2: من أعمال يعني التوازي مع الكتابة أمر يثلج الصدر، وهذا الذي يجعلنا نزيد في عملية الإنتاج بالنسبة لتلامذتنا.
0: هو أحلتنا الموضوع، ربما إن شاء الله نهار جي حذينا ونحكيه فيه ويكون ملف مهم للحديث عن أبنائنا التلاميذ وفلذات أكبادنا. أنه اليوم علموا الأطفال وهم يمرحون ويلعبون، يعني اليوم الطفل كما قلت أنت في مادة العربية أو مادة التاريخ حب ذا لو أنه هكا سيناريو مسرحية قصيرة سكاتش يزيد يهتم أكثر، يعني كما الموسيقى يعني فرق بين أنه يقرأ في التابلو السولفيج الموسيقي وفرق أنه يعزف، يعني
1: أكيد
0: فما إحساس آخر.
1: حتى المحفوظات كي تعلموا كيفاش
0: النطق السليم،
1: النطق السليم والإحساس بالكلمة
0: يعني يتقمص
1: يتقمص شخصية الشاعر.
0: نعم.
2: وأنا قبل أن أكون معك على الهواء كنت في قسم مع أستاذة العربية وكانوا يقدمون مسرحية من خلال النصوص التي درسوها في القسم.
1: الله الله،
0: برافو.
2: في الإنجليزية الأستاذة نفتح لها المجال في ساحة المعهد ليقوم التلاميذ بعملية مسرحية باللغة الإنجليزية.
0: ممتاز.
2: وكنت واستدعوني لأكون بينهم الحكم، فعجزت على أن أحكم، قلت أنا لم أفهم كثيرا لغتك الإنجليزية.
0: لغة لغة شكسبير.
2: شكسبير لغة شكسبير أنا لغة لغة سيبوي.
0: أي سيبوي. يا سيدي شرفتنا برشا سي مقداد الريدي.
2: فقط عنوان لتلميذ متميز جدا.
0: أي.
2: تمعن معي هذا العنوان سي معز. رماد تحت سماء العالم.
0: رماد
2: تأليف وكتابة يوسف العياري.
0: تحية لي سي يوسف.
2: كتب مقالة حول الحرب العالمية الثانية بكل تفاصيلها.
0: برافو. تحية لي.
2: حقيقة شيء ممتاز جدا. رماد سيدي. تحت سماء برافو. العالم.
0: محلوم أولادنا وما شاء الله. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: عايش. يا سيدي شرفنا. شكرا لك سي مقداد الدريدي.
1: تحية.
0: وتحية لكل أبنائك التلاميذ في المدرسة الإعدادية والثانوية بيرادس، هي مدرسة خاصة لكن قاعدة تجتهد ككل المدارس. أي. العمومية والخاصة في أنها توصل يعني صوت التلميذ وموهبة التلميذ. القسم صحيح هو فرصة ومجال للتعلم ولكن أيضا للإبداع
1: والإنتاج
0: وأيضا لدعم هذه المواهب وهذه الطاقات الشابة والأطفال خاصة ما شاء الله عليهم. يعني
1: يعطيهم الصحة وبرافو. يعطيه الصحة
0: سي مقداد.
1: سي مقداد وقتها كلمني سي لطفي حريز. يعطيه الصحة مواكب لل
0: التظاهرة
1: هذية.
0: تحية لطفية.
1: أي بشي غطيها. برافو للناس اللي تخدم والناس اللي تعطي أهمية للطفل والناس اللي تحب الطفل يبدع. برافو ليهم قطرك يبدع هو صغير يكمل في الإبداع هو كبير.
0: شكرا علي. الاختيارات الغنائية اليوم أنا وعلي اخترنا. أنا اخترت مجد المهندس صحرني حلاها وأنت اخترت جانا الهواء ودنيا سخونة.
1: أي دنيا سخونة.
0: ماذا بيك شوية هواء.
1: البارح جاء الهواء قوي شوي.
0: يلا
3: معنا احنا بدايه الحكايه
4: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
4: محلاها عشره

0: فيه شي فايدة نزيد نخبي حلو برشا الغناية بصوت مطرب الخضرة علي رياحي. اللقاء يتواصل حتى لستة غدرجين في هذا الموعد من برنامج العشوية على الوطنية. علي بن سالم
1: أي قال لي يلبس الكاسك عليه باش نطلع على موتور. شبيك يا معجز
0: كاسك يعني السماعات يعني بالنسبة للسادة المستمعين.
1: سماعات أي
0: به قول ألو.
1: ألو
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا
1: وبيك. أهلا بيك
0: سي دريس اليونسي من جربة بالتحديد. من أي منطقة في جربة؟
2: منطقة المزرية المنطقة السياحية.
0: السياحية يا أخويا مرحبا بيك سي دريس.
2: عايشك الله يخليك سي معز.
0: أنت مستمع وفي
2: منذ
0: عديد السنين.
2: الدليل أي. أنا سيدي علي حب الملوخية برشا.
0: أي
1: أكيد
2: في جربة هنا نعرفوها كان بالقعود.
0: بالقعود الله الله
1: أي أسمن
2: بالقعود
1: ملك يتحضر ملوخية كلمني بل بنص ساعة
0: يعمل تنقيزة بالطيارة.
1: اي نعمل تنقيزة بالطيارة
0: سيدريس.
2: عندك فيها ما تقول.
0: اي مرحبا بيك سيدريس شرفتنا برشا. انت مستمع وفي وعندك موهبة
2: يعرفها سيدي علي. مرحبا
0: اي موهبة خاصة باش نكتشفوها معاك على الهواء مباشرة. وهو باش نبدأ بالأخت والزميلة فاتن حسني باش تقول لنا تاريخ الولاده نتاعها بالكامل يعني فاتن.
2: يلزم حتى العام.
0: اي العام اي 22 ديسمبر 1986. وبالنسبه للساده المستمعين لم يقع اي اتصال بفاتن مع سيدريس انه باش عطاته تاريخ الميلاد قبل ولا غيره. تو على الهواء نكتشف مع بعض هذه الملكة اللي عندك سيدريس. 22 ديسمبر 1986
2: يوم الاثنين.
0: يوم الاثنين صحيح فاتن
1: كيفير الله الله
0: يعطيك الصحة. 16 مارس 1965
2: 16 مارس يوم الثلاثاء.
0: الثلاثاء
1: الثلاثاء تاريخ ميلادك الثلاثاء هاو باهي مهزر.
0: سيف وينه سيف ترابزي سيف تاريخ الولادة متاعك ورامي وينه رامي واحد نوفمبر 90 يا سي إدريس.
2: واحد نوفمبر 90 يوم الثلاثاء.
0: يوم الثلاثاء
1: نهار الثلاثاء.
2: واحد نوفمبر 90
0: أي.
2: لا لحظة أي لا لا واحد نوفمبر 90 يوم الخميس.
0: يوم الخميس
1: يوم
0: الخميس. علاش قلت الثلاثاء ومن بعد قلت خميس؟
2: لا عصبة
0: صغيرة. لا بس.
2: الحمد لله هاي.
0: معز 21 جويلية 1967.
2: 21 جويلية 1967 يوم الجمعة.
0: الجمعة فعلا الجمعة الجمعة فعلا.
2: الجمعة وأنا متأكد.
0: وأنا متأكد. به والدتي يرحمها مولودة نهار 9 أكتوبر 1936.
2: يوم الجمعة كذلك.
0: الله يرحمها. الجمعة.
2: أعطيني تاريخ الوفاة.
0: 13 ديسمبر 13 ديسمبر 1997.
2: 13 ديسمبر يوم الجمعة. لا يوم السبت.
0: السبت فعلا يوم السبت.
2: يوم السبت
0: به
2: 97 يوم السبت.
0: اي 97 سي دريس للمستمعين اللي يسمعوا فينا وهو برشا تو قاعدين ربما حتى على الصفحه الخاصه بالاذاعه نجموا يعطيونا ارق عن اسم يعني تواريخهم ونجموا نقول لهم الايام
2: ونجم اذا كان لا ترى ماني عنها لا يقلقوني اذا كان نعطيهم رقم الهاتف.
0: اي مرحبا بك بها مش طوال مش المباشر
2: احتمال اعمارهم كذا.
0: اي صحيح
2: نعطيهم رقم الهاتف اذا كان
0: سورتو نساء ما يحبوش يعطيو اعمارهم. لا فاتن
2: يقلق
0: مش طوال مش طوال مش طوال رقم الهاتف. باهي السؤال توا اللي يسمعوا فينا المستمعين الملكه هذه كيفاش انت في لحظات في لحظات خلنا نكمل لك الجمله في لحظات وانت من ذوي الاحتياجات الخصوصيه في لحظات تعطينا هي. تعطينا التاريخ صحيح واليوم انا اذكر هات مش نقول لك استنى مش نقول لك حاجه دقيقه سي دريس. بنتي امنه مولوده نهار 17 جانفي 1999
2: يوم 17 جانفي يوم الاحد ايام عيد الفطر المبارك.
0: فعلا والله صحيح يعني اخر ايام رمضان
2: الموافق ليلتها في الليل شفتها نهار الاحد في الليل.
0: اي
2: عندنا سماحه مفتي الجمهوريه يوم الاثنين يا اما كمالة الثلاثين من شهر رمضان
0: سبحان الله
2: يا اما باه. عيد الفطر باه. وبالفعل عيد الفطر كان يوم الثلاثاء
1: باهي و 12 أوت 2016
2: لا ليست بعيد عاد 12 أوت يوم الجمعة
0: صحيح يا بنتك هي بذي ربي يفضلها به وبنتي أسمى نهار 23 ديسمبر 2002 شبيني قلت 22
2: يوم الاثنين
0: يوم الاثنين والله صحيح صحيح نرجع توا كيفاش انت الملكة هذه يعني انك في لحظات وتعرف انه شهر رمضان ولا شوال ولا شعبان يعني فما حسابات رياضيه 100% يعني
2: هي رياضيه ما تعلمتها وانا صغير
0: هي.
2: انا تولدت في جرب محمد السوق لكن نسيتي في الوقت هذاك انا من نعطيك عمري انا من وليد ربيع حتى الاحد 7 مايو اللي هو اليوم بالطبع عيد ميلاد سعيد
1: اي مبروك سعيد
0: اي لا مال الجاتو اليوم يزمنا ناكل الجاتو
1: قلت لك قبل 4 ايام باش واحد يحضر كادو الله يهديك
2: اليوم هي ذكرى 48
0: أي؟
2: يعني من مواليد 78
0: مازلت صغرون يا أخوي مازلت صغرون يا أخوي
2: 48 سنة لا بأس الحمد لله
1: ما شاء الله
2: باي. لا بأس في الوقت هذاك وقت الكريت عام 84-85 في الوقت هذاك ما عناش مدارس خاصة عندنا مدرسة واحدة على كامل تراب الجمهورية وأنت يمكن تعرفها قاري معايا زميلي في الدراسة سي حسين مني في
0: محد
2: النور للمدفوفين بئر القصعة بولاية بن عروف
0: القصعة بطبيعة ذاك
2: يعني بئر القصعة بولاية بن عروف قاري غادي تعلمتها غادي عام 87 والله كما ذكرتوها عمري 9 سنين
0: أي.
2: وقتها جات فرصة باش نتعدوا وقتها حتى القناة التلفزيونية مازالت أرضية وقتها
0: أي.
2: وتعدينا في منوعة لو سمحتم مع المرحوم نجيب الخطاب
0: نجيب الخطاب ووقتها نقولوا احنا اكتشفنا الموهبة اللي عندك
2: من وقتها هي
0: وتتعدى بتبيع في الإذاعات الموجودة في الجنوب التونسي وفي إذاعة المنستير
2: تعدينا
0: وإليسا فام في جربة وغيرها
2: تعدينا والحمد لله وإليسا فام في جربة
0: وانت شي المهنة متاعك سي دريس
2: نعم
0: شي المهنة متاعك
2: والله من ذوي الاحتياجات الخاصة توا دون عمل يعني هاك الكرني الأبيض
0: ربي معك إن شاء الله وربي يشفيك إن شاء الله عندك وليدات
2: عندي وليد وعندي بنية
0: أسميهم
2: وداد الطفلة
0: أي؟
2: إلياس الولد
0: بطبيعة ما تعرفش وقتاش تولدوا الأيامات
1: ما يعرفش ما تعبش روحك باهي احنا تو نحسب روحنا ما في بالنا بشيء ما تعبش
0: بنتك وداد في أي يوم يعني تولدت
2: يوم الجمعة
0: أي التاريخ
2: ليلة السبت
0: أي
2: 27 من شهر سبتمبر
0: أي
2: 2007
0: ولدك اسمه
2: إلياس
0: إلياس
2: يوم السبت ليلة الأحد 26 جويلية 2006 وعلى ذكر وداد 27 سبتمبر أرجعوا للتاريخ 2007 15 رمضان
0: ليلة النص يعني
1: الله الله
0: أول لا مش ليلة النص النص في رمضان يعني
2: أي النص في رمضان أي. هو في 13 من شهر سبتمبر في تلك السنة
0: أي
2: تقريبا ليلة 16
1: و 13 جويلية 83
2: 13 جويلية
1: 83
2: 13 جويلية يوم الأربعاء
1: نهار الأربعاء هو
0: يا خويا ما شاء الله عليك
1: بارك الله
0: عليك يا سي دريس انت متابع جيد للاذاعه تسمع ديما الاذاعه
2: اكيد
0: اي يعني رفيق دربك الراديو
2: والاعلام انا نتبع فيه من 87 88 ونجيب الخطاب الله يرحمه كان مشجعني كمشاهد
0: نتبع
2: وكذا وفاهم غادي انا بيه فيه الحقيقه تعرف في 87 انا عمري 9 سنين تقريبا
0: اي
2: من غادي
0: كيفاش قلت
2: من غادي
0: من غادي
1: باهي
0: هات نحكيو شويه توا على جربه فيما تبقى من دقيقتين قبل ما نعطيو للاخت فاتن ونسمعوا ديال صافي في خضره يا تونس خضره جربه يعني جزيره الاحلام هذه الجزيره اللي شكون يزورها الا ويقولوا احنا يحصل له كل عشق الابدي لهذه الجزيره الرائعه
1: انا مشيت لهش الوحيده في
0: أوه جربه ممتازه قل له يا اخوي فاتك شطر عمرك قل له يا علي قل له
1: والله الوحيد
2: انا راني مولود هنا انا ونعرف جربه ونعرف تونس ونعرف كذا وكلها هي لكن الجزيره فيها بنا
0: أي.
2: فيها الرياض فيها كيتوغو
0: الهدوء اي الهدوء وكل شيء فريشك يعني الخضره والغله
2: ما معنى كلمه الهدوء يعني هدوء.

0: ماي وتتواصل إلى غاية يوم 17 ماي. 7 لاعبين توانسة باش يكونوا موجودين، 3 في الجدول النهائي و4 باش يلعبوا تصفيات. وأكيد تفاصيل أكثر جينا من خلال زميلنا شهير الكافي اللي كان مواكب لهذه الندوة الصحفية اليوم الصباح وتحدث مع رئيسة نادي تنس نادي التنس بتونس وطبعا الفريق المنظم والجهة المنظمة لهذه البطولة ورئيسة لجنة التنظيم السيدة سليمة مصطفى اللي تتحدث عن أهم النقاط الجديدة في هذه النسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس.
1: Elle est dotée d'un prize money ربح الكامل في الدورة هذه الكل 107 ألف دولار. تورنوا هذه يعطينا الفرصة زيادة باش نشجعوا أولاد. معز شرقي دخل بالكلاسمون تاعه اللي هو 144 مونديال اليوم في الكلاسمون ATP، دونك دخل ديريكتومون للتابلو فينال ان تيت دو سيري نيميرو 2. وعندنا تيت دو سيري نيميرو 1 اللي هو سيرسينا، il est 127e mondial. Donc c'est que le niveau il est quand même très intéressant. عندنا زيد عطينا des invitations des wild card للتوينسا اللي هو اسكندر منصوري، عزيز الويخا وعزيز دوغاز. عندنا زيد 4 plus jeunes qui vont participer في التابلو كاليف اللي هو التابلو كاليف يبدا نهار الاحد والتابلو فينال يبدا نهار الاثنين حتى نهار السبت. دونك
0: هذا بخصوص رياضة التنس. في بطولة إفريقيا للسباحة يوسف دوما يحقق المركز الخامس في نهائيات سباق 400 متر سباحة حرة وسط بتوقيت 4 دقائق ثانية و58 جزء بالمئة، وإلاف الزواغي تحقق المركز السادس في نهائي سباق 400 متر سباحة حرة وسطيات بتوقيت شخصي جديد 4 دقائق 34 ثانية و7 أجزاء بالمئة. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور.
3: الدكتور حكيم.
4: حليب الأم طبيعي معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
3: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: السادسة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. 1.35 مليار يورو قيمة المشاريع الأوروبية قيد التنفيذ في تونس، والاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع. موفى شهر ماي الجاري انطلاق أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الوادي رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة. مصادر باكستانية ترجح اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما. أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم منصة رقمية

0: مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس. المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطير بيّنت أن المنصة التي تتابع 87 مشروعاً أوروبياً في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. من جهته أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيف بيبيروني بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار يورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية. السفير الأوروبي شدد من جهة أخرى على أن تونس وبروكسل تشتركان في مصلحة مشتركة تتمثل في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدا أن الدعم الأوروبي لتونس في هذا المجال يقوم أساسا على دعم المنظمات التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، فضلا عن تشجيع الهجرة النظامية. في إطار التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية، تم أمس بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر تدشين محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في ثاني تجربة على الصعيد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص. هذا الحدث تزامن مع يوم تحسيسي حول أهمية الحفاظ على الطاقة في المحيط لفائدة تلاميذ هذه المدرسة، وذلك في سياق المسؤولية المجتمعية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركائها. رئيس دائرة بالإدارة التجارية والتسويق بالشركة نبيل مراد أكد العمل على تعميم مثل هذه المحطات على بقية المؤسسات التربوية.
1: في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، خلالها نحب نسخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة للتلامذة جيل المستقبل باش يأثر إن شاء الله إيجابا على محيطه. أعطيناها من المعلومات اللي نحب نوصلهم لها حول ترشيد استهلاك الطاقة، ألعاب فكرية. عملنا زادة حاجة جديدة، مساهمة مع الغرفة النقابية لمركبي الألواح الفوتوضوئية، ركب للمدرسة هذه مصطفى خريف ألواح فوتوضوئية مجانا، ومن خلالها إن شاء الله المدرسة تولي ما عادش تخلص فاتورة الضوء، وإن شاء الله تكون بداية لتركيز محطات أخرى إن شاء الله في ولايات أخرى وفي مدارس أخرى.
0: وقع ديوان البحرية التجارية والموانئ اليوم صفقة أشغال كبرى لجهر موانئ حلق الواد رادس وسوسة وبنزرت منزل بورقيبة بكلفة تناهز 125 مليون دينار بالشراكة مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفى شهر ماي الجاري على أن تتواصل لمدة تقارب سنة وثمانية أشهر وفق معايير فنية وبيئية عالية، مع الحرص على الحد من التأثيرات المحتملة على المنظومة البحرية. كما سيسمح المشروع بتثمين المواد المزمع جهرها باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراضي لتوسعة الموانئ التجارية. استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. عن وجهة نظر النقابة في هذا الشأن تحدث للأخبار الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة محمد صلاح الكداشي.
2: الجلسة وضحنا فيها الرؤية متاعنا أن القانون لازم يكون صارم ويحمي الصحة العامة وصحة المواطن التونسي بالأساس، وليس إلى شرعنة الفوضى الموجودة حاليا. وضحنا اللي المكملات الغذائية ليست بدواء وليست بغذاء، لكن هي عندها آثار على الجسد وعلى الإنسان مهمة جدا. صناعة متاعها لازمها تكون خاضعة إلى إجراءات وتقنيات صارمة، مراقبة في التوزيع ومسالك التوزيع مثلها مثل الأدوية، لازمها تكون تحت رقابة وزارة الصحة، ولازم رخص ترويج متاع المكملات الغذائية هذه تكون صادرة على الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وتحت رقابة وزارة الصحة لضمان الجودة ولضمان الفاعلية، تتنحى الفوضى الموجودة حاليا. كذلك التقنين متاع الصناعة متاعها يمكن المصنع التونسي من التصدير ومن اكتساح الأسواق الخارجية.
0: انطلقت اليوم في العاصمة فعاليات الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي وتتواصل على مدى 3 أيام. هذه الدورة تشهد مشاركة 150 فاعلا في المجال السياحي من ليبيا والجزائر، وتتضمن ورشة عمل حول أفاق الشراكة في القطاع السياحي وفق ما صرح به رئيس لجنة تنظيم سوق السفر التونسي لطفي البراهمي لمفادة الإذاعة نعيمة سولي.
3: هذه دورة أولى تراوح بين جانب مهني وجانب للعموم، فيها ورشة عمل مع أشقائنا من الجزائر وليبيا تحت شعار شراكة تعاون واستثمار. سنبحث إمكانيات الشراكة واتفاقية إطارية مع نظرائنا من رؤساء الغرف المهنية، أصحاب نزل وأصحاب وكالات الأسفار وصحفيين مهتمين بالشأن السياحي. واليومين الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم، سيكون لقاء تفاعلي مع أهم وكالات الأسفار وسلسلة النزل لنتباحث إمكانيات إيجاد أسعار تفاضلية وتشجيع المواطن التونسي على ثقافة الحج المبكر. في الدورة هذه الأولى 150 زائر من شقيقة الجزائر وشقيقة ليبيا في الجانب اليوم الأول للاستثمار من مروجين وصانعي محتوى ومهنيين، وننتظر إجمالا 1000 مهني بين تونسيين وجزائريين وليبيين.
0: وتعد دول الجوار خاصة ليبيا من أهم الدول التي تزود السوق التونسية بالسياحة وفق عضو الاتحاد العام لغرف السياحة في ليبيا باكر شرميت، الذي أكد أن السنة المنقضية شهدت توافد 2.3 مليون سائح ليبي على تونس بزيادة قدرها 11%.
4: السياحة بين ليبيا وتونس أرقام تقول أن دائما في تزايد، وصل عدد الوافدين من تونس حوالي 1 مليون زائر تونسي، في المقابل عندنا حوالي 2.3 مليون سائح ليبي دخلوا السنة اللي فاتت بزيادة 11% تقريبا. سبب مشاركتنا في الصالون السياحي التونسي، أولا حاولوا كيف يصير تبادل خبرات وفي نفس الوقت ممكن يصير تكوين كيانات مشتركة ليبية تونسية في مجال الاستثمار السياحي. مسافر ليبي عند تونس هي الوجهة رقم واحد قاعد لحد الآن حسب الإحصائيات اللي موجودة معنا، والأرقام هي اللي تقول الكلام هدايا. احنا عندنا حوالي 90 رحلة في الأسبوع من 6 شركات ليبية اللي يشغلوا عليه المختلف المطارات ما بين ليبيا وتونس. احنا على أبواب تو الأجازة الصيفية، نتوقع أن حيكون فيه نشاط سياحي متبادل ما بين ليبيا وتونس.
0: انطلقت اليوم أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة، وضمت الرحلة الافتتاحية حجاج ولاية بنزرت. يبلغ عدد الحجيج التونسيين هذه السنة 10982 حاجا، فيما يبلغ عدد أعضاء البعثة المرافقة للحجيج 336 عضوا. المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أوضح في تصريح لكوثر العرقوبي أن عدد الرحلات المبرمجة على جميع المطارات يبلغ 43 رحلة ذهابا وإيابا.
5: عدد الرحلات على جميع المطارات التونسية 43 رحلة ذهاب وإياب، آخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على خطوط السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة بشكون نهار 1 جوان، آخر رحلة 14 جوان. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، 9982 حاج هذو حجيج الفرز، و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج. المرافقين لهم اللي هم مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعض شركة الخدمات الوطنية والإقامة، معهم زيادة مبعوثين من خطوط تونسية، هم 336 منهم 6 وفد رسمي، والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمة.
0: في إطار مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية، أدى وفد كندي اليوم زيارة إلى منطقة المتلوي من ولاية قفصة رفقة ممثلين عن الولاية والإدارة الجهوية للتجهيز والفلاحة والبيئة وشركة فوسفات قفصة. مشروع العمل المناخي الشامل يشمل 9 بلديات نموذجية، ويتمثل أساسا بالنسبة لبلدية المتلوي في تهيئة ساحة البلدية وتحويلها إلى مساحة خضراء تكون متنفساً لأهل المنطقة. ممثل وزارة البيئة وممثل نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للمنتظم الأممي حول التغيرات المناخية توفيق مصطفى يتحدث إلى سوار عمادية.
6: اليوم لهنا في بلدية المتلوي في إطار مشروع دعم العمل المناخي في البلدية التونسية، ومشروع يتم تمويله في إطار التعاون الكندي التونسي، ومشروع مبني بالأساس على دعم التأقلم المناخي في البلدية التونسية النموذجية، وما في حدود 9. تونس من أكثر البلدان المتعرضة للتأثيرات متاع التغيرات المناخية. في المتلوي نعرفوا اللي المتلوي منطقة تنتمي للجنوب التونسي، والجنوب التونسي يشكو من فترات الجفاف الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة، وهذا يأثر تأثير مباشر حتى على الصحة متاع الإنسان بخلاف القطاعات الحيوية والقطاعات الأساسية للتنمية في المنطقة. باش نحاولوا نلقوا الحلول اللي باش نجموا نواجهوا بها التغيرات المناخية في منطقة المتلوي.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية.

0: فاش كان اللقاء بفيروز وشنو قدمته معاها؟
1: احنا قدمنا برنامجنا وهي قدمت برنامج.
0: انتم قبلها ولا بعد؟
2: لا احنا قبل.
0: انتم قبل.
2: اي بعدها هي قفلت، هي قفلت وقتها.
0: اي انا مش في بالي ممكن قدمتوا لوحات معها هي. لا
1: انتم قدمتوا لوحاتنا برنامجنا التونسي وهي برنامج.
0: اي فهمت. مهم برشا حتى كيف معناها الفرقة
1: عندنا السيادة بتاعنا عايش بنتي.
0: أي وتشارك ليه تشارك في المحافل الدولية وتمثل تونس أحسن تمثيل وهذايا الكل معناها بكل فخر تمشي وتمشي للبلدان هذية الكل وتمثلوا تونس والفرقة قديش جابت معناها قديش كانت سفيرة سفيرة مهمة للبلاد التونسية.
2: نحب نحكي لك حاجة أنا اللي تبهرت بها وعجبتني برشا في اللونغري في المجر. المجر عندهم كل عام يحتفلوا بموسم القمح. موسم القمح
0: مهرجان القمح.
2: لا هم يقولوا فسروها لنا تفسير عيد القمح.
0: عيد القمح.
2: عيد القمح. كيفاش يعملوا عيد القمح؟ يختاروا الجهة اللي تمتاز بالصابة الكبيرة متاع القمح
1: العام هذاك
2: يعملوا فيها ويستدعوا فرق الدول اللي بتاع فلاحتهم قمح وعندهم القمح وعندهم حسيلوا استدعونا في المهرجان
0: وهزيتوا قمحنا معاكم.
2: حسيلوا شنو الاحتفال اللي عملوه؟ يعملوا احتفال خارج المسرح وخارج واحد في مزرعة في حقل
0: في الحقول
2: في الحقول نتاعهم يطيبوا القمح طناجر كبار سخان وكاي يطيبوا يطيبوا
1: قمح بر
2: والعباد تبدا بالسحاف ثم بقعة كاي يسدوا الصف هي السحفة نتاعو تتعدى يصب صب السحفة زيت نلقاها برغل نتاعنا
0: جابوا لنا
1: قمح
2: برغل
0: اي
1: احنا البرغل ما يتعمل كيكه
0: قلت لهم راهو نتاعنا هذا ولا لا
1: احنا البرغل ما كيكه
2: عندنا احنا دائما وما قلنا لهم شي نعملوا فيه معناها يذوقوا القمح بالطريقه هذيك اللي احنا كيما ناكلوه بالبرغل بالضبط
0: معناها
1: تشابه
0: معناها
1: تشابه
0: تشابه في ثقافات الشعوب
1: تشابه في ثقافات الشعوب الكل
0: ديما فما تشابه
2: والحاجه الاخرى العباد الكل الصغار وكبار وشياب الكل لابسين لباس تقليدي متاعهم
0: يعني في المجر ما فماش شكون لابس
2: في الحقل هذاك
0: فك المناسبة
1: الناس الكل لابسة تراديشيونيل
0: لابسة تقليدي محلاها الفكر
1: اللي احنا الكل
2: حتى البيبي يعني في الكروسة يبدا يمشين بيه ملبسينه تقليدي
0: وانتم شنو كانت لبستكم الوقت
1: تاعنا؟
2: لا احنا لبسوا كان لبستنا وقت العرض كهو
0: والبرة تبدل
2: لبسة عادية متاعنا
0: لبسة عادية نحب تحكيوا لي شوي على تمثيل تونس في الهند الفرقة وقت اللي مشيتوا للهند اللي
1: هي بينا ياسر في الهند
0: معناها برغم الألوان واللوحات متاعهم الراقصة العالمية ولكن كان لكم نجاح لافت في الهند
1: في الهند فرحوا بينا ياسر
0: اي
1: وانديرا غاندي استدعتنا هاتوا يحكيت
0: احكي لي سي حمد
2: في الهند الحفلة الرسمية فيها السفراء وفيها الشخصيات وفيها رئيس الوزراء
1: حتى الحفلات الرسمية فيها السفراء في البلدان
2: وفيها
1: نعرفوا بتونس
2: وفيها رئيس الوزراء نديرة غاندي موجودة في العرض قاعدة في الصف الأول وقاعدة واحد معناها عندنا لبسة بتاع فرقة بتاع الفلاحة هم عندهم الفلاحة كبيرة في الهند واحد عندنا بتاع الفلاحة عجبتها وقت اللي قفلوا الاولاد
0: اي
2: وقت والميزان سخون والزروب قفلنا هاك القفله هذيك يقعدوا الاولاد يحيوا في الجمهور هم يحيوا في الجمهور ونعاودوا مره اخرى
1: القفله نعاودوها
2: مره اخرى مره ثانيه نعاودوها
0: اي
2: بينك القفله الاولى والقفله الثانيه طلعت لنا هي لسان للمسرح
1: طلعت
2: وجاب بوكي نوار وراها وجبال جايبين هي طالعة وإحنا وهم بدأوا في الرقصة تلفتوا لي جماعة قالوا إيش نعمل قلت والله خليوها قاعده هي

0: في وسطهم
1: وهو ما يستحق.
0: وهو ما يستحق.
2: كملنا الرقص كملوا
1: برد. أي وهذو ما موثقين في الأرشيف الوطني معناها عنا تصاور وعنا
2: كانت
1: تسجيلات.
2: عنا كل شيء كان عندنا توا ما نعرفش كان كل شيء حتى كتاب هكا كان عامل سي صالح ومسح فيه من عرش وحمادي دبلون
1: خاطر تاريخ هذا تاريخ للبلاد وتاريخ معناها ينجم
0: لا تم في الأرشيف الفرقة
1: يعني حتى المشاركات هذية وتمثيل تونس البرة بالشكل هذية وقت اللي يتعدى للأجيال القادمة حاجة مهمة برش.
0: أنا سيد أخير أنا طلبت في الوزارة قلنا لهم جيبوا إنسان مختص في الكتابة متاع الكتب اللي يعمل ويجي يتبعنا ونحكي على الفرقة مدي بدأت حتى
1: على تاريخ الفرقة
0: حتى لين وقفوها الفرقة نعملوا كتيب يقعد ذاك تاريخ ويقعد وين مشيت وين جات. أنا ما نجمش أنا نعمل الكتاب الوزارة لازم تعملوا الوزارة يجي واحد كاتب تاع يعرف كيفاش يعمل الكتاب وكيفاش يدرس وكيفاش يزور المطبعة ويهزوا الواحد. زرينا ما حبتش ما عملش الوزارة.
2: كان قبل يمشي معنا سي محمد المرزوق يلا يرحمه.
0: فهمتني.
1: وانتي مدام
2: اللي شاركوا في تأسيس الفرقة من الأول كان محمد المرزوقي كان زيد حسن الزمرلي كان محمد العقربي صالح المهدي كانوا يجتمعوا هذوما بكل الكبار ويعطيوا رأيهم زبير التركي تتفكر.
1: الرسام الكبير الله يرحمه
2: على اللي كانوا يشاركوا يعطيوا رايهم في الفرقه
0: اي ما ثم لجنه
2: كانت لجنه من هذوما الكبارات
0: لجنه عملها شادي القليبي بالادباء
2: نتاع محمد الحبيب
0: الكبار كي محمد الكبار نتاع البلاد موجودين وفيهم الناس اللي مختصين نتاع مسرح كما علي بن عياده الله يرحمه كما حسن الزمرلي الله يرحمه كما نظم الناس متاع مسرح كما محمد العقربي الله يرحمه معناها من الاول مشاو معانا لاهين بينا لاهين بينا في كيفاش الابتسامه تبدا على وجوه البنات وعلى الاولاد مش واحد يبدا مفكر يبدا كيفاش ديما الفم يضحك كيف يعطيو فينا في قواعد اللي استفدنا بهم وعندنا زر احنا خلطنا عليهم كما خلطنا على اسماعيل الحطاب وعلى غيره شفناهم عايشه اماميه معناه عندنا الزهر اللي رينا الناس هذوما
2: كانت قبل الفرقه الاولى
0: وقعدنا نحافظوا قعدنا نحافظوا على الشيء اللي عملوه اللي وراهونا مش ما يذيعش
1: على الموروث
0: مش موروث هو بنفسه يقعد ديما هو موجود هذاك
1: يعطيك صح
2: الفرقه الاولى تفضل الفرقه الاولى هذه اللي كانت موجوده اللي يخذينا منها واللي كونت ومن بعد فما فرقه ثانيه كانت عام 67 كونت فرقه ثانيه الفرقة الثانية ديما كيما فريق الكرة فما فرقة ثم فرقة ثانية حتى كي يمرضوا واحد واحد نجم دون القاو توا ولا عندنا أكاديمي دو دانس اللي فيه سلمى بو حجبة تعلم في مدينة ثقافة
1: هي تلميذتك؟
2: هي أي من تلامذتي
1: أي تعلمت علي
2: أوكا تعلم توا هي في مدينة ثقافة
1: أنا الفكرة اللي عجبتني والحقيقة أنا محظوظة جدا إنكم الليلة بحذية وإنه أنت ما شاء الله في 77 سنة ما زلت تدرب وما زلت تتعلم وما زلت تقدم في الفن متاعك للأجيال
2: الحمد لله
1: وللشباب
2: أبقى تويك فما سلمى بو حجبة تبارك الله عليها ما شاء الله عليها
1: في مدينة الثقافة
2: في مدينة الثقافة أبقى فما الفرقة توا اللي فيها عماد عمارة شادد أما اللي شادد يعلم توا في سلمى بو حجبة ما شاء الله عليها
1: إن شاء الله يواصلوا وإن شاء الله
2: يواصلوا
1: وإن شاء الله معناها
2: قاعدين ياخذوا منهم توا اللي تعلم فيهم سلمى ياخذوا منهم
1: أكيد
2: ويزيدوا فيهم الكوريغرافي
1: ان شاء الله معناها الاستمراريه معناها
2: ان شاء الله الاستمراريه فوالا
1: اي ديما ممثله في دول العالم بالشكل اللي يعجب يعطيكم الف صحه
2: يعيشكم
1: ان شاء الله ربي يبارك فيكم
2: يعيشكم ويعطيك الصحه زياده
1: وان شاء الله معناها بالحق يجي
2: ان شاء الله من نجاح الى نجاح ان شاء الله
1: يعيشك يعيشك بخاطرك وان شاء الله انتم اصدقائنا المستمعين استمتعتوا بهالحكايات
2: واصدقائك يا لله
1: حمزه وسيف
0: على كل حال
1: سي حمد
0: على كل حال العصر بتاع توا والعصر بتاع تكونت فيه الفرقه مش كيف وقت ما كانش طفلة تشطح، شنو الطفلة واحد جاي بنت وتشطح؟
1: اي
0: ما فماش عيب ولا ولد، شكون ما يضلك حد
1: في
2: الدولة الدخل
0: ضحينا
1: في الظروف الصعيبة
0: صعيبة ضحوا البنات. ما ثماش هذه كونسرفاتوار في رقص وهذه
2: دخلت الدولة باش قنعت والدينا
0: توا نادي شنو في المكاتب وفي كل شيء توا الرقص ولا حاجة ضرورية موجودة في كل ميدان متاع الثقافة ومتاع المسرح ومتاع الممثل يجمو يعرف يرقص.
1: أي أنا معناها نحب نشكرك برشا سي حماد الغربي، وإن شاء الله معناها ربي يفضلك وليد الغربي الفنان الكبير اللي هو توا موجود في كندا وليد.
0: في كندا أي.
1: وكيف كيف زيد نبيل عايشك. نبيل في التلفزة التونسية
0: أبي.
1: وإن شاء الله ربي يفضلكم وربي يبارك فيكم. شكرا كبير برشا للسيدة خيرة
2: عبيد الله وسي حماد الغربي وعملت لفتة
1: أبسط
2: للفرقة أبسط وعملت لفتة للدونس للرقص فن. صفة عامة
1: وكانت الفرقة قدمت برشا حاجات لل
2: جابت برشا ميداليات ذهبية وجابت برشا جوائز للدولة، وكان بورقيبة بياخذ جلة بالفرقة
1: وكانت سفيرة مميزة جدا
2: سفيرة مميزة
1: بالثراء متاع اللوحات اللي تقدموهم وبالثراء حتى متاع لباس تقليدي اللي تمشيوا به وتمثلوا تونس في المحافل الدولية.
2: كل سفير كل فرقة تمشي في سفير
0: عندنا جوائز راه في اللباس التقليدي
1: ماله
0: كانوا يعملوا أحسن لبسة في المهرجان
1: أي.
0: ديما تونس لبسوا طفلة عروسة جربة
1: وكل جهة كل جهة عندها لبستها وعندها
2: لأن كنا ياخذوا جوائز كنا ناخذوا جوائز
0: وعندك عروسة المهدية زادة
1: الجن والجمال والإيقاع الكل تونسي
2: متكامل.
1: شكرا لكم، خلينا ناخذ الفاصل الموسيقي الموالي ويعطيكم ألف صحة على الحضور وعلى تنويرنا الليلة في استوديو 3 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

هذا ذي مقنين صاحب العشرين سنة، وهذا صوته في الملوف التونسي حرمت بيك نعاسي. نستناه منه برشا برشا حاجات باهية ذي مقنين. احنا تقريبا وصلنا لخاتمة لقائنا هذا، ان شاء الله استمتعتوا بالحكايات والذكريات اللي كانوا بكري شوية مع الخيرة عبيد الله وسي حمادي الغربي من الفرقة القومية للفنون الشعبية، وصولاتهم وجولاتهم في العالم الكل. شكرا لكم على اختيار موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية توصلكم من حمزة سفار، سيف الترابلسي ونورة أبو علاقي شيخ، اللي تقولكم ان شاء الله ديما تتبعونا وتقدمونا آراءكم واقتراحاتكم في المادة الإذاعية اللي تسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا صوت صالحة فوق الشجرة. تصبحوا على خير الناس الكل، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله وأوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد التأكيد خلال اجتماعه اليوم برئيسة الحكومة سرة الزعفراني الزنزري، يجدد التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وتناول هذا اللقاء أيضا عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة. وزارة الصحة تنبه في بلاغ إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها. وحذرت وزارة الصحة المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال من إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر. تستعد تونس لاحتضان تظاهرة دولية للصحة الرقمية والطب عن بعد من 29 من سبتمبر المقبل، وتندرج هذه التظاهرة في إطار توجه طبي وطني يقوم على السيادة الصحية والرقمية وتقريب الخدمات من المواطن. ختاما، وفي الشرق الأوسط، صواريخ إيرانية تجبر سفنا حربية أمريكية على التراجع بعد تعرضها لأضرار كبرى، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش أطلق صواريخ بعد هجوم أمريكي على ناقلة نفط عقب سماع دوي انفجارات بجزيرة قشام الواقعة في مضيق هرمز. استشهاد أحد أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكشفت وسائل إعلام صهيونية اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس هانت النادر في إسرائيل لصهيوني أصيب بالفيروس خلال إقامته في أوروبا الشرقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الجسد، مساء أول خطوة على ركح فارغ، مساء اللحظة اللي نفس يسبق فيها الكلمة. في عالم يغرق في الحكايات والكلام، فما فن يختار الصمت، أما راهو ما يسكتش. فن ما يعتمدش على الجملة بل على المفصل، ما يقنعش بالحجة بل بالرجفة. الرقص، أما شنو يعني يكون الجسد مهنة؟ شنو يعني تفيق كل صباح باش تعاود تصيغ روحك، باش تحول الوجيعة لانضباط والانضباط لجمال؟ السؤال هذا نحطوه الليلة على الطاولة مع ضيفنا عمر عباس، راقص كوريغراف يخدم على الباليه الوطني في مسرح أوبرا تونس. مرحبا بك يا عمر.
1: يعيشك وبيك أكثر.
0: نورتنا.
1: يعيش.
0: قبل ما ندخل معاك في عمق الحكاية، باش نعملوا رحلة صغيرة داخل عالم الجسد عبر فقرات البرنامج خرفة مسرحية، مفهوم مسرحي وأركان المشهد، ونبدأ بحكاية قديمة، حكاية جسد رقص حتى للأخر، يعني حتى لانتهى وتلاشى، ونمر فقرة خرفة مسرحية.

اليوم الخرافة المسرحية ما هيش مسرحية معناتها موش فيها نص مسرحي، فيها حكاية أما راهي مألفة موسيقيا مش كتابيا. اسمها طقوس الربيع Le Sacre du Printemps، وهي موسيقى ألفها إيغور سترافينسكي عام 1913. أول عرض كان في باريس وصارت فضيحة كبيرة، العباد بداوا يصيحوا ويحتجوا. العرض كان ينجم يتحول لفوضى. علاش؟ خاطر الموسيقى كانت صادمة، الإيقاع بدائي والجسد ما حدش أنيق كما تعودوا عليه، بل بدائي خام شبه وحشي. بعد سنين الكوريغراف الألمانية بينا باوش تعاود تقرأ العمل وتفرش الركح بالتراب، الرقصين يغوصوا فيه، يتوسخوا، يعرقوا، يتنفسوا كأنهم في طقس قديم من فجر البشرية. الحكاية تبدأ كيفاش تبدأ؟ قبيلة تستنى في الربيع، الشتاء كان قاسي والأرض عطشانة، باش يرجع الخصب لازم قربان، والقربان ما هوش حيوان وما هوش رمز بل طفلة بنية. كيفاش يعملوا؟ البنات يدوروا في دائرة، لباسهم بلون الأرض، الشباب الوليدات معناها يدوروا بهم، والإيقاع يبدأ متوتر. الحركة راهي ما هيش حركة جميلة بالمعنى الكلاسيكي، هي حركة قاسية متقطعة كأن الأجساد تتزاحم وتتدفع. أكلوليد هذوكم والمجموعة يختاروا واحدة من البنات، ما نعرفوش كيفاش اختاروها، يمكن بالقرعة، يمكن بقرار الجماعة. أما أول ما العينين تجي عليها الهواية يتبدل، شتعمل لك الطفلة؟ تلبس روبة حمراء في لون الدم، ومن وقتها ما ثمش هروب. تبدأ هك البنية ترقص ترقص ترقص، مش باش تبهر ومش باش تعمل عرض، بل باش ترقص حتى لين تطيح. القبيلة تدور بها والإيقاع يتسارع، التراب يبدأ يتطاير من تحت ساقيها، الجسد يولي يرعش، يتعب، يطيح ويعاود يقوم، كل عضلة تصرخ، أما الطقس لازم يكمل. الربيع ما يجيش كان كي يستنزفوا الجسد هذا للآخر أو للأخرين. في اللحظة الأخرى تسقط البنية ويخيم الصمت، الجماعة تبقى والفرد ينتهي. الحكاية هذه ما هيش على الرقص، هي على الجسد كيف يولي أداة في يد الجماعة، على الطقس كيف يولي عنف مبرر، على التضحية اللي نقبلوها على خطر الكل وافق عليها. نسمع مع بعضنا مقطع من طقوس الربيع لسترافينسكي.

0: طقوس الربيع ما هيش عرض جمالي برك، هي سؤال مفتوح، شكون اللي يختار الضحية؟ والجسد عنده الحق يرفض. ومن هنا نرجع لضيفنا عمر عباس. اليوم عمر، الجسد فوق الركح حر فعلا ولا مازال كل مرة يستدعى باش يعمل طقسه حتى لين يتعب للأخر؟
1: هو دايوغ انت تحكي على بينا باوش، يعني من أهم دي كوريغراف اللي في العالم. والمرأة هذية كان نعرفوا شوية حاجات عليها، راي عمد كومباني تعبيد ما يتحركوا إلا عمرهم 30 و 40 سنة، على خاطر الكري الموفمون اترافير لي بيرسوناج سي با
0: من الفيكو نتاعهم،
1: من الفيكو نتاعهم،
0: من التجربه، من الخبره.
1: معناتها تنجم تلقى واحد عمره 40 سنه مي انكرويابل تكنيكمون، فاهم شو معناها ارتيكولاسيون، عبيت تقرا شو معناها موفمون وحركه. دايوغ انا بدي قيد عند ايمي جمع الفورماسيون تاعي مبني على بينا باوش وعلى لي بروفيسور اللي كيما بينا باوش ولا ماتسيك ولا سيفي غيليم ولا اللي حتى السلو اللي انت تحكي عليه تاع المراه هذه اللي تحكي عليه عملته وفي ثيبتي اللي الطفله التونسيه الوحيده اللي عملت ريبريز للسلو هذا تاع دونسوس تاع بينا. فما شكون عاودنا كافي ميلر زيدا في دي ريبريز هكا صغار، معناها كي نحكيو على بينا باوش نجم نقعدوا برشا باش نحكيو،
0: خاطر
1: المراه الى ديسيدي انه تدخل حاجه جديده للعالم. الرقص والفن بصفه عامه، على خاطر ماهوش جوست حركات، نو هو مسرح،
0: هو
1: حركه، هو ريتم. معناها نحن في الشارع فما ريتم، في حركتنا فما ريتم، لو كان نسكتوا تو نجم نردوها موسيقى، تو نجم نردوها حكايه، على خاطر لي زاك اللي نعملوهم بالبدن اللي غيال اكثر من اللي نعملوه بمخنا.
0: صحيح،
1: اللي تخي غيال، على خاطر البدن ما ينجمش يكذب، ما ينجمش لي سونساسيون اللي نجم يوصلها البدن حاجه يبان ماكينه ماشين كبيره برشا اللي انكرويابل. انا كل يوم مده 16 سنه تاع كاري، كل يوم نعاود نكتشف حاجات اخرين، انه تولي تفهم اكثر لي سباس، تولي تعرف البدن تاع العبد الاخر، تولي تغزل البدن بمنظور اخر اللي هو مزيان برشا، مزيان برشا، على خاطر فما ربي اللي هو حاجه مزيانه في بدننا.
0: نمر طوال الفقره المواليه، خاطر الحديث معك ظاهر باش يكون حلو برشا. خلينا نخليوه في المكان نتاعو الطبيعي اللي هو في الاخر، وتوا نتعداو لفقره مفهوم مسرحي باش نحكيو على عمر، باش نحكيو على الجسد المنضبط.
1: منضبط
0: أكيد هنا عندك فيه ما تقول زي ده. هذا
1: المنضبط في فين ناحية منضبط؟
0: باش نحكيك صبرك علي.

0: في السبعينات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو قال فكرة خطيرة. إيش قال؟ السلطة ما تخدمش كان بالقوانين، تخدم بالأجساد. مش ديما شرطي ولا قاضي، نجم تكون مدرسة، نجم تكون سبيطار، ثكنة، ولا حتى قاعة تدريب. استعمل فوكو مصطلح الأجساد الطيعة. تسمع الكلام معناه أجساد تتشكل باش بالتكرار، بالمراقبة، بالتصحيح المستمر. تتعلم كيفاش تقف، كيفاش تتحرك بالطريقة بين ظفرين الصحيحة. في البالي حتى الزاوية محسوبة، كل أسبوع في بلاستو، سنين تدريب، ساعات قدام المراية، إعادة، تصحيح، انضباط. السؤال، البالي يصنع فنان حر ولا جسد مطيع؟ التقنية تحرر ولا تحط إطار ما يتكسرش؟ عمر، هل حسيت نهار أنه الجسد متاعك ولا بين الظفرين مصنوع أكثر من كونه معبر؟ الانضباط كان قيد بالنسبة ليك ولا باب حرية؟ يعني
1: شوف، هو الانضباط في أي حاجة من العمل، جسد أي حاجة، هو حاجة جميلة جدا. بعد الانضباط تمشي الحرية روحك، الحرية أنه أنت تختار الحاجات. بيك نبدأ على أسس ودي فلوبي عليهم. بالنسبة لينا البدن هو حر، ما تنجمش شده. فيه انرجي كبيرة برشا تخليك تتعارك حتى مع روحك. معناها أنت اليوم في تونس لو كنت تختار البدن، أنت خرجت على السياسة القطيع يعني. وي، على خاطر نحن مجتمع ياسر منضبط. أنا نشوف أنه العركة العبد اللي يلقاها مع البدن نمتيه يبدأ يلوش فيها، يحب ينضبط ويحب يقوم بكري، يحب يدرينا، يحب خاطر هي كينك عندك حاجة أخرى عايشة معك برسمي. هي حاجة مكينة عايشة معك، أنت تتلهي بها، قد ما تعطيها ترجع لك، قد ما تعطيها دي بونوغ حاجة مزينة، قد ما هي باش ترجع نفس الحاجة. لكن أنت قاعدة تكونسومي لها في حاجات أخرين اليوم، دي بغازيت لما حاجات، خاطر البدونات نحن نختلفوا في الانرجي بتاعنا، في تفاعلنا في البدن. انا نحب الريتم، انت ما تحبش الريتم، كل بدن وكيفيه. فما بدن يقبل حاجات، فما بدن لي، فما بدن ينجم يقدم حسب مستواه وحسب زيد، خاطر فما عمر، فما ماكينه كامله تبدا تخدم. كان انت خاسر 20 سنه ما عملت حتى شيء، يبان برشا ريتم. لازمك نظام، لازمك تعرفش معناها نظام تاع بدن، انه لازمه وقت نوم، وقت راحه، وقت متاع انترينمون، وقت متاع شيخه، وقت متاع تلهيبي تزينو. على خاطر اليوم بدن مش ملكك وحدك، انا اللي ممكن نشوفك في الشارع بدنك ولا تبعنا شوفوا فيه.
0: واضح. يعطيك الصحه على التعقيب. خلينا نتعداو تويك الفقره اركان المشهد.

0: إذا الجسد هو القلب، فالمشهد هو المنظومة اللي تخليه ينبض. أي عرض راقص يقوم على أربعة عناصر، وصحح لي كاني غالطة. أنت بروفيسيونيل. العناصر هذه هي الجسد، الفضاء، الضوء، والإيقاع.
1: والإيقاع. وي.
0: الجسد هو الحكاية. كتف ينجم يحكي خوف، قدم تنجم تعلن تحدي. الفضاء
1: أي.
0: العنصر الثاني هو الفضاء. الركح راهو ماهوش أرضية فارغة، وين تقف يتبدل المعنى. قريب للحافة ولا في الوسط، كل سنتيمتر يفرق. العنصر الثالث هو الضوء. أكبر باختصار، ما تكخبش.
1: بيه برشة والله.
0: العنصر الثالث هو الضوء، والضوء لأنه ماهوش إنارة برك، هو اللي يوجه عين المتفرج، هو ينجم يحمي وينجم يفضح. والعنصر الرابع هو الإيقاع، والإيقاع معناتها مش كان الموسيقى، هو النفس، هو الانتظار، هو كالرجفة ذيك
1: هو السيلانس. السيلانس هو إيقاع.
0: وأحيانا السكات يكون أعلى صوت، أعلى من الصوت، فهمت؟ في طقوس الربيع اللي حكينا عليها متاع سترافينسكي، حتى التراب يولي عنصر هنا، كيف يبدأوا يتحركوا كالتراب يتناطر هك. الجسد يصدم به، يتلوث به، المشهد يولي بيئة مش فقط ديكور.
1: هو أغزل يتدخل في حياة، يعني هو يبني لك حياة جديدة. حياة هو الكوريغراف، ولا هو يشوفها هكيك، يشوفها بفاسون أخرى. خاطر كنا نشوف الحياة دي فاسون ديفيرون، برك ما نحكيوش فيهم، نحشم قولوا خليني أخوي يخطرنا. والفن والسين هي الحاجة الوحيدة اللي تشوف فيها الحاجات اللي ما هيش عادية، ما هيش واضحة، تجيب في حاجات جدد. هذيك علاش الببليك عملوها هكايا اللوطة، وفما سين اللي هي عالية شوية. معناتها اليوم كي تطلع انت سور سين يبان لازمك تهزنا العالم.
0: صحيح.
1: أنا جاي دفع فلوس باش نشيخ معاك. الفن متاعك هو شيخة، هو حاجة قاعدة تتعدى تاع انرجي
0: ومتعة هاي
1: وسباس ومنيخ كامل. كما انت قلت أربع حاجات هما السين، الممثل والمؤدي،
0: الجسد
1: والضوء والموسيقى.
0: والإيقاع.
1: والإيقاع. اليوم الفنان أصلا ولا يوصل هو ينجم يعملهم الأربعة بالقراية، إنه تعرف إيش معناها ميزانسين. خاطر العين متاعي مش كما تشوفك من قريب، مش كما من بعيد. نجم نقلق لو كان نشوفك في نفس بوزيسيون. العين تقلق.
0: اي العين تقلق.
1: ندورو ما خيما نشعرو حتى نبداو نحكيو. نحبوا الحاجه اللي ديما تتعاود تتبدل هكا في نفس دقيقه دقيقتين ثلاثه. نشيخ معاك. والحركه هي حاجه كل كيف فاهمه، كل ماكينه اللي تلعب بها بالعبد. معناتها لو كان عيني باش تبع يدي تو انا نسيستي انك انت تبع يدي. نعرف عاش
0: كيف
1: تقول الارتيكولاسيون تولي عندها بريزونس. بريزونس قويه برشا، معبيه بانرجي. انت بس عاد تبع في اليد جوست عجبتك مسيره، برك فما 200,000 يد بجنبك جوست يديك على خاطر فيها ديتاي زايد، اللي هو الرقص، اللي هو الفن، اللي هو الاحساس. الاحساس بكل حاجه انت تعملها يبان، تولي كل حاجه بالنسبه ليك مكتوبه. بعدين الأربع أركان اللي حكيتها اليوم هما بتيت أبتي اليوم 2026 ولي ينجم يكونوا في الكائن هذاك الإنسان الفنان اللي بش يطلع هو ديشا نجم يخدم ضوه ودنيته كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. نحن ما مفهومنا على الرقص حقيق بيال هما لازم لك الرقص الكلاسيكي. كي تشوف بينا باوش ولا تشوف سيفي جيليم ولا تشوف
0: بدل فكرتك،
1: خاطر مشيو بالرقص لحاجة أخرى، حاجة أخرى جملة. معناتها فيه قراية، معناتها نبيدي حد في تجربتي قراية قراية مش تقرأ لحتك الأسيون البدن شنو وين لزابي متاعه وين قوته وين فرويديتي يبقى كلهم دي سنساسيون منتالمون بساعات العبد يبدأ مش مسينس المخ يعطي دي زرد الحاجات هكيكة. نعرفو عنا أربع ارتيكولاسيونات نعرفو مدين ساقين رأس الوكم ما البدن ما يعرفش حركة كوكسيس. المخ عمره ما عطاه لوردر للحاجات هكيك. تبدا تكتب تعطي في لوردر تبدا تحس كل مره سنساسيون اخرى مختلفه.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في برنامج المسرح حياة، وإحنا اليوم في جدل أو جدال حول الجسد. الجسد كأداة للتعبير، وما ينجم يكون زادة حاجات أخرى. معنا ضيفنا الرقص والكوريغراف عمر عباس. عمر، خلينا معتها نقولها بوضوح، نحكيه معتها بكل صراحة، وين الرقص اليوم في تونس؟ عنده بلاصة ولا مازال يشوفوا فيه كفن نخبوي؟
1: شوف، أنا خاطر نحس لي رقص في تونس بكاريري أنا أي وصل، قاعد يوصل لحاجات كبار مهمين، خاطر كي نقارنوا ب 2007 و 2008 و 2009 نو لا افونسي لا تونس في تونس.
0: من الناحية لا افونسي،
1: من ناحية أنه ولاو فما أكثر عبيد يخدموا في المهنة هذه.
0: هذه من ناحية الكم،
1: هذه من ناحية الكم. فما دي فيستيفال قاعدين يسيروا
0: كبار، من ناحية المؤسسات
1: اللي هما معناها مش الدولة، مي عبيد هي تنفستي وتحاول تعمل اوكي. كي نقارنوا احنا بالعالم ولا مانيش في الريتم تاع كل جمعة تلقى سبيكتاكل نقاش على السبيكتاكل دي ديبا للصغار، خاطر أنا بيدي بحكم تجربتي كي هكا خرجت وبديت ندور واحد، شفت اللي كي تعمل عرض، تعمل عرض للصغار ومن بعد يتناقشوا عليه وينجموا يسألوك يسألوك أسئلة بالرسمي صعب. يبان اليوم في تونس الدونس يدور اللي قاعد يقدم
0: من ناحية الكيف، قاعد يتقدم زيادة، قاعدين يحاولوا باش يطوروا في الأدوات، قاعدين يحاولوا باش يغطسوا أكثر فك أسرار الجسد، ولا قعدوا في البراني متاع جماليات كي
1: شوف اليوم في تونس كي تعمل بالي دو لوبيرا دو تونس اللي هو طبعا عنده تبارك الله 8 سنين و9 سنين اللي اكزيست. اليوم انا نشوف فما برشا عباد تبع في الدانس، معناها وين نمشي نلقى عباد تعرف البالي يتبعوا في السبيكتاكل، ناس تجي تناقشك، فما عباد قاعد تدخل وتعمل في ديكور وولات تشوف الدانس حاجه اخرى. على خاطر في الدونس فما سينوغرافي، فما بكو تشوز، مو جوست الحركة وكاو. شوف حتى انت في هيئتك وفي روحك تتبدل بتي تبتي وتولي انسان تحترم الاسباس، تحترم القواعد، وتحترم
0: تولي عندك وعي اكبر
1: وعي
0: بالفضاء،
1: أكثر. وعي اكثر على خاطر قديش
0: وعي الجسد بتاعك في الفضاء
1: وي والبدن اللي هو في وسط الارض، هذه حاجة راي معناتها كان تقعد تركز وتنسى لي ديتاي تاع الحياة، تركز مع الإنسان والكائن. أنت اليوم تتحكم في ماكينة، في هواي، فما إسباس، فما كائنات أخرين بجنبك، تفونكسيوني وعلى خاطر تحبوا الحاجات، تعملوا الحاجات اللي هما اليوم بساعات يجيو دي بزوان، بساعات نبدأ نكتب ولا روحنا ما نعرفوش شبيه بتنهي لي غياجي هكاكا، ونديو خايفين نقول مش نقولوا هذا يقولوا مهبول. البدن عنده انرجي بساط يحب يسيب كل هبله. تبدا بساط انت في الدار ولا حاجه تعمل في حاجات وتحط موزيك وتعمل حاجات ياسر بيزار. كي نشوف كاي حتى يقول لا كاي في لي
0: دار مش مهبول، فما انت بدنك حب وقت
1: عبر اللي كنا نعملوا فيها وما نحكيوهاش.
0: اي
1: صحيح، سي تري بيزار. معناتها نحن في المجتمع نخافوا ولا دركي فيه. ماخذين فكرة على البدن معينة أكاو وواقفين غاديكا وخايفين
0: في عليه برشا محرمات، هو البدن
1: برشا محرمات،
0: برشا قيود.
1: شوف برشا برشا برشا محرمات نحن الكائنات البشرية نخلقوا في كل شيء. كل شيء
0: قيود نحن خلقناها.
1: وي اليوم البدن يستعمل كان في الخدمة، كان في تطور الأرض حسب الكائنات اللي قبلك قالت وشنو لازم يصير. حسب ما اليوم نشوفوا فيه في البدن تاع التونسي، نحن عبيد من الافريق سخان نحبوا الحاجات، نحبوا انت كنت تسمع طرف مزود وانت متعدي تدخل تشطح
0: وتبدا
1: درشنو، كنت تسمع اوركيستا درشنو هكا تقول يا تيان تحس روحك تسرح.
0: صحيح،
1: كل موسيقى تسمعها وكل فن تشوفه تحس روحك تسرح من شيره، مره تسرح انه تحس الحياه محليها، مره تسرح انه تحس فما امبيونس، مره كل مره حاجه. يبقى هذيك باهي للبدن، به للإنسان في حد ذاته، ماهوش مش الماكينة إنه جوست تمشي تخدم
0: وظيفية.
1: أنا بدي تعرضت لها، أنا بدي ما نعيش في تونس مولود لهنا هكا، معناها فما النظام من 2007 كنذكر كي مشيت نعم في الدونس، ما تنجمش هكا تقولها حاجة. معناها لازمك بعدين بعد يظهر لي 10 سنين باش انا وليت توا ناس اللي نعرفهم ولا اللي انا تربيت معاهم ولا يتبعوا ويروا فيها حاجه. واو
0: حليت لي انت الباب.
1: انا لو كنت خليني نجم نسرح.
0: بالعكس بالعكس بيان حليت الباب بالسؤال الموالي اللي هو حول الجمهور. خاطر احنا حكينا على الجسد انطلاقا والرقص انطلاقا من المبدع. توا كيف نجيو للمتقبل؟ الجمهور التونسي تحسه جاهز انه يتفرج في عرض من غير كلام؟ معناتها متصالحين مع الجسد فوق الركح؟
1: شوف الجمهور التونسي هو مشيش جايبينه نحن من موزمبيق، نحن تونس
0: نحن بيتنا
1: نحن بيتنا. معناتها كان صربي له حاجه مزينه على اوتور من المية باش نجيب على الاقل 60. لو كان فما واحد اخر معايا صربا حاجه عطاها برودوي قلقوا قلقوا على خاطر ما فهموش. اوكي انت تعمل في الفن و مي انت ملزم بصعب تهزو معاك، انت لازم توعي الفن هو وعي بحاجات اللي انت تعملهم. ما نجمش ان اليوم جي انت تعيش في ثانيه واحد ونجي فجاه نقول لك اسمع فما كونتمبوران ويجا تقول لي ولدي اصبر بشوي
0: خاطيني
1: فهمني بشويه
0: ليه عطيني خلي يقول لك فهمني سما متفائل انت كي يقول لك فهمني
1: ليه على خاطر على خاطر اليوم راهو الدونس يعمل كومبلي في تونس. نحن عرضنا في في جي تي سي وعرضنا في مكتاج مسرحيه واحد اكسيتيغا حتى بعرض عربون لعماد جمعه ليه لي كومبلي والعبيد هكا قالوا
0: شيخ
1: شوية احنا هكا في تونس عند شو مي كان جينا حتى الدولة تعاون شوية باش انه الحاج حتى على وتر على خاطر بيقي نحن في دولة في بينا اللي دونس جو
0: هو اللي
1: هو تدوير حزام
0: تدوير حزام
1: اللي بار كونتر راهو نحترم تدوير الحزام شيختنا
0: مهم. اما هذاك مش كان هذاك
1: يرحم والديك يعيشك مش كان هذاك على خاطر كيما في الكلاسيك فما كلاسيك وفما الباتشات وفما الكلاكيت وفما وفما الكونتوبوران وفما وكل يوم تزيد يخرج لك حاجات جدد على خاطر العباد تكتشف يوميا.
0: شنو تحبوا يتبدل من داخل بالنسبة للمسألة هذه؟ معناتها عندك مشروع واضح وإلا ديما تحاول توازن ما بين الحلم والواقع؟
1: شوف أنا توا نخدم في سباس قمرة ونخدم في مع مدينة ثقافة ونخدم ومعي عبيد مهم على الأخر الحقيقة برشا سيم ما نحبش نسمي نمشيش ننسى عبيد مي هو عبيد مهمين ويخدموا قاعدين يجريوا خلفا في تونس قاعدين يعطيو في ديكور في ولايات يمشيو
0: ممتاز.
1: اليوم هذوما عباد راهم يخدموا مع ديكوريغراف اترونجي مهمين هو كي يعمل تورني يخدم في بيس واحده يعمل تورني تاع 100 داد هو ياخذ في شهريه ومرتاح ماهي با يهبط ويمشي ولايات
0: مع ذلك
1: ويحاولوا مع بعضهم خاطر فما حتى فما كيما هو في طب وبي فما عباد اليوم توا ولا ما عادش المسرح هو الرقص وحده نو هذاك كل فنون بس كل تعمل مع بعضها
0: ثقافة
1: وتحاول تمشي الولايات تجيب عباد تعطي ديكور. انا بدي مشيت برشا ولايات الحقيقه فما حاجات ياسر.
0: وين مشيت؟
1: مشيت الكيف سوسه المستير الحقيقه تجربه معناتها ولايات تونس كل شوف الولايات فما ناس تحب على الاخر وعندهم كاباسيتي انكرويابل والله.
0: اما
1: ما نجمش مسكين هو كيف باش يجي لتونس وانت كان قد باش تعاون من واحد خاطر باش يجي لازم على الاقل يعمل عامين يقرا عامين يقرا كل يوم من 10 ل 5 تاع العشيه هو عنده كور كلاسيك ومن بعد كريتور ومن بعد رشنو ومن بعد مرتجرام ومن بعد كرينجام ويتعدى بالليزيتاب هذوكم الكل ومن بعد يختار الكوريغراف ويضرب في هذيك ويخدم معاه وياخذ اكسبيريونس ويشوف شنو معناها سين ويتعامل مع ديزانتربريت كان يرى فيهم في هكا في السين مي اليوم هو معاهم ياخذ الاكسبيريونس شنو معناها سيلونس شنو معناها هذيك النهار نتاع العرض بيدو راهو الفنان راهو يتعب مش نورمال على خاطر هو يعطي في بوكو دو سونساسيون فماش فنان متقو سنسيبل مستحيل
0: ما تجيش
1: اي فنان كان تقول له شبيكه كيك تغوض يخبب تمشي شي خاطر بساطة انت تدخل في دي بيرسوناج يوليو فيك انت كي تمثل عبد ينسى انا ساتا مومون فما بيس نأدي كأنه نحسس العبيد لينا ننسى ما نحسسهم لينا ننسى مش قاعد نقول فيها ككلام عدناش نبدا في موفمون. فجأة أنا ما عادش نحسوا لي أنا ما عادش فيهم شيء. مي إنه كيف باش نفهموا ما عادش فيهم شيء أنا؟
0: من غير منطق.
1: هي بالانتريور بتاع بدنك. هي بصدقك إنك أنت نسيت.
0: صحيح.
1: بان بتيت بتي كنت توصل للشعور يوجعك. على خاطر توي تخمم في اللي ينسى مسكين. على خاطر أنت توي تاخذ في اللي تعم تاع النسوة وكتبه لي لذيك. وكالشوك تعانك انت عليش كنت انت قاعدة تنسى النسوة تنجم تكون نسوة حياتك تنجم تكون نسوة حاجات ما تحبهمش تنجم تكون نسوة مفموت تنجم تكون نسوة اي حاجة بعد بتي تبتيل متفرج هو وين يحب يحطها
0: انت تحكي على حاجة خطيرة برشا اللي هي ساعات الحدود ما بين الشخص والشخصية تتنحى إذا تنحات الحدود تولي كارثة على المؤدي
1: المؤدي
0: كالكو سواء راقص ولا
1: اللي سامحني يخدم بالمخ شوف المخ على خاطر يوحلك إذا كنت خام في حاجة تولي تعمل هكا في بدنك وتتسكر وتولي تخاف خاطر المخ يولي يزيد ينزل ينزل ينزل ينزل والبدن يولي يحس في برشا ضغط وخوف لين يولي فما وجيه يولي فما قلق يولي فما
0: دويات
1: مي لو كنت تخدم حاجة بالبدن خاطر البدن يعملك الحاجة الصادقة خاطرها بالانتريور ما ميكابتيهش المخ يخليها في الميموار معناتها مش هو اللي عطاك لورد انت اللي بدا نعطى لورد ماهوش المخ اللي هي العكس الحاجه ارتح معناها تحس بها نجم وقتها تبكي نجم وقتها تقول يا ما عمري حس هكا ان شاء الله لاباس ولا تمشي تعمل بروجي العباد هذوكم مي سخا جوست الغادي كهو تخو راحة توي تخمم في اللي بعد هذيك حاجة فهمتها
0: دي شارج مع تعبار اللي بدأنا عمل دي شارج
1: دي شارج
0: يعني
1: هو
0: خرج الطاقة المكبوتة هذيك تخلص منها فولا تخلص
1: منها
0: الطاقة المكبوتة في بدنه وبدنه وحده تخلصوا منها معناتها بدن تسيبه يخدم على روحه تسيبه يعبر على روحه يتنفس يرتح روحه معناتها بروحه
1: كيما كان أنا عندي صغير كان عندي ولدي راني كي يتقلق نهز نفرهدو
0: اي
1: نحاول نحكي معاه
0: اي
1: المرهدي نحكيو على العكس معناتها أنا قاعد نقول لك إنه هنا كانوا عندي طفل صغير هزيته لقيته مريض يا أخي تلهيت بيه
0: اي
1: اما العكس توليت انت ما بدنك عندك بدن لازمو كيفاش انت تخليه يعاود الكيبيري بمعنى بعد ما تكمل هذاك انت ما باش تلهي في الحاجات الاخرين انك تلهي زينو تتلهيلو بالسبور نتاعو كان قاعد تقول بدنك اي تيان نحن عملنا اللي علينا ما حليش شيء اللي عملناه تينا نجي تو باش نعاودو نحن نلمو نجي اخرى نصفو هذاك نعاود نعمل بريباراسيون اخرى ندخل في سوجي اخر مع ناس اخرين
0: لا هو معناها مسؤولية الجسد بتاعنا مسؤولية
1: أنا قلت لك إنك عندك ولدك
0: كأنك عندك وليد وأفي
1: طول
0: ما أنت في الدنيا عندك مسؤولية بدنك
1: على خاطر نحن اللي كنا متأكد اللي كنا نعرف اللي عندنا مسؤولية بدنك كنا والله
0: لا مش ناس كل وعي بها عمر مش ناس كل وعي بها مش حاجة سهلة
1: شوف تعرف
0: انت راك ما تنساش انت راك عندك معناتها كارير في الرقص وفي التعامل مع الجسد معناتها الناس العادية مش ناس كل وعي
1: أنا نعرف لي فيها شعور كبير برشا لكن العبد هو نحن بساعات كي ندبرمو ولا كي يفدو العبيد يمشي ولي يلبس ولا يدروح ويقول آه هنا البوم تاعي ذا كيفيه باش نقدر شنو يحس فما نوع من الشيخة عليها نوع من التفرهيدة تكونكت على العبيد عاش مع روحه شوية فما اللي يعرف يشدها ويعمل معها جمعة وبعد يزلق ثلاثة أيام وبعد
0: فهمتك انت شنو تقول لهم الشباب تويكا اللي مغرومين بالرقص يعني باش تنصحهم يحب يولي رقص نقدر تشجعوا ولا ما تشجعوش ساعه خلينا نعرف
1: اذا تحسها كيفك في اي دومين كان واحد جاي يعمل في الكره قلت له ولدك كان يطلع جوا يتشجع ولا
0: يعني انت باش تقول له توا الرقص نعرفك اللي تشجع هذيك ديجا حكيت قلت راهو فما شباب يهبل في داخل الولايات وش خص كان معناها يلقاو طريقة اللي باش ينميو بها المواهب متاعهم خاطر صعيبة باش يتنقلوا لكلهم لتونس هذا ياسر العاصمة فهمت دونك انت تشجعوا اما اش تقول
1: انا
0: باش ننصحهم بالاخص اللي في الولايات الداخل
1: انك باش ننصحهم مع الدونس كهو الحسه اللي
0: حسب خبرتك
1: حسب خبرتي انا من
0: عندك مدة لباس بها معناها
1: ما نحس اللي ماش كنت نجم تقبل كلامي مي هذه هي رأي.
0: شنو نقبل كلامك؟ ما عنديش الحق باش نقبل كلامك ولا ما نقبلوش. انا شكون باش نقبل كلامك؟ انا ذات كيفي كيفك. انت تقول اللي تفكر فيه وتعبر على اللي تحب عليه. معناها انا شو بالا
1: شوف بالنسبه لي انا شباب مانيش نجي لعب تقول له تيان شد في الدونس عم درا شنو اللي نجم يكون عبد يان في الدونس وباش يطلع حاجه اخرى. هو العبد لازم يحس ان هي الحاجه اللي قاعده تجبد فيه.
0: تستهويه بالفعل يعني.
1: على خاطر كيما نبي دي قالوا يطلع طيارجي ولا لازمك عندك اربع مهن عرفت وكان عملتهم راني نصور راني مهبول راني كالعبد اللي يخرج ويمشي وطرف ارض ومن بعد يمدر شنو وكاو يستنى
0: لا اسمعني هو راه معناتها مش بشرطي هي توا الموهوبين هذوما مش بشرطي هي راهو باش يوليو محترفين في الرقص اما حتى كان هو باش يخدم خدمه اخرى ولكن مهم انه هو يكون عنده نشاط موازي
1: ميرسي يعيش
0: نشاط موازي فهمت نشاط موازي معناتها هذاك يحقق له هو التوازن الجسدي والنفسي والعقلي اللي باش يخليه يكون مواطن ناجح في مجاله اللي اختاره
1: اللي اختاره انا يذلي كان ننصح اي حد ولا مش ننصح ما كان قراي ولا نقول حاجه اكزامبل نجم عبد ياخذوا انه نحن كجينيراسيون اللي قاعد تطلع والعبيد اللي قاعد تجي انه لازم العبد يلوج على روحه هو يحب البقعة اللي هو فيها
0: أي.
1: على خاطر اهم حاجة نحس انك كي ما حبيتش البقعة اللي انت فيها كل ما باش تبدل وتلوج على بقعة اخرى انت في التلويج انت حب البقعة اللي انت فيها باش تمشي البقعة اللي بعدها باش تنور البقعة اللي بعدها وهكيك تمشي وتكبر الحاجة هكيك يجوك الحاجات باش انت تشوفهم
0: بالضبط.
1: اكثر
0: بالضبط
1: يسوفي تدخل في التلويج وتقول لها نادر كيفية ولا نو في كل بقعة أمني أمني أمني في كل بقعة نحن في وقت محليها على الأخر الحقيقة مزين مش نورمال على خاطر نحن اليوم قاعدين نحن نختاروا في الحاجات اللي قاعدة تصير في الحياة معناتها جينيراسيون اللي قاعدة تجي والأجيال اللي هي إن شاء الله باش تعمل برشا حاجات أنا يقول لي لازم كل واحد يحب الحاجات اللي عم فيهم با بليس كو سا كيما النجار كيما القهويجي كيما السفر يحب هالحاجة
0: يعملها بحب
1: بحب شيخ معاه حاس روحه قلق منها ويرى فيها فلوس يفصح ما يسيلش ان يعني يذولي كان الحب يقعد من غير فلوس ما يكلش غير ما يخدم حاجة وفيت منها

0: بيه يا عمر، تو باش نجي الفقرة قصيرة برشا، الأسئلة قصيرة والأجوبة تكون قصيرة
1: على الأخر.
0: عمر، في الأسئلة السريعة هذه باختصار، أكثر كذبة تتقال على الرقص شنية؟
2: أكثر كذبة اللي هو هشك بشك
0: الرقص، هشك بشك هذيك أكثر كذبة.
2: أكثر كذبة.
0: أكثر وجيعة تخبيها؟
2: أكثر وجيعة تخبيها أحسسك بالمسؤولية الحاجات، خاطر حاجة تخوف وتوجع ساعات لو كان أنت ما تكونش في المساوي بتاع روحك.
0: أي.
2: مش بتاع الناس،
0: المساوي بتاع روحك. ما التفقيد بكيت بعد عرضة؟
2: أي ديما ديما
0: ديما تبكي،
2: ديما على خاطرها، خاطر أنت خممتها وليت تصير أنت ونازغين ذكرني أنا خممت لينا بش نكون حكيكة.
0: أي.
2: في كل مرة معناها ملو كنت نحب نطلع في سين، بعد على كارتاج، من بعد على المسارح اللي في تونس، كل براتيك مول كل بالبرشة مرات الحمد لله. من بعد ترقى روحك في الانترناسيونال، تلعب في مسارح يلعبوا فيها مع عبيد انت كنت تتفرج فيهم في فيديو.
0: جسد متاعك صاحبك ولا عدوك؟
2: لا صديقي، صديقك
0: ما يتعوش عليك ساعاتك؟
2: يتعوج.
0: باش نسألك سؤال محرج شوي،
2: مسيش
0: خفت شي نهار؟ اكيد راهي تعديت على ذهنك. خفت شي نهار كان كل شيء يوفى بإصابة اللطف عليك؟
2: وي براتيكمون صارت مع برشا عبيد صحابي، عبيد مهمين على الاخر، ما نحبش نسميهم، مي هما يعرفوا اللي هما عبيد مانيريت اللي هما في نيفو مش نورمال، يدوروا واحد بعد فجأة انت تضرب في ظهرك، خاطر دونسيتي ما عنده حكاية ظهر ركيب على خاطر يسام برشا ديزارتيكيلاسيون، بساط ما ياخذوش راحة، ما ياخذوش راحة قد ما يستحقوا. خاطر نحبوا نكون احنا في تونس ما عندناش ايكول تاع دونس معناها من الدولة وكونفيرمي، لي عبيد قاعدة تجتهد من عندها والاجتهاد صعد يصيب صعد يغيب على خاطر تشد دونسور تخدم مع درا قديش ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض يبان فا موغيغ سي بون، على خاطر هو بيدو من بعد كي بجيبش حركة الماكينة، الماكينة استعملتها من غير ما رجلتها وطحتها.
0: على
2: الموضوع انا من اخي بالاحساس. وي
0: انا اكبر تضحيه عملتها انت عمر عباس؟
2: اكبر تضحيه تضحيه انا بذولي تضحيه ما بالبهي معناها
0: يعني.
2: انه كي اخترت الدومين الدومين الرقص على خاطر اخترت في وقت صعيب وما نعرفش عليه من ماشيه، معناها الناس كل تقول لازم تخدم، لازم تعمل حاجه، لازم وانت تعمل في حاجه ما فيهش حتى حاجه، حتى حاجه
0: مش معترف بها كمهنه مزيان،
2: حتى هي مش ما فيها حتى شيء وقتها القديم، فما حتى شيء، فما حاجه فيد تشوف في عبيد ايمج مع سيهم بالخوجة ملك السبعي ناوي اسكندراني هذوك اللي هما كبار سونس بالحسن اكسيتيرا، وكهو فماش فما وليدات صغيرات قاعدين يحاولوا.
0: مؤسسة تحمي ولا تروض؟
2: مؤسسة ولا تحميك وقت اللي تحب، كما هي تشوف المؤسسة تاع الدولة، تحكي عن الدولة. الدولة أغزر الدولة كما أنا اليوم نلقى روحي كفنان مطالب أنه كي ندخل الدولة ندخل بالنيفو تاع القراية، باركونتر أنا عندي كارير آخر، خاطر الكارير اللي كنت نعمل فيه مطالب مني برشا وقت، ما نجمش نعمل حتى شيء آخر.
0: صحيح
2: تنجم تلقى روحك بس عاد تظلم، مي مش الدولة، أنا ظلي مش الأرض،
0: هو نظام.
2: النظام إن شاء الله تيجي ودي جون أخرين، بس إيش أنا تعرفت لها مي متأكد 100% إن شاء الله أنا بدي تنبدلها للناس أخرين.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: عرض ندمت عليه عمر؟
2: دقيقة تعرض
0: حتعرض
2: الحمد لله
0: ربي بيق عليك الستر
2: يا عايشة.
0: لحظة حسيت روحك فيها أنك ما تتشافش؟
2: أي اللي فهم من اللحظة أنه تحس روحك ما تتشافش، أنه نحن خاطر كفنانين نعتقد أنه لازمك نطلع على الركح نقعد أكثر وقت قد ما تقعد وقت قد ما أنت مهم، وهي نجم حتى تخدم دقيقة
0: ترسخ في الذاكرة،
2: ترسخ في الذاكرة. إبا تعرضت لها في خاطر كيجي كوليغراف ساعات نجم يكون حد نحن كنا نتفهمه اللي هو ماهوش محليه ولا ماهوش عنده كاباسيتي، مي الكوريغراف ينجم يخرجوا مهم جدا على خاطر فما انت والعرض، انت واختيارات الكوريغراف، مش معناتها في الفن فماش باهي وخايب، هذا اللي نحب نقوله لك. يبقى كيما تطلع دقيقه تسيمي عليها وتخدمها بيان، وهذه صارت لي وليت لي كل كل
0: تحدي
2: كتحدي تحدي اي واذا نقول تيان فما حاجه اخرين قاعد نتعلم فيهم واش لازم تعمل ولاد
0: بريزونس
2: حضور وين تتحرك كيفاش بديت الحركه الاخر نهايتها حتى النهايه الثانيه بيان كريي وقتاش والتايمينغ نتاعها والريتم ما يسكتش
0: تعيشها تعيشها كامله تعيشها بكلها
2: يبان في العالم برا ترى دي كوريغراف يحترموا هذاك على خاطر اليوم ما عادش الانتربريت هو جوست يطلع يعمل حضور على الركح ويعمل نو هو الانتربريت اليوم هو يخلق العرض سيدا
0: عمر لو كنتش راقص شو تعمل بالجسد نتاعك؟
2: اه كما كنتش راقص راني زاد باقي في الفن راني دير بيجي يعجبوني اللي يخبوا
0: الإيقاع
2: ما همش نورمال ما همش نورمال بالنسبة لي أنا مزينين على الأخ يبدأ يحطك المنش وعندهم ريقهم وهكا وديما تحسوا عنده وفي الحاجات اللي أنا يظهر لي الإيقاع بيدو وأنا يظهر لي حاجة ياسر مزينة ذيك علاش يعجبني على الأخ.
0: آخر سؤال
2: أي؟
0: الحرية المطلقة ولا الاستقرار في مؤسسة شنو تختار؟
2: لا الحرية المطلقة الحرية المطلقة مزينة وي على خاطر الفنان هو عنده كارير ما تنجمش تقعد في نفس البلاصة ماكش باش تنجم تماما تولي تبلوكا غادي توفى غادي لكن ما تحاولش تجدد وتسمع بالاخرين تشوف ناس اخرين مهمة ما فهميش واحد فينا ما عندوش برشا ديزيبوك في مخه ديجا
0: مراحل
2: كبيرة برشا
0: لازم تمر بها
2: نحن كان كل واحد فينا يركز برك مع مراحله تحس هذيك عيشة وناس وبعدها عيشة وناس وبعدها عيشة وناس ودي صوصاسي أخرين بعد هذيك علاش فيها نكهة وفيد لازم تزيد عرف قد ما أنت عايش تحاول تزيد تعيشها
0: برافو عليك وحليك عمر يعيش. ولا
2: يعيش.
0: هدوء ولكن بصراحة فما عمق في الحديث اللي تتحدث
2: يعيش.
0: فيه
2: يعيش.
0: وأنا تعلمت منك برشا حاجات تورا
2: يجزي عاد
0: والله
2: يا عايشك وفيد سما في بليزير على الاخر انه اول حاجه كيفاش حكينا وحسيت روحي والله من البارح انا خمم نقول لا نمشيش عمر نعرف روحي نصر عوية وقول مشيش خاطر زيد باش نحكي على الدونس على حاجه ما انت وفما عباد تعرف كيفاش قاعد تعمل ماذا بيك انا راه مانيش من كل عباد نجي نقول البلاد وهذا لا نحن والله نحن مش يحكموا فينا من موزمبيق اقسم لك بالله نحن معناها كيفاك التاكسيست يقول لي يا عم في درشنا ولا اي حاجه قاعد تصير نحن يا نحن نظموها ونسكتوا ونسكتوا فينا ونقولوا اي تيان يجي نخدموا يجي نعملوا يجي هيت يزي مش فما حتى حد باش يعطيكم فما حتى حد والدوله هي نحن ونحن هي الدوله وفيت
0: برافو عليك يعطيك الصحة
2: يعيشك
0: الصحة ربي يوفقك
2: يعيش
0: في طقوس الربيع طفلة رقصت حتى لين تحت باش تعيش الجماعة في الجسد المنضبط شفنا كيفاش الجسد يتصاغ ويتدرب باش يولي قادر يطير بدقة في ركح اليوم اكتشفنا اللي الراقص ما يفوضش كان عضلاته يفوض المؤسسة الجمهور الخوف والزمن الجسد ماهوش بريء هو ذاكرة عمر هكا ولا
2: وي ذاكرة قوية على الاخر
0: هو انضباط هو حلم زادة
2: هو سامحك قصدها كلمك هو ذاكرة على خاطر انت كان تعمل عرض وتقعد عام ما عملتوش
0: اي
2: تفوتوا العام تنسى قبل العام صدقني اول حركة تعملها تتذكر الدنيا كلها لبدن عنده ميموار
0: قوية أقوى.
2: قوية قد ما نقول قوية انا ما عنديش ميموار في مخي
0: اما الجسد نتاعك
2: الجسد نتاعي ما واكتشفتها وانا صغير معناها انا خاطر خدمت مع صبيح بزويته مسرح او مبديت في 2007 2006 يذولي بعد 2007 مشيت باش نخدم وقتها في كارتاج مع بشير دريس وجعفر قيسم يوسفين شعري الله يرحمه وانا صغير وكانت تجربه مش نورمال انه صبيح بزويته كي دخلت نلقى روحي نجم نحفظ انا ما كنتش وقتها نعرف نتحرك مي كي نشوف حاجه نجم نعودها
0: أي. انت ما عملتش مسرح بخلاف مع صبيح بوزويت عملت من بعد عروض
2: بس بعد في المحترف يعني. اي عملت ديستاج على خاطر اللي قريت عندهم الكل كيما عند نوريوشيدا عند لما عند سولا برشا هما سيمي ميليو كاكانيو فما بليزيور ديكوريغراف جيو من برا اللي نحب نقوله لك انه في الدونس ماهوش جوست الرقص راهو نقراو زاده في التياتر
0: اي نعرف اي
2: خاطر انا قريت زاده قريت عند منير العرقي عملت ديستاج عملت برشا ديستاج قبل ما نبدا ومن بعد هيك كي مشيت للاخرين زاده نلقى نوتخ مانيير اللي الحقيقه قوية برشا وبعيدة برشا اللي نعرفه. حسيت روحي من بعد قعدت نعاون نتفورما مرة أخرى على خاطر فما شو معناها أتولي، شو معناها كي تخدم نهار كامل، فما بداية وسط نهاية للكور اللي هو من 10 تاع الصباح ل 5 تاع العشية. لقى روحك أنت بالرسمي قاعد تعلم في برشا حاجات. راهو أنا بدي كي بديت نتعلم بسعت نت بلوكا ونقول يا أخي شنو هو يا أخي يحكي بالرسمي، باش قاعدين نحس بالإسباس وساعة مي تحس يهزك من إتاب لإتاب، كل ما تعمل إتاب تمشي لإتاب أخرى في نفس النهار.
0: أي يعني الرقص، الراقص ما يختارش باش يستنزف وإنما يختار كونه يطلع على الركح، هو يختار باش يطلع على الركح لكن من غير ما يتم استنزافه كما شفنا في الفتاة اللي في طقوس الربيع تاع سترافينسكي، كيفاش معناتها يتم اختيارها تقعد ترقص ترقص ترقص ترقص حتى لين تموت باش يضحيوا بها. يعني هذا ما يصيرش، هذا
2: شوف هذا ما يصيرش مع الرقص، خاطر الرقص هو اللي ديسيدي، عنده الشواء، عنده الشواء في كل شيء. شوف مهنة الرقص راه فيها برشا احترام، معناها عنده وقت يرتاح فيه وعنده المساجد نتاعه وعنده ماه وخلط ودرا شنو مصروف حاجه كبيره برشا. وزيده فما حاجات ما يقبلش بيهم اللي نحكيو في الرقص اللي نحكيو فيه هذا الكونتوبوران ودونسياتر
0: ايتسيتيرا.
2: كوا غاف ديجا كي يشوفك تقلقت من اي حاجه،
0: يعني هو الانضباط ينجم يظهر كانه قيد ولكن ساعات هو الطريق الوحيده، معناتها الحرية الدقيقة، معناتها باش يوصل، معناتها أنه هو يوصل لك الحرية كلي بالديتاي، يتحكم
2: بالديتاي. وي.
0: في بدنه، يتحكم معناتها في مشاعر اللي باش يعبر عليها عن طريقك الجسد، الآلة متاعه،
2: الآلة متاعه. هو هو الانضباط حاجة بهي كي تاخذه من الأول توظبه تفهمه ومن بعد تبدأ تخلق في شخصية روحك في وسطه.
0: بالضبط.
2: تقول لهني أنا باش نرتاح، لهني حاسب عمري، لهني حاسب تجربتي، لهني حاسب درا شنو، لهني تحاسب في روحك، تنظم حاجاتك، تعرف بدنك شي تطلب أكثر من اللي باش يمدهولك، أنت تعرف على خاطر بالإكسبيريونس، فهمت اللي ديك توجع وفهمت هذيك اش تستحق وفهمت اللي لازم لي اون دوغ لي اون دودون إكسيتيرا لي ليونش إكسيتيرا.
0: أنت اللي تسمع في بدنك،
2: أما ما تنجم توصل لها إلا ما تعمل النظام باش أنت تفهم شو معناها بدن وتحس بيه وإكسيتيرا.
0: المعادلة، يعني المعادلة ما بين الانضباط والحرية، إذا كانت حققت، إذا كان نجح المؤدي سواء في الرقص ولا في المسرح بصفة عامة، نجح المؤدي في المعادلة هذية يمشي في ثنية هكا، معناتها يتطور، ما ينجم كان يتطور،
2: ما ينجم كان يتطور، ما ينجم كان يتطور.
0: شكرا لك ضيفي العزيز عمر عباس، القاعدة معك حلوة، تمنيت كان يكون عندنا أكثر وقت لكن أنا غالب. وشكرا لكل جسد قرر يفكر بصوت ساكت.
2: هو ميرسي أتوا على خاطر اليوم شكون باش يحكي على جسد؟ سي سا لا كيستيون. بالنسبة لي أنا لا يشرف أنه تقابلنا ولا تحدثنا حتى هكا شوية، وحاجة بيه أنه فما عبيد قاعد توقف اليوم كعلميين ولا يقفوا على الفن ويتناقشوا في الفن ويخليوا الشعب يسمع حاجات على الفن. صحيحة صحيحة، معناها صدقني أنت اليوم قاعد تساهم تبدل في برشا حاجات، وذاك علاش أنا بدي فرحان وشان تقبلوا في حاجة ما خير زيادة. يعيشك
0: إن شاء الله يا رب. يعيشك. ما بقى لي كامش نقول لكم إلى لقاء جديد أصدقائي المستمعين، وين ما نحكي وش كان على الفن بل نحاول نفهموه من داخل.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يشدد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورة جديدة. البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. في العالم، وفي خرق لوقف إطلاق النار، الجيش الأمريكي يستهدف ناقلة نفط وسفينة إيرانية، وطهران ترد بشن هجمات على مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. أهلا بكم. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس في قصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة. هذا وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع على تخفيض الأسعار. وشدد رئيس الجمهورية على أن أمل الشعب وتطلعاته ستتحقق. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. هذا وأطلق الاتحاد الأوروبي أمس منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس. ومن جهتها، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس بأن كلفة المشاريع الأوروبية تبلغ 1.35 مليار أورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية. وبينت المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطير أن المنصة التي تتابع 87 مشروع أوروبي في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة، خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الأنجاز. على صعيد آخر، أكد وزير السياحة سفيان الطقية لدى افتتاحه الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي، أكد أن هذه المبادرة تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار.
6: السياحة البديلة، السياحة الاستشفائية، سياحة المغامرات، السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية. الحقيقة تنوع السياحة اللي عندنا في تونس الحمد لله يخلينا بعدنا على الموسمية السياحة، وبالتالي نطمحوا للنزول الفاخرة والسياحة الراقية هذه. عندنا بطبيعة الحال السياحة بتاعنا العادية الشاطئية مش نسلموا فيها، ماشيين في السياحة الراقية، نحبوا نوعية أخرى بتاع السياح، نحبوا زادة كيف خدمات تتماشى مع النوعية هذه، نحبوا ننشروا ثقافة الحجز المبكر early booking هذه. شفنا الأسعار التفاضلية وصلت حتى أكثر من 50% في بعض الأماكن وبعض النزل، وبالتالي يزيد يعطينا أريحية أكثر للضغط على الأسعار، وكذلك يزيد يعطينا أكثر ثقة في السوق الداخلية.
5: أوضح المكلف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم جمع الزويدي أن تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة لا يعود إلى المجلس، بل تم بطلب من رئاسة الحكومة نظرا لالتزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية. وبين الزويدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار يندرج في إطار مراعاة نسق العمل الحكومي، وأضاف أن أشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم متواصلة بصفة عادية. انطلقت أمس أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة، وضمت حجاج بيت الله من ولاية بنزرت، ويبلغ عدد الحجيج التونسيين هذه السنة 10982 حاجا، فيما يبلغ عدد الرحلات المبرمجة 43 رحلة ذهاب وإياب وفق المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية نيسان البزوغية.
7: 43 رحلة ذهاب وإياب، آخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على خطوط السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة بشكون نهار 1 جوان، آخر رحلة 14 جوان. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، 9982 حاج هذوما حجيج الفرز، و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج. المرافقين لهم اللي هما مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعض شركة الخدمات الوطنية والإقامات، معهم زيادة مبعوثين من خطوط تونسية، هما 336 منهم 6 وفد رسمي، والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط ماد 9 المنعقد أمس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وتوجه وزير الخارجية في كلمة بالمناسبة بجملة من المقترحات، من بينها تنويع مصادر المواد الأساسية ولا سيما المتأتية من إنتاج الأسمدة. وأكد في هذا الصدد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. وإلى تطورات الملف الإيراني، حيث رهنت طهران الليلة عودة الملاحة في مضيق هرمز بإنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات بالكامل. وفي هجوم دبلوماسي حاد، انتقدت الخارجية الإيرانية مشروع قرار مجلس الأمن، معتبرة إياه أداة لشرعنة الأجندة الأمريكية، ومؤكدة أن المرشد مجتبى خامنئي يدير الأزمة بقوة وحكمة وتنسيق كامل مع كافة أركان النظام. وميدانيا، قالت شبكة فوكس نيوز، قالت إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات استهدفت ميناء قشم ومدينة بندر عباس في إيران، بينما أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن القوات المسلحة ردت بقوة على خرق للجيش الأمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار إثر استهدافه نقلة نفط وسفينة إيرانية في مضيق هرمز. فيما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات الإيرانية كانت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة من مضيق هرمز إلى خليج عمان. وعلى الجبهة اللبنانية، وفي سياق متصل بجهود التهدئة الشاملة، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية عن جولة مباحثات مباشرة وحاسمة بين لبنان وإسرائيل ستستضيفها واشنطن يومي 14 و15 من مايو الجارية، وذلك في محاولة لانتزاع اتفاق ينهي التوتر على الجبهة الشمالية. وفي شأن الفلسطيني، استشهد 3 من رجال الأمن وأصيب 4 بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت نقطة حراسة غربي مدينة غزة، فيما أكدت وزارة الداخلية في القطاع أن القصف تسبب أيضا في إصابة عدد من المواطنين في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. وفي خبر آخر، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة يومين لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، ابتداء من منتصف الليلة وحتى 10 من الشهر ذاته لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، في حين يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيس الجمهورية يشدد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي. في العالم، وفي خرق لوقف إطلاق النار، الجيش الأمريكي يستهدف ناقلة نفط وسفينة إيرانية، وطهران ترد بشن هجمات على مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
8: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
9: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
8: أولى الإذاعات.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، عسلامتكم وأهلا وسهلا بكم جميعا وين ما كنتوا في لقاء وموعد نتمناه استثنائي في فقراته وأيضا اختياراته الغنائية. هالموعد هذا ينطلق الآن ويتواصل حتى الساعة 3 فجرا معكم بكم وليكم، لقاء ليالي القمر لصبيحة الجمعة 8 من مايو 2026، اللي باش تكون محاوره متنوعة للانطلاق مع الحياة ومسيرة يوم مبارك وسعيد بإذن الله تعالى. نريد الحياة تكون لنا ربيعا وفجرا وحلما نعانق فيها السماء. أحد الأمهات قالت لابنها يوما ما: الحياة بالنسبة لي قصيرة، فتحمل وتجمل وتعلم. الحياة دائما تقدم لك فرصة ثانية تسمى غدا. ديما الغد انظروا له بعين متفائلة، بعين فيها برشا أمل، وكن قريبا عزيز السامع من تلك الأشياء التي تجعل لروحك تمتلئ بالسعادة وتشعر فيها بالحياة ممتلئة في كل شيء. الحياة مواقف، الحياة تجارب، فيها شهد النحل وسموم العقارب، فيها شهامة الغريب وخذلان الأقارب. هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل، وهناك دروس لم تكن بالحسبان لكنها علمتنا دائما الانتباه. هناك مواقف تجبرك أن تضع حاجز لمن كان قريبا منك، فمن أكرمك أكرم، ومن استهان بك أكرم نفسك عنه، ومن اشترى خاطرنا اشترينا له الدنيا وما فيها. وانتوما أوفيئنا متابعينا بقلوبكم البيضاء وبنواياكم الصافية، ننطلق في هذا اللقاء بأمل كبير، عسى أن يكون غدنا دائما بخير. أوفيئ لذعاء الوطنية التونسية. جمال الحياة من نصيب أصحاب التفاصيل الصغيرة والقلوب الكبيرة المتسامحة، من يحملون دهشة الأطفال في أرواحهم، أولئك الذين يجمعون بين البساطة والعمق. يسعدهم كتاب، تدهشهم أشعة شمس، قطرات مطر، صوت الأمواج، أغصان الأشجار حين تلاعبها الرياح. إنها من نصيب سفراء البراءة والحب. أنتما سفراء الحب والبراءة. أو فيه الإذاعة الوطنية التونسية، أم البدايات، أم الإذاعات اللي تستمعونها على ذبذبة الأفئام وأيضا www.radionational.tn. نلتقيكم في هذا اليوم في فقرات متنوعة، ذكرياتي مع الأغاني، معني في أغاني، واليوم نأخذ معنا الحج في باقة من الأغاني، وفي باب التكريمات إن شاء الله نكرم المطربة أنغام. بداية اللقاء يكون صوت فنان التونسي علي رياحي في أغنية ما تفكرش في الأحزان. إن شاء الله بحياتكم الكل سعيدة، كلها أمل وكلها تفاؤل، مع إشراقة قلوبكم اللي إن شاء الله تضاء بشمس هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى.

ايام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. رجعنا لكم أوفيائنا متابعينا بعد ساعات قليلة من الآن. سيأتي يوم جديد، يوم مبارك، هو 8 مايو 2026، وتشرق شمسه وتفترش قلب السماء لتدلي بجدائلها الذهبية خيوط أمل تظهر لنا في هذا اليوم المبارك، لتنقش حروف وحروف تتلألأ ويتلألأ نورها هنا وهناك أينما توجدتم، في مقرات العمل، في منازل، في مقاعد الدراسة، في سياراتكم إن شاء الله، أو في الإذاعة الوطنية التونسية، مع قطرات الندى اللي تنزل من كل زهرة ومن كل ورقة. بإذن الله سيكون الصباح جميل وسيبتسم النهار بإشراقته المنعشة، ومعه ستبدأ الحياة وتعانق خيوط كل أرجاء السماء. نبدأ بفقرتنا الأولى، ذكرياتي مع الأغاني، واللي من خلاله نوقف استراحة أمل مع السادة المستمعين والمستمعات في تحية من وجدانهم ومن أعماقهم، يكونوا حاضرين معنا، نستوقفهم يسعدون بالميكرون تاع الإذاعة الوطنية التونسية، بعيد عن ضجيج الحياة، بعيدا عن صخب الحياة، نستوقفهم باش نكونوا معاهم في لحظة من لحظات الزمن الجميل. شنية الأغنية اللي تحبها، الأغنية اللي تعشقها، الأغنية اللي فيها معاني ومعاني جميلة بقات راسخة برسوخ، حاجات جميلة في حياتكم أو الحاجات اللي ألمتكم. تحقيق الإذاعي الأول لركن ذكرياتي مع الأغاني، ونشوفوا المدخلة اللي حاضرة معنا، شنو الأغنية اللي اختارتها في باب التسجيلات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
2: معنا، احنا بداية الحكاية.

0: أهلا وسهلا بأختي.
1: مرحبا يا عايشة.
0: نتعرف عليك.
1: أمل.
0: مرحبا بك يا أمل.
1: عايشة.
0: سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معنا في الاستجواب هذا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجنا ليالي القمر. تسمع للأغاني؟
1: نسمع.
0: أغنية اللي قريبة من قلبك تعز عليك، ماذا بك من وقت الآخر تسمعها لأنها تذكرك بفترة من فترات زمن نتاع حياتك؟
1: نسمع شيرين بتمنى أنساك.
0: تمثلك الأغنية هذه وإلا الفنانة شيرين؟
1: والله نحب الأغنية هذه وذكرني برشا حاجات.
0: لأنك من عشاق الفنانة شيرين. نهدي لك النغم هذا وإن شاء الله تسمعه وتستمتع به على موجات أولى الإذاعات وأولى البدايات لإذاعة الوطنية.
1: عايش عايش كاتك من الصحي عايش.

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه
1: راديو ناسيونال بوان تيرن.
2: رجعنا لكم أوفيائنا متابعينا مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، تحية وفاء لجميع الأوفياء وتحية صفاء لكل المستمعين اللي تابعوا معنا هذا اللقاء على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات بعد التحقيق الإذاعي الأول. كانت حاضرة معنا أمل في اختيار غنائي للفنانة شيرين اللي تحبها وتعشقها واختارت لها بتمنى أنساك، والنسيان ربما ليكون لحبيب سابق أو لصديق خائن أو لحدث ألم الإنسان. ما زلنا مع التحقيقات الإذاعية لباب التسجيلات لركن ذكرياتي مع الأغاني في لقاء ليلي القمر الجمعة 8 مايو 2026.
3: ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.
2: عزيزتي عسلامة.
4: عسلامة.
2: نتعرف عليك أكثر.
4: فضيلة ذوادي من بنزرت.
2: يلا فضيلة مرحبا بيك، سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معنا بصوتك حاضرة في برنامجنا، ونسألك أغنية من الأغاني اللي تمثلك تمسك وفان في كلماتها تزعزعك الأغنية، ماذا بيك من وقت الآخر تحطها على اليوتيوب في الراديو تزيد صوت وتسمعها، شنو الأغنية؟
4: يميمتي الغالية
2: للفنان سمير لوسيف.
4: يميمتي الغالية.
2: يا أم أكيد كنت تحب أمك.
4: أكيد
2: كنت تمثلك أمك.
4: أمي الدنيا الكل في حياتي.
2: ما زلت عايشة ولا
4: يا ربي يرحمها؟
2: إن شاء الله ربي يرحمها لك.
4: عايشك
2: ليك والعشيق سمير لوسيف، إن شاء الله تسمعها في إذاعتنا وتستمتع بها والله يرحمها. مين
4: يعيشك؟ عايشك.

0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا، أوفيائنا دائما معكم على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية، وما زلنا مع كل الأوفياء اللي بداوا معنا متابعة هذا اللقاء إثر انتصاف الليل وإثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة للإذاعة الوطنية التونسية. وللتحقوا بنا الآن نقول رو موعد قار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في فقرات متنوعة، ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وفنان التكريم. بعد التحقيق الإذاعي كنا مع مدام فضيلة الذوادي من ولاية بنزرت اللي اختارت الفنان سمير لوسيف في أغنية يميمتي الغالية، ودائما الأنغام التي تتغنى بالأم. نبدد ظلام كل الذين فقدوا أمهاتهم لننشر ضياء أمل كبير برشا عايشين بالنفس تاع الأمهات هذوما، سواء كانوا أحياء وإلا ودعنا بعض من الأمهات في هذه الدنيا. مواصلين مع الأنغام، وهذه فتحية أحمد إلى حدود الواحدة فجرا، وراجعين لكم إثر موجز الساعة الواحدة فجرا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل على تخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. مدينة العلوم بتونس تنظم اليوم لقاء علميا حول موضوع فهم الضغط النفسي وحسن إدارته، ويهدف إلى تقديم آليات عملية للتلاميذ والطلبة والأولياء للتعامل مع ضغوط فترة الامتحانات. ويتضمن برنامج اللقاء ورشة تفاعلية حول تقنية المراجعة الذكية ودورها في تقليص حدة التوتر، إلى جانب تسليط الضوء على ميكانيزمات عمل الدماغ والجسم تحت الضغط وكيفية تحويل القلق إلى طاقة إيجابية تعزز التركيز والإبداع. كما سيتم خلال هذه التظاهرة التي تحتضن قاعة الأخبار العلمية بمدينة العلوم تقديم دليل علمي للأولياء حول سبل دعم الأبناء نفسيا ليكون الولي دافعا لا ضاغطا في المسار الدراسي. اليوم بمدينة سوسة وحتى 17 من ماي دورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب، وذلك بمشاركة أكثر من 200 عارض. خلال مشاركته عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط المنعقد في روما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز، وزير الخارجية محمد علي النفط يؤكد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لعديد البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. في العالم، هجوم إيراني أمريكي متبادل في مضيق هرمز، روايات متضاربة لما حدث، وترامب يؤكد استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء، مصادر دبلوماسية تتحدث عن توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن الدولي، حذفت فيها الإشارة للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تجيز استخدام القوة العسكرية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.